0: ثامر حسني ما توصينيش أولى الإيقاعات والأنغام في خوذ فرصتك باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة اسأل إكسبير.
1: اسأل إكسبير.
0: باش نبداو مع سيدة ولفة اليحيوي اللي هي عضوة بفريق تنظيم المنتدى الدولي لمديرين نظم المعلومات، وانت مسؤولة مدام ولفة على لجنة لي ستارت اب انوفاسيون. بالطبيعة باش تحب نبداو بالدورة الجديدة دي اس سي، ولا نبداو معناتها اللجنة اللي انت مسؤولة عليها؟
2: بون نبداو كنت تحب الفورم انترناسيونال دي اس سي. باهي اون دو مول معناها On présente le forum DSI, هو هذا ملتقى دولي يتلقاو فيه entre 600 ما بين 600 إلى 800 مدير نظم معلومات من كامل القارة الإفريقية. مش كان من تونس برك، ومن برشا بلدان زاد سنة معناها مفتوح للناس الكل انترناسيونال. فيه أكثر يشاركوا فيها أكثر من 30 دولة من القارة من كامل القارة الإفريقية ومن دول العالم. فيه زادة لي بارتنير معناها الحلفاء اللي هما يوفروا الحلول في ميدان نظم المعلومات 30 شريك معناها هذوما نتلاقاو. طبعا فما زادة لي كونفرنسيي اللي قدموا هاك معناتها لي بانيل ولي كينوت اللي في ليفينمون. عندنا زادة انتر

0: بلوس كو 20 كونفيرونسي انترناسيونال، وسنا عندنا حتى من منظمه الامم المتحده معناها باش يقدموا زاده معناتها اطروحات حول شنو صاير في مجال الاعلاميه. الفورم هذايا تو عنده يقام بصفه دوريه، عنده سنه 12 الدوره ال 12 منتظم كل عام. العشرة دورات الاولى قمنا بهم في مدينه الحمامات، عمناول
1: من غير ما نعملوا بوبليسيتي
0: في مدينه الحمامات، سنه عمناول عملناه في تونس، وسنه رجعنا مدينه الحمامات. نخدموا اسونسيالمون كيفاش على الايكو سيستيم نتاع الديجيتال الكل، بروموفوار وانت ترى معناها من البوبولاسيون اللي حاضره اللي هما مديرين نظم المعلومات ومديرين سلامه نظم المعلومات، معناها ناس اللي هما مسؤوليتهم تنزيل الاعلامي على ارض الواقع، التحول الرقمي ليا معناها يكونوا فيه
1: ليا تحكيوا عليها منذ
0: 2022 احنا اللي لي 5 ديرنيير معناها، واللي بما فيهم السنه معناتها لي 4 ديرنيير بدينا من 2022 على التحول، قلنا ترانسفورم تو سيرفار معناتها لازمك تقوم بالتحول باش تنجم الشركه تعيش، هي كانت تنجم تكون ترانسفورم اور داي، ما احنا حبينا حاجه بوزيتيف دونك ترانسفورم تو سيرفايف. 2023 اي فور افريكا معناها الذكاء الاصطناعي لافريقيا فيوتشر از ناو معناها توا لازم تكون افريقيا تاخذ بزمام الامور. الدوره 2024 اللي هي تويزي السنه العاشره الاحتفال بالمنتدى الدولي لنظم المعلومات الفوروم انترناسيونال دي دي سي 10 years of transformation what next. الدوره 2025 reinventing the CIO in the age of AI معناها اعاده ابتكار دور مدير النظام المعلوماتي في عصر الذكاء الاصطناعي. وسنا بيان سور نفوتوا معناها من هذوما الاربعه دورات اللي هما سي دي بروف اوف كونسيبت، كيفاش نعملوا كيفاش نقولوا شنو خارطه الطريق للفاليو معناها اي درايفن فروم كونسيبت تو فاليو، معناها كيفاش ننزلوا على ارض الواقع برامج ولا استراتيجيات ولا مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: تو كي باش نمشيو للجنه اللي انت مسؤوله عليها مدام ألفا ستارت اب انوفاسيون، وين تلقى للشباب نتاعنا من هذه من ليا وميدان رياده الاعمال؟
0: الحقيقه ما شاء الله عليهم الشباب نتاعنا، احنا توا السنه هي الدوره السادسه اللي ننظموها، نعملوا الوردز كل عام. الوردز اللي منظم من منظمه سي عبد الوهاب بن عياد فونديشن اللي يعطينا كل عام اون بريم، هما 3 معناها اون فيت ولينا للي ستارت اب اللي نختاروهم من بين ستارت اب تونيزيان اللي موجودين على الساحه التونسيه. شبابنا ما شاء الله عليهم مبتكرين في جميع المجالات، في استعمال الذكاء الاصطناعي، في استعمال الاي او تي، في استعمال الرياليتي اوغمونتي، في استعمال معناها بوكو دو دومين، في السانتي، في الفلاحة، في الترانسبور، معناها يسون انوفون الحقيقة.
1: شنو ينقصهم دونك؟
0: هو اللي احنا نوفروا لهم هالايكو سيستيم تاع لا فيزيبيليتي كيف يجيو هما في فوروم دي اس اي، يسون فيزيبل مع ما بين 600 الى 800 مدير نظم معلومات اللي نجموا كاريمون معناها يتعاقدوا معاهم مباشره. تعرف انت حتى في قانون الصفقات حتى تونسي معناها تنجم تتعاقد مع صفق مع منشأة مع ستارت اب معناها شركه ناشئه ديريكتومون اذا كان اقل من 100 مليون معناها. وبيان سور سور تبدا براءه الاختراع ديبوزي وعندها لابيل ستارت اب والكل دونك تنجم تتعاقد معاها ديريكتومون انت كمدير نظام معلوماتي. انا خليني نعاود نحب نرجع شويه على لي زوتر روبريك على خاطر نحب زاده جو مي اون فالور شنو الحاجه زاده جديده اللي عندنا في ستارت اب.
1: في ستارت اب
0: ستارت اب احنا زاده بدينا بخلاف ان فتحنا على لي ستارت اب تونيزيان من ليديسيون 2025 فتحنا على ستارت اب زاده افريكان واللي يشاركوا عملنا وشاركت معنا اون ستارت اب من غيني سنه عندنا بلوس كو 6 معناتها برسك 6 ستارت اب من الكوت ديفوار من البوركينا فاسو من السنغال من البينا وحنا السنه البي دو لونور نتاعنا في الفورم سي لو بينا. عندنا زاده من الجي من الجزائر من مالي فوالا دونك احنا وهذوما الكل باش يشاركوا بور بيتشي بور اسيي دافوار لو بري وورد عبد الوهاب بن عياد. الحاجه الاخرى زاده اللي عملناها سنه فما هاكاتون بور لي ستارت اب هذوما اللي هما باش يعملوا ان بروجي فروم سكراتش معناتها في الدومين نتاع ليا افيك معناها ان بارتنير اللي باش يوفر لهم اون بلاتفورم فول معناها ديجيتال وباستعمال الذكاء الاصطناعي وباش يوفر لهم زاده فرصه للتكوين حول ذلك وباش يكون هالهاكاتون هذا منظم اون مارج دو فوروم دي اس اي. الفوروم شنو الحاجه اللي فيه زاده معناها جينيرالمون هما سي لا ماتيني فما عندنا لي بلينيير وعندنا لي كينوت اللي هما ياخذوا معناها لي تيماتيك اللي يخصوا الذكاء الاصطناعي يكونوا عندنا دي كونفيرونسي انترناسيونو وعندنا شركاء نتاعنا اللي يشاركوا معناها ويسبونسوريزيو هذايا ليفينمون هما العشيه لي زابريميدي فما ورشات عمل يحكيوا فيها اكثر على التكنولوجي دو بوينت ويقدموا حلول للمديرين نظم باردون مديرين النظم المعلوماتيه اللي ما يلقاوش باغ اكزومبل الوقت في خدمته ولا حاجه بور افوار سيت بانوبلي دو سوليوشن قدامو دون ان سول اسباس. فما زاده شنو عندنا اخر فما لي فاست تراك معناها زاده ناخذوا دي سوجي دو تكنيك دو بوانت نعطيوهم ربع ساعه باش يجاوبوا عليها. فما لي فاير سايد معناها سنة الفاير سايد معناها ناخذوا المواضيع الحارقة وسنة سا سرا كونسيرنون زوز مواضيع اسونسييل اللي هي سوفرينتي دي دوني وانت تعرف اللي سوفرينتي ما عادش تمسكن بلدان الجنوب تمس زادة الشمال زادة ايضا وفما ليتيك معناها هذوما لي دو سوجي المواضيع الحارقة اللي عندنا توا واللي لازم بالحق يصير فيهم وباش نخرجوا فيهم دي بيبر معناها وايت بيبر باش نقدموهم من بعد حتى معناها للسلطات المعنية. شنو عنا آخر اللي عنا آخر زيدة عنا بدينا فيه زيدة من 2021 كما قلت لك البارومتر نقيسوا فيه الماتوريتي ديجيتال مش كان تاع تونس بركة تاع تونس وطول بيي د لافريك وين وصلنا في التحول الرقمي في بلادنا وفي افريقيا خاطر احنا هذا ليكو سيستيم كامل. نعاود نرجع احنا خاطر معناتها لو فوروم السنه زاد الكينوت باش تكون عند سينيزار يعيش فهمت. عندنا زاد قلت لك كما قلت قبيله فما عندنا باش نشوفوا اخر ما فما في معناتها في دومين ليا بالذوك لي تيك سكيلز. عنا في لي تيك سكيلز زادا باش ناخذ باش نوريو النادي باش نعطيوهم الفرصه يحضروا كيفاش مشروع من فكره يبدا من فكره كيفاش يتطور من الكاي دي شارج للرياليزاسيون للي تيست للي تيست نتاع سيكوريتي كامل باستعمال الذكاء الاصطناعي من غير حتى لين دو كود. معناها هذه فرصه هذوما خاطر انت تعرف زاد من لي زوبجيكتيف نتاع المنتدى الدولي هو تنميه مهارات رونفورسمون دو كاباسيتي نتاع المديرين النظم المعلوماتيه احنا وهذيك اكثر اوبجيكتيف معناها
1: مركزين
0: عليه
1: في الفوق.
0: معناها خاطر انت تعرف باش تحط اي حاجه فما عندك 3 بوين ساعه اليني لا استراتيجي شنو عندك انت كم ريسورس ومعناها انفورسمون كاباسيتي وغيره، والثالثه لو بلانينغ والا كيما نقولوا لو بزنس بلان، وفيها يدخل حتى تحتها هي ما يسمى بالاسميات او الحاجه اللي هو سيستم دو مانجمنت دو ليا كيما السيستم دو مانجمنت نتاع سيكوريتي دو سيستم لي اس ام سي اللي كنا نحطوا فيه قبل. توا الماشين في الاسميه اللي هي حاجه جديده اللي هو لو سيستم دو مانجمنت نتاع ليا اللي هو إل أليني كيف ما قلت انا معناها فيه بوكو دو بيلي إل أليني لا استراتيجي يخرج لك لو بلان داكسيون معناها لو از ايز شنو الشركه هذيك وين وصلت في الدومين هذيك شنو ما لي بيست اللي نجم تخدم عليهم شنو ما لي زوبجيكتيف فار اللي الشركه تنجم تحطهم ويعطيك منها une feuille de route pour mettre tout ça en exergue. Donc, احنا هذايا هو تكون فرصة للمدير لنظم المعلومات باش يتكونوا فيه باش يعرفوا باش يشوفوا آخر ما فما باش يكونوا معناها على بينة باللي موجود مش كان في تونس برك في العالم الكل لي تكنولوجي دو بوان
1: وشنو هو الجديد باش يكونوا على باش بالطبيعة
0: على باش وأكثر من هكا يساهموا خاطر احنا زادة فما في
1: قبل مش يتبعوا كاو علاش ما نكونوش احنا
0: بروديكتيف هذاك الأوبجيكتيف فعالي. ديجا احنا سنة حتى من سلوغان دي معناها AI driven from concept to value معناها من الكونسيبسيون من الأوبجيكتيف استراتيجيك تراسي بار لونتربريز كيفاش انت هكا الأوبجيكتيف هذاك يولي ايميتور دو فالور بور لونتربريز شنو انت الرول نتاعك شنو تعمل بالضبط وشنو ما المهارات والسكيلز شنو ما
1: اللي لازم يكونوا عندك
0: اللي تتعد توتافي les étapes اللي تعدى بهم وشنو هو البلان داكسيون معناها اللي يكون زادا مانجي ويكون معناها ستركتوري افيك دي كابياي وكيفاش تتبع لي بروجي نتاعك والكل هذه فرصه للمديرين نظام المعلومات ومديري السلامه المعلوماتيه ايضا باش يطلعوا عليه وباش يكونوا فاعلين فيه واكثر من هكا انا قلت لك ديجا الهاكاثون تاع لي ستارت اب ديجا باش يفون معناها بريزونتي معناتها ايفون معناها كريي سا معناها ان برودوي باسم الفورم في الليا بخلاف لي ستارت اب اللي احنا نجيبوهم ديجا واللي هما ايل بريزونت لي سوليسيون ديجا اللي قاموا بهم واللي هما اسونسيلمون بازي على نوفيل تكنولوجي واستعمال زاد الذكاء الاصطناعي.
1: فوالا شكرا لك يعطيك الصحه.
0: يعيشك يا
1: سيده ألفة اليحيوي عضوه بفريق تنظيم المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات ومسؤوله على لجنه ستارت اب انوفاسيون.
0: اي بربي كلمه انا نحب الحقيقه ليكيب d'organisation اللي 12 سنه توا معناها مع بعضنا واللي هي وراها الايكوسيستم هذا الكل والخدمه وشركائنا زاد اللي كل عام هما حاضرين معانا على خاطر لولاهم هما زاد راهم برشا اكسيون او بروفي دو ديجيتال دو لاي تي راهم ما صاروش نحب نحييهم.
1: فوالا احنا زاد بدونا نحييهم شكرا ليك. نذكروا اذا المنتدى باش يصير ان شاء الله في شهر نوفمبر
0: نهار 5 6 7 نوفمبر فوروم تيري دي سي بوان كوم يدخلوا على السيت بور سانسكريغ واذا كان باش يحبوا
1: فوالا شكرا ليك يعطيك الصحه. اذا سيده ألفة اليحيوي انا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام وبعد باش ناخذ شهاده كل من سارة سهيلي ورحمة جلاسي دي زونتربرونور في خذ فرصك الرحلة تتواصل حتى يشتل 11:30 ديما وليد الريفي في التكنيك ألفا وعزيزة رودي في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: نرجع إلى الضيوف وبش نمشي إلى فقرة السكسس ستوري.
2: ياكلا
1: سكسس ستوري بطبيعة وديما في الفقرة هذه شهادات متاع أصحاب مشاريع. ما نعرفش كان في موجود الجينجل وليد سكسس ستوري. سكسس ستوري معنا سارة السهيلي ورحمة الجلاسي. هكا ولي مرحبا بيك.
3: نعيشك
1: بك شيخ الكلمة. مرحبا بيك سارة. أهلا سارة. يظهر لي أنت زحبت الفكرة في المشروع هذا. هيت نتعرف عليك ساعة الباركور متاعك سارة. أنت شنو درست بالضبط وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال علاش حبيت تكون صاحبة مشروع؟
3: سارة السهيلي مهندسة في الصناعات الغذائية بروموسيون 2006. دونك الحكايه بدات بشغف بالتوسكي فلاحه بيولوجيه، توسكي ماكله صحيه، توسكي ايكولوجيك، لو توريزم ايكولوجيك. ومن هوني بدات فكره لو بروجي. دونك سي اليكسير بيو اي دومين اليكسير بيو.
1: معناتها الميدان ريادة الأعمال أنت خذته على قناعة بتبيع.
3: بتبيع.
1: علاش إذا حبيت تخوض في ميدان ريادة الأعمال؟
3: ساعة الشغف متاعي كما قلت لك بالحكايات هذوما بالفلاحة البيولوجية وبالكوتوريزم هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحس في روحي عندي دي سوفت سكيلز وعندي قدرات. ما نجمش نكون كادري، ما نجمش نكون كادري اعمل هكا. جو سوي با بور لي تاش اوتو معناها مونوتون نبدا تعاود
1: البروفيل نتاعك اللي انت تي توجير وحدك.
3: فوالا
1: وقتك انت تحكم فيه.
3: فوالا وقتي انا نحكم فيه. جيم لا كرياتيفيتي، نحب الافكار الجدد، نقلق انا كي تبدا حاجه تتعاود وكل. دونك اللي هذا ما نتجمش تلقاه في في في وظيفه معناها. دونك لقيته في رياده الاعمال.
1: باهي توا فهمنا علاش انت حبيت تخوض في ميدان رياده الاعمال وعلاش الاختصاص هذايا بالذات.
3: بون الاختصاص هذايا بالذات جاي ساعمل فورماسيون تاعي انا اللي انا قلت لك مهندسه في الصناعات الغذائيه من لينات. دونك هذايا في صلب اختصاصي. وانا كي دخلت نخدم في الدومين هذايا معناها الاكسبيريونس نتاعي كانت في الدومين هذايا. دونك باش نواصلوا للمسيره ولقيت انا عندي لي كاباسيتي وعندي الباك جراوند باش نجم نكبر ونجم نخدم على روحي. دونك هذا اللي خلاني نمشي في الثنيه ذي.
1: شو الصعوبات اللي لقيتها في الاول؟
3: بون الصعوبات الاداريه. لي زوتوريزاسيون امشي ويجا تضيع الوقت ريان كلير لا فورماسيون سي با فاسيل باش تلقاها سورتو من الاول وقت قبل ما كانش فما توا فماش معناها لي زوتي هذوما نتاع لي زوتي الحديثه هذوما. دونك في الرخص زاده كيما قلت لك. في التسويق لقينا برشا مشاكل في التسويق تاع المنتوجات الفلاحيه البيولوجيه. دونك هذا هو
1: باهي. نتصور اذا اخترت الاختصاص هذايا درست السوق معناها مش اعتباطيه معناها فما بروبليماتيك في السوق فما مشكل في السوق حاولت تحله من خلال الكرياسيون نتاع المشروع.
3: اي بون فما نحن الفلاحه البيولوجيه في تونس شنو نعرفوا عليها؟ نعرفوا عليها زيت ودقله. هكا ولا لا؟ اوغ فما برشا عباد مستحقين، عباد مرضى. عندهم ديزاليرجي، عندهم حاشاكم مرض الخايب. دونك يلزمهم ياكلوا منتوجات بيولوجيه. العباد هذوما ما عندهمش اكسي الخضره وغله سان. دونك من هوني جات بدات الفكره. هذا من جهه. ومن جهه اخرى صغيراتنا ونحن بيدنا بعدنا على الطبيعه, بعدنا على ما عشنا فوالا ما عادش عندنا دي سورتي اون ناتور, ما عادش صغير ما يعرفش حتى اللي هي كعبه البطاطا كيفاش تتغرس ولا ما يعرفش اينا با فيكو سا. دونك من هوني ريت الصغار قداش بعدوا على الطبيعه. دونك من هوني جات فكره الضيعه البيداغوجيه البيولوجيه اللي عملناها, معناها نستقبلوا فيها الصغيرات يعملوا دي زكتيفيتي يعيشوا يفيف ليكسبيريونس دو لاغريكولتور. دونك من هوني جات فكره المشروع.
1: باهي توا قداش عمرو المشروع؟
3: نحن اليكسير بيو البوان دو فونت هي ان 2015, من 2015 تو بريسك 11 ans, والضيعه البيولوجيه من
1: 2019. معناتها انت عندك اختصاص معين, لانه احتجت باش تكون روحك في اختصاصات اخرى وتكتسب مهارات اخرى باش تطور من روحك.
3: بيان سور احتجت. دونك انا ديرنييرمون شاركت في بروجي شي جريناب تبع لا تي اف اي, تبع لا تي اف اي لاسوسياسيون تونيزيان دي فام انجينيور و جي اي زد, اللي نشكرهم برشا. دونك هذا بوندون بريسك 9 موا معناها صار انكادرمون افيك دي كوتش سور لي سوفت سكيلز نتاعنا, سور كيفاش نبيتشي الموديل ايكونوميك. دونك ايزون فورجي, حتى انا كان عندي دي كونيسونس ils ont forgé encore plus mes connaissances ou zit فوق هذا الكل كنت éparpillée مانيش عارفه وين ماشيه. دونك ولات عندي visibility وين نحب نوصل بالبروجي بعد 10 ans de travail. دونك ça y est le projet شد ثنيتو تو بدينا في المونوتوني وبروجي باش يعيش اسمك ديما تجدد ديما تعطي روح جديده تقعدش ديما هذاك هو لو سيرفيس تعطي فيه. دونك مع شجريناب وبروجي شجريناب عرفت فيزيون وين نحب نوصل باش نخلي لو بروجي يعيش.
1: فوالا باهي نمشيو رحمه لجلاسي, عندك مضيف رحمه. اذا انت معاها في البروجي.
4: معاها في البروجي. انا شاده المجازان البيولوجيك اليكسير بيو اللي هي في متويل فيل شارع يوغرتا, غادي وين نستقبلوا الناس يشريوا.
1: باهي اعطينا الساعه المشاركه نتاعك, معناها خلينا خلينا توا من الاسامي معناها انت شنو الاضافه وكيفاش لقيت ميدان ريادة الأعمال؟
4: والله أنا لقيتها حاجة باهية برشا, دخلت في الدومين هذا عجبني برشا, قدمت فيها عرفت برشا ناس تعلمت برشا حاجات. نحاولوا احنا البوانت فونت نتاعنا غادي ماهيش للبيوع بركة, نوعي وحتى العبيد المرضى
1: باش نختم معاكم. سارة باش نختم معاك باش تقول لي توا شنو نصايحك للشباب اللي يسمع فينا اللي معناتها ضايع كيف كنتي في الاول, كان ضايع شوية ما يعرفش وين يمشي بالضبط, يحب ميدان ريادة الأعمال لكن مازال عنده مخاوف.
3: باهي انا نصيحة نعطيها للشباب الكل, لازم تبدا بروحك, لازمك تكتشف روحك. الكلنا عندنا دي سكيلز, لازمك انت تكتشفهم, ما تعملش لي بلوكاج, فازي فونس وما تخافش, خاطر توا في وقتنا هذا كان انت تعمل دي بلوكاج وما تقدمش وتخلي كل يوم الغدوه وتقعد بلوكي في الخوف ماك باش تعمل حتى شيء. انا نقول ما تخافوش, فما امل في بلادنا وبقدره ربي فما لي مارشي وفما لي فون, فونس اخدم اخدم اخدم اخدم.
1: فوالا شكرا لك يعطيك الصحة. إذا سارة السهيلي شكرا لك, رحمة الجلاسي إذا كانت هذه شهادة نتاعكم كصاحبات مشاريع. باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام وبعد باش نمشي مع فقرة اس الإكسبير, وبعد شوية الميكرو باش يكون لفاضل جيجا خبيرنا في البزنس كيمز.

0: جوستن تيمبرليك كان ستاب ذا فيلينغ غنيه نوصلوا بها ل 11:16 دقيقه في خوذ فرصك الرحله تتواصل حتى لل 11:30 ديما معكم وليد ريفي في التكنيك عزيز ترودي الفا نصيب في الديجيتال عوض في الورغي من امام الميكروفون باش نمشي للفقره المويليه فقره اسال اكسبير
1: اسال اكسبير
0: معنا فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز مرحبا بك فاضل اهلا وسهلا
2: مرحبا
0: مرحبا اذا شنو الموضوع اللي اخترته اليوم
2: الو اليوم باش نحكيو على 3 ايفينمون معناتها صاروا في الموند لا تكنولوجي وباش نجربوا نسالوا سؤالات معناتها فيلوزوفيك او ميم طوم نقولوا جوست المعلومات على على ايفينمون هذوما دونك لو تيم فيلوزوفيك باش يكون على منعش كنبداو ديريكتومون باللي ايفينمون ولا باللي كيسيون فيلوزوفيك اما نبداو باللي ايفينمون لي ايفينمون فما 3 تيم تيم تاع لاج اللي هو حكينا عليه قبل فما اون كومبيتيسيون لانسيوها معناتها في امريكا واحد اسمه كري مرا اسمها كريستين غلوريوزو لانسيت كومبيتيسيون ضد معناتها باش تلقى حل لا فيياس الكومبيتيسيون هذه غريبه برشا على خاطر فما 500 مشارك وباش يجربوا على رواحهم حاجات مده 6 اشهر وباش يحسبوا اون فيت الحاجه داير باش يجربوا يسراجونيس يغلبوا لا فيياس والحاجه اللي عجبتني فيها سي كو ما يحسبوش لا فيياس بالوقت خاطر 6 اشهر الناس الكل باش يتعداو 6 اشهر دونك باش يزيدوا عمرهم 6 اشهر ولكن هما الطريقه اللي يحسبوا بها لا فيياس لو فيياسمون يحسبوه ب 100 كابتور 100 بيو ماركور اليوم كيما الحاجات اللي احنا حكينا عليهم قبل اللي مثلا لا تاي دي تيلومير الغلاف نتاع لي كروموزوم لو نومبر دو سيلول سينيسونت اللي هما دي سيلول يعيشوا اكثر بارادوكسالمون لي سيلول اللي يعيشوا اكثر بلو لونتون en fait يميزوا الفييسمون اكثر من لي سيلول اللي كي سو راجونيس اللي عاودوا يسو ملتيبلي بلوتو ديما دونك 500 مشارك مده 6 اشهر باش يجربوا على رواحهم حاجات وفما 100 بيو ماركور باش يحسبوهم من الاول يبعثوا لي تيست ومن بعد اخر ال 6 اشهر يشوفوا شنو شكون اللي وصل ينقص في البيو ماركور نتاع الفييسمون نتاعهم وهذه 500 واحد معناتها باش تعطينا بعض معلومات خاطر هم جربوا على روحهم برشا حاجات داير فما واحد معروف اسمه فما واحد معروف معناتها معروف يجرب على روحه ديما حاجات برايان جونسون معروف انه يجرب على روحه برشا حاجات وصحيح يظهر بلو جون كعمره ولكن تلمون جرب على روحه حاجات كان مثلا يوصل عمره 120 سنه ولا قديش مش باش يعرف شنو هي الحاجه اللي ردته وصل الحاجه ذيك خاطر تلمون جرب على روحه حاجات مش باش يعرف انهي الحاجه اللي وصلته دونك كي نجرب كي 500 شخص كل واحد جرب حاجات مختلفه ومن بعد معناتها نشوفوا شكون اللي وصل عمره معناتها نقص اونتر غيمي حسيتها اكسبيريونس تعرفونا اونتر بارونتيز احنا حكينا قبل على الفييسمون حاجه معناتها مهمه انه فو با جوست تروفي لا سوليوشن للفييسمون زيد يفو ابروندغ ا لو بلوري معناتها حاجه تسخف الفييسمون دو لومانيتي ما ننساوها احنا الحاجه ذي وما نسخفوش عليها سوفيزامون دونك اونتر معناتها نجم احنا حكينا قبل زيد اونتر بارونتيز من الحاجات اللي يزيدوا bonheur c'est le bénévolat مش كان البروديكتيف حكينا قبل البروديكتيفيتي وكل شيء ما البينيفولا من اكثر حاجات يزيدوا في البونور
0: متتوع في يعني
2: متتوع دونك بوركوا با مثلا في لي ميزون دو ريتريت اعمل بينيفولا في لي ميزون دو ريتريت كان عندك في عائلتك اون بيرسون اجي زاد عندي معها برشا وقت هذاك معناتها سا اوغمونت لو بونور دو لا بوبولاسيون دونك حكينا قبل على معناتها فانكر الفييسمون فما برشا كتب كتبوا عليهم مثلا لوك فيري كتب ديجا دو فما فيفر 200 ans ولا ريفولوسيون ترانسهومانيست يحكيو على لورا الكسندر زاد كتب اسمه فيفر ميلان ولا مور دو لا مور ولا جان مارك كتب لو ماتر كتب غيرير لا فييس يعني فما برشا ناس جربوا يحكيوا على تيم على خاطر اون سو مومون قاعدين فما برشا حاجات قاعدين يصيروا على فهم نتاع ان نشوفوا لا فييس كوم اون مالادي اي نون با كوم اون فاتاليتي ولكن هي صحيح سي اون فاتاليتي كما قال جنرال دو غول لا فييس سي ان نوفراج قول باتو قاعد يغرق ما تنجمش تعمل حتى شيء قاعد تشوفه معناتها يغرق
0: سي لا ناتور
2: سي لا ناتور دونك هذا معناتها دونك بون حاجه اخرى فما حاجه حكينا عليها قبل زاد على في الفيلوسوفي فما كتاب فيلوسوفي اسمه سوترا دو ديامون يحكي قال لك il ne faut pas فما ثلاثه حاجات il ne faut pas entretenir dans le cerveau اللي هما la notion فما trois notions la notion de race على خاطر تهز للراسيزم entre parenthèses le race هذه حتى مش كان ما بين الناس حتى مثلا الراسيزم مع les animaux كان تقول ذي لي ذي ما نسخفش
0: ذي راس بور هذيك دون راس هكا
2: لا حتى مثلا ذي الحق ما نسخفش انا على العلالش على خاطر كائنات اخرين على خاطر راس اخرى بورتون قلب هم يدقوا ويخافوا ويفرحوا كيفنا احنا ولكن كي تقول كي تحط في مخك النوسيون دو راس في مخك تولي ما عادش تسخف عليهم كيف كان تحط في مخك النوسيون داج تولي تعمل فما اون سورت دو راسيزم ما بين البيرسون اجي والبيرسون نورمال ما اظن مش اجي تقول لي هذاك سي نورمال راجل كبير سي نورمال يتعب سي نورمال ما تولي ما تسخفش على لا فييس على الفييس ما اور لازم نسخفوا على الفييس ما اونتر بارونتيز الكتاب هذا يقول زاد الايجو la notion de soi qui trouve notion de soi qui ma notion d'âge notion de racisme qui ma نقولوا احنا اعوذ بالله من كلمه انا معناتها ويقول الكتاب هذا كان لو بروبليم تاع النوسيون دو سوا كان ديجا كان تقول je ne dois pas entretenir la notion de soi انت ديجا قاعد tu es en train d'entretenir la notion de soi ديجا قاعد تغذي في كلمه انا في مخك اوغو على قد ما نبعدوا على كلمه انا على قد ما خير الديفينيسيون تاع الالترويزم وعلاش نحكي على ذي خد فما ايفينمون تكنولوجيك صار زاد ريسامون في الفلوريد قاعدين يجربوا فما شكون ان بروكورور جيمس ثيرنر شكون يبغى انتيرديغ الاي باش تستعمل كلمه جو كلمه انا معناتها يحب هو مش جوست على خاطر معناتها الريسك ديغو وكل شيء اما حتى خاطر مثلا النجم اللي يستعمل يا واللي هي تقول له كلمه جو نجم يتربط بالبيرسوناليتي باليا ويولي يفي كونفيونس عليا وكل شيء لوك معناتها فما ريسك بون مانيش فورسيمون معناتها بور او كونتر الفاز هذه جو بونس معناتها انتيردير اليا تقول جو معناتها ما يظهرليش حاجه اوتيل ولكن وزاد داير فما Une autre personne, Ro Khanna, élue démocrate de Silicon Valley, elle veut interdire les IA qui s'améliorent seuls. Les IA, مثلا ينجموا يبدلوا الكود نتاعهم ولا ينجموا يمسوا البوتون داري نتاعهم هما في بلاصة الهومان دونك elle veut interdire ce genre de choses خاطر عندهم فما هذا البروجي اسمه Human Control Over AI Act انا يقعد الانسان معناتها عنده سلطه شويه على الIA حتى كي الIA تولي تفوتنا هذا الايفينمون الثاني اللي صار دونك الايفينمون الاول هو الايفينمون الثاني الاول على الفي اس الثاني على الليزيا اونتر بارونتيز الليزيا زاد ريسامون حلوا ان دي سيت بروبليم دو ميلينير اللي هما كان فيهم معناتها كومبيتيسيون اللي يحل لي سيت بروبليم دو ميلينير في الماتيماتيك هذوما يربح 1 مليون دو دولار والليا حلت ان دي بروبليم اما حلته ب 1000 اجون دونك فما لي ماتيماتيسيان قالوا هذيا اسكو سي ان تران دو فير افونسي لومانيتي ولا en train de faire reculer la compréhension de l'homme. Donc, خاطر ولات الIA هي اللي تحل في بلاصتنا. Donc, الإنسان ولا ما عادش حاجته باش يفهم الماتيماتيك. Donc, les mathématiciens pour l'IA قاعدين يروبروشوا. Donc, آخر إيفينمون باش نحكي عليه هو زاد قبل نعرفوا لي درون معناتها ولات حاجة معناتها مهمة في العالم جيوبوليتيك سيرتو ولكن فما دي درون ما نحكيوش عليهم برشا هما لي درون اللي يمشيو في البحر وريسامون فرنسا معناتها ولات التروازيام بيي اللي خلط 6000 متر دو بروفوندور دونك علاش على خاطر دونك ابخي لي ايتازوني لا شين دونك ولاو يصنعوا دي درون يمشيو تري بروفوند معناتها في البحر اللي هي البحر معناتها من الحاجات اللي ما نعرفوهاش معناتها اسهل ان نبعثوا انسان يمشي على القمر كانه يمشي انسان يمشي في اعماق البحر اعمق بقعه نتاع البحر ودونك وذي ذكر معناتها سيتاسيون نتاع بون لي درون دي درون سومارين هذوما معناتها يبيز 40 كيلو وذي ذكرنا بالينيورانس هيومان معناتها سيتاسيون قالها اينشتاين قال فما حاجتين انفيني في العالم هما معناتها l'univers ou l'ignorance humaine. À ma calque l'univers, je ne suis pas sûr. حاجة تعرفونا خد. معناتها كان نلمو la connaissance نتاع l'humanité الكل في الحقيقة باش تكون une goutte d'eau في l'océan. دونك دونك ونوفى بحاجة أخرى مع تحكينا على البيئيسمون أنا نسخفوا على البيئيسمون مي زادة لازمنا نشكروا على لي سكوند اللي عنا على الوقت اللي عنا خاطر عنا فما 86400 سكوند بار جور لازمنا نشكروا ربي معناتها نشكروا نكونوا شاكورين للي سكوند هذوما على كل ثانية خاطرهم ثمينة خاطر ثمن نتاعهم أكثر من ديامونت معناتها ما بين ثانية وديامونت الثانية معناتها الفلوس مثلا تنجم ترجعها أما الوقت عمرك ما تنجم ترشحوا دونك الثواني هذوما لازم نكونوا شاكرين عليهم.
0: فوالا شكرا لك يعطيك الصحة فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز معك انت نوصلوا إلى نهاية حصتنا لليوم من خوذ فرصتك أجمل تحية تكون من الوليد رفيكان في التكنيك الفانسيب عزيزة رودي في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون إلى اللقاء.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح، خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهريتكم الليلة حتى النص الليلة، عيش الموسيقى مع برشا موسيقى تلقاوها معنا. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تتبعونا وتسمعونا وتسهروا معنا زادة في إذاعة الشباب. نسلم برشا على كل الرياضيين اللي كانوا بحذانا هوني في استوديو إذاعة الشباب، نسلم عليهم برشا برشا، يعطيهم الصحة. وإحنا ديما معناها مع زياد ديما أكيد الأبطال كلها لازم تكون موجودة بحذانا في إذاعة الشباب. هاكم الرياضة، نهزكم للموزيكا، نعيشكم الموزيكا. برشا أنواع موسيقية تلقاوها معنا الليلة، بين الموزيكا الجديدة تراند اللي مزدت كي خرجت الأسبوع هذايا ولا نجحت الأسبوع هذايا، بين الموزيكا فلاش باك اللي توحشناها وعندنا برشا زادة ما سمعناهاش أكيد. برشا برشا عنا ما نقوله يعني في الموزيكا. مرحبا بكم حتى النص الليل، تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي. الليلة معكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حمادة في سهرية. بعد شوية تلقاو الفقرات اللي تعودتوا عليها، سورتو نحكيو على ترند ميوزك بعد موجز أخبار التسعة ونص والموزيكا الجديدة. الليلة في ستار ليست كالعادة، زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا. ليست رقم واحد الليلة شنو فيها؟

وهذه اللي صار رقم واحد الليلة فيها ميادة، لا مش ميادة اللي مبعد جاي ميادة شبيني سبقت بيكم يا أخي. المهم اللي صار رقم واحد الليلة فيها كاظم ساهر مدرسة الحب، فيها أصالة سمحتك سمحتك، وفيها زادة سميرة سعيد باش تقلك ساعات. يعني اللي صار رقم اثنين هاني دجا قلت لكم فيها ميادة، أما شنو بعدها تسمعوا أكيد ديزيكستخي.

وليست رقم اثنين فيها كان زوز أغاني بما أنهم أغاني ترابية وكان حبيتوا تسمعون كاملين أكيد تصوتوا لهم مش نستمتعوا بهم يعني أكثر بما أنه فيها ميدة الحناوي حبينا وتحبينا وفيها عبد الحليم حافظ زي الهواء. كانت تحبوا تسمعوا الليست رقم واحد وإلا الليست رقم اثنين سهل ياسر تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك تاع الشباب راديو جون تونيزي تختاروا الليست اللي تحبوها وهذيك تكون هي مسك الختام هي اللي نختموا بها الليلة في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليهم واللي تلقوهم ديما معنا. مرحبا بكم يلا نبداو في الموسيقى وفي السهريه.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. سهرين معنا ليلى في عيش الموسيقى حتى النص الليل كالعادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. نلقاو الموسيقى جديدة في فقرة الترند ميوزيك.
1: ترند ميوزيك
0: في الترند ميوزيك العادة نحكيو على الموسيقى. الأسبوع هذا اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير نلقاو في الشرق لبنان سوريا لبنان الأردن. نلقاو نانسي عجرم نمبر وان بغنيتها شهادية دنيا وهذه أكثر أغنية سمعت بيسان إسماعيل الأسبوع هذا تخرج أغنية جديدة نلقاوها في الترند بيسان إسماعيل على عين. ونقوموزو مع إيناس في أغنية وليفي. نلقاو زادة أصالة بغنية طولو ونقو آدم بأغنية جمال وهذوما اللي نلقاهم في الموسيقى التراند الأسبوع هذايا. بالنسبة لمصر نلقاو الحقيقة برشا موسيقى كالعادة في مصر. نلقاو تو ليت كالعادة مع إليانا في حنعيش. هذه أكثر موسيقى مسموعة الليل مش الليلة هي هم الأسبوع هذية في مصر. تو ليت نلقاوها في الترند المصري بالعديد من الأغاني مش بغنية واحدة. نلقاوها زادة في غنيته جريئة قوي. نلقاو محمد رمضان في حبيبي أنا من غيرك ونلقاو حودة بغنية حيرقالي ونلقاو زادة عمرو دياب لولا البنات كايروكي بغنية تاتا وإليانا بغنية بوسا ونلقاو فريد بغنية ترجع إيه. بعد شوية نعطيكم الترند في العالم العربي أكثر الأغاني المسموعة. هو الحقيقة مش بعد شوية نعطيكم توا خير باش تعرفوا علاش باش نسمعوا الأغاني هذية. نمبر وان أكثر أغنية مسموعة في العالم العربي هي أغنية كايروكي تاتا ونلقاو زادة بيسان إسماعيل رغم أني عندها أيامات ملي خرجت الأغنية هذية على عين موجودة في الترند العربي كأكثر أغنية مسموعة. وائل كفوري أربة الشتوي ونقاو عمرو دياب في حبيتك ونصيب زيتون يا غرامي شامي بغنية بيبي أصالة بغنية طولو وهذه الموسيقى أكيد الترند. بعد شوية نعملوا طلع على الابليكاسيون تاع الموسيقى أكثر الموسيقى المسموعة من الموسيقى الترند نسمعوا تو ليت.

سمعناه في الترند ميوزك، سمعناه في ترجع ايه بعد النجاح الكبير بغنية بأمارة ايه، والغنية هذه اللي بأمارة ايه وقتها يعني تسمعت بعدد كبير وقعدت الأشهر وحتى سنة كاملة تقريبا، وهي كأكثر أغنية مسموعة. ويرجع بترجع إيه، يرجع بالغنية هذه كيف كيف موجودة في الترند من أكثر الأغاني المسموعة. سلام عليكم برشا ناس كل اللي سهرة معانا، نجح بن ناصر سلام علي برشا برشا كالعادة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا ليك، يهني فينا على جوائز الإذاعة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، ألف مبروك الرمزي أكيد، والأمال لكلنا، لكلنا أكيد أولاد إذاعة الشباب لكلنا، يعطيك صحة، شكرا ليك. ودعاء القاسمي نسلموا عليها برشا برشا، هند معروفي نسلموا عليها برشا برشا، مرحبا بيك، شكرا ليك، زادة كيف كيف تهني فينا، شكرا ليك. اليوم محمد حمودة مرحبا بيك، وينك شنو حوالك، نسلموا عليك برشا. اليوم يختار الليستة رقم 2 على خاطر فيها العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، ويسلم على نجم الدين وعلى أكيد كل المستمعين في أعيش الموسيقى معاه، زادا يسلم على أوفياء إذاعة الشباب، نسلم عليكم احنا بيدنا، نسلم عليكم أوفياء إذاعة الشباب والمستمعين والناس الكل اللي تسمع فينا، نسلم عليكم ونهديو لكم كل الأغاني. مازلنا باش نكملوا مع الموسيقى ترند، عندها أيامات ملي خرجت ونلقوها في الترند العربي يعني كأكثر الأغاني المسموعة، بسان إسماعيل ترجع للساحة الموسيقية بغنيتها على عيني.

وهذه الموسيقى اللي تلقاها معنا موسيقى التراند. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. برشا موسيقى على كيف كيفكم تلقاوها معنا في الابليكيشن تاع الموسيقى. نلقاو عمرو مصطفى يرجع للموسيقى, عمرو دياب كيف كيف مازال يواصل في النجاح بغناية لولا البنات كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو واعرة ميرف والغناية المغربية زادة يعني مسيطرة وموجودة. نلقاو زادة أصالة برجعت أصالة عشام حتى التوى كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو هيفا وهبي بغناية سيبو موجودة زادة في التراند كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو توليت مع سان لوفون بغناية نانو مازالت حتى التوى تواصل في النجاح متاعها. ونلقاو آدم بغناية جمال وجمال والغناية هذه زادة كيف كيف نلقاوها في كل مكان مسموعة. ويعني تقريبا هذه هي الموسيقى الناجحة أكثر أكثر أكثر موسيقى يعني في الابليكيشن تاع الموسيقى. نلقاو سورتو نحكيو على أنغامي أغنية سان لوفون وهذه ماسكارا مع محمد عساف. ونلقاو جريئة أوي توليت نمبر وان كأكثر أغنية مسموعة حتى التوى. مرحبا بكم باش نمشيو توا مع فقرة كي بوب مع موسيقى الكي بوب. حتى التوى فرقة أتيس قاعدة تلقى في نجاح كبير بغنية باد. بعد شوية نحكيو على أسبوع الموضة شنو صار والتفاصيل كلها في النيوز ويك. أكيد ذكرتني الحكاية هذية الغنية هذية ذكرتني بالأخبار على خاطر من بعد مش نقا واحد من المجموعة هذية موجود في أسبوع الموضة وشنو صار في أسبوع الموضة الكل في نيوز ويك بعد شوية. كالعادة مع فقرة كيبوب أجمل أغاني الكيبوب تلقاهم معنا. عيش الموسيقى حتى النص الليل نذكركم ديما تتواصلوا معنا وتصوتوا الوحدة من الليستات اللي تحبوا تسمعوها في آخر جزء من عيش الموسيقى. الليستة رقم واحد الليلة فيها كاظم الساهر مدرسة الحب, أصالة سمحتك سمحتك, وسميرة سعيد في بشتقلك ساعات. وإلا الليستة رقم اثنين كانت تحبوا تارة بمية في المية ميادة الحناوي حبينا حبينا وتحبينا, وعبد الحليم حافظ في زي الهواء. الاختيار عندكم انتوما. وصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي تحطوا لي كومنتير. مرحبا بيكم نمشي توا مع فقرة كيبوب.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب سهرين حتى نص الليل في عيش الموسيقى ذا دوزي. سمعنا في عزدونا, سمعنا سر وجعنا نوردو مع رحمة محسن, وسمعنا محمد جويني في علوالف برشا موسيقى على كيف كيفكم متنوعة. وكالجزء الأول كان مع الموسيقى تراند مع نجاحات الأسبوع هذية, وفي الجزء هذية تلقاو بعد شوية فلاش باك مع أجمل أغاني الفلاش باك. قبل هذية نمشيو مع فقرة نيوز ويك.
1: نيوزويك.
0: في نيوزويك الأسبوع هذايا باش نحكيو على أسبوع الموضة مع واحدة من الماركات العالمية الإيطالية المعروفة جدا, واللي فيها العديد من الفنانين والشخصيات المعروفة جدا اللي كانت حاضرة. باش نحكيو على قبيلة كنا سمعنا سيدا في الكيبوب أتيس في غنيتهم باد سان من المجموعة هذه, كان هو موجود وحاضر في الأسبوع الموضة. شنو اللي شد الانتباه أكثر في العالم العربي؟ إنه كان قاعد بجنب هيفا وهبي. هيفا وهبي قاعدت معناها باهتة في الـ في الـ في الشهرة الكبيرة متاع سان, من بعد هي بيدها هبطت صور معاه. ف معناها كان لقاء مع برشا معناها فنانين, منهم كارم بيرسين اللي الممثل التركي وغيرهم معناها من الشخصيات المعروفة في العالم. في نفس الحكاية وفي نفس الأسبوع كيف واحدة من الماركات الفرنسية زادة كانت جامعة بين سيلين ديون وإيشويريا راي, سيرينا ساركاي الممثلة التركية, وياسمين صبري الممثلة المصرية, وغيرها من الفنانات الموجودين. وكيفاش يعني تلموا مع بعضهم في البوديوم وصور في البوديوم, وشو اللي شد الانتباه أكثر ولا خلى الناس تحكي أكثر شطوف في مصر ياسمين صبري, و يعني كيفاش تقدمت على وكيفاش معناها قدمت نفسها. ف يعني الحقيقة خلت معناها برشا يكون فما شكون معناها انتقدها وفما شكون كان يحبها برشا بيان سور. هذاك علاش احنا حكينا عليها, على خاطر بما انه سيلين ديون هي اللي كانت لمت كل الفنانين هذوما ولا كل الممثلين هذوما, وفي صورة سيلفي من اكثر الصور بارتاجي. باش نحكيو زادة كيف كيف على جوائز اخرى من الجوائز لسهرة الـ VMA, والـ تايلور سويفت يعني تحطم كل الأرقام القياسية وتسبق حتى بيونسي في العدد الجوائز. شكون يرجع من بعيد؟ مادونا بعد 23 سنة ترجع على المسرح وترجع زادة هي بالجوائز. هذه أخبارنا لليوم في النيوز ويك أكيد مع أخبار المشاهير. ديما نذكركم تنجموا تختاروا بين الليستة رقم واحد والليستة رقم اثنين, كاظم الساهر في مدرسة الحب أصالة سامحتك, وسميرة سعيد باش تقلك ساعات, هذوما في الليستة رقم واحد. وإلا في الليستة رقم اثنين فما ميادة الحناوي في حبينا وتحبينا, عبد الحليم حافظ في زي الهوا. شنو تختاروا؟ مرحبا بيكم حتى نصل لي نمشيو تاو مع فلاش باك.
1: فلاش باك.

هذا شاب ناصر سمعنا فيه يعطاك ربي. هذه الاغنيه اللي حاب يسمعها معز، هو قال سمعوني شاب ناصر. دونك ان شاء الله تكون استمتعت باغنيه الفلاش باك الليله. اليوم يختار ليستا الرقم 2. سلمى عليك برشا هنيدا، سلمى عليها برشا مرحبا بيك، شنو احوالك؟ اليوم تختار ليستا هي ليستا الرقم 2، وسلم برشا على على شلبي، على محمد وعلى كل المستمعين. شكرا ليك، يعطيك الصحه. فكريه كيف كيف، نسلم عليك برشا مرحبا بيكم سهرين معانا في عيش الموسيقى. مازلنا باش نسمعوا من اغاني الفلاش باك. جورج وسوف يرجع باغنيه حبيت ارمي شبك، وقتها يعني كانت عوده مش كما العاده. حبيت ارمي شبك يعني مغايره تماما للاغاني اللي كان يقدم فيها. كيف كيف باش نسمعوا مروان خوري مع إلين لحود، وباش نسمعوا وباش نرجعوا من بعد لفتره الثمانينات، وباش نرجعوا لعام 1988 مع من اجمل ما غنى راغب علامه. تابعونا في فلاش باك.

هذه ميدا حناوي سمعناها في حبينا وتحبينا، هذه ليست رقم اثنين اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا من الأول هو بصوت ميدا الحناوي، ومازلنا باش نستمتع أكيد بصوت عبد الحليم حافظ في الفقرة هذه، فقرة ستارليست كما اخترتوا انتوما. ان شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي في سهرية أخرى من سهريات عيش الموسيقى. ديما تابعونا وتسمعونا على موجاتنا إذاعة الشباب. اليوم كان معاكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حميدة. مش خليكم مع صوت العندليب الأسمر، ونقول لكم باي باي.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الموسيقى على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة
5: العائلة
3: هي اللي تلم وتجمع وتضم
5: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
5: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
5: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
4: وبرامج لكل الناس.
3: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.

4:02 على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في هذا العدد الجديد من ديننا السمح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة 5 على امتداد ساعة، باش نحاولوا أن طبعا نطرحوا واحد من المواضيع المهمة في الحقيقة. ربما يتسائل البعض وقت اللي باش يعرفوا الموضوع يقولوا علاش الطرح هذا، تعاونوا نفهموا بالتفصيل وبكل دقة وبمنهجية واضحة.

0: لماذا طرح هذا الموضوع اللي هو مسألة العصبية؟ باش نعرفوها شنو هو العصبية، أنواع العصبية هذه، لأنه العصبية عصبيات. طبعا هناك العصبية الدينية، هناك العصبية القبلية، وأنواع شتى من العصبيات. أسباب العصبية، شنو هو الأسباب الكامنة وراء يعني أنه تنشأ هذه العصبيات؟ لأنه زادت نقفوا عند بعض العصبيات المستحبة، خلينا نقول الإيجابية، واللي تحدث عليها ابن خلدون طبعا وأفاض الحديث فيها. ولكن احنا طبعا مش ناخذوا العصبية من الزاوية السلبية اللي يلزمنا نتجنبوها، هذاك علاش مش نحكيه على مخاطرها على الأفراد وعلى المجتمعات خاصة، لأنه وعنا نماذج الحقيقة نعيشوها اليوم والآن وهنا. يعني كيف أن هذه العصبيات يمكن أن تدمر دولا؟ وهذا شفناه معناها وقاعدين نراو فيه. قلنا إذا مخاطرها وسبل التوقي منها وعلاجها، سبل التوقي منها قبل أن تحدث. ولكن إن لا قدر الله وكانت ثم إرهاصات متاع حدوثها، كيفية إذن علاجها والحيلولة دون انتشارها وتوسعها باش ما تكونش وبال على المجتمعات لا قدر الله. هذا تقريبا موضوع لقائنا بطبيعة الحال اللي ما نجم نطرحوه كان بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيها. أهلا بيك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك، وربي إن شاء الله يحفظ شبابنا وولداتنا وأبائنا وأمهاتنا. إن شاء الله ربي الجاي خير إن شاء الله،
0: وبطبيعة الحال يكون أفضل بكثير إذا خلى من العصبية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا عنصر تخلص.
0: أي
1: عنصر تخلص هذا، اسمع هو جماعة الكورة يقول لك هذا كنترول وباس.
0: أي
1: مرة سيدي مرحبا.
0: العصبية فضيلة الشيخ،
1: العصبية في الحقيقة يعني علاش نتحدثوا في الجانب هذا
0: موضوع حاجة
1: الأسباب طبعا نجيب للتعريف نتاعو، لأنه سبب كثير من المشاكل، الكثير يعني من الحروب صارت بين الدول، الكثير من الجرائم بسبب العصبية.
0: دمرها فضيلة الشيخ،
1: انتهاك الليلة يعني كان تاخذ
0: بعض اللي راهو فيه اليوم في سوريا، شنو شنو اللي دمه واللي صاير في ليبيا،
1: يعني الطائفية، شنو اللي شغل ذاها العصبية القبلية، شنو اللي شغل ذاها العصبية
0: التاريخية،
1: التمييز العنصري، شنو اللي يغذيه هو هالعصبية، التعصب لجنس أو للون.
0: يا أخي المهاتما غاندي اغتيل، نعم. علاش؟ لانه تعاطف مع المسلمين،
1: نعم.
0: معناها النضال اللي عمله المهاتما غاندي،
1: نعم.
0: في سبيل تحرير الهند وعدى في السجون وما
1: فعلا
0: الى ذلك، وتم اغتياله. علاش؟ لانه كان مع المسلمين، معناها تعاطف مع المسلمين، وقال لهم هم مكون من مكونات الهند والفسيفساء،
1: يصير مع اخواننا في في في بورما كذلك، في بورما ايضا، وكثير يعني من الاقليات اللي هي مضطهده، اكيد اكيد كثير من الاقليات اليوم اللي هي مضطهده. شوف احنا لما نتحدث عن الاقليات يعني عندها حقها في انها تعيش بغض النظر انها مسلمه او غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي دخل المدينه ولقى فما اقليه من اليهود يعتبروا هم وقتها هم اقليه، ولكن تعايش معهم، وفرض صلى الله عليه وسلم أنه يعيش معهم في إطار يعني وثيقة، في إطار يسمى اليوم بالدستور،
0: دستور
1: كانت يعني وثيقة مكتوبة،
0: مكتوبة
1: وعيش مشترك
0: ومنصوص فيها على بنود
1: أسواق يعني وفي مبدلات يعني ما بيناتهم. فالأكيد أن الأقلية هذه خذت الحظ متاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تأسيس دعائم الدولة. مش ممكن أن الدولة تتأسس على مفهوم العصبية، نحكي على العصبية المذمومة، يعني العصبية هو الاجتماع، إذا كان يقول العصبية بالمعنى السلبي، هو الاجتماع على الشيء الواحد والانتصار له سواء كان حقا أو باطلا.
0: أو باطلا بالضبط.
1: أما شوف فما فرق بين العصبية الدينية والعصبية للدين. بمعنى أنت وأنا مسلم بتبيعها باش نظهر، مش نظهر عصبية بمعنى انتصار لديني
0: لديني
1: مسلم مقابل ديانة أخرى، يعني سأنتصر
0: هذا، وهذا طبيعي
1: يعني هذا طبيعي
0: يعني
1: لكن باش أني أتعصب مثلا في صلب الدين ينتي فيه لمذهب آخر، يعني هذا مثلا شافعي، هذا مالكي،
0: مالك
1: هذا حنفي، هذا
0: سني
1: لغير ذلك، يعني حنبلي لغير ذلك، يعني يكون فما فعلا الإشكالات. هل يعني ربي سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربي عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
0: عودها الآية هذه فضيلة شيخ لأنه مهمة ومهمة جدا.
1: ربي قال في محكمة تنزيل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا
0: شيعا
1: لست منهم في شيء يا محمد،
0: أي
1: لست منهم في
0: لا
1: شيء،
0: لا تنتمي إليهم،
1: إنما أمرهم إلى الله إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ليس منا،
0: ليس منا، يعني ما هوش من ملة محمد
1: كما قال وقت اللي يعني من غشنا فليس منا. فكذلك من يعني دعا إلى عصبية، والعصبية هذه يعني يكون شكلها متاعي مذهبي عرقي،
0: طائفي جنسي
1: يكون مثلا متعلقة، فما حتى بالقطاع، فما عصبية للقطاعات اليوم،
0: فما عصبية
1: للجهوية مثلا
0: لكرة القدم،
1: عصبية حدث ولا حرج.
0: يعني وقاعدين نشوفوا في
1: التفاهة شنو اللي غذاها،
0: نتائجها السلبية،
1: أسباب تغذية التفاهة هي العصبية،
0: العصبية
1: غذ العصبية وش يهمك
0: بالضبط.
1: روحنا أرمي فوشيك،
0: أرمي فوشيك، هذا يخي الاستعمار شنو اللي عمل، يخي الاستعمار شنو التعويذة السحرية اللي دخل به،
1: فرق تسد
0: بالعصبية وتغذية هذه النعرة الاختلافات وما إلى ذلك، وسيب فالنار في الهشيم.
1: شوف
0: عياذ بالله،
1: وذلك علاش ربي عز وجل يقول: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها. الآيات من سورة آل عمران. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف أنه يتوجه إلينا بنبذ أسباب الافتراق، لأنه هذا يؤدي إلى تشتت الصفوف وعدم ربي الصدع، يعني ممكن يحصل صدع إلى غير ذلك،
0: وذلك علاش إما أن يرتقى هذا الصدع أو أن تزداد فجوته،
1: بون شاسع
0: بالضبط والعياذ بالله.
1: ولذلك فإنه يعني كان في المجتمع العصبية هذه فيها المعنى الجاهلي، هي جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، حتى أنه ورد في الحديث: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. كسع أي ضربه على مؤخرته، يعني كيف نقول نحن شفره. قال هذا الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. هلموا يا مهاجرين، هلموا يا أنصار.
0: ولحمت من درجة تنسي
1: المجتمع، يعني في المدينة مصر، فما مهاجرين وفما أنصار، ربي زكيهم سبحانه وتعالى. فوصل يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ شوف ايش قال في كلمة لما سمع الإجماع يقولوا: يا للمهاجرين يا للأنصار، حوم باش تولي في بعضها وقبائل وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يعني هالدعوة هذه دعوة الجاهلية فإنها منتنة والعياذ بالله، يعني تؤدي إلى ازدراء بين الشعوب. هذا الازدراء، أنت رائحة النتنة شنو ما كتبش تزدريها
0: طبعا،
1: بعدها عليك تكرهها. فكذلك هذه الدعوة هي نتنة وتؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، وتؤدي إلى التمييز بين الشعوب،
0: إلى الفرقة بين الشعوب، وإلى التقاتل والتنحر
1: وإلى الشحناء وغيرها من الأسباب الأخرى في الحقيقة. ولذلك فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى فعلا أن ينبذوا هذه الدعوة، إلى نبذ هذه الدعوة. وحتى نشوف المجتمع وقتها من الصحابة، الصحابة مش ملائكة
0: طبعا،
1: ما مش معصومين
0: طبعا،
1: دي بنقولوا راهو كي نحكيوا على الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ربي سبحانه وتعالى زكاهم
0: ورضي عنهم وفيهم مبشرين بالجنة،
1: لأنهم عودون ما يكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر بيغلطوا، يعني يكون فما يعني سبحان الله
0: خطأ.
1: ولذلك يعني ورد في حديث مثلا أخوي محمد رمزي عن في صحيح البخاري، حديث اللي يقول فيه قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، يقول: سببت رجلا فعيرته بأمه.
0: والعياذ بالله،
1: وصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه الرجل هذا يقول أنه بلال، لكنه ما ثبتش الحقيقة في حديث صحيح، ما ثبتش. أمه حمامة،
0: حمام
1: كان كذلك، عيره بأمه. وقيل أنه قال، وفي يعني هناك من يقول قال له: يا ابن السوداء، لكن هذا لم يثبت حقيقة، يعني عند التحقيق
0: لم يثبت.
1: نجدوه في بعض الكتب، ما موجود كتب الرقائق، كتب الدعوية تسمع
0: الحين
1: بعض الكتب، لكن بالتثبت والتقصي نجد أنه لا أصل لهذا الكلام في الكتب الصحاح ومن أسانيد صحيح، لكن ثابت أن أبا ذر قال هو قال شكون؟ قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، في صحيح البخاري هنا ومسلم، قال شكون؟
0: ما سمعش.
1: فوصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟
0: أعيرته بأمه؟
1: قال له: صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. يعني شوف إنك امرؤ هكا قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية.
0: هذه هي العصبية.
1: شفت كيفاش؟ يعني قالوا يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعيرته بأمه؟ أنت عيرت بأمه؟ فقالوا إنك امرؤ أي رجل فيك جاهلية. إذن هذه دعوة جاهلية وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلذلك كل دعوة من دعوات التمييز على أساس يعني حتى اللغة أحيانا
0: ولا نسخروا من اللغة ولا نسخروا من جهة ولا
1: يعني تو مثلا ناخذوا احنا حتى على مستوى شوف احنا عندنا الشعار متاعنا في التمييز وهذا اللي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى الميزان لأن عندي أنا عندك أنت عند ربي سبحانه وتعالى تعرف شو الميزان هذا ولا هو التقوى. ربي يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وربي قال يا أيها الناس ما قالش أيها الذين
0: يا أيها الناس خطاب موجه للإنسانية جمعة.
1: إن خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم
0: عند الله أتقاكم. هاك الميزان هو التقوى في نهاية الأمر.
1: التقوى نعرف أنا ولا تعرف
0: ذكر وأنثى شعوب وقبائل.
1: التقوى ها هنا
0: بالضبط
1: أشققت على قلبي مش نعرف أنا شكون اللي أفضل
0: يعني ذكر وأنثى الجنسين وشعوب وقبائل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وكل الشعوب والقبائل معناها على امتداد الجغرافيا.
1: نعم
0: ويبقى الفيصل في النهاية هو التقوى.
1: التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فرق بين أعربين وأعجمين إلا بالتقوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم
0: حصر.
1: كلكم كأسنان المشط كما في حديث آخر سواسية عند الله عز وجل فماش هذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا هذيك ألوان طبيعة ربي خلقها سبحانه وتعالى هكذا خلقها
0: وهذا فقير وهذا غني وما إلى ذلك
1: يعني ذلك في الحج فكلنا سواسية في العبادات كلنا سواسية كل الناس في الحج تلبس نفس اللباس فماش فرق بين هذا وبين غني وبين فقير كل الناس تصوم كل الناس تصلي كل الناس يعني طالب بأداء الفرائض والعبادات لمن استطاع إليه سبيلا صحيح فما عبادات اللي هي فيها الجانب المالي وفيها الاستطاعة البدنية كذلك ولكن
0: حج خاص
1: نعم فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاني الوحدة والألفة ولقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم مما يغذي العصبية ويغذي ذلك هو التمييز بين الناس على هذا الأساس على أساس لون على أساس عرق يعني أنه هذا
0: يعني يمكن نرجع
1: على أساس جنس مثلا هذه امرأة أو هذا رجل ونميز بين المرأة والرجل على أساس يعني فقط لأنه هذه امرأة أو هذا رجل فهذا ليس معيار
0: نظرة دونية للآخر نظرة دونية
1: شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام وكان يوصي بالنساء عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فلذلك ليس هناك تمييز على هذا الأساس أن يتعصب لجهة أو أن يتعصب لقطاع أو يتعصب لقبيلة ولا هذا موجود إحنا صحيح الحمد لله في تونس خلينا نقول مع الناس العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية الحمد لله هذا مكسب
0: مكسب لازلنا نحافظوا عليه
1: فعلا خويا محمد رمزي مكسب كبير ياسر راه نغبطوا عليه يعني قل انك تجد مجتمعات يعني شوف فما اللي حتى على مستوى اللغه هذه امازيغي وهذا عربي فما على مستوى اللي تلقى يعني حتى شمال وجنوب فما على مستوى قبلي
0: قبائل وغيره
1: يعني هذا راه موجود العصبيه
0: والامثله امامنا والنماذج دايره بينا والراو فيها وشنو اللي نتج عليها هل العصبيات هذه شفنا تقاتل وتقاسم دول يعني تجزئة أجزاء كل طائفة تحب تستقل بقطعتها الحمد لله
1: احنا في نعمة كبيرة ما يحصل فيه كثير من
0: ودي حاجة جارتنا ليبيا واللي قاعد يحصل فيها الحقيقة معناها
1: اليوم أصبح نتحدث عن طرابلس بن غازي يعني ليبيا بن غازي وليبيا طرابلس
0: احنا نحمد ربي على هذه النعمة
1: والرحمة
0: بالضبط نحمد ربي على هذه النعمة وعلى هذه الوحدة اللي نعيش فيها. ديننا السمح

0: نجد الترحاب بكل من هو في الاستماع. نذكر أن في دين السمح لقائنا اللي انطلق الأربعة يتواصل معكم حتى للخمسة. طبعا فريق مجند لإنجاح هذه الحصة زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب، وزميلتنا إسلام الخضراوي، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، من وراء المزدحين، مش المزدح هكا ولا فضيلة الشيخ، زوز مزدحين،
1: مزدح مزدح ومزدح
0: مزدح ومزدح فضيلة الشيخ. احنا توا وصلنا الحقيقة معناها كأن بدينا من الهرم المقلوب هذه.
1: نعم.
0: احنا ركزنا على مخاطر هذه العصبية، أسبابها أولا.
1: نعم.
0: وحكينا وفصلنا القول، يعني واضح العصبية تكون دينية، تكون نعم. عرقية، تكون مذهبية، يعني هذه هي أنواع العصبيات بالضبط. وأكدنا على مخاطر هذه العصبية.
1: نعم.
0: وأكدنا عليه من التاريخ ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضعيات حدثت في حياته، ولكن نراه أيضا ونأكد أيضا على خطورتها في معيشنا اليومي، فيما نراه اليوم، فيما يحيط بنا في العالم الحقيقة، لأن العالم أصبح قرية، ولنا كل حاجة تصير في أقصى العالم نشوفوها في حينها وفي وقتها. وشفنا، أنت جبت مثال بورما وتحدثنا على الهند وغيره، يعني هذه يعني دلالات واقعية على خطورة العصبية ودمويتها وما يمكن أن تخلفه من دمار. لأنه شوف، العصبية هي رديف الدمار.
1: نعم.
0: نجم شكون أكثر من هيك.
1: نعم. في الحقيقة يعني هذا يجرنا كما قلت مظاهرها خطيرة.
0: نعم.
1: ونجد أن المجتمعات وأن الشعوب عبر التاريخ انكوت بنار الطائفية وبنار العصبية القبلية بسبب الطائفية وغيرها. نجد أن في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي مثلا، نجد أن حروبا وقعت بسبب المذهبية، فدولة تقوم على أنقاض دولة لا لشيء إلا بسبب اختلافات يعني فقهية فرعية تكون أحيانا، فقد يختلف. نعم. أحيانا يصل الأمر ربما إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي مثلا. نجد أن ما فعله مثلا، يذكر الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، ما فعله الشاه إسماعيل الصفوي الذي ادعاه في العقد الثالث من عمره أنه كان خارجا الصيد فدخل إلى مغارة فجاءه رجل فقال له أنت المهدي المنتظر، إلى يعني وتحمل يعني هذا الرأي وهذا الفكر، ورأى أنه أتى ليخلص الأمة. يقول الإمام الشوكاني أنه قتل ما لم يسمع به لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني قتل ألف ألف من المسلمين، يعني مليون وصل به الأمر في فترته وفي عهدته. يعني هذه المذابح وهذه المجازر التي وقعت في التاريخ،
0: تاريخ الإسلام.
1: نعم. في الإسلام يعني نحن نشوف نحكي تاريخنا
0: على رواحنا،
1: تاريخنا احنا ما نشوف نحكي على غيرنا، ننظر الى انفسنا. نجد ان هذه العصبية فعلا هي عصفت بدول وبأمم قوضت فعلا.
0: نبدأ من البداية، الفتنة
1: يعني
0: الكبرى فضيلة الشيخ، الفتنة الكبرى ومقتل الحسن والحسين.
1: نعم.
0: وما نتج عنه من تعصب
1: ولقاد
0: فهمت وغيره، يعني راو المسار التاريخ مرتبط ببعض، والحاضر هو نتاج الماضي. يا أخي ما كانش عنا لا شيعة لا سنة، يعني بدأت من
1: نعم.
0: التشيع لي علي.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك لأبناء علي، وبدأنا عاد في المسلسلات الدموية والعياذ بالله.
1: نعم فعلا. ولذلك نجد أنه في الحقيقة يعني أحيانا هذه النزعة العصبية والقومية تغذي يعني هذا الانحراف العقدي والفكري. فأحيانا تجد أن هذا التمييز مع الآخر لا لشيء إلا لأنه يختلف معك مثلا في لغة، فيتم غرس ما يسمى أحيانا بالقومية. أحيانا ممكن تكون القومية أحيانا مش ديمة، ممكن تكون القومية هي عنصر مش تجمع. الوحدة مثلا في العربية في مثلا أن نجتمعوا نكونوا فما نجتمعوا
0: في الأصل هو عنصر جامع
1: عنصر جامع القولوا مثلا القومية العربية
0: عربي مثل
1: لكن هذه القومية ما هيش معيار لي أن نميز بين الناس يكون عندنا مواطنين درجة أولى
0: ومواطنين درجة ثانية
1: ودرجة ثالثة لا لأنه نعاود نرجع إن أكرمكم عند الله
0: أتقاكم
1: يعني مش معناتها أنه هو ناطق باللغة العربية مثلا هو أفضل من غيره والأمم حتى السابقة ربي لما يقصنا في القرآن الكريم مثلا لما حكينا على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه مثلا هما راهو
0: يفتخرون
1: كما شكون نحن شعب الله المختار
0: أعلى منزلة
1: بالضبط شعب الله المختار وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
0: النصارى ليست اليهود على شيء
1: شفت العصبية المسلم ما يتعصبش
0: كل واحد يجبد ليه
1: ما يقولش وإنما ما نزكيوش أنفسنا نحن شكون زكينا المولى سبحانه وتعالى قال كنتم
0: خير أمة أخرجت للناس
1: وكنتم
0: رأوا وكنتم
1: رأوا عن المنكر وتؤمنون بالله
0: بالله أي ولكن هنا كان مش يفيد الماضي معناها بدا واضحين هو ناسخ يفيد في الغالب يفيد الماضي ولكن لهناك كنتم مش معناها راهو صحيح كنتم عادش لا لا لا كنتم خيرا أمة
1: ربي قال وكان ربك غفورا رحيما
0: وكان أي مش
1: يعني ديما ربي كان يعني ربي كان غفور معاش غفور
0: بالضبط هذه الفهم السطحي لي
1: لا لا هاني استعمال نتاع كان في القرآن الكريم وكان الله غفورا رحيما من ربي كان ولاش هذه الكان تدل على الديمومة وعلى التواصل الحقيقة وعلى الاستمرارية فنجد أن يعني مظاهر العصبية في الحقيقة لأسباب ممكن هذه تؤدي أحيانا أنت ذكرت يعني مثلا الشيعة وسنة تعرف اللي إيران كانت يعني كانت سنية هي يعني هي أول ما دخلها الإسلام دخلها إسلام سني
0: إسلام سني نعم
1: ولكن مما يعني غذى يعني أكيد فما عوامل كثيرة في الحقيقة مش هذا فقط ولكن نجد أنه حتى العصبية القومية كما فما القومية العربية فما القومية الفارسية
0: فما القومية التركية
1: فما القومية الأوروبية فما القومية الجرمانية مثلا تلقاها أنه هم يشوفوا أنهم الجنس
0: الأسري الأفضل جنس
1: يعني هذه موجودة فتلقى أن الألماني يشوف روحه هو مثلا
0: أفضل أرقى
1: التركي مثلا يشوف روحه التركي هو عنده النزعة هذيك مثلا هذه راهي موجودة
0: والله يفصل فيهم القول ابن خلدون يعني الحقيقة علاش نفتخروا بابن خلدون احنا لانه كتاب علمي حقيقي يقرأ في علم الاجتماع وعلم التاريخ يقرأ يعني وراو تعرف ابن خلدون راو صيت عالمي راو يعني يدرس في ارقى الجامعات ونحن نفخر انه تونسي المولد والنشأة
1: نعم
0: ها هو منزله الى اليوم مازال معناه شاهد عليه
1: نعم خرج صحيح من تونس انتقل مشى الجزائر
0: مشى الجزائر مشى مصر مشى المغرب
1: قلعة
0: سلامة في كتب فيها معناه اهم
1: تونسي وكانت عنده عرسة في جامعة زيتون كما يقولوا كان يدرس
0: من
1: طلبة جامعة زيتون حتى بعد قعد يرتاد على جامعة مكتبة جامعة الزيتونة حتى وقت اللي سافر ومشى للمغرب يا ربي للجزائر فقعد يرتاد على المكتبة ويمشي ويسحق يعني مراجع ويرجع لجامعة الزيتونة ويقرأ فيعني أكيد لا نحن نفخر بهذا العلم اللي في الحقيقة هو مؤسس علم الاجتماع خاصة الحقيقة يعني هذه هي الإضافة ممكن في الجانب التاريخي الحقيقة يعني ابن خلدون يعتمد على ابن الأثير يعني على الكتاب الكامل الكتاب
0: الكامل
1: في التاريخ فالجانب التاريخي هو يعني ينقل ما ما ما ما ما نقله ابن
0: لكنه ايضا تحدث على ما حدث في عصره هو
1: يتحدث راهو شوف راهو ابن خلدون راهو وصل حتى توقع بما سيحصل في الاندلس
0: طبعا
1: رغم انه هو اللي يعني بعد ما انه هو توفى يعني ابن خلدون تقريبا ببعض البضع عقود يعني 80 سنه يمكن بعد ما توفى هو يمكن ب 80 سنه 90 سنه
0: صارت
1: يعني يعني سقطت
0: الاندلس اي غرناطه
1: 1492 فهمت فهو وقت اللي قبل ما تسقط غرناطه يعني يشوف قديش عقود
0: 80 سنه توقع
1: يعني اشار الى ذلك
0: ضبط.
1: اعطى اشارات عوامل
0: لانه منهج علمي تحتها. اللي يعتمدوا لانه منهج علمي اللي يعتمدوا في الاستقراء
1: منهج الاستقراء
0: بالضبط يوصل الى النتائج
1: نعم
0: يعني شبه حتميه ما نش نقولوا حتميه ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: فالحقيقه نرجعوا لكلامنا اذا افاض الحديث في العصبيات ولكن فما فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي واحنا نتوقفوا عن الجانب السلبي
1: بجانب اكيد كما قلنا فما الجانب
0: يدمر الأمم ويدمر الشعوب وما إلى ذلك
1: هو الجانب الإيجابي أكيد أنه إحنا خاطر كنلقاو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر العصبية لما يعني أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية قالوا يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه أن يحب الرجل قومه يعني هذه عصبيه تسمى انه واحد يعني يتعصب ويحب حب كبير كما قلنا احنا. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن من العصبيه ان يعين الرجل قومه على الظلم.
0: والعياذ
1: بالله، هذه هي بالضبط. ولذلك فما ناس فهموا في مفهوم العصبيه، ايش يقول لك؟ انا اعطيك بعض الامثله. يقول لك انا واخويا على ولد عمي، وانا ولد عمي على البراني.
0: البراني
1: ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو مثل ما خلينا نقولوا عنا امثله شعبيه محلاها واحلاشنا منها،
0: ويستشهدوا بالحديث النبوي.
1: يجب الحديث هذا تو، انصر اخاك ظالما او مظلوما. يكمل الساعة الحديث. قالوا يا رسول الله، هذا ننصره وهو مظلوم. فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأخذ فوق يديه. يعني هنا قالوا به فهمنا، المظلوم ننصره والظالم كيفاش الظالم ننصره؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأخذ فوق يديه،
0: تكف يده،
1: يعني أنك تقول له يكفي، تنهى عن المنكر. هذا هو النصر نتاعه، أنك تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. هذا ما نحتاج
0: إليه، النصرة.
1: هذه هي النصرة،
0: مش بالمفهوم الخاطئ اللي قاعدين نتداولوا فيه.
1: لا لا، نرمي روحي هو غلط. لا
0: لا، خويا وعيني مغمضة ونرمي روحي. لا لا،
1: غلط
0: طبعا.
1: ولذلك هنا هذا ما غذى العصبية في الحقيقة. اليوم فما ناس بسبب العصبية يعتقد أنه فما فرق ما بين البلدي والأفاقي. هذا ولد البلاد وهذا جاي أفاقي من وراء البلايك.
0: أي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني هنا ممكن أحيانا يكون تمييز على أساس جهوي، على أساس ربما طبقي. يعني شوف نرجع، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني حبي يبحث على طريقة باش أنه يوصل بها نداء في الصلاة،
0: بلال
1: كل واحد شن يقال؟ فما شكون قال نعملوا نار، فما شكون نعملوا ناقوس، لأنه يعني وقتها مش يجتمعوا. شنو الحاجة اللي بتخليهم يجتمعوا؟ فما شكون نضرموا نارا،
0: نار
1: نشوفوا من بعيد. قالوا لا، هذا تشبه المجوس. قال نعملوا ناقوس، قالوا لا، هذا تشبه اليهود من النصارى. حتى للي جاء أحد الصحابة إلى ناس اسمه عبد الله، قال أني رأيت رؤية، وقصلوا الرؤية هذه. قالوا راني رأيته أنني أقول يعني أنادي للصلاة، يعني اسمع النداء اللي هو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان بتاعنا. وكان سيدنا عمر أيضا رأى نفس الشيء بعد، يقول رسول الله استحييت أن أخبرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اجعلوا هذا هو النداء. وطلب من من؟ من بلال.
0: من بلال الأسود، خلينا نقول وعبد
1: اللي هو عبد حبشي.
0: عبد حبشي
1: يعني لكن شوف ربي صار بيناتهم.
0: اي بالضبط،
1: وهذا هو معنى وقت اللي احد الملوك الغساسنه كان يقال انه وهو جبل بن الايهم. جبل بن الايهم كان يطوف بالكعبه، فثم واحد من من يعني من عامه الناس عفس على الرداء نتاعو وطيحه، فطاح الملك هذايا، جاء كيما واحد تكبج على وجهه. فقام الملك هذايا وضربه كيما احنا في وجهه، لطمه، ضربه ضربه يعني اثرت في وجهه. فمشى هذا الرجل اللي هو من عامه الناس مشى يشكي لشكون عاد للفاروق.
0: اي عمر
1: عيط له باش يسمع، يسمع صحيح ولا لا، اضربته؟ قال له نعم. قال له فاقده، خليه يقتص منك. فقال له كيفاش يقتص مني؟ راني انا فلان، انا ملك. قالوا اترك من ذلك، فإن الإسلام سوى بينكما. هذه اللي مش تحكي، مش تخرف أنت، لا فرق بينكما ما دام أنت ضربته فهو يزمو. يعني هو عمل، هو مش بالعاني طيح، هو يقتص.
0: يقتص.
1: فقالوا به اتركني حتى أني للغدويك كما قلنا احنا، خليني نروح ساعة وكل شيء، خنبرد الساعة بدل ساعة بسخرة كما يقولوا. تعرف أنه اللي صار أنه هذا جبل ابن أيهم يعني تسلل من مكة وخرج من مكة والتحق بالروم، فر وترك دينه، ترك الإسلام. راهو فما ناس مع القبلين في محتى شيء، فما ناس مع العصبين في محتى شيء. راهو يعرفك أنت على حق. تعرف مسيلم الكذاب، يعني عناد عناد عناد مسيلم الكذاب، وهذه من أسباب العام. مسيلم الكذاب جاء أحد التابعين متاعه اللي احنا أتباعه، سألوا قالوا هل ملكوا، هل الملك ما هو يدعي هو يكون مرة يجيب لهم
0: الضفدع
1: وكذا والفيل والخرطوم الطويل وذي القصير وضفدع نقي ما تنقين وكل حكايات الخرافات هذيك اللي يجيب فيها. فجاء واحد قال له هل الملك، ملك الوحي هذاك ما احنا نقولوا جبريل مثلا، هل يأتيك في ظلمة أم يأتيك في نور؟ قال له يأتيني في ظلمة. وفي باله يقول في ظلمة معناتها هكا حاجة كبيرة معناتها
0: بيني وبينه،
1: صحيح في ظلمة. قال له كذبت، ما كان لملك أن يأتي في ظلمة وإنما لا يأتي إلا في نور فهو نور. قال ولكن كاذب ربيعة خير من صادق مضر، لأنه هو مسيلمة منين؟ من ربيعة،
0: من ربيع.
1: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم منين؟ من مضر. شوف الجملة،
0: أيه
1: جملة هذه تفهم بها معنى، أيه معنى العصبية.
0: كاذب ربيعة
1: خير من صادق مضر،
0: يعني هو يعرف أن محمد صادق.
1: أنا نعرفك أنت كذب، لكنك على خاطر ولد بلادي فهمني، ومن قبيلتي
0: فهمت، صادقك
1: نصدقك. أما الآخر اللي هو صادق لأنه من مضر، من قبيلة مضر،
0: لا وهو صادق،
1: هو يعرف اللي هو صادق بالضبط. تريد أن توصل للقبلية طبعاً. وهذه من أسبابها العناد والغشاوة والكبر. يا أخي شنو اللي خلى إبليس ويقول أنا خير منه خلقته من طين؟ يعني مش عصبية هذه، تعصب للونه لسبب الخلقة متاعه. كيف ما فماش يكون يتعصب أنا خير لأنه هو أبيض والآخر مش أبيض مثلا، هو دونه في اللون مثلا. يعني هذه تؤدي إلى العصبية، للتعصب.
0: ولولا سواد المسك من باع غالية،
1: سبحان الله. فعلا، ولذلك فما أيضا فكرني في حاجة أخرى، هناك من يتعصب بسبب النسب. بالنسبي يرى أنه هو النسب متاعه، وأنا ابن فلان وابن فلتان. عصبية بسبب النسب. وكما قال الشاعر: بذابلي ومهندي نلت العلا، لا بالقرابة والعديد الأجزلي. مش لأنه خاطر أنا ابن فلان وابن فلتان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش خاطر أنا اللقب متاعي فلان، وأنا ابن بيات، وأنا ابن أشراف، ولا أنا ابن على رأس نوعينا نجلوك
0: ونقدروك،
1: ولكن
0: في حدود المعقول.
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فماش تمييز بين الناس.
0: ليس الفتى من يقول ذاك أبي، بل الفتى من يقول أنا ذا. أنا
1: العصبية أحيانا تجد أنه بسبب حتى السن، تجد أنه من يتعصب للسن يقول لك لا الشباب ما لا يتعصب للشيوخ، أو العكس، تجد أنه الشاب يتعصب للشاب ويقصي الشيخ مثلا الكبير في العمر وراح المسن، فهمت؟ أو أحيانا
0: جيل جديد يقول لك
1: عصبية، يقول لك لا أنتم وقت جيت وأنتم بالله،
0: لا ولا العكس،
1: أي ولا أنتم كهوا عاد سيف فات فلوسكم،
0: ما عادش تفهموا في
1: شفت كيفاش يصبح العصبية
0: فاتكم التران.
1: نعم، وخلي عاد العصبية ممكن كما قلت أنه من تؤدي حتى إلى بسبب اللعبة متاع كرة قدم.
0: طبعا
1: تو احنا ما عادش ضد الرياضة، احنا بنحب الرياضة.
0: أدات يا أخي
1: إلى كوارث
0: يا أخي. لو كان بريطانيا ما خذتش القرار الصارم على هوليغانز، يعني راهي صارت كوارث راه.
1: نعم،
0: في كرة القدم في بريطانيا كانت تصير كوارث.
1: نعم،
0: ولكن الدولة وقتها خذت قرارات صارمة، واحنا الحمد لله فما زاد قرارات. يعني هل اللي قاعد ربما احيانا
1: فما عصبية
0: يعني الملاعب هي مكان للترفيه. واحد يمشي يتفرج في فريقه اللي تحبه، ما من حقك انك تحب فريق من الفرق، ولكن
1: بالعصبية.
0: وشفنا تو مباريات كأس افريقيا وكأس العالم وكل انضباط وكل احترام ونظافة وما الى ذلك. نسمع في احد المعلقين قال معناه افخم الملعب في نظافته افخم من نزل 10 نجوم مش 5 نجوم.
1: نعم،
0: وكل هدوء ورقي، يعني شلي هذا ليس بعزيز علينا.
1: سبحان الله، شفت كيفاش يعني هنا بسبب يعني هي لعبة تنافسية يؤدي ذلك إلى عصبية وإلى يعني تناحر وإلى شحناء بين الناس وإلى اعتداءات أحيانا بسبب العصبية التي غذتها هذه مثلا اللعبة. مثال يعني لعبة من لعب أي لعبة نجم تكون أي رياضة من الرياضات، يتعصب للفريق متاعه
0: عينيه تظلم
1: وعد بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت،
1: ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت عصبية.
1: لماذا يا إخواني؟ سبحان الله،
0: حتى المستجد من العصبيات.
1: ثم نحب نقول في جانب العصبية من أسباب اللي تخلي الإنسان الناس يتعصب هو قلة المعرفة، أنه ماشي في باله أنه ما يقوم به هو الصحيح، فيتعصب لمذهبه.
0: بالضبط، فضيلة الشيخ، في دقيقة سبل العلاج، كيف نقضي على هذه العصبية؟ دقيقة.
1: هذا يحتاج هذا منا إلى أن نفهم الآخر، وأن نبحث عن أسباب الاختلاف، وأن نفهم أن هذا الاختلاف إنما هو وجب الله، وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولذلك خلقهم بقبول الآخر. وأن نتمثل قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن هذا الكون يسع الجميع.
0: يعني التقوى والإيمان هي التي تحول دون تفشي هذه العصبية في الأنفس وما إلى ذلك،
1: وأن نزداد علما
0: والعلم
1: ومعرفة، وأن نبحث عن أسباب الخلاف، وأن هذا الخلاف يكون مستساغا، وأن نقبل الآخر. لما ربي سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين، أن تقسط لمن خلفك في الدين. نعم، لأن يعني كذلك خلقهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لا، هذه أنت تحب تجيد ضد سنة ربي سبحانه وتعالى. ربي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، تحب أنت تسيطر عليهم وتحب تفرض الفكر متاعك، مش ممكن قطعا فعلا. شاء ربي يرجع بنا الحق وإن شاء الله يحفظنا.
0: آمين. فضيلة الشيخ شكرا لك. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، هكا نكون وصلنا خاتمة لقائنا في دينا السمح. تحية توصلكم من سليم القصيبي والفلسيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حب الخير للآخرين ليس خلقا فرديا فقط، بل هو أساس من أسس المجتمع المتراحم. فإذا كان كل واحد يفكر في مصلحته وحدها، تحول المجتمع إلى ساحة تصادم. أما إذا تعلم الناس أن يروا مصلحة غيرهم مع مصلحتهم، نشأ التعاون والتكافل والرحمة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهنا نتعلم أن حب الخير للآخرين لا يعني أن تلغي نفسك، ولا أن تترك حقك دائما، ولا أن تسمح للناس بالظلم، بل معناه أن تكون عادلا ورحيما ونافعا، وأن تتمنى الخير للناس ما لم يكن في ذلك ظلم أو مفسدة. ومن أجمل ما نختم به هذه السلسلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تأمل لنفسه، أي أن الإسلام يطلب منك أن تستخدم تجربتك الشخصية في فهم حاجات الآخرين. أنت تحب أن يحترم قولك، فاحترم قول غيرك. تحب أن يعذر خطأك، فاعذر خطأ غيرك. تحب أن يساعدك الناس عند حاجتك، فساعدهم. تحب أن يفرح الناس لنجاحك، فافرح لنجاحهم. تحب أن يدعو لك الناس بالخير، فادعو لهم. وهنا يتحول المجتمع شيئا فشيئا، فكلمة طيبة ثم مساعدة ثم نصيحة ثم إيثار ثم عفو ثم تعاون. ومن هذه الأعمال الصغيرة ينشأ خلق كبير. ولعل أجمل سؤال نختم به حلقتنا: من هو الشخص الذي سيكون أفضل حالا اليوم بسببك؟ ربما طالب شجعته، ربما محتاج أعنته، ربما صديق نصحته، ربما حزين طيبت خاطرة، ربما شخص نجح ففرحت له من قلبك. فلا تستهن بالخير الذي تستطيع أن تفعله، ولا تقل: ماذا سأغير أنا؟ فالتغيير الكبير قد يبدأ من قلب واحد. قرر أن يكون سببا في الخير. فاللهم تقبل منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تصدرت تونس المرتبة الأولى عالميا بنسبة 37.93% من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة وفق مؤشر جلوبال إنوفيشن إندكس الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على العديد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. انطلقت أمس بمراكز العالمية الموجهة للطفل بمختلف جهات الجمهورية عملية تسجيل الأطفال في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية، وتتوزع الورشات التدريبية مساء يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية خاصة في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي. تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، وفي كلمتها الافتتاحية أمس أكدت وزيرة الأسرة والمرأة أسماء الجابري أكدت أن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية، حيث يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه. تحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا فعالية المرتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤوليات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية بالشراكة مع جامعة سوسة. في أخبار العالم، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنهار بشكل كبير بعد انتهاء الحرب. وصفت الخارجية الإيرانية الادعاءات البريطانية بتورط طهران بالتخطيط للهجوم على قاعدة فيرفورد بأنها مؤامرة دنيئة تهدف لمواصلة حملة معاداة إيران. وفيما يتعلق بالمفاوضات، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أوضح أن بلاده تتابع حقوقها دوليا وتواصل بجدية توظيف الإمكانيات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 13 أكتوبر 2026 يا ربي العمل عليك والشدة فيك صباح الخيرات صباح المسرات مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب كالعادة رونديفو جديد في الماتينة الجون ريتم خفيف إن شاء الله اللي تعديوا معنا حتى للعشرة متاع الصباح إن شاء الله الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع إن شاء الله النهار اللي تعيشوا فيه أحلى لحظات حياتكم إن شاء الله النهار اللي تعيشوا فيه برشة موجات إيجابية وفي كل مرة نقول لكم شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب وكما تعودتوا أن الصبحية تكون فيها كالعادة برشة استضافات أكتواليتي موسيقى والفقرات اللي تعودتوا بها حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون

0: يا رب إني لا أملك من أمر الدنيا شيء، وإني وكلتك أمري كله جله، أوله وآخره، علانيته وسره، فتولاه بعنايتك واجعلني دائما الرضا، كثير الشكر، حسن الطباع.
1: الماتشنال جورنال مع سامي فرتونه.

0: التسهيل والرزق على الله، ان شاء الله ربي يسهل رزقكم وان شاء الله ربي يفرح قلوبكم وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة شباب توقيتنا والستة و47 دقيقة. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام وين ما كنتوا، ان شاء الله الطريق سلامة لكم انتوما، ان شاء الله بداية يوم موفق للجميع. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة شباب في الماتينال جون، ونحاولوا في كل مرة خاصة في مثل هذا التوقيت نختاروا اغنية والا موزيكا اللي تتماشى مع خصوصية التوفيق ان شاء الله ليكم انتم، طبعا خصوصية التوقيت، وان شاء الله بالتوفيق طبعا للجميع وين ما كنتوا. شكرا ليكم في كل مرة اللي تختاروا انكم تبدأوا الصبحية معنا على موجات إذاعة شباب. للي يسأل على حالة الطقس ودايوغ برشا اللي حتى خرجوا بالصباح ولاحظوا انه باردة شوية، معناها يعني تحس النسمة باردة الصباح، دونك هذاك علاش اليوم ينتظر تسجيل انخفاض صغير بالشمال والوسط على مستوى درجات الحرارة، وباش تكون قصوى ما بين 21 و 25 درجة مقابل استقرار نسبي في درجات الحرارة بالجهات. واليوم باش تكون فما بعض السحب اللي احيانا تكون كثيفة بالجنوب مع نزول امطار مؤقتا رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية البلاد. بعد نشرة اخبار 7:30 كالعادة كل التفاصيل احنا ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينا ومحمد رمزي المنصوري كالعادة، والجولة اليومية اللي تخص تفاصيل الاحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 13 اكتوبر، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم 3 13 اكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1960 حدث فريد من نوعه في قلب هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، البطل متاعه الزعيم السوفيتي خروتشوف اللي بدأ من اللول بمداخلات استفزازية ومثيرة وضرب الطاولة برشا مرات بيده بعنف وقاطع الخطابات بالصياح، وفي الأخر رد على رئيس الجمعية اللي طالبوا بالسكوت وضرب على المنبر بالمطرقة. في المقابل خروتشوف نحى صباط وضرب به هو زاد الطاولة بقوة، ويتنزل هذايا في الصراع التاريخي بين القوى العالمية. وظاهر لي اللي صاير اليوم بين روسيا وحلفائها من ناحية وأمريكا وحلفائها من ناحية أخرى ما هو إلا حلقة من حلقات تنازع النفوذ. 1967 فرنسا تبث أول برنامج تلفزيوني فرنسي ملون، على خاطر وقتها كانت البرامج والأفلام بالأبيض والأسود. للتذكير ألمانيا سبقت فرنسا في الألوان بثلاثة شهور على خاطرها أنجت أول برنامج ملون في شهر أوت. اليوم البرامج التلفزية الكل بالألوان، أما المضامين هي اللي في حاجة الأكثر مراجعة ومزيد تطوير في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
5: ماتينال جون
4: كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
6: الماتينال جون.

0: 7:04 ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. سيسوا روحكم في ثنية سيختو الصباح، لأنه ساعة ثم برشا ناس بداو خايفين هكا نوعا ما، لا يوصلوا مخر شوية كلك سوا باش يوصلوا أولادهم للمكتب وإلا حتى للخدمة. لكن هو نحاولوا الكلنا طبعا في كل مرة وأنه باش نصوا في التوقيت المحدد، لكن حتى لو كان وخرنا معناه نعتذروا على الخمسة دقائق ولا على السبعة دقائق ولا على مدة الاعتذار، ولا نتسبوا معناها يعني في حوادث لا قدر الله اللي ممكن تصير الصباح. هذاك علاش انا ديما الحقيقه ضد الخطاب، وانه اللي نقولوا الالتزام والالزام وغيرها، لا احنا كنا بالعكس معناها يعني مطالبين وانه باش نحميوا رواحنا قبل ما يكون إلزام، هو التزام بدرجة أولى، ومطالبين وأنه نحميه رواحنا وقت اللي نحكيه حتى على ربط حزام الأمان، ولا وقت اللي نعطيكم فكرة عن حالة الكياسات والطرقات. هذا كله إن شاء الله في إطار الحماية لكم أنتم باش توصلوا سلمين أمنين للأماكن المقصودة. كل التفاصيل كما تعودتوا بها في فقرة لنفو ترافيك معي مدى طويلة.
1: أنفو ترافيك
0: عميد، صباح النور ومرحبا بك.
2: بالأخير أخويا سامي، تحية ليك، تحية للفريق اللي معاكم هذا الصباح، وتحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق. مرحبا بكم.
0: مرحبا بك معنا. دونك معك أنت ناخذ فكرة عن حالة الكياسات والطرقات في توقيت السبعة وخمسة دقائق.
2: الحركة نشيطة هذا الصباح كما كل يوم على مستوى الطرقات الكبرى والطرقات الحزامية مش تونس العاصمة وعلى إقليم تونس الكبرى. نبدأ بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، طريق ود الليل اللي جاي من ود الليل معناتها في اتجاه منوبة باش يوصل على مستوى منطقة سان كليمون، معناتها فما زحمة. الضاحية الغربية زاد كيف اللي جايين من جهة الزهور الرابعة، معناتها الزهرون الزهور الرابعة عبر الروتيك، معناتها الطريق الجهوي رقم 21، نلقاو زحمة على مستوى منطقة سان كليمون، فما على مستوى باردو مؤشر أحمر. نزيدوا القدام شوية على مستوى محاول الرمانة، فما زادة كثير في زحمة، مؤشر برتقالي. نجيو من جهة سبقة الجومي، الطريق الحزامية اللي تخرجنا من جهة سبقة الجومي اتجاه اللي ماشيين في اتجاه شارع 9 أفريل، فما فيها زحمة، وكذلك شارع 9 أفريل اللي يربط بين ساحة القصبة وساحة باب سعدون في زوج اتجاهات نلقاو فيها برشا زحمة. المدخل الجنوبي اللي تونس العاصمة هذا الصباح معناتها واليوم وين تبدا فما الأشغال معناتها نتاع استقبال معناتها الأقساط نتاع التعبيد معناتها الطريق، معناتها اليوم باش تلقاو معناتها الزحمة أكثر، والمؤشر الأحمر تقريبا حتى الصف معناتها نشوفوا فيه على الخريطة معناتها طويل برشا معناتها، وبالتالي معناتها ماذا بينا باش الالتزام خلينا نقولوا نعاودوها الكلمة اللي في رواحنا معناتها. أشغال قاعدة في تطور وفي تقدم ملحوظ، أسبوع تقريبا مش نعديوها على حسب البيان معناتها والمعطيات والمعلومات اللي اديناها من وزارة التجهيز، على أساس وأنه معناتها الطريق الجنوبية معناتها تونس العاصمة مش كون فيها أكثر زحمة بحكم أنه مش غاليين القوة. زوج مسارات ماركة معناتها موجودة، وبالتالي لابد باش نلتزموا معناتها باش نطبقوا التعليمات نتاع العلامات الوقتية الموجودة على حسب تقدم الأسبوع.

0: في الحكايه هذيا.
1: هذا الاشكال خويا سامع على خاطر خليه المجال هذاك الفارغ اللي بتاع مسافه امان هي ينقز ويجي قدامك يبدا ينقز من صف لصف. شوف راهو نعاودوا نقولوا رانا يمكن الكلام نتاعنا ولا المعلومه نتاعنا والفكره نتاعنا تتكرر كل يوم تقريبا. هذاك هو المشهد اللي قاعد نشوف فيه كل يوم. بالتالي اي ما غير ما نقعدوا بنايه فوق في بايس بعضنا ونقز من صف لصف والصف اللي قاعد يتقدم احسن من الاخر نبدا معاه هنا. كان قدمنا بعضنا كان توقفنا بعضنا لبعض اللحظات ساعات تفوت دقيقه ولا دقيقتين ولكن هذاك هو هذاك هي الحفظ ولكن اذا كانت وقفت توقفوا كلنا معنا ما غير برشا تزداد. خلينا بالله نوصلوا مثلا كلنا سلامات نتيسر واحده شويه راجعين بالله من الشاحنات الثقيله والعربات كبيره الحجم بالله نسيسر واحده شويه ونسيسر العائلات اللي موجوده في السيارات بالله باقل تزداد باقل استعمال منبهات الصباح باش نخليوا صغير اصحابها حتى اللي معنا وشرف اللي خرجت من مقر السكنة نتاعها توصل سلامات ان شاء الله بحول الله.
0: ان شاء الله يا ربي توصل سلامات. ومهم وانه في كل مره نحكيوا عن الملاحظات والحمد لله معناها حسب الاحصائيات الرسميه الصادره عن المرصد الوطني لسلامه المرور وانه فما تراجع ملموس في عدد حوادث المرور وعدد الجرحى مقارنه بنفس الفتره من السنه الماضيه. صحيح هو فما انخفاض لكن احنا حتى اذا كان يكون فما جريح بركه معناها هنا يقلقنا. ذاك علاش في كل مره من خلال الفقرات هذه طبعا والمساحات التنشيطيه والمنوعات البرامج اللي تسمعوا في إذاعة الشباب واللي في كل مرة تدعو إلى ضرورة الالتزام خاصة مش الالتزام لأنه كما قلت أنه الالتزام احنا نحمي روحنا بدرجة أولى طبعا حمايتنا أو الحاشة وضرورة الالتزام بقانون الطرقات. وإن شاء الله طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا. 7:10 دقائق هذه إذاعة الشباب. بعد شوية كما تعودتوا 7:40 الموعد اليومي لآخر المستجدات الرياضية توب سبور على موجات إذاعة الشباب. سينو الموسيقى لخالد فريد الأطرش دايما معاك. خليكم معنا حتى للعشرة تصبح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: وديما كن هرت ثلاثة زبير العوني يكون حاضر معنا في توب سبور على موجات إذاعة الشباب. زبير صباح النور ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك سامي.
0: مرحبا بك. دونك زبير اليوم في توب سبور شنو اللي عندنا بالضبط؟
1: باش نحكي على المسابقات الإفريقية بالنسبة للفرق التونسية تلعب نهاية الأسبوع هذا، الجولة السادسة ذهاب للرابطة الأولى، الرابطة الثانية الجولة الرابعة، كرة السلة كرة اليد، هذا بالإضافة إلى الرياضة العالمية.
0: ولا التفاصيل هذه وأكثر اللي تخص طبعا رياضة على الصعيد الوطني والعالمي مع زبير العوني في توب سبور.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
3: عدل مشتك تسمع صوتك.
4: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه باخبار الفرق التونسيه. في النادي الرياضي الصفاقسي رسميا محمد الكوكي هو المدرب الجديد للفريق خلفا لنبيل الكوكي. اليوم شكون اول حصه تدريبيه ليه مع الفريق. في المقابل تم انهاء العلاقه التعاقديه مع المدير الرياضي طارق سالم في النادي الرياضي الصفاقسي. النجم الرياضي الساحلي بعد الهزيمة الأخيرة أمام نادي حمام الأنف البارح كان اجتماع بالهيئة المديرة والمدير الرياضي زيد الجزيري والمدرب الفرنسي براكوني، وتم الاتفاق على تجديد الثقة في المدرب الفرنسي. في المسابقات الإفريقية رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي يلعب نهار السبت في لوبومباتشي مباراة الذهاب أمام فريق تي بي مازامبي الكونغولي. النادي الإفريقي ماشي يسافر غدوة عبر اسطنبول. في نفس المسابقة الترجي الرياضي التونسي يلعب نهار الأحد 6 متاع العشية ضد فريق السويح ليبي. الترجي ماشي يسافر نهار السبت إلى ليبيا قبل تقريبا 24 ساعة من المباراة. في كأس الكونفدرالية الإفريقية دور التمهيد الثاني، نادي الرياضي الصفاقسي يلعب نهار السبت القادم مباراة الذهاب ضد فريق أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري. سيسيس ماشي يسافر غدوة إلى الكوت ديفوار. ترجي جرجيس في نفس المسابقة يلعب كذلك مباراة الذهاب نهار السبت القادم في ملعب الطيب الميري بسفاقس ضد فريق ريال باماكو. الجولة السادسة ذهاب لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تلعب نهاية الأسبوع هذا نهار السبت مباراة وحيدة. الأمل الرياضي بحمام سوسة ماضي ساعتين ونص يستقبل الاتحاد بنقردين. نهار الأحد مستقبل المرسى النجم الرياضي بالمتلوي. الاتحاد الرياضي المنستيري يلعب مع تقدم ساقيت الدائرة. الأولمبي البيجي النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الأنف شبيبة العمران. بالنسبة لثلاثة مباريات المتبقية مش تلعب في وسط الأسبوع القادم، النادي الصفاقسي مع الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي ترجي جرجيز، والنادي الإفريقي النادي الرياضي البنزر. الرابطة الثانية الجولة الرابعة المش تلعب نهار الأحد 18 أكتوبر ونهار الاثنين 19 أكتوبر. بالنسبة للمجموعة الأولى تلعب نهار الأحد من 9:30 جمعية ماجرين الملعب السوسي. اتحاد تتوين نادي محيط قرقنة. سيكك الحديد الصفاقسي يستقبل مستقبل سليمان. كوكب عقارب يلعب مع مكينم المهدية. بعث بوحجلة سبورتينغ بن عروس والهلال الشابي النجم الخلادي وهلال مساكن يلعب مع فريق مستقبل جيبس. المجموعة الثانية نهار الاثنين 19 أكتوبر النادي القربي أولمبيك الكيف. الجندوبة الرياضية أمل بوشمة. القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين. اتحاد قصور السيف جمعية ريانا مستقبل القاسرين شبيبة القيروان. الملعب الجبسي هلال رديف وقواف القفصة يواجه فريق أولمبيك مدني. في كرة السلة الجولة السادسة من البطولة الوطنية اليوم تلعب مباراة متقدمة نادي الرياضي بحمام سوسة مع النادي الإفريقي الستة. غدوة الأربعاء شبيبة المنازه النجم الرادسي. النجم حلق الواد مع النادي الرياضي الصفاقسي. اتحاد الأنصار الملعب النابلي. الاتحاد الرياضي المنسيري الدالية الرياضية بغرامباليا والشبيبة القيروانية النجم الرياضي الساحلي. في كرة اليد منتخب السيدات باش ينظم دورة دولية بمدينة الحمامات بمشاركة أربع منتخبات من 21 أكتوبر إلى 24 من نفس الشهر بمشاركة أربع منتخبات اللي هي الأرجنتين السنغال والكونغو الديمقراطية، وهذا في إطار الاستعدادات لبطولة إفريقيا للأمم اللي باش تقام بتونس من 2 إلى 12 ديسمبر القادم. نختم بأهم البطولات الأوروبية. البارح لعبوا مباريات من زوز مباريات من الجولة السادسة البطولة الإيطالية. أتلانتا فاز على فينيسيا 3-1. تورينو فاز على أودينيزي 2-1. في إنجلترا الجولة السادسة كوفنتري سيتي فاز على نيوكاسل 4-1. وفي إسبانيا الجولة الثامنة ليفانتي تعادل مع إلشي مع إشبيليا 3-3. رابطة الأبطال الأوروبية تشامبيونز ليج اليوم الموعد مع الجولة الثانية. فريق أرسنال يلعب مع ليل انطلاقا من 8. قبلها لانس يلعب مع لشبونة 6-4. أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد. جالاتا سراي التركي يلعب مع برشلونة الإسباني. انتر الإيطالي يلعب مع كلوب بريج البلجيكي. لايبتسيك الألماني يلعب مع بي اس في أندهوفن الهولندي. الفايكينغ النرويجي يلعب مع بايرن ميونخ الألماني. فياريال الإسباني مع نابولي الإيطالي. هذه أهم المباريات في الشامبيونز ليج الأوروبية. هكا نوصلنا لأخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير العوني ومحمد عنطر. توب سبور.
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موشتك تسمع صوتك،
3: عدل موشتك تسمع صوتك.
0: الماتينال جان
4: مع سامي فرتونة.

السبعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية يسرى شيبوب تكون حاضرة معنا في نشرة أخبار سبعة ونص ديما على موجات إذاعة الشباب. سينا وقدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الأخبار حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينال جوين على موجات إذاعة الشباب.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: تونس تتصدر التصنيف العالمي من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة. سبل إيجاد آلية للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية أبرز محاور الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار اليوم انطلاق الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تيك أفريكا. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وإليكم التفاصيل. تصدرت تونس المرتبة الأولى عالميا بنسبة 37.93% من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة وفق مؤشر Global Innovation Index الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على العديد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. وقال ممثل مكتب الإعلام بعمادة المهندسين محمد أمين القريشي، قال إن هذا التصنيف يعكس أهمية مدارس التكوين الهندسي في تونس واستثمار العائلات التونسية في التعليم، مشيرا إلى تخرج حوالي 8500 مهندس سنويا.
6: هذا مش غريب علينا، احنا المدرسه التونسيه الهندسه تو عندها سنين موجوده على الساحه، بناوها مهندسين كما مختار العتيلي وغيره، وحبوا تكون مدرسه تونسيه وطنيه واولها لينيت. مع لينيت بدات الانطلاقه، برشا مدارس تقريبا في جميع ولايات تونس كلها تقري في الهندسه. هذا اللي وصل لليوم باش يكون عندنا مع تقريب نسبه خريجي الهندسه هي اعلى نسبه بارابور نسبه الخريجين الجمليه في العالم. حتى نحكيوا على الكاليتي، الحمد لله عندنا اولادنا براتيكمون على ناشطين في الساحه المحليه والساحه العالميه، وبطبيعه ما نحبوش نحصلوا النجاح هذه الدولة التونسية ولا السياسة الهندسية في تونس فقط، لا كذلك الأسرة التونسية. الأسرة التونسية اليوم استثمار نتاعها وولدها وبنتها هو في التعليم ككل. اليوم راهو بصراحة ثم تقريبا 8500 مهندس يتخرج سنويا، وهذا مش شوية. تبيع العائلة التونسية بدأ بيع ولدها ولا بنتها يخو أمتي اللي ينجم ينجح فيه، لكن هذا ما يمنعش إنه لازمنا ديما نحرصوا على سياسة تكون هندسية تكون ديما من حسن إلى أحسن.
5: تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. وفي كلمتها الافتتاحية أكدت وزيرة الأسرة والمرأة أسماء الجابري، أكدت أن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية، حيث يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه. وتشهد التظاهر التي تحتضنها تونس على مدى 5 أيام مشاركة كفاءات وقيادات نسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية من تونس ومن عديد الدول العربية والإفريقية. تحتضن سوسة اليوم وغدا فعالية الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية بالشراكة مع جامعة سوسة. الملتقى الذي تحضره كفاءات من عديد الدول العربية والأوروبية سيبحث سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية من خلال محاولة الخروج بمدونة سلوك ستعمم لاحقا على مختلف الجامعات التونسية. رئيسة الشبكة ونائبة رئيس جامعة سوسة ألفا بوعلاق ومزيد من التفاصيل.
7: هو الهدف أن نلقاو الآليات كيفاش نجمو نتصداو للعنف. نعرفوا فما العنف المادي المعنوي العنف الاقتصادي، لكن من فما اللي نسينو توا حديثا فما العنف الرقمي والعنف كذلك الناتج على الذكاء الاصطناعي. نحبوا نخرجوا منها في دروس نحاولوا باش من بعد نحطوها نتبعوها ونعموها على كافة الجامعات. احنا في جامعة سوسة الحق كنا سباقين بالعديد من الوسائل نقولوا الوقائية اللي حطيناها، عنا خلية المساواة مثلا بين الرجل والمرأة موجودة تو عندها 6 سنوات. عندنا زادة تفكيف خلية ضد الهرطلة، وفما زادة تفكيف سليل ديكو. زادة تفكيف دخلنا في مشاريع دولية ممولة من الاتحاد الأوروبي، شعاونتنا برشا خاطر بالتمويلات متاحة قمنا بالعديد من الدروس، بنزاد الحملات التوعوية في الفضاءات الجامعية في تونس.
5: تحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا فعالية الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية بالشراكة مع جامعة سوسة. الملتقى الذي تحضره كفاءات من عديد الدول العربية والأوروبية سيبحث سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاء الجامعي من خلال محاولة الخروج بمدونة سلوك ستعمم لاحقا على مختلف الجامعات. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسة الناشئة ومساعدة تونس على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وفق ما أكده للأخبار رئيس اللجنة المنظمة لتظاهرة بيك تيك أفريكا اسكندر الهدار.
8: احنا نستناو اكثر من 150 مشارك اجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئه خبراء، واحنا دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الاعلاميه قسم الرقمنه في العديد من الشركات الافريقيه العديد من الوفود العالميه. انا تقريبا لاول مره 100 عارض خاصه المؤسسات الناشئه، المؤسسات اللي تقدم حلول تقنيه ورقميه، كذلك عديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. كذلك عندنا العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذيا، انه نحبوا نموقع تونس على افريقيا ودوليا على خريطه الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس تنجم تستقطب استثمارات، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه اترافير ان ايفينمون اللي الحقيقه نحبوا يلم الايكو سيستم هذا وباش نجموا يخدموا مع بعضهم، وهذا هو الهدف الاول من بيك تيك افريكا.
5: اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالعاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظيره الأندونيسي على تعزيز التعاون بين هيئة البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية في دورتها 18 المنعقدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بألمانيا. كما اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارة الخبراء والمسؤولين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية. إلى أخبار العالم، مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على مدينة تعز وريفها، وفق ما أعلن مكتب حقوق الإنسان بتعز، فيما حذر مكتب الصحة والسكان بتعز من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات والمرافق الصحية بالأيام القادمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض في اليمن. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه القوات اليمنية تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنهار بشكل كبير بعد انتهاء الحرب. هذا ووصفت الخارجية الإيرانية الإدعاءات البريطانية بتورط طهران بالتخطيط للهجوم على قاعدة فيرفورد بأنها مؤامرة دنيئة تهدف لمواصلة حملة معاداة إيران. وفيما يتعلق بالمفاوضات، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تتابع حقوقها دوليا وتواصل بجدية توظيف الإمكانات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية وفق تعبيره. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وإذا تذكير بالعناوين: تونس تتصدر تصنيف العالمي من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة. سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاء الجامعي أبرز محاور الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.

أبناء الشعب في خدمة الوطن. إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجتمع اسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينا الجون
0: مع سامي فرتونة.
4: وصبحيتنا ديما سبيسيال على موجات إذاعة الشباب. توقيتنا هو 7:43 رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله الطريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا. سيسر واحكم. نعرف اللي فما أمبودياج, نعرف اللي فما حركية كبيرة, لكن المهم أنه توصلوا إن شاء الله سالمين أمنين للأماكن المقصودة.

0: الكل. اللطف عليكم بالتوهان، وإن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين للأماكن المقصودة. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي؟ وأنه الطقس باش يكون مغيم، ودرجات الحرارة القصوى باش توصل إلى 29 درجة. كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: لا ميتيو
0: جوستمون لا ميتيو باش تكون مع صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور صبحي ومرحبا بك.
2: صباح الخير خويا سامي، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات شباب.
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. دونك معك انت ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم، هل فما بعض التغييرات الجويه المنتظره خلال الايام القليله القادمه؟ معك انت. نعم. كل التفاصيل.
2: نعم، نبدأ بالأمطار. كانت حاضرة يوم الأمس بمناطق أقصى الجنوب، سجلنا بعض الأمطار ما بين مليمتر واحد وخمسة مليمترات بجهة تطاوين وبجهة بني خديش وبير الأحمر. كذلك الأمطار كانت حاضرة في الفترة الصباحية ببنزرت، سجلنا خمسة مليمترات ببنزرت المدينة، أربعة بقر الملح وسبعة بصونين. كذلك بسيدي بوسعيد سجلنا خمسة مليمترات. بالنسبة للفترة الصباحية طقس مازال ملائم لنزول بعض الأمطار بين الحين والآخر. هنالك منخفض للضغط الجوي شرقا قاعد يسير في تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي المناطق اللي باش تكون معنية بنزول بعض الأمطار في الصباح هي مناطق أقصى الشمال الشرقي وأقصى الجنوب الشرقي، كذلك المناطق المطلة على البحر أكثر حتى بما في ذلك تونس تنجم تكون فيها الأمطار في الفترة الصباحية. بالنسبة للريح من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بالسواحل الشرقية، بحر مضطرب إلى شديد الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة القصوى اليوم تتراوح ما بين 24 و 29 درجة، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 22 درجة. إن شاء الله اليوم نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 26 درجة. يوم الغد سحب عامة قليلة تتكاثف بين الحين والآخر بأقصى الشمال دون فاعلية. بالنسبة للرياح ما زالت من قطاع شمالي بالشمال والوسط ومن قطاع شرقي بالجنوب، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، والحرارة في استقرار تقريبا مع ارتفاع طفيف يوم الغد والأيام القادمة. ثم بالنسبة للأيام القادمة إن شاء الله الطقس يمشي معناتها يذهب نحو الاستقرار، ما فماش معناتها مؤشرات نتاع نزول الأمطار إلى غاية آخر الأسبوع، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لمعناتها ترتفع القصوى أكثر بقليل من المعدلات العادية لهذه الفترة بإذن الله.
0: هو لما حالة حتى كي تقوم الصباح معناها يعني صبحي تحسها بردة شوية، تحس الناس مبردت معناها على
2: الأقل. الصباحية الحرارة قاعدة تنخفض بالكدية، معناتها اليوم سجلنا 11 درجة بتيلا 12 بجهة الكيف، هذه المرتفعات الغربية قاعدة تنخفض بالكدية، وكذلك حتى بتونس العاصمة معناتها سجلنا في فترة صباحية 17 درجة، تعتبر بالنسبة للحرارة الصغرى أقل معناتها من المعدلات العادية بقليل.
0: شكرا شكرا لك صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. توقيتنا هو 7:47. لطفي بشناق تبدا الحكايه، والحكايه يوميا تبدا من 6 تاع الصباح في المتينه الجون على موجات اذاعه الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: السبعة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله طريق السلامة لكم أنتم وين ما كنتوا. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. احنا ديما معاكم في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. وبرشا حديث البارحة اللي هبط على السوشيال ميديا ودار في صفحات التواصل الاجتماعي حول مرض سل الزيتين ما بين التهويل وما بين التقليل. والفلاح اللي ربما هنا يسأل مجموعة من الأسئلة، هل الصابة باش تكون سنة قليلة مقارنة بسنوات الفارطة؟ كيفاش نجمو نحميو شجرة الزيتون؟ إن شاء الله من بعد شوية سي الميداني الضاوي رئيس نقابة الفلاحين باش يكون حاضر معنا ويعطينا أكثر تفاصيل فيما يخص التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين، اللي حسب أن الحقيقة ما حكيت معه وأنه قال لي راهو ماهوش جديد، معناها يعني المرض ولا داعي للتهويل. على كل احنا من بعد شوية أتوا ناخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص الموضوع. لكن قبل ذي حبيت نذكر وأنه سوسة اللي تحتضن اليوم غدوة فعاليات الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية بشراكة مع جامعة سوسة. الملتقى هذا في الحقيقة اللي تحضر كفاءات كبيرة، كفاءات من عديد الدول العربية والأوروبية، وسيبحث في سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية. اليوم نحكيه على العنف في مختلف المجالات في الحقيقة، لكن فيما يخص الملتقى هذية الهدف هو إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية من خلال محاولة الخروج بمدونة السلوك اللي تعمم لاحقا على مختلف المؤسسات الجامعية ومختلف الجامعات التونسية. وكانت نائبة رئيس جامعة سوسة السيدة ألفة بوعلاق كانت تعطي أكثر تفاصيل في ما يخص هذا طبعا الملتقى لميكروفون إذاعة الشباب.
1: هو الهدف أن نلقاو الآليات كيفاش نجمو نتصداو للعنف. نعرفوا فما العنف المادي المعنوي والعنف الاقتصادي، لكن من فما اللي نسينو توا حديثا فما العنف الرقمي والعنف كذلك الناتج على الذكاء الاصطناعي. تحبوا نخرجوا منها في دروس نحاولوا باش من بعد نحطوها نتبعوها ونعموها على كافة الجامعات. احنا في جامعة سوسة الحق كنا سباقين بالعديد من الوسائل نقولوا الوقائية اللي حطيناها. عنا خلية المساواة مثلا بين الرجل والمرأة موجودة تو عندها 6 سنوات. عنا زادة تفكيف خلية ضد الهرطلة، وفما زادة تفكيف سليل ديكوت. زادة تفكيف دخلنا في مشاريع دولية ممولة من الاتحاد الأوروبي تعاونتنا برشا خاطر بالتمويل تمتاحة. قمنا بالعديد من الدروس بنزيد الحملات التوعوية في الفضاءات الجامعية في تونس.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: 8 و10 دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. أهلا وسهلا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب الماتينا الجون يوميا اللي تبدأ معكم الستة حتى للعشرة متاع الصباح. كما قلت وأنه مع انطلاق موسم الجني دونك برشا حديث اللي دار سورتو في صفحات التواصل الاجتماعي حول مرض سل الزيتين. معناها البارح اللي هبطت معناها الحكاية دونك برشا الناس اللي تحب تعرف شنية الأسباب موسم جني الزيتين كيفاش باش يكون بالضبط. سمعنا وأنه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية أخذت جملة من التدابير لتطويق مرض سل الزيتين اللي تم رصده. على كل احنا حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع ومشكور على تدخله معنا سي الميداني ضاوي رئيس نقابة الفلاحين. صباح النور سي الميداني ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير سي سامي. صباح الخير إذاعة الشباب وكافة مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا بك معنا. دونك حبينا نفهموا شنية الحكاية بالضبط اللي تخص مرض سل الزيتين، يعني تقييمكم الدقيق اليوم لحجم الانتشار الفعلي للمرض في المهدية وفي صفاقس وفي بقية الجهات. هي تخلينا ساعة نفهموا معناها شنو مرض سل الزيتين بالضبط.
1: شوف سي سامي، بالنسبة للمرض هذا عافانا وعافاكم الله، هو ذي السل في مرض في قطاع الزيتين. هذا معناتها هو راه ماهوش جديد الحقيقة.
0: أي.
1: عنده معناتها مدة في الضيعات معناتها في غابة الزيتين، ولكن هو معناتها في شكل معناتها فلول يعملوا في شكل فلول في الغصن وفي الواحد.
0: أي.
1: وكما شفناه في الصور معناتها، لكن الخايب فيه أنه كي تتعقد المسألة كما رينا في ملولش وولاية المديدة تحديدا.
0: أي.
1: ولكن راه عنده أماكن معينة يشد فيها أكثر من أماكن أخرى اللي هي فيها الرطوبة أكثر. فهمتني؟
0: اللي فيها الرطوبة. أي.
1: اللي فيها الرطوبة أكثر هذيك يشد فيها أكثر، وبالتالي هذا
0: يعني عامل الرطوبة يساهم في نقل العدوى بالنسبة للبكتيريا هذه.
1: عامل الرطوبة يساهم في نقل العدوى وتكون يعني الاتاك أكثر من الإصابة تكون أكثر من الأماكن الأخرى. وعليه لهنا هو أكثر حاجة ننبه عليها، ننبه أنه ديما شعارنا يكون الوقاية خير من العلاج، لأنه هو معناتها كي توصل لقدر الله العلاج سمحني يشد شوية في الواحد، وإذا كان وصل إلى درجة معينة أنه معناتها شد برشة في الشجرة لازم أنه تكون عملية موجعة في أنه نقوم بزبيرة حادة بالقص، أكثر حاجة ناجعة في المرض هذا. ولهنا ندعو كافة يعني المنتجين والمزارعين وكل معناتها ما اللي موجودين في القطاع أنهم يدرافروا، وما ننسوش اللي زاد عنا دوائر خلايا الإنتاج الفلاحي اللي زادت تقوم بدورها في أيامات إعلامية والتعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه.
0: أي.
1: الجانب التوعوي ما ننسوش سي سامي، لأنه هذاك مهم جدا. ثم هو كيفاش أكثر حاجة ينجم يشد فيها بخلاف الرطوبة هو الأجراح، كي الشجرة تتجرح لقدر الله برد زبيرة معناتها هذوكم أكثر حاجات ينجم يضرب عليهم. فهمتني؟ لازم أنه كيفاش معناتها نتصلوا بالفنيين وباش يحيطونا ويمشي الجانب التوعوي باش نتفادوا لا قدر الله هذه الاصابه.
0: اي دايغ المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بالمهديه كانت خذت جمله من التدابير لتطويق مرض سل الزيتين ومن الحلول المتخذه، وانه تم تخصيص مبلغ 250 الف دينار لمكافحه الافه هذه وتكليف المعهد الوطني للزيتين بصفاقس بتقليم عمليه تقليم الاشجار المسلمة.

0: بي هل هذا ينجم يأثر سنة على موسم جني الزيتين؟
1: لا هو أنا أشوف ما نجموش سيشوف. أنا قلت لا للتساهل ولا للتهويل. ما نتساهلوش به المرض إلى درجة أن نقول لا ما فهم شيء. وزاد ما نعملوهاش أنه عمليا تهويل إلى درجة أنه نلعب الناس و و و لا مش هذا يا حقيقة. هي الإصابة بتبعتها ناقصة سنة معناتها ما هذا نعرفوه ناقصة وما نجموش نحسبوها على المرض هذا. تبقى المرض هذا راه شوف بربي ما ننسوش زاد راه القرمزية راهي أول ما ضربت ضربت غاتي.
0: أي. أي.
1: ولذلك معناتها هذه هاو عندنا يعني مكان اللي هي ضربت فيه نحاولوا أنه أكثر ما يمكن نحدوه غادي وما نخلوش ينتشر. نعرفوا عنا تجارب للأسف أليمة شوية كما اللفحة النارية نعرفوها شنو صار في في في في أشجار التفاح لا قدر الله هذاك فهمتني ولا وجه للمقارنة بالمرض هذاك بالمرض هذا فهمتني وعليه معناتها هذا يراه ديما نقولوا راهو من أولوش الأمر إلى أنه عملية قاتلة لا هذا مرض نحاولوا أن نطوقوه في مكانه وثم هو في حاجة معناتها أنه هو موجود في مش جديد المرض هذا معناها ما هوش غريب موجود في الضيعات مش كان في المهدية موجود في برشا أماكن ولكن بشكل طفيف. الإثارة في الموضوع لهنا هو أنه في ملول الشد معناتها شد الصحة ولكن راهو عنده أسبابه يا في الزبيرة يا في الجراح يا في الرطوبة يا في تنقل الآلات معناها لأنه الآلات الجني ريتو وكتسترا ريتها الصرافة ريتها الباش هذوكم كلهم عناصر كي يتنقلوا من ضيعة الضيعة ينقلوا الدعوة للعدوى وبالتالي معناتها نحاولوا أكثر ما يمكن أنه هذا علاش أنا طلبت بالجانب التوعوي لأنه كنوعوا الناس ونفاهم الناس وراوا هذه كيفاش وهذه كيفاش وديما شعارنا الوقاية خير من العلاج
0: ولا
1: كيفاش نحدوا من الأمراض
0: به السي الميداني هل أنه سنة صبت عزيز زيتونة بشكون الناقصة شوية معنى وما كتعرف حاجة كي تنقص شوية في تونس الأسعار متاحة معناها يعني تغلى شنو حوال الزيت زيتونة بصفة عامة؟
1: شوف سي سامي بالنسبة للأسعار مش تحددها تونس يحددها السعر العالمي ما هو
0: بورصة الأسواق العالمية
1: هي بطبيعة الحال هي اللي تحدد الأسعار وهذاك باش ينعكس على السوق الداخلية
0: أي
1: هذاك هو بيطبيعته باش ينعكس على السوق الداخلية فما حاجة ما أنت يعني مقياس ما بدائي شوية خاطر نشوفوا الزيتون نقولوا الزيتون ناقص يكون باش يكون غالي لا لا لا لا إذا راو كي أنت ناقص عندك لهنا في إسبانيا عندك 1,600,000 شنو باش تقول لهنا وهي المنافس الشرس لينا وفي الأسواق العالمية هي معروفة إسبانيا ودورها في قطاع الزيت وبالتالي الدول المنتجة موجودين ثم ما ننسوش عناصر ذي متاع التنامي متاع غابة الزيتين في العالم كامل الصين تنتج تركيا سنة داخلة 400,000 فهمتني وبالتالي هذا راو معناها كله بالعكس أنا نقول لك راو تو يجب أن نستعد أكثر ما يمكن باش نفتك الموقع متاعنا العالمي على أساس أنه قطاع الزيتين غابة الزيتين في العالم قاعدة بشكل تتنامى بشكل كبير برشا وهذا كشكون باش يحدد موقعه كل واحد كيفاش باش يحدد موقعه في العالم باش تحدد موقعك إلا بالجودة والمنافسة معناتها تكون معناتها بالتثمين
0: ولا هو قديش يخدم زيت زيتونة معناه يعني تو في تونس بور لو مومون معناه ليترا قديش حسب التقريب في
1: لا يشوف راهو ما تنجمش تحكم سي سامي بناء على أنه راهو ينجم يبيع لك فلاح بسعر معناتها ينجم يبيعه لك حتى ال 12 دينار 14 دينار كيف ما تنجم تلقاه ب 8 دينارات فهمني وبالتالي هذا راهو شوف وقتاش نحكموا على الزيت نحكموا عليه في المندرة في الصابة نتاعو ونقولوا الزيت راهو كذا وكذا شنو اللي مازال هو بداية افتتاح الموسم هو 15 أكتوبر فهمني لذلك علاش توا راهو الحالات اللي هي ما تنجمش تضبطها على خاطر حالات نتاع بقايا نتاع الصابة نتاع السنة الفارطة أما الموسم جديد كي يجي الموسم جديد واش مازال شنو اللي مازال توا باش يتحل كي يجي الموسم جديد وقتها معناتها نجموا نحكوا على التسعيرة اللي هي موجودة وهي ما فيش تسعيرة هو العرض والطلب اما اللي ناكد انا نقول راهو موجود الزيت البرا
0: يعني الصابه ماهيش ناقصه سناب رابور عم ناول مثلا خاطر الكلام اللي قاعد يدور وانه
1: ناقصه
0: ناقصه ناقصه برشا والا ناقصه
1: معناها عاد 50% الى حدود 50%
0: مش شويه
1: معناتها السنه اي وراء. وشوف مش كيما نقولوا مش شويه كيما ما زاد بالله فما حاجه
0: أي.
1: يعني انا نشوفوا فيها مثال
0: أي.
1: يعني في السنه الفارت عملنا 500,000 لا مش مثال 500,000 على اعتبار انه احنا غابه الزيتون اذا كان عندك 120 مليون زيتونه وتعمل 500,000 اقوى سير ما تعملش 800,000 على خاطر الغابه تسمح لك انك فهمتني كي ما تعملش اخطاء كي ما تصيرش ترددات هكا التردد في القرار وكلي واحد المنتج يبحث على الطريق والمصدر يبحث على الطريق وهذاك معناته اللي صار انه ساهم انه اتلف منه الكثير على اعتبار انه طيح منه الريح وطاح الزيتون وضاعت بارشة كي ما يصيرش هذوكم الكل نقضوا على هذيك الحاجات الكل رانا نجموا انه نفيدوا ما ننسوش زاد غابه الزيتين السنه انا دعي مثلا انا في السنه الفارطه قلت راهو هذا باش ينعكس سلبا على الموسم القادم وهنا نعيشوه تو على خاطر كي الشجره تشد منتوجها فوق من ظهرها حتى الافريل وهي هذا كيفاش باش تعاود لك الاكتيفيتي وتدخل لك انصافه جديده.
0: دونك هذه من بين الاشكاليات. باهي السي الميداني نحب نكمل معاك في الحقيقه وانه تعرف اللي ديما الفتره هذه التوانسه كلها حتى كي تسال على زيت زيتونه وتسال حتى على الدقله والتمور وديما معناها في كل موسم تقع اشكاليات معناها حول تحديد السعر المرجعي لقبول التمور عند الانتاج وغيرها معناها يعني من الوضعيات. التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره هل اثروا في السنوات الاخرى على حجم حبات التمر ونسبه الرطوبه فيها؟ انا علاش نحكي هكا لانه فما منافسات كبيره والتمور التونسيه اللي تواجه منافسه كبيره ومتزايده في الاسواق التقليديه معناها كيما اوروبا ولا حتى الاسواق الجديده معناها دول مجاوره وناشئه في قطاع التمور. اليوم كيفاش تقيم استراتيجيه ترويج التمور التونسيه في الاسواق العالميه؟
1: والله يشوف سي سامي هو الضريبة للأسف ديما نرجع لك نقول لك رأي الضريبة ديما يهزها المنتج. كلنا يعرف في السنة الفارطة شنو عنا كانت عنا صعبة قياسية ولكن شنو المردودية كيف الزيت شنو المردودية على مستوى المنتجين. نعرفوا اللي المنتجين باعوا الدقلة يعني الأحسن دقلة باعوها بثلاثة دينارات وخمسمية وخمسة واربع دينارات وبقاوا ما خلصوش و نعرف وهذا صار فيه. المنافسه اللي نحكوا عليها سي سامي للاسف تصير خاطي المنتجين تصير في المصدرين وكيفاش كل واحد كيفاش والفريقوات و على مستوى المنتجين يعني المتضررين الحقيقيين هم المنتجين والمستهلكين. وبالتالي هذه العمليه لازم اني تكون منظمه وتكون فيها فهمتني عمليه نتاع انه كيفاش نراقبوا اولا حلقه الانتاج من هذيك اللي ما نضيعوهاش اللي هي لب الموضوع واصل الحكايه هم المنتجين، واثنين انه المستهلكين كيفاش خي المنتج يبيعه ب 3 دينارات و500 والمستهلك يشريه ب 10 دينارات وب 12 دينار، هذا الحقيقه راهو ماهوش انصاف والعمليه فيها ارباك شديد.
0: ونوعيه الدقله السنه معناها والوضع العام بالنسبه لي للتمور التونسيه شنو احوالها؟ بالنسبة لصابة السنين
1: لا بأس أما ممكن باش تكون أكثر شوية في السعر.
0: في السعر قداش نجم توصل معناها؟
1: نجم أنا كي نقول لك السنة الفارطة نحكي على مستوى الإنتاج كي السنة الفارطة معناها 3 دينارات و 504 دينارات ربما السنة 5 دينارات و 6 دينارات.
0: واضح. شكرا لك سي الميداني يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه والمعلومات وإحنا في كل مرة نحب نثبتوا المعلومة من مصدرها. شكرا لك الميداني ضوي رئيس نقابة الفلاحين شكرا على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا وإن شاء الله طبعا بالتوفيق للجميع. دونك كما قلنا وأنه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية اللي أخذت جملة من التدابير لتطويق مرض سل الزيتين في معتمدية ملوش. دونك فريق مختص واللي بيشترأسه المدير العام للصحة النباتية بوزارة الفلاحة واللي اتنقلت للمنطقة وتم تخصيص مبلغ 250 ألف دينار لمكافحة الأفاذية وتكريف المعهد الوطني للزيتين بصفاقس بتقليم الأشجار المصابة. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة شباب توقيتنا هو 8:24 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم.

0: 28 دقيقة دي مع موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم إذا كنتم مازلتوا كي أخلطوا علينا في الاستماع. إن شاء الله الطريق السلامة لكم أنتم وين ما كنتوا بعد موجز 8:30. الموعد كالعادة كما تعودتوا به يكون مع الترابيات اللي مختارنا لكم.
1: الماتينال جون
2: مع سامي فرتونة

دايما سالمين، ان شاء الله يا ربي ديما سالمين امنين للاماكن المقصوده. اغنيه وبعاد انتم باش نسمعوها ديو، والاغنيه اللي هي واحده من اشهر روائع فنان العرب محمد عبده، وكانت عام 1976، وصاغ كلمات الاغنيه هذية الشاعر الكويتي فائق عبد الجليل، ولحنها الملحن يوسف المهنا. باش نسمعوها ديو من بعد ما بين محمد عبده ووائل كفوري، بعد ما تسمعوا صوت يسرى شيبوب في موجز 8:30.

0: في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. أصبح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد الهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها. وجددت تونس وفق ذات البلاغ تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤيدة جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، كما شددت على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها. ودعت تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة للتهدئة وخفض التوتر وتجنب كل أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسمل الإقليمي والدولي وإفشال كل الترتيبات والمخططات الرامية لإثارة الانقسامات ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة. تونس تتصدر المرتبة الأولى عالميا بنسبة 37.93% من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة. تحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا فعالية الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية بالشراكة مع جامعة سوسة. الملتقى الذي تحضره كفاءات من عديد الدول العربية والأوروبية سيبحث سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يذكر أن يوم 28 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني الزربية. اليوم تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود وذلك لمدة أسبوع. في أحوال الطقس تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم وفي اليمن مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على مدينة تعز وريفها وفق ما أعلن مكتب حقوق الإنسان بتعز فيما حذر مكتب الصحة والسكان من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات والمرافق الصحية بالأيام القادمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك.
5: عدل مشتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
0: إذاعة الشباب.
4: إذاعة الشباب. عدل مشتك.
0: عدل مشتك.
4: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فردونة.

0: 58 دقيقة ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كلكم زلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع، وإحنا في كل مرة نوع طبعا من الموسيقى اللي تختاروها واللي تسمعوها معنا في الماتينا الجون. مرحبا بكم إذا كنكم مازلتوا كي حليتوا الإذاعة وتسمعوا ديما في إذاعة الشباب. نكملوا معكم حتى للعشرة متاع الصباح، دونك باش نحكي وفرحانين برشا وأنه حاضر معنا في الاستوديو في الحقيقة هو بطل العرب في الاختصاص الوشو كونغ فو واختصاص ساندا. ثم بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل. لؤي البكوش، لؤي البكوش عمره 17 سنة، يقرأ سنة ثانية في معهد خير الدين بأريانا. صباح النور لؤي ومرحبا بكم. محمد عنتول تو حضر لنا تسفيقة باهية اللي هو لبطل العرب في الوشو كونغ فو. صباح النور، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، نورتنا. دونك خلينا نحكي ساعة عن التظاهرة وانطلاق البطولات العربية للوشو كونغ فو اللي نظمتها الجامعة التونسية للوشو كونغ فو في الرياضات التابعة بمدينة ياسمين الحمامات، تحديدا كانت نهار 8 أكتوبر. أي محمد أعطينا تصفيقة به. دونك الافتتاح الرسمي كان نهار الخميس اللي فات، هذول 8 اكتوبر هكا ولا لا؟ دونك البطولات هذه اللي تشهد مشاركه واسعه، فما 14 دوله عربيه فيها كما تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وغيرها من البلدان، وتضم نخبه من المنتخبات والانديه لمختلف الفئات العمريه. وطبيعه البطولات لانه يعني التظاهره هذه تضمن ثلاثه مسابقات رئيسيه يظلي، اللي هي النسخه السابعه للبطوله العربيه للمنتخبات للشباب، والبطوله العربيه 14 للانديه، والنسخه الاولى للبطوله العربيه اللي يتبع للشباب. دونك لؤي البكوش 17 سنه اللي شارك في المسابقة هذه، هي تخلينا نبدأ ونحكي معاك معناها البداية الرسمية والبطولة العربية في الحمامات الوشو كونغ فو. فسرنا ساعة اختصاص الساندا، شنو الساندا بالضبط؟
1: هو الوشو كونغ فو هو اللي يجمع الكل. عنا زوز اختصاصات، الساندا والتاولو. التاولو هو الجانب الاستعراضي والساندا الجانب الدفاعي. اللي هو سبور دو كومبا الاختصاص اللي نعمل فيه يعني.
0: فوالا الاختصاص اللي تعمل فيه اللي تعمل فيه انت، هي فما مجموعه من الاختصاصات. دونك نهار 8 اكتوبر كيفاش عشت الاجواء؟ وهات خليني نبدا معك قبل، كيفاش شفت حجم المنافسه مع 14 دوله عربيه مشاركه؟ هو للتحديد وللتوضيح وانه في ميزانك انت معناها المشاركه هكا ولا لا؟ اي تفضل.
1: والله كانت التحضيرات مع المنتخب كنا في ستاج فيرمي كانت باهيه برشا. ركزنا على الجانب النفسي وجانب في الخدمة في الانتريمون. كنا حاضرين مونتالمون على الاخر. كنا معناتها ماشيين باش نلعبوا، ما يهمنيش شكون باش يلعب قدامي وشكون البلاد، عندنا راية وعندنا منتخب نلعبوا على خاطر. كنا حاضرين على الاخر، وانا واحد من الناس كي دخلت نلعب بحال هز على كتافي برشا، معناها هز على كتافي على تونس كلها. حبيت ننور تونس كيما شاركت في بطولة افريقيا في مصر، أزيت مرتبة أولى، كما شاركت في بطولة العالم في الصين، والحمد لله معناها ذقت طعم الربح وطعم الخسارة. خسرت في بطولة العالم وجيت حاضر معناها البطولة العربية المقامة في تونس للمنتخبات، والحمد لله معناها لعبت فينال كونتر العراق، كانت مواجهة باهية برشا، كومبا باهية على الأخر، والحمد لله كانت حاصلة باهية للجونيور وللمنتخب كامل. لعبنا جونيور وكادي وما شاء الله معناها المنتخب معناها كان كلنا كاملين، ما فما حد ناقص، كنا عطينا ما عنا وكنا خدمنا بالكدي وبكل روح. وديجا تشوف مهبطين فيديوهات كيفاه نعيطوا تونس ما باش تقرقع، معناها صالة ديجا مش نورمال، تونس ما فماش معناها تونس.
0: فوالا كنت متوقع وانه وانك باش تفوز معناها في البطوله هذه
1: بالطبيعه، وثق من روحي على الاخر. حاط بيوت في مخي وحبيت ننور بابا الله يرحمه، معناها هو اللي كان السبب اللي دخلني في السبور هذايا، هو اللي خلاني نزيد نوثق في روحي اكثر من 2019 باش نكمل في حلمتي ونفرحه ونكمل حلمته هو اللي حب عليه.
0: ربي يرحمه ان شاء الله واللي خلف البيت ما مات به. مع هذه معناها المنافسه كانت كبيره معك هكا ولا لقيتش من واحد معناها اللي معك؟
1: لعبت فينال طول في ميزانه في فارغ معناها كان انا والعراق موجودين، طلعت في الميزان 75 كنت نلعب الا 70 تو لعبت الا 75.
0: به الوقت اللي نحكيه على الكونغ فو شو اللي هي معناها يعني رياضه تتطلب التركيز الذهني، تتطلب التركيز البدني كبير برشا. انت الاختصاص اللي مشارك فيه قلت لي هو سندا هكا ولا لا؟ معناها سندا الاختصاص هذايا، وبحكم انك سبق وتالقت يظلي قبل مقريا في افريقيا في مصر وقتها يظلي هكا ولا لا؟ في مصر كيفاش كانت وقتها معناها الجائزه؟ تحصلت
1: على المرتبه الاولى في افريقيا،
0: على المرتبه الاولى في افريقيا. قدش عندها الحكايه عامينا؟
1: لا في جانفي ديجا.
0: في جانفي اللي فات.
1: اي في جانفي.
0: وكنت حاضر معنا يظلي في ذات شباب هكا ولا لا؟
1: وقلت لكم ديجا بعدها ماشي عندي ستاج فيرمي بطولة العالم في الصين.
0: فوالا بطولة العالم في الصين. شنو يمثل لك اليوم التتويج والحضور القوي في بطولة عربية منظمة في تونس؟
1: والله ما نكذبش عليك، نهار هذاك تعدى لي احسن نهار تنجم تقول، فرحان مش نورمال. سي بون
0: اي
1: كاو كان فرحت مش نورمال، حاجه قعدت نلعب عليها وتعبت عليها برشا، الحمد لله لقيت ورا حاجه باهي خذيتها.
0: تخي بيان الحمد لله. ورا كل قصه نجاح ورا كل قصه تعب وجهد، كيفاش كنت تقسم وقتك ما بين التحضيرات المكثفه وما بين حياتك اليوميه معناها يعني في قرايتك؟
1: القرايه وحدها وسبور وحده.
0: كيفاش تقسم وقتك؟
1: صباح قرايه ذيك اكيد نمشي نقرا، نكمل نقرا على روحي، نتعدى للصاله نترينا، نكمل بين 8 و10 ونص نترينا في الصاله عند مسيو احمد. نكمل طول نمشي ندوش ونتعشى ونراجع معناها شنيا قريت باش نهاري يتعدى امريكا، نهاري 100% امريكا ما نضيع حتى شيء، لازم نوفق بين قرايتي وسبوري.
0: ولا والحمد لله انت توا معنا موافق ما بيناتهم.
1: اي الحمد لله.
0: انت تقريبا الاختصاص هذا بديت فيه من عمر بالضبط؟ انت توا 17 سنه من عمر؟
1: من 2019 ما قديه.
0: من 2019 معناها تقريبا سبع سنين.
1: سبع سنين
0: من سبع سنين. قبل سبع سنين كنت تقرا كهو، ما عندكش اختصاص
1: مميز. تقرا كهو.
0: اي تحس وانه الاكتيفيتي سبورتيف معناها والمشاركه عاونتك حتى في قرايتك؟
1: اي.
0: كيفاش عاونتك؟
1: عاونتني في التركيز.
0: اي.
1: عاونتني كيفاش نعمل على روحي في تقسيم وقتي باش ما نضيع حتى شيء.
0: اي وكيفاش تقسم وقتك؟
1: كيما قلت لك سبور سبور وقرايه قرايه، ما ندخلش هذا في هذا، ما نحيش سبور على خاطر القرايه وما نحيش القرايه على خاطر السبور.
0: فوالا دونك حتى كي تروح تاعك السبور عندك بلانينج معين وانك باش تقرا ولا حاجه، دونك تقرا على روحك.
1: لازم ينظم.
0: في هذا النجاح وما شاء الله ورب يوفقك وانت عمرك 17 سنه، شكون كانك السند الاكبر ليك في مشوارك الرياضي لحد اللحظه هذه؟
1: امي.
0: امك مدام امنه السراي.
1: اي
0: ربي يفضلها لك. مرحبا بك مدام امنه.
2: صباح الخير.
0: نورتنا برشا في الاستوديو. اهلا وسهلا. وانت انا نعرف، اي اقرب شوي الميكرو قال لي محمد، فوالا انا نعرف اللي من بكري معناها يعني نعرف اللي انت ديما ورا له أي. وتحارب عليه وتضرب عليه، وحتى صاروا لك قبل معناها من غير ما ندخلوا في تفاصيل، صاروا لك قبل معناها يعني بعض المشاكل في في في حكايه لؤي، لكن انت ضربت على لؤي وكما حبيت وكما حب ابوه الله يرحمه باش يكون في الصوره هذه اللي هو موجود تاع.
2: الحمد لله.
0: اي احكي لنا شويه على لؤي.
2: عنده العزيمه لؤي.
0: أي.
2: لؤي دونك كي ريتو انا شاد مكبش في السبور شجعته برشا وكنت متاكده انه باش يربح. خاصة نهار اللي حضرت في البطولة العربية ريتو كيفاش يلعب وعرفته من وقفته من معناتها هو متأكد وثق من نفسه وخزر لي قبل ما يبدا قال لي ما باش نربح. أنا بالحق كنت متأكدة زادة لأنه هو مش يربح خاطر كان منظم في حياته وخاصة في سبوره في أوقات السبور نتاعو وكي يلعب يلعب إنسان عنده عزيمة واللي عنده عزيمة يوصل.
0: فوالا والعزيمه هذه على خاطر هو يحب الاختصاص هذا ولا على خاطر ابوه الله يرحمه حب الاختصاص؟
2: هو من الاول راكي كان صغير كان كل مره في حاجه.
0: أيه.
2: اما كيف مشى ودخل ولعب عجبته كان يترين مع ابوه معناه يهزه معاه.
0: أيه.
2: من بعد شد في السبور انا من الاول ما كنتش مصدقه معناها.
0: أيه.
2: من بعد الحمد لله في اول مسابقه ربح هز الجائزه الاولى في تونس وقتها، المره الثانيه كيف بديت نتاكد.
0: أيه.
2: اللي هو ما عادش مش يبطل خاطر كان الحجر يدخل لها يبطل منها. دونك كي انا
0: هو عادي ذاك كي بدا صغير معناها من الاول
2: اي في العمر سيختو ما بين 10 11 سنه 12 سنه ما تعطيش الصغير
0: مازال ماهوش راكح في الاختصاص
2: صحيت هو عجبته دونك عجبته انا معليه كي نشجعو الماتريال اللي يطلبوا نوفره له جديد ديما في كل كومبا معني نوفر له الحاجات النسيسير والحاجه الباهيه باش هو يكون اليس وديما اي صغير راك تفرحه بحاجه هو يزيد يعطي معني ريزولتا سي بور سولا انا ديما يلزمني نشجعه
0: ما خفتش عليه معناها وانه لا ما تعرف ساعات اللي يقول لك معناها التحضيرات والسبور والانترينمون ياخذ برشا معناها من وقت القرايه ما خفتش كوميم ونعرفوا جينيرالمون لي بارون ديما عندهم نمبر 1 معناها القرايه معناها.
2: هو صحيح هو مالوغوزمون يلزم يراعيو اوقات الصغار اللي هما يقراو عمناول لقى وقته كله بريسك اونترينمون معناها تصور انت من بطوله مصر قبلها ستاج فيرمي بريسك ما قراش عمناول ومن بعد من مصر روح قعد من با جمعتين ستاج فيرمي شهر ومن بعد مشى للصين وتعرف انت الصين قعدوا 10 دي جوغ ولا اكثر وعاود رجع من
0: حتى ديكالاج اورير في حد ذاته
2: عرفت خل بعضه عمناول ماهوش راكز مليح اما هو اون جينيرال نحكي لك على حياته هو منظم والسبور هو اللي ينظمه انا معناها نقول لي بارون
0: حاولوا السبور معناها
2: ما تخافوش راهو السبور ينظم ويعاون غير الله غالب عمناول جات جاو البطولات ورا بعضهم معناها فهمت اما لا فهو في حياته العاديه منظم بالكدا ابار سبور راهو منظم انسان منظم عنده سبور سبور يلزمه يرقد يرقد
0: السبور زاد عاونه حتى على مستوى التنسيق والتنظيم
2: في حياته صحيح صحيح خاصة في النظام هو سبور راهو ينظم الانسان في كل شيء في وقته في ماكلته في نومه في خروجه في قرايته في
0: دنيته حتى في كاركتيره في طبعه معناها
2: رايض برشا
0: رايض برشا اي
2: ومحليه
0: والله ربي يفضله لك ربي يفضله لك نكمل معاك لؤي معناها بعد المحطة العربية هي في الحمامات معناها شنو هي محطاتك القادمة شنو هي طموحاتك العالمية القادمة
1: أنا توا كملت آخر بطولة عندي في الجونيور تو ان شاء الله سينيور وعندنا تحضيرات ما اقوى وعندنا كومبيتيسيونات ما اقوى في تونس وبرا تونس تحضيرات باش تكون مكثفه اكثر وديما معناها كان يقولها حاجه بيني وبين روحي انه لازمني ما نوصلش نمس في قرايتي على السبور خاطر تحضيرات ساعه باش تكون اقوى باش تدوم اكثر اما القرايه كيف كيف ما لازمش نمس تحضيرات برشا مازالت العام الجاي عندنا بطوله افريقيا بطوله عالميه العاب عالميه العاب افريقيه على كل شيء العام الجاي ان شاء الله
0: ان شاء الله هذايا اللي ناوي ان شاء الله كل شيء العام الجاي كلمه للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا وفي عمرك انت معناها وكما قلت لنا مدام امنه وانه انت كي كنت في 10 11 سنه كنت ماكش عارف شنو الاختصاص كلوب تدخل معين فتره معينه وتخرج منها لكن من بعد شنو اللي شدك في الاختصاص هذا وشو كونغ فو
1: انا اللي عجبني فيه ديسيبلين فيه برشا ديسيبلين سانتا كي تكون انسان منظم وتعرف كيف تخدم مخك خاطر ماهوش سبور نتاع هيتش عندك في ديك هيتش عندك في مخك هذا سبور نتاع مخ شطرنج احنا نسميه شطرنج سانتا يعلمك برشا كيف تنظم تعمل بلان من البلان ان تعدى طول البلان بي ما نجحش بلان بي تعدى بلان سي كيف كيف ترجع بلان ان ديما فما بديل ديما لازم تخدم مخك في هذا الكل معناتها نتاع واحد ريت يحب يتحسن روحه في مخه وفي بدنه مع بعضهم يترين الاختصاص هذا
0: فوالا باهي للشباب اللي قاعد يسمع فينا شنو تقول له؟
1: نقول لهم واصلوا في اللي تعملوا فيه ونشجع الشباب الكل انه يعملوا سبور دو كومبا مش لازم ضرب كهو اللي يحب يوصل راهو يوصل اللي يحط في مخه راهو يوصل
0: بالنسبة للي سبور دو كومبا سورتو
1: اي
0: سورتو او علاش قلت سورتو لي سبور دو كومبا لانه بون هما فما برشا حتى المختصين يقول لك ساعات حتى ان انفون معناها يبدا هكا ان بو اجيتي يقول لك روح حطه في لي سبور دو كومبا معناها هو انه يفرهد بيها معناها هذيك
2: صحيح صحيح اما يلزم زيد الصغير يكون هو حابها
0: أي
2: اهم بلا. حاجة كي يحبها وقتها بالحق نقول اللي
0: خاطر هو الساعة هذيك ماشي باش يفرهد فيها معناها ما ينجمش تغصب عليه حاجة هو ما يحبهاش
2: هو مش تفرهيد راه بيناتنا احنا ولاد الدومين سامي وتعرف يلزم يكون هو يحب وعنده ان دون وتخليه وحده وحده يمشي انا ولدي ما شديتوش بالسيف وهزيته مشى يتفرج جرب عجبته كمل فيها والحمد لله نجح فيها
0: فوالا باهي لؤي، نحب نكمل معاك معناها، وانو المسابقات هذه وقت اللي تكون في بلادك وبين اهلك وماليك وجمهورك، هل تعتبرها وانها مسؤوليه اضافيه وضغط اكبر عليك، والا يكون دافع معنوي معناها يخليك اللي تعطي اكثر من طاقتك خاصه وانو المسابقه في بلادك؟
1: هو شو الفرق بين البطولة تبدا في بلادك والبطولة برا؟ انه كي تمشي لبلاد اخرى تبدا يهز معاك الدراب وهز تونس معاك.
0: اي
1: باش تمشي تلعب في الكومباي هذاك باش تنور بلادك مش في بلادك. اما كي تبدا في تونس تبدا تلعب خاطر البلدان الاخرين يحبوا يفكوا لك البلاصة نتاعك، يحبوا يفكوا المرتبة الاولى. دونك انت توليش تعمل، لازمك وقتها الفرق بيناتهم انك لازمك تربحوا وتنور بلادك وتنور عائلتك اللي هي تتفرج فيك وقتها. خاطر ديجا انت في ترابك، هي حرب هي
0: أي.
1: في ترابك ما لازم حد يفك لك بلادك، حد ما يفك لك ترابك.
0: رياضات الفنون القتاليه، وهنا ربما السؤال المدام امنه اكثر منه، رياضات الفنون القتاليه معناها ولي سبور دو كومبا اللي تتطلب نظام غذائي صارم يظل خاصه وانه مطالب وانه يكون محافظ على الوزن نتاعو هكا ولا لا؟ معناها هنا شنو اصعب حاجه اللي لقيتها ربما في التعامل مع لؤي في
2: اصعب حاجه ولينا عاملين ريجيم معاه؟
0: الناس كلها عامله ريجيم اي به يساعد
2: ضعفنا
0: معناها الفائده صارت للجميع معناها.
2: هو والله الحقيقه صحيا الحقيقه
0: أي.
2: الرجيم اللي عمل فيه كملنا فيه
0: كملتوا فيه وكيدو عنده فايده
2: كل يوم يقول لي يلزمنا هكا وهكا ناكلوا.
0: دونك يعطيك هو المنيو ولا
2: وي هي
0: يعطيك هو
2: ولينا كلنا ناكلوا كيفو
0: فوالا. قالوا اي اليوم بوجود 14 دوله عربيه مشاركه، كيفاش تقيم المستوى الفني والبدني للبطوله معناها النسخه هذه مقارنه بالدورات السابقه؟
1: انا اللي عجبني في البطوله هذه التنظيم والتنسيق،
0: منظمه اكثر حسيتها
1: منظمه بالكدا. نشكر الجامعه والمدربين واللي نظموا البطوله هذه الكل، خاطر مشات صحيحه على الاخر. حتى المنتخبات ما شاء الله معناها مستويات باهيه برشا، قينا منافسه تتحفونا بين ليزاتليت وكل شيء مليك معناها الحمد لله.
0: فوالا لؤي البكوش 17 سنين كمل معاك اليوم، لشكون تهدي الانجاز والميداليه اللي مصور بها؟ لشكون تهديها ولشكون هكا معناها تقول شكرا للميداليه هذه اللي وليت هي من نصيبك انت؟
1: انا بالطبيعه اول واحده باش نشكرها هي امي، ونشكر المدرب الخاص نتاعي مسيو احمد ربيع، يعطيه الصحة وقف معايا برشا وعاوني برشا، ترين كي شد معايا بالكدا وثق فيا، وانا كي نلقى شكون يثق فيا بالطبيعة باش نزيد نحارب أكثر على خاطر.
0: ولا أغزل أنت شنو اللي قلت؟ قلت اللي يثق فيا، ريت معناها يعني نعطيه الثقة للشباب سيرتو، كما قلنا وأنه كي يكون حاجة يحبها المؤكد وأنه راهو باش يبدع فيها.
2: صحيح صحيح.
0: فوالا إن شاء الله موافقين، ميرسي بوكو على حضورك معنا، يعطيك الصحة. هذه ديجا يثني ولا لقاء عالمي معناها اللي كنت حاضر فيه معنا هنا معناها في اذاعه الشباب، وميرسي بوكو مدام امنه اللي في كل مره تهز التليفون وتكلمنا وتقول معناها نحبوا يحضر في اذاعه الشباب، وانت ديما شاب وديما احنا نفرحوا بيك ونقولوا لك مرحبا بيك ونشجعوك بالطبيعه، وانه في كل مره تكون حاضر ان شاء الله كل مره تجيب لنا

0: حتى للعشاء متاع الصباح. بعد شوية باش نعاود نرجع لعماد الطويل في فقرة تلفو ترافيك وبهاتو هو الفنسيب كالعادة في ستوري تيلينغ. لكن قبل ذي الفقرة الخاصة بالصحيح من الغالط مع زميلتنا سهلة سلطانية.
1: الصحيح من غالط.
2: صحيح من غالط.
1: جولة في رحاب اللغة العربية مع سهلة.
2: صحيح بالغلط.
3: نهاركم فلو ياسمين، مرحبا بكم في جولتنا الصباحية في رحاب اللغة العربية في تصحيح الأخطاء الشائعة. من بين استعمالاتنا اللغوية الشائعة أن نقول أثر عليه، والأصح أن نقول أثر فيه أو أثر به، لأن الفعل أثر لا يتعدى بحرف الجر على. في استعمالنا زاد بين المفردات ساعات نخلطوا بين المذكر والمؤنث، كما كلمة البئر برشا يستعملوها على أساس أنه مذكر، البئر العميق، والأصح أن يقول البئر العميقة لأن البئر اسم مؤنث حتى ولو ما ظهرتش عليه علامات التأنيث. فعل بتة برشا فينا يستعملوا في الصيغة هذه، بتة في الأمر، والأصح أن يقول بت الأمر لأن بت فعل متعد بنفسه لا يحتاج إلى حرف جر. فعل حاز نقول برشا فينا حاز فلان على الأموال، والأصح أن نقول حاز فلان الأموال، فهو زاد فعل متعد بنفسه كما بت. في استعمالاتنا زاد المتواترة نقول الحريق أحال المنزل على رماد، والأصح أن نقول أن الحريق أحال المنزل رمادا لأن أحال زاد من الأفعال المتعدية بنفسها، ولكن أحال متعد إلى مفعولين.
1: صحيح من غالط.
2: صحيح من غالط.
1: جولة في رحاب اللغة العربية مع سهلة.
2: صحيح من غالط.
4: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: الماتينال جان
6: مع سامي فرتونة.

0: 29 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. عماد الطويل خبير في السلامة المرورية، ولا نفوت رفيق عماد، مرحبا بيك من جديد. زحمة يا دنيا زحمة.
1: نهاركم زين مرة أخرى خويا سامي.
0: مرحبا بيك سي عماد. هذه الأغنية يظل تجيب الضبط هكا ولا لا؟
1: الزحمة نقصت شوية أنا بحالتها.
0: هاي بي الحمد لله، ولو إني راهو ساعات معناها تلمو معناها يعني تبدا فما زحمة، ما تعرفش أن هما لي زور دو بوانت وليد في تونس.
1: إي ساعات يقع معناتها تلقى الوعية تختلف من طريق لطريق، من منطقة لمنطقة على حسب ظروف حركة الجولان. معناتها وطبيعي يعني هذيك هي الزحمة الموجودة على الطرقات.
0: أي
1: على كل حال تقريبا توا 29 دقيقة هكا.
0: صحيح.
1: نقص شوية الزحمة، يعني نقص شوية الاتجاه على تقريبا من بين 8:30 وتوا 9:15. فما زحمة نقص برشا، أما باقي موجود بعض من النقاط على مستوى ساحة باردو، لأنه غادي نلقاو فما الأشغال معناتها نتاع تهيئة ساحة باردو. فما زحمة في العبور في المنطقة هذيك. الطريق اللي يربط بين منطقة بعض والملاسين عبر شارع طيب مهيري فيه اكتظاظ مروري على مستوى شارع 9 أفريل، معناتها زاد كيف في زوج اتجاهات بين ساحة قصبة وساحة باب سعدون، للي جايين زاد كيف من جهة شارع مفتاح سعد الله، معناتها من جهة حي الرمانة حي الزيتين في اتجاه ساحة باب سعدون، وكذلك التوجه نحو من ساحة باب سعدون نحو منطقة باب الخضرة ومنطقة ولفايات عبر شارع أولاد حفوز مرورا بباب سيدي عبد السلام باب العسل توصل على مستوى منطقة بالفدار. الدخول لتونس العاصمة من جهة المنسى عبر شارع شارل ديكول وقت اللي يوصل على مستوى ساحة الساق، وكذلك اللي باش يجي من جهة الحي الأولمبي شارع آلان سافاري، معناها نلقاو زادة الزحمة موجودة في زوج اتجاهات اللي جايين من الحي الأولمبي عبر شارع على سافاري في اتجاه ساحة الدار، وكذلك اللي مش يحبوا يدخلوا معناتها من على سافاري للحي الأولمبي وين فما الحي الإداري هذيك. شارع الحرية فيه شوية اكتظاظ على مستوى مفترق شارع العربية السعودية شارع المتحدة، وكذلك على مستوى شارع فرنسا وتونس العاصمة شارع فرنسا وتونس العاصمة، واللي مش يحب يوصل لشارع جمال عبد الناصر باتجاه باب الجيرة فما زحمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر. الدخول لتونس العاصمة من جهة باب العديوة عبر شارع ونصف بي فما زحمة، وكذلك الزحمة موجودة نلقاها من جهة طريق الجهوية رقم 21 بعض النقاط اللي هي مازالت معناتها فيها
0: حركية نتصور
1: على مستوى الساكن ما هو باردو، وكذلك منطقة ريانا والدخول للمركز العمراني الشمالي. الدخول على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية يعني اللي جايين من جسر شارع الجمهورية في اتجاه مونبليزير باش يدخلوا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية، وكذلك اللي مش ياخذوا توجه نحو الطريق الوطنية رقم 9 معناتها تونس المرسى نلقاو فما زحمة على مستوى ضفاف البحيرة، وكذلك مدخل حي صيد مهيري.
0: هو في كل مرة ضروري
1: ونذكروا بالله لابد من احترام العلامات والإشارات والموجوده
0: اللي هي في كل مره نذكروا بها. فوالا عماد هذه في كل مره نذكروا بها لانه هو ضروري راهو احترام اشارات المرور، وضروري زاد في نفس الوقت انه الفنسيب تغسل لي وتقول لي راهو عندي توقيت في ستوري تيلينغ، هذاك علاش نقول لك ميرسي بوكو ان شاء الله ثنيه زينه ليك ولكل مستعملي الطريقه. يا محمد ديريكتومون نمشيو للالفنسيب راهو نظراتها تخوف، ديريكتومون نمشيو ستوري تيلينغ. تفضل
2: ستوري تيلينغ استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
0: صباح النور والسرور، وكان عملك مقدمة به يا كيكا باش ما تبديش تغزل لي على اليمين وعلى اليسار. تفضل ألفاي.
3: أما لا ميساج وسط المستمعين أصبح خضرة تخوف.
0: زحمة يا دنيا زحمة. تفضل ألفاي.
3: بحكايتنا اليوم من المكناسي من ولاية سيدي بوزيد مع غادة غابري، شابة تعلمت من صغرها تواجه خزرة الناس وكلامهم، واكتشفت مع الوقت اللي الاختلاف مش عيب، هو ينجم يكون مصدر قوة وتميز. غادة كان عمرها 6 سنين كي بدا البهاق يظهر على وجهها ويديها، بقع بيضة بدات صغيرة وبعد ولات تتوسع شوية شوية. وقتها ما كانتش فاهمة شنو قاعد يصير لها وعلاش لون بشرتها قاعد يتبدل وعلاش نظرة الناس لها بدات تتبدل زيادة.
4: انا ما في باليش انه البهاقش يجي من الاول ولا، وخاصه انه انا الوحيده اللي في العائله عندي الفيتيليغو. فجت كانها حاجه هكا بيزار، انا مازلت ديجا صغيره، طلعت لي اول تاش اللي هي هذايا، دونك تعتبر البلاصه الام هي. بدات تطلع بشويه بشويه، والتمركز في وجهي وسيغطو في الفروه نتاع راسي. مانيش صاحب اختصاص، اما يمكن من التجربه نتاعي ومن الطب اللي مشيت له توصلت لبرشا معلومات. منهم نحن عندنا في بدوناتنا الخلايا اللي تحمي البدن وقت اللي يمرض، وكل ساعات الخلايا هذيك تضرب البدن ديجا. دونك انا ضربت لي البدن نتاعي، فصار خلل في ماده الميلانين اللي هي تابعه الكبد، اللي هي تساهم في تصبغ البشره.
3: في المدرسه وفي الشارع عاشت غاده تجارب صعيبه مع التنمر. فما شكون يبعد عليها خايف من العدوى، وفما شكون كان يجرحها بكلامه وخزرته خاطر ما يعرفش اللي البهاق مرض جلدي ماهوش معدي.
4: التنمر تعيشه من اول نهار جاء فيه الفيتيليغو. بدا من الاول في المدرسه، صغار ما يلعبوش معاك خاطر ماشي في بالهم هذيك حاجه تعديهم، اللي هو ما عنده حتى علاقه نجم نلعب معاك ونشطح ونعملهم الكل. وقت اللي صغيره انا كنت نرى في روحي انسان ياسر خايف، كنت ما نحبش روحي نتاع حتى كي عبد يقول لي نحبك انا ما صدقوش، خاطر تو سامبلومون انا من داخل نشوف روحي انسان خايف. دونك مستحيل باش نحس انه عبد هذاك يحبني، نتاع يا ينافق فيا يا شافق عليا يا يكذب عليا. دونك ديما انا في مخي هكاك.
3: ومع كل موقف يوجع كانت غادة ترجع لبيتها محملة بالحزن، وتخير إنها تعزل روحها عن الناس اللي ما تقبلش اختلافها. حتى عائلتها كانت خايفة عليها وعلى نفسيتها، وبوها حاول يلقى لها تريتمو على أمل يخفف عليها معاناتها. غادة ما كانتش تتوجع من لون بشرتها قد ما كانت تتوجع من الأحكام المسبقة وخزرت الشفقة اللي كانت تتمنى الناس تشوفها هي بشخصيتها وأحلامها، مش تختصرها في بقاعة بيضة على وجهها. هذاك علاش بوها أصر يلقى لها حل في المرض اللي عندها.
4: هما دواء كان يجيني من فرنسا يجيب لي فيه صاحب بابا وقتها، كنت نداوي بيه بقيت بريود الحقيقه يا اخي فما تراس اللي هي هذيا نحت، معناها مش نحت جذريا، نو نو نو نو جست البول الفوقانيه عباره على تغطط. فانا وقتها حسيت نتاع حاجه ما عشرتني حتىش نسناه ولا 12 سنه، ديما نحارب فيها وديما نستنى النهار اللي تتنحى فيه. نهار اللي هذيا تمسحت حسيت فما حاجه ويرد، حسيت انه الوجه بتاع غاده صحيح ما كنتش نحبه، اما ذاك وجه غاده اللي انا نعرفه ديجا ومستانسه بيه. وقت اللي تنحت تراس هذيك انا تصدمت ودخلت في حاله ياسر خايبه، صارت لي كيما الشوك، بقيت شويه مع روحي والكل. بعد نلقى روحي لميت الدواء الكول عشتو في البوبيل، نحس المومون هذيك وقت اللي انا فقدتك المكان هذاك وكانها فما حاجه نقصت مني انا، وكاني كنت نحارب في شيء ما لازمنيش نحاربه اصلا.
3: تعدت سنين وتبدلت الحكايه، واكتشفت اللي مرضها جزء منها ما تنجمش تتخلص منه. كي وصلت لعمر 17 سنه بدات غاده تشوف روحها بطريقه مختلفه، لقات اصحاب يتقبلوها كيف ما هي، وبدات تفهم اللي قيمتها وزينها ما يتحددوش بنظره عابره ولا بكلمه جارحه. والاول مره ما عادش الاختلاف حاجه تحب تخبيها، وليت حاجه تتصالح معاها وتفتخر بها. حتى كي جربت المكياج ما كانش هدفها تخبي لون بشرتها، هي حبت تعبر على روحها كيما اي بنيه تحب تتلهى بروحها.
4: وليت نشوف غادة بغزرة أخرى، وليت نشوفها أنثى جميلة، نشوفها فتاة كيوت هكا جميلة ومحلة. تذكر البريود هذيك كانت من أول المرات اللي نستعمل فيها ماسكارا أي لاين الروج، وكل عام وكل بريود وكل تجربة نزيد نمر بها نحس روحي نزيد نقوى أكثر، نزيد نعرف روحي أكثر، نتعرف عليه أصلا البهاق أكثر، وليت نحبه. خاطر توا بالنسبة لي أنا يمكن وكان يتنحى نحس ندري شنو باش يصير معناها، مستحيل.
3: تخيل تتعدى من لحظة التحدي قدام المراية لأضواء الكاميرا. غادة غابري ابنة المكناسي ما وقفتش عند حد مواجهة البهاق ونظرة المجتمع، اختارت تتحول اختلافها القوة وتدخل عالم التمثيل. بالنسبة لغادة الفن والظهور في أعمال كما مسلسل راجوج ما كانش مجرد أدوار وتقمص شخصيات، هو كان رسالة وسلاح باش تقول للناس الكل الجمال الحقيقي مش في القوة اللي بالجاهزة، الجمال في الصدق والشجاعة. قصة غادة في الفن تذكرنا ديما أنه أحسن وأقوى دور تنجم تلعبه في حياتك هو أنك تكون انت بلا خوف وبلا قناع.
4: تخرج استاذة موسيقى وعلوم موسيقية، عندي تجربة في راجوش في التمثيل، ونخدم فيس موديل تبع شركة خاصة. انا اصلا علاش خلت فيهم هذو الكل جست خاطرني انا ديجا نوصل في مساج جميل، وحسيت انه طريق الفن هو التقنية اللي تنجم توصل لي الحاجات اللي انا نحب نعبر عليها.
3: حكاية غادة ذكرنا اللي الكلمة تنجم تجرح، أما القبول ينجم يبدل حياة إنسان. البهاق مش معدي والاختلاف مش عيب، والجمال ما عندوش لون واحد ولا مقاييس ثابتة، خاطر في الآخر مش مهم كيفاش الناس تشوفنا، المهم إن نتعلم نشوف رواحنا بعيد المحبة، ونخليه كل إنسان يعيش اختلافه بكرامة بعيد عن التنمر والأحكام المسبقة. غادة اختارت تتصالح مع روحها ورسالتها لنا الكل، خلينا نتقبل بعضنا خاطر الاختلاف ما ينقص منا في شيء، بالعكس يزيدنا إنسانية.
0: شكرا ألفة، يعطيك صحة على الفقرة الخاصة بستوري تيلينغ. موجزة 9:30 مع زبيدة القصوري وفي عناوينها
3: ملتقى ذكاء. احترمت الوقت.
0: اي بالطبيعة. في عناوين الموجز ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، كيف كيف زاد الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية. تفاصيل هذه كلها في موجز 9:30.
5: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للـ10.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
8: إذاعة شباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
9: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا بمدينة الثقافة بالعاصمة. تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. تحتضن ولاية سوسة اليوم وغدا فعاليات الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية بالشراكة مع جامعة سوسة. الملتقى الذي تحضره كفاءات من عديد الدول العربية والأوروبية سيبحث سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية من خلال محاولة الخروج بمدونة سلوك ستعمم لاحقا على مختلف الجامعات التونسية. تونس تعرب عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه. القوات الحكومية اليمنية تؤكد أن الطيران الحربي يستهدف الحوثيين واعتادها بتسع غارات في تعز. مكتب الصحة في محافظة تعز اليمنية يحذر من أن مخزون الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية وصل إلى مستويات حرجة. نهاية الموجز في أمان الله.
10: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
11: عدل موجتك. تسمع صوتك.
12: الخميس 15 أكتوبر 2026 وبمناسبة عيد الجلال موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت.
13: مباشرة من مدينة بنزرت.
12: الماتينال جور من 6:30 لـ9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 لـ10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت. من 10:30 لـ11:30 خذ فرصتك مع حميدة الزغدودي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويدي وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: عند المشتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 59 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. شوي بشوي بدينا نقتربوا من نهاية القناة في الماتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.
1: فلاش كولتور.
0: فلاش كولتور مع الفان سيبول، فمرحبا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا بك سامي من جديد. نبدأ فلاش كولتور بتاعنا اليوم بالندوة الصحفية للدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي اللي بتكون تقريبا بعد 10 دقائق العشرة متاع الصباح بالتحديد، واللي تبدأ نهار 23 أكتوبر وتتواصل حتى 1 نوفمبر. الندوة الصحفية بتكون بقاعة عمر الخليفي مدينة الثقافة الشادي القليبي. شعار المعرض هو اقرأ الحياة تشرق. نمشيو التظاهرة التوعوية بمناسبة أكتوبر الوردي باش تكون غدوة، نلقاوها بدار ثقافة سليمانية. التظاهرة تبدأ 10 متاع الصباح، باش نلقاو فيها ورشات، ندوات علمية، معارض أعمال تشكيلية وعرض لفيلم. بمناسبة زيادة أكتوبر الموسيقي بسوسة، دار ثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة تنظم عرض موسيقي بعنوان أشواق من توقيع الفنان سونيا بن عبد الله، باش تكون نهار الخميس 15 أكتوبر بداية من 6:30 متاع العشية. المهرجان الدولي للعود بالمدينة في دورته الرابعة باش يكون نهار الجمعة 16 أكتوبر ويتواصل حتى 24 أكتوبر بالنادي الثقافي الطاهر الحديد. نلقاه في البرنامج معارض لآلة العود التونسي والمشرقي، ورشات، مسابقات، وبتبيع عروض موسيقية في آلة العود. ونختمو بمهرجان سيركوي تياتر بيسيليانا في دورته السادسة اللي باش ينطلق نهار 19 أكتوبر باش يتواصل حتى 22 أكتوبر. نلقاه في البرنامج ورشات، عروض موسيقية، عروض تنشيطية، وعروض مسرحية. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور. We'll be right back.

59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقنا في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا منيا ضيفي, شكرا ليسرى البدوي, شكرا حذيمي بطال, محمد حمودة, لكل أصدقائنا المستمعين. شكرا على كل كلمة حلوة اللي تكتبوها على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. مرحبا بكم وين ما كنتوا, أن بليزير يومين كي نتلقاو على امتداد 3:30 من فقرات الأكتواليتي الموسيقى. شكرا للفنسيب اللي كانت حاضرة معنا في الإخراج الرقمي وفي فقرة ستوري تيلينغ وفلاش كولتور, محمد عنتول في الإخراج التقني. شكرا ليسرى شيبوب وزبيدة القصوري اللي كانوا معنا في الأخبار, زبير العوني في السبور, وسامي فرتون يقولكم بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفاك

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية على فم ولا سترينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: RJ Music.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. قال الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة اليوم أن مقترح تحويل البريد التونسي إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية لا يزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن العملية ليست سهلة. وأوضح فريعة على موجات الإذاعة التونسية اليوم بأن العمل متواصل لتطوير الخدمات البريدية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى التوجه نحو تطوير مركز النداء 1828 بالاعتماد على هذه التقنية. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا بمدينة الثقافة بالعاصمة. وزارة الصحة تشدد اليوم على أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والاختطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل ومهني الصحة. نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الفترة المنقضية من 2026 أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، وأجرت أكثر من 6000 تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتجات الغذائية المعروضة للمواصفات حسب بلاغ للهيئة. في الشأن الدولي، من المقرر أن يخرج طلبة المدارس الثانوية في فرنسا إلى الشوارع اليوم لمواصلة احتجاجاتهم للأسبوع الثالث على التوالي دون تلقي أي استجابة واضحة لمطالبهم من جانب صناع القرار. قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده ستقوم بدور بناء لتحقيق وقف إطلاق نار شامل يؤدي للتوصل لتسوية سياسية، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات من أجل إحلال سلام دائم في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
1: عبد المجدك تسمع صوتك.
9: لعشاق همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
10: جينيراسيون ألفا بيتا.
9: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
11: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
12: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم في هذا العدد المباشر من برنامج خوض فرصتك. نتقابل مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة مباشرة لحدث تكنولوجي تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال، ينتظم اليوم بمدينة الثقافة ويتواصل حتى الغدوة 14 أكتوبر، واللي هو تظاهرة بيك تيك أفريكا. هذه التظاهرة اللي فيها معناتها ثلاثة محاور، ثم معارض، ثم فضاءات للجلسات والنقاشات، وثم تواصل وأعمال يعني ريزوتاج وتشبيك ما بين مختلف الفاعلين في المجال التكنولوجي. منحبش نقول شركات، منحبش نقول مهتمين طلبة، منحبش نحصر، لأنه الناس كلها تقريبا أصبحت مهتمة بالمجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. من بعد شوية نبدأ مع أول ضيوفنا اليوم. ما نشبش نبدأ بترتيب منطقي، يعني ناخذ ضيف نحكيه فيه بيه على نحكيو معاها التظاهرة، باش نبداو بالضيوف اللي عندهم دي بانيل من بعد ومداخلات، ومن بعد نقدموا التظاهرة هذية اللي يحب يكون حاضر في مدينة الثقافة بالنسبة لكل الناس المهتمين بالمجال التكنولوجي، مجال الأعمال، الستارت اب وغيره. مدينة الثقافة نجم تستقطبهم على امتداد نهارين، فما برشا ما يهمهم. الفريق اللي أمن لكم اللقاء اليوم يتكون من كمال الخلصي في تأمين الهندسة التقنية، غفران بن إبراهيم في تأمين الديجيتال والتصوير الرقمي، وليد الريفي من الأستوديو المركزي، وعربي باتيني من أمام ميكروفون إذاعة الشباب مباشرة من أستوديو الإذاعة التونسية بمدينة الثقافة. بعد الغناء الأولى نبدأ مع ضيفنا الأول اللي باش يكون من الناس اللي عندهم مداخلات اليوم مهمة، خلينا معنا مش باش نطولوا مع برشا، أما باش ناخذوا من عنده كل التفاصيل. أهلا وسهلا بكم.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: أهلا وسهلا بكم الكل معنا في خوذ فرصتك. هذا اللقاء اللي نبدأه اليوم في استوديو خارجي من مدينة الثقافة لنتحدث عن صالون بيك تك أفريكا 2026. ضيفنا الأولاني ندخل مباشرة نتصل بالموضوع خاطر من بعد شوية ثم مائدة مستديرة، ثم بانيل باش يكون انت حاضر فيه. نزار مرتاح، مسؤول قطب تطبيقات الخدمات المالية بشركة تونسية. الشركة القطب هذا مختص في التطبيقات اللي تهم الخدمات المالية، لكنك اليوم حاضر في اللقاءات والمحاضرات والندوات اللي موجودة ببانيل من بعد شوية. خلينا ناخذوه بال يعني باللغة الأجنبية اللي نستعمل فيها دولا، خاطر ثم مزيج ما بين انجليزي وفرنسي. ذكرت دولا موشن على انتليجنس روبوتيك اي ميكاترونيك انتليجنت. مرحبا بك سي نزار.
3: الفكتر عايشك، ميرسي على الانفيتاسيون.
2: نتعرفوا عليك معناتها نزار، شنو شنو الاختصاص نتاعك العلمي معناتها، وش نجمو نعرفوا معناتها الاضافه اللي تقدمها في هذا الصالون.
3: ميرسي على مساحه الانفيتاسيون. دونك نزار مرتاح، دبلومي مهندس عالمية. دونك توا معناتها كيما كيما كيما كيما قلت انت، دونك انا هو المسؤول على القطب فرونسي، شاك بالفرونسي لي ابليكاسيون دونك ديجيتال، تطبيقات لل بروبوكاسيونس دونك البنوك والتامين. وين نبرمجوا تطبيقات البنوك دونك اللي فيهم الخدمات الموجهه للحرفاء، البنوك والتامين،
2: تطبيقات خاصه ماليه
3: اللي تسهل العميل معناتها باش يقول فيها معناتها باش يلاكسيدي دي سيرفيس ا ديستانس. فاش غادي يمشي للويكال نتاعو ولا لاجونس، دونك ا ديستانس على الابليكاسيون ينجم مثلا يعمل تحويلات ماليه، يشوف الرصيد نتاعو.
2: هما لي زابليكاسيون تقريبا اغلب البنوك اللي انا اصبحت عندها تفاوت فما في الخدمات، بنوك تقدم خدمات واخرى، لكن ثم مجموعه من الخدمات بتباع اللي يسمح بها القانون البنكي التونسي موجوده ومتوفره. دونك انتم هذه لا سبيسياليتي نتاعكم.
3: فوالا سبيسياليتي نتاعنا دونك فوالا في بروكسيم اي تي. دونك احنا شركه تونسيه في بروكسيم اي تي، دونك اللي سبيسياليتي نتاعنا ما تخصص نتاعنا هو التطبيقات هذوما. دونك
2: انت حاضر اليوم بعد شويه
3: على 11:15
2: البانيل دو لا موشن ان انتيليجنس روبوتيك اي ميكاترونيك انتيليجنت. باهي مقبله نحب نترجمها، ما نجمتش
3: صعيبه شويه
2: بجدك استناي ما ترجمتش، اما كي تحكي لنا توا انت توا نفهموا شنو شنو بالضبط الموشن على الانتليجنس.
3: باش نحاول لك نشوفك شويه عربيه فرنسيه غالبا
2: درجه
3: نتاعنا شنو راس المعلومه. معناتها هو البانيل هذا معناتها المداخله تخص نوريو كيفاش صار تحول في السيستيم اندستريال والروبوتيك من الارشيتكتور القديمه، ولا نقول مثلا التكوين القديم تاعها من اللي كان الميكانيك والالكترونيك هو لو كور نتاع السيستيم هذوما، دونك سي لو روا معناتها نتاع السيستيم هذوما، والانفورماتيك كانت نجم نقولوا كومبوزونت سكوندير او بيان سي ان سوبور لي زابليكاسيون هذوما. اللي توا ولات العكس، ولات التطبيقات العالميه هي le cerveau à les applications là-dedans. Oui, tu t'attaques le fonctionnement interne du système. Donc par des systèmes intelligents. Oui, ولا ذكاء اصطناعي ولا عنده دور كبير. Donc في التطبيقات هذوما الصناعيه والروبوتيك. Donc هذايا هو الكونتكست نقول والمداخله.
2: شو المقصود بلا موشن؟
3: لا موشن هي الحركه. مثلا كان ياخذ مثلا لي روبو الحركه قبل، مثلا نقولوا مثلا قبل الحركه نتاع لي روبو كانت بازي على الميكانيك اكثر من هو الانفورماتيك والذكاء. قبل مثلا ناخذ مثلا الروبو صناعي يركب مثلا نقولوا في السيارات كان الحركه نتاعو لي بروغرامي بار دي اوتومات لي بري ديفيني تمام اوتومات اللي هو يتحكم في التحرك نتاعو ولي زاكسيون دونك توا ولات بالانتيليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الصناعي وبالانفورماتيك داتا دونك غراس ا دي كابتور اللي هو يديسيد وحده كومون il va réagir ou alors comment il va actionner. Donc et bah là c'est on est en une intelligence embarquée.
2: وهذايا لكن في اطار معين
3: في بيان سور ديما عنده ليميت ديما عنده ليميت ديما عنده ليميت
2: حتى الامر تخوف الجماعه قال لك نوقفوه نجدوا
3: بها بالطبيعه فوالا يكون ديما ليميتي بالطبيعه ديما ثم ليميتاسيون باش انه مثلا ما يصيروش دي ريسك فوالا ريسك سواء على الاوبيراتور مثلا ريسك هيومان ولا على البرودوي دونك يخدم عليه ولا الانفيرونمون دونك هذه المداخله باش تكون
2: انتم في اطار معناتها العمل نتاعكم تعديتوا معناتها من مرحله اللي قلت انت المرحله الاليه لا بري ديفيني للمرحله نتاع ادخال الذكاء الاصطناعي في العمليه
3: تعدينا بها هو مش كان سيستم اندستري حتى مثلا في التطبيقات نخدموا فيما احنا مثلا في بروكسيم الاعلاميه الموجهه للبنوك والتامين كيف تعدينا من مرحله انه لابليكاسيون دونك خلينا نقولوا لاجون تاع البنك اللي باتيري هو اون باك اوفيس دونك il utilise l'application يستعملها ولي الانتيليجنس ارتيفيسيال حتى هي ال ديسيد وتعاون الوكيل في البنك باش انه يسدي الخدمات هذوم يولي مثلا الحريف ما عادش يستنى مثلا اذا كان مثلا حريف يحب مثلا يحل شكونت في البنك مثلا يحب يولي حريف جديد تنزل بالانتيليجنس ارتيفيسيال توا تصير الاناليز نتاع الدوسي نتاعو يحط الوثائق اللازمه بطاقه التعريف
2: كل
3: كذا كذا تولي بالانتيليجنس ارتيفيسيال اون لين يعمل اناليز وبعتلي هو يفاليد اسكو اوكي تولي كونت تولي كليون عندنا ولا لا في البنك ويحلوا الكونت نتاعو
2: والعمليه اوتوماتيكمون ممكن تصير
3: ثم حتى شركات بنوك ثم بنوك اللي تخدم هكا
2: احنا ماذا بينا نكونوا الناس ديما تحكي على الاشياء التعطيلات اللي تكون لكن احنا نحبوا نحطوا هنا سلطوا ضوء على عنه الامكانيات التقنيه موجوده
3: موجوده
2: فما تجارب بدات تعمل في الحكايه دي يجي نحكيوا عليهم يجي نخرجوهم للضوء ما مش خرجوا من الضوء خرجوا من الضوء اعلاميا معناتها عند الناس باش تعرف راهو فما بعض البنوك وبعض الشركات والمؤسسات في تونس بدات تستعمل في الحلول هذه ولا هي حلول 100% تونسيه معناتها الشركات اللي تقدم انتم معناتها تقدموا الحل ولا عندكم شركاء من الخارج تتعاملوا معاهم
3: هو هو هو احنا في بروكسيم الحل تونسي 100% تونسي
2: البرمجه معناتها
3: في البرمجه نحكم كله التونسي معناتها في رقم تاعنا كل في تونس هنا حل 100% تونسي بعد باش تستحق مثلا تكنولوجيا ذكاء اصطناعي وقتها تمشي للفورنيسور
2: باش تقول له موجود خاطر ما عادش فما امكانيه توا انه بلاد تسكر على روح العالم كله في مجال التكنولوجيا خاصه دونك هذاك علاش نحبوا ناخذوا باينه انه نكونوا عندنا عمليات مهمه تصير عندنا سواء كانت التطبيقات هذه تونسيه او ايضا تطبيقات اخرى في الخارج احنا نساهموا فيها فما شركات اخرى في الخارج تقام تطبيقات وتم تساهموا معها بشكل ان شاء الله يكون بانيل مثري وثري سي نزار شكرا لك وبالتوفيق لكم ان شاء الله
3: بارك الله فيكم
2: نزار مرتاح مسؤول قطب اف اس سي عن تطبيقات الخدمات الماليه ببروكسي بروكسيماتي شكرا
3: ميرسي بارك الله فيك
2: من بعد شويه باش نستقبل ايضا خبير في النقل والتنقل الجوي المتقدم السيد برهان الدوادي اهلا وسهلا بكم على اذاعه الشباب في خطوط
3: ميرسي

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا فيكم في خوذ فرصتك في هذا العدد الخاص المباشر من مدينة الثقافة، من استوديو الإذاعة التونسية بمدينة الثقافة. نتحدث اليوم أو نواكب صالون بيك تيك، هذه التظاهرة التكنولوجية بيك تيك أفريكا. مجموعة من الضيوف في أثوا حصتنا اليوم نتحدث فيها معهم على البانيل ولا المداخلة نتاعهم في الإطار هذايا. المداخلة الجاية باش تكون خاصة بالنقل والتنقل الجوي المتقدم. بالطبيعة احنا الضيوف نتاعنا قاعدين ناخذوا فيهم على الطاير من البانيل نتاعهم، دونك ناخذوا غناية وليد مثالش ومن بعد نرجع مع ضيفنا الموالي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد في خذ فرصتك. نكملوا مع ضيفنا الموالي الاستاذ برهان الذوادي، خبير في النقل الجوي المتقدم. مرحبا بك سي برهان، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم عايش، شكرا على الاستضافه.
1: سي برهان، انت عندك، كنت عندك مداخله كملتها؟
2: كملتها، عندي بانيل العشيه.
1: خلينا نبدا بالمداخله الاولانيه ساعه. وقبل هذا، خبير في النقل الجوي المتقدم. ما معنى النقل الجوي المتقدم؟
2: النقل الجوي اللي نعرفوه احنا سي لافياسيون كونفونسيونيل، سي الطيران المدني اللي نعرفوه. تمشي المطار تاخذ طياره، فما برج مراقبه يهز الطياره حتى المياه الاقليميه التونسيه، حتى الفضاء الجوي الاقليمي بلوتو التونسي. بعد تاخذك برج اخر مراقبه يوصلك حتى المطار مارسيليا مثلا. تهبط في مارسيليا، سي انت خذيت وسيله نقل جوي كونفونسيونيل، معناتها
1: تقليديه
2: عاديه مألوفه. اوكي. النقل الجوي هذاك يمشي في ارتفاعات معينه في مجال معين جوي، وفوقه مجال اخر اللي هو المجال العسكري والمجال الحربي، اللي يمشي هما في اجواء، وفوقه اجواء اخرى اللي هي الايروسبيس اللي هي الفضاء. اوكي. وهذو الكل هما كلهم اقتصادات، معناتها لافياسيون كونفونسيونيل اقتصاد، العسكر ولافياسيون ميليتير اقتصاد، والايروسبيس اقتصاد. فما حاجه نسينا في هذا الكل هكا اون فوغ البريود الاخرى، هي الدرون واستخدامات الدرون. وتقولوا علاش
1: بلاش شنو اسمه بالعربيه الدرون؟
2: النقل الدرون،
1: الدرون، الدرون اي
2: درونز. والله تترجم درونز هكا
1: في الخليج. طائره بدون طيار.
2: طائره بدون طيار.
1: هذه تسميه راهي ما تضحكش، معناتها خاطر هي بحق طائره بدون طيار. نجم نسميوها زاد، ثم كلمات تخرج من لغه تدخل في لغه اخرى، المصطلحات العلميه لان تولي درون، درونز
2: بالعربي. درونز نقول كي نترجموا نقولوا درونز بصفه عامه، باش نسهل
1: الامور، تكون عربيه به.
2: عاد فما الفضاء الجديد اللي احنا نسينه شوية، اللي هو الفضاء نسميوه المنخفض الارتفاع، الباس التيتود، الفضاء الجوي منخفض الارتفاع، اللي هو نجم نقوله مثالش بالعامية نقوله من الصفر من الارض، معناتها 150 200 300 متر. اوكي. الفضاء هذا ما فيهش اقتصاد اليوم، كان ما فيهش اقتصاد، تا ولا فيه اقتصاد. لاحظتوا اللي فما استخدام الدرونز في الطائرات بدون طيار البيريود الاخرى، معناتها جودي غير 5 سنين الاخرانيين، تتر حتى ما اكثر شويه ولا اقل شويه. دونك ولينا نفهم ونسمعوا برشا على الدرون، والحرب الاخرانيه ايران امريكا خليتنا نفهموا شنو قيمه الدرون وشنو
1: هل عاد مش في النقل، انا نحكي على الدرون في العالم.
2: هي اللي خليت النوسيون دو درون اهميه نتاعها تكبر برشا. وعلاش انا نقول مهمه جدا الحرب هذه؟ لانه كوا مهمه، خلتنا نفهموا اهميه احداث استراتيجيات تخلينا نتفادى خطر الدرون. معناتها الفضاء الجوي المنخفض الارتفاع هذاك يلزمنا ننظموه ونعرفوا شكون يطير فيه وشكون ما يطيرش فيه، باش نجموا نحميو البوبلاسيون، نحميو الشعب.
1: ودي حاجه ديما احنا نحكيوها، خاطر الشبكات الاجتماعيه والفضاء اللي نحكي فيه الناس كل ينجم يعطي افكار مغلوطه. الناس ديما تقول لك والله يا انا الدرون يلزم لي رخصه والدرون يتنحى، وعلاش في دول العالم كل منظم الدرون ينجم يكون اي في دول العالم كل قاعد منظم او قاعد يتنظم، يعني حتى اللي تراه انت عنده درون في بلاد من البلدان شفت راهو ذاك ماهوش شريها طول خرج يخدم بها، لانها تبقى ديما حاجه ثم الخطر هذايا وثم الخطر على المعطيات الشخصيه، فهم برشا حاجات اخرى ينجم يعملها الدرون. احنا توا نحكيوا لهنا في كيفاش نستفادوا منه بالطبيعه ونواكب عجله التطور في الناحيه هذه.
2: بالنسبه لتونس فما حاجتين بريالابل. الساعه في تونس عندنا ان غروز افونتاج، عندنا معناتها افونتاج كبير برشا، اللي عندنا الصناعه قادرة تصنع المواضيع هذه الخاصة بالدرون، وعندنا تكنولوجيا وعندنا تطوير تكنولوجي، عندنا ديفلوبمون في دو ديفلوبمون اللي قادر وممكن يعمل الشيء هذا. دونك هذا بالنسبة للصناعة. بالنسبة تو للسيرفيس، فما بطبيعة العديد من الخدمات اللي نجمو نقدموها اترافير درون، في السياحة، في نقل البضائع، في لوجيستيك بصفة عامة، في صحة، في نقل أدوية، في برش، في العديد من الحاجات في المجال البحري زادا كيف كيف، في مجال الإنقاذ، في مجال السيكوريتي. وموجود هو تو، فما بعض الأجهزة الأمنية بطبيعة نعرفوها تستعمل في الدرون، هكا باش تمشي تعمل باش ما نقولوش رحلات استطلاعية باش تستكشف المكان وكاو، مي لوزاج غيال منظم مازال ما عنديش بلاتفورم اللي تمشي تسجل فيها، باش تشري درون باش تسجله في بلاتفورم، ووقت اللي انت تحب تستعمله كوسيلة نقل يعني، ولا كوسيلة تنقل، ولا كمعون نتاع خدمة، ماشي باش تصور انت جورناليست عندك كادرورك وعندك مصورينك وعندك امورك، ماشي باش تصور مثلا في توزر حفلة في توزر، بتدخل على البلاتفورم تقول نهار الفلاني الوقت الفلاني باش نهز الدرون الفلاني خاطر ريفيرونسي عندهم ديجا في البلاتفورم، باش نصور به في البلاصه الفلانيه، تخرج لك بالوقت لوتوريزاسيون تاعك اون ليني، تخلص بيان سور، تخرج لك بالوقت لوتوريزاسيون تاعك، لا 50 وزاره لا 50 مطلب، لا نعرف فلان لا نعرف فلتان، لا مزير حتى حد. هذه سين اوبليغاسيون، هذه اضعف الايمان. هذه الدوله تاعنا ان توكا، الدوله اللي تحترم روحها لازمها تحط السيرفيس هذايا على ذمه المستخدمين وعلى ذمه الفاعلين الاقتصاديين. اضعف الايمان هذاك.
1: باهي، احنا في الامور نتاع التصوير وكل، ولا التصوير موجود في المجال الصحفي وكل، اي فما المجالات الاخرى اللي حكيت عليهم سواء عندنا في تونس او ما عندناش كل. اما انا قبيله وقت نحكي معك قبل ما نبداو قلت لي نقل الاشخاص ايضا، كيفاش الدرون ينقل الاشخاص؟
2: بالطبيعة
1: فما دي درون معطينا قادرين
2: انه فما حاجه اسمها تاكسي درون، تاكسي درون 4 اشخاص، 6 اشخاص. فما
1: شنو الحاجه متطوره برشا راح نقدمها.
2: فما مشاريع برشا. فما مشاريع اليوم في انجلترا وفي الصين وفي امريكا وفي كندا نتاع درون بوس. بوس يهز 12 شخص، يهز فما شكون في مشروع انجليزي 24 شخص يهزهم في درون. درون ايش معناتها هي في النهايه؟ يعني هي هليكوبتر الكتريكي. اوكي، كي نحبوا نبسطوها احنا، دونك تعمل اقلاع وهبوط عمودي، ما تسحقش بيست. دونك تجم تنتجريها حتى هنا، حتى في السيتي دو لا كولتور يجم يولي عندنا مهبط نتاع الدرون. يسمو المهبط نتاع الدرون اسمه فيرتي بور، فيرتيكال بور، وسمو الفيرتي هوب المطار الكبير، بلوتو اي المطار الكبير نتاع الدرون اللي يكون في لي هوب نتاع ترونسبور في مطار مثلا اسمه فيرتي هاب، زاد كيف سامبل سهله معناتها الحكايه. دونك وسمو الفيرتي باد، انت في دارك عندك المساحه اللازمه وتحب تكلم انت بالتليفون سور ابليكاسيون بلوتو، تدخل الابليكاسيون وتستدعى الاوبر نتاع الدرون نتاعك يجيك لدارك يهزك. جايينها معناتها، مانيش نحكي في حاجه معناتها من الخيال، موجوده هي اليوم موجوده ديجا. اوكي، لكن بيان سور ما نحكيش على تونس، في تونس في وقت من الاوقات علاش لا، معناتها ماهيش حاجه.
1: هو اكيد التطور العلمي لازم
2: قبل كان عندنا تليفونات، كان عندنا تليفونات يوزن 3 كيلو اللي عنده تليفون ترى شكون شنو عنده، بداوا استخدموا الناس كل عندها تليفونات.
1: إذن هذا، إذن الحديث على النقل الجوي المتقدم اللي هو بيدو حتى التقدم متاعه فيه مراحل، ثم مراحل متاع دي درون وحاجات الإزاج متاعها سهل وبسيط.
2: فما نسميهم حالات الاستخدام للتصوير، هذيك حالات استخدام، حالات استخدام لتفقد الانفراستركتور مثلا القنطرة أنا معلقة في السماء ما نجمش نطلع للوبون متاع القنطرة،
1: هذوما حاجات تسهل برشا أشياء،
2: هذوكم تسهل برشا حاجات وأصلا تنحي الريسك على العباد يعني اللي تطلع تخدم. أوكي، وبعد فما حالات استخدام أخرين نسميهم نقل البضائع لوجيستيك بصفة عامة، سهل برشا حاجات وقت اللي أنت عندك من

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: مرحبا بكم من جديد في خوذ فرصتك، باش نكملوا مع ضيفنا برهان الذوادي. قلنا نحكيوا على المداخله نتاع اليوم العشيه سي برهان.
2: بالنسبه للمداخله نتاع اليوم العشيه في الكونتينيتي نتاع المداخله نتاع اليوم العشيه باش نحكيوا مع تجارب في النقل الجوي المتقدم على ثلاثة مراحل ثلاثة دول. المرحلة الأهم مرحلة هي عمان، سلطنة عمان اللي هي أول دولة في العالم خرجت تندر طلب عروض يعني للاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي المتقدم، وكنا فزنا به احنا ككونسورسيوم كمجمع اسمه جوام موبيليتي، شركة كندية، شركة تونسية وشركة فرنسية، لأنه معناتها استراتيجيات هذوما مش موجودين يعني. أول واحدة معناتها تخرجت بالطريقة هذيك، الحمد لله قاعدين نشتغلوا عليها عنا 6 شهور. وبعدين دونك نحكيوا على التجربة العمانية بزوز طرق. باش نحكيوا عليها على طريق هيئة الطيران المدني كيفاش تخدم على الادفانسد اير موبيليتي والنقل الجوي المتقدم من جهتها كمشرع، وكيف وزارة النقل كمينيستير دو توتيل كوزارة قائمة على النقل والتنقل في سلطنة عمان كيف يخدموا مع بعضهم باش يبنوا مع بعضهم تندر هذايا، ويخدموا مع بعضهم على الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي المتقدم وكيفاش يراو فيها. دوك هذوما باش يكونوا باش يقدموها سي عصام بوزيد من هيئة الطيران المدني العمانية بطبيعة، ومحمد الجهوري من وزارة النقل. بعد فما التجربة الفرنسية. التجربة الفرنسية فيها جون فرانسوا بونو من منطقة باريس. دونك كيفاش منطقة باريس تخدم وتحضر في روحها للنقل الجوي المتقدم وشنو عندها كما انفراستراكتور. وبعد فما كندا اللي هي مونريال، سوفيان بنيوسي من شركة انوفيتك، سي يو شركة انوفيتك، باش يحكي لنا على كيفاش الادفانسد اير موبيليتي هذا باش يخلق 26 مهنة جديدة، وشنو وكيفاش الكنديين قاعدين يحضروا في رواحهم.
1: في وقت من الاوقات مونريال كانت عاصمه الذكاء الاصطناعي في العالم، ما نعرفش مازالت هي الى حد لنا او لا، لانه الناس تبدا تسمع بسيليكون فالي وتسمع كلك ما يعرفوش قيمه مونريال ولا الشيء اللي موجود فيها بطبيعه على مستوى الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي والطيران.
1: الطيران
2: يعني مجال الطيران على هذاك تو فما كونفرجنس كبيره بين بطبيعه الذكاء الاصطناعي وبين الطيران، لانه مجال مكمل بعضه. اليوم مراقبه الحركه الجويه بتاع الدرونات ما تجمش تعملها وحدك، تخدم ماشين تو ماشين بالذكاء الاصطناعي.

0: ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح خود فرصت، تجارب وقصص نجاح خود فرصت، وتعلم تشق طريقك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: نرجع في خذ فرصتك، نواصلوا مع هو في الأصل نورمالمون نبدأ معك أنت سي سامي، أما بما أنه مش أول مرة احنا نواكبوا البيك تيك ونواكبوا مختلف التظاهرات اللي حاضر في لجنة التنظيم تاعها، دللنا عليك شوية تكون موجود معنا توا بعد، لأنه اللي حضرتهم الضيوف الأولانيين هما ناس عندهم دي بانيل في الاختصاصات اللي اخترتوها في برنامج البيك تيك سنة. بيك تيك أفريكا 2026 شنو نجمو نعرفوا عليه؟
2: والله
1: مش نجمو نقدموها للدولة.
2: الليديسيون هذه فيها ثلاثة محاور أساسية. هو المحور الأول هو ديما يقعد إذا كان مش نعمل تظاهرة عالمية أفريقية يزم ثم لاكس متاع التعاون الدولي والاستثمار، معناها كيفاش تتبادل مع الدول اللي هي الخبرات والتجارب والسوليسيون. الهدف من الحكاية دي هو أول حاجة الجاذبية بتاع تونس، الاتراكتيفيتي نتاعها، وثاني حاجة نعرفه بالإيكوسيستيم بتاع تونس، الشباب التونسي الستارت اب اتسيتيرا، الترانسفورماسيون اللي قاعدين يصيروا نيفو تكنولوجيك في تونس، شنو هو البوتنسييل اتسيتيرا اتسيتيرا. وهكاك تنجم بنسير باش تعرف بالمنظومه القانونيه اللي عندك زاده في البلاد وتشريعيه في الحكايه هذه، وشنو الاستراتيجيات اللي عندك انت في الذكاء الاصطناعي في سيبر سيكوريتي اتسيتيرا اتسيتيرا في كل مجالات، خاطر اي مجال توا في اي تكنولوجي نتاع ترانسفورماسيون في استراتيجي، خاطر لي بيلوتي بار اون استراتيجي. هكاك هذيك الفيدير لي زاكتور نتاعك الكل في البلاد ما بين البوبليك والبريفي ولي جون ستارت ابور والشيرشور ايتترا ايتترا. وهكاك كي تعرف بروحك وبمنظومتك وتجيب الاجانب بمنظومتهم يصيرك لي شونج، خاطر هدف منه زاد تجيب المستثمرين لك لي ستارت ابور ولي زونتربريز اللي عندك، وزاد مع الانفستيسمون تولي عندك اكسي للمارشي نتاعهم. اذا كان انت عملت ستارت اب في سوليسيون في الاغريكولتور في الفلاحه في الصحه في اي مجال معنا تكنولوجي كستارت ابور في التكنولوجيا، اكل الكونتاكت هذوك يفتحوا لك المجال باش تلقى دي مارشي، توسع من المارشي نتاعك، خاطر المارشي التونسي يقعد ديما صغير وما يعطيش بوتونسييل سكالابيليتي لي ستارت اب اللي عندنا. واحنا الهدف نتاعنا ديما الاساسي في تونس لازمنا نخمو كيفاش نخليو لي ستارت اب نتاعنا في تونس كيفاش يقعدوا ما يهجروش، خاطر توا ولا ثم صراع كبير في العالم نتاع نفك لك لي تالون نتاعك، نفك لك لي ستارت اب نتاعك باي طريقه كانت، بالفلوس بالاغراءات الماليه باي طريقه كانت، من الخليج لاوروبا لشمال امريكا اتسيتيرا اتسيتيرا. احنا كبلاد معناها قاعدين نكونوا بالكدا معناها في كفاءات ومهندسين ونصرف عليهم بمئات المليارات التكوين نتاعهم، ومن بعد نجيو نستفادوا منهم، الاقتصاد التونسي ما يستفاد منهم حتى شيء، ونعطوهم على طبق من ذهب الدول اليوم المعروفه كيما المانيا كيما فرنسا كيما كندا اتسيتيرا اتسيتيرا. اذا كان انت تخلي هكاك المجال مفتوح، شنو هو المستقبل نتاع البلاد هذه؟ انت سي الزبده نتاعك، الشباب اللي باش يبني لك المجهود داك البوتونسييل داك الانرجي داك الموتيفاسيون سي فلك.
1: كيفاش من خلال البيك تيك انتم تحاولوا تسعوا؟
2: والله هذا هو
1: المناخ اللي باش يقعدوا فيه
2: يرحم بوك. هذاك وعلاش هو كي نجيبوا احنا توا ثم اكثر من 30 في سي مستثمر جاو، ثم زاد لي بيك بايور هذوما اللي باش يلوجوا باش يشريوا لي سوليسيون اتسيتيرا اتسيتيرا، كي يجيو لتونس ويلتحموا مع لي ستارت اب ولي ديفلوبور دو سوليسيون ولي كرياتور دو سوليسيون، وينجموا يلقاو لي مارشي ويلقاو الاستثمار. فهمت؟ هذه اكت تري امبورطون. لاكس سنا حاولنا نخدموا على الهند، جبنا معناها خبرات هنديه متميزه في التكنولوجيا في الروبوتيك في الاي افريغال. الاي افريغال اللي هو سوجي تري زالاموت، اللي هو كيفاش نعمل الليا، كيفاش نبدل الفيلوزوفي نتاعي، معناها انت بارابور ان بيزوان في بلاصه ناقص انفراستركتور ناقص كونيكسيون اكسيتيرا، كيفاش نخلق سيرفيس. وتفكر انت الموبيل بايمنت كيفاش تخلق في 2017 18، خلق من هكا ثم برشا توا في افريقيا في مناطق ما لها لا

0: علاقه يخلصوا بالموبيل بايمونت ويعملوا الكوميرس نتاعهم بالموبيل بايمونت اتسيتيرا اتسيتيرا. هذا نوع من الاي فريغال. معنى انا ما عنديش كوفرتور ريزو باهي، ما عنديش الانترنت، كيفاش نلقى الحلول؟ وهكاك وعلاش لي زوبيراتور تيليكوم تطوروا كيلقاو السيرفيس والبيزوان هذا، ولاو نظموا الخدمات ونوعوا من الخدمات.
1: التجربه الهنديه مهمه في الحكي، والشركات الهنديه
0: كبيره وعندهم فوليوم وبوتونسييل كبير ياسر، وسيرتو عندهم مارشي كبير ياسر وعندهم مستثمرين كبير ياسر، والكونتكست افريكان قريب للكونتكست انديا. معناها سوليسيون تنجح في كونتكس انديا تنجم تنجح في الكونتكس افريكان، ونوسعوا الحلقه نتاع المستثمرين والعلاقات والنتوركينغ والريزو. هند راي مليار ونص معناها ساكن، ومعناها فيها تخرج في 2.5 ملايين مهندس، معناها عندها بوتونسييل رهيب. اللي توا اللي تشوفوا في امريكا معناها اللي بي دي جي نتاع لي جروند انتربريز امريكان الكل ما هو
1: من مايكروسوفت الجوجل
0: كل اي بي ام الكل كل هنود. معناها واضح التكوين نتاعها متستيره. احنا في اطار
1: حتى على مستوى الذكاء الاصطناعي، ولو كنا نحكيوا على الصين، تو الصين هربت
0: الهند،
1: هي اللي عندها
0: تو البوتنسيال، بنغالور وتسيتيرا تسيتيرا، ويديفلو في التيب تسيتيرا تسيتيرا. النجم يكون مارشي متبادل، وهذاك وعلاش خممنا سنة في التعاون جنوب جنوب، لو جلوبال سود، لو سود سود، يزينا من النور اللي يشوف فيه كونسوماتور نتاع سوليسيون. احنا نحبوا نكونوا كو كرياتور دو لينوفاسيون دي سوليسيون، مش المستهلكين نتاع تكنولوجيا.
1: فعليا في البرنامج نتاع البيك داتا تعطينا فكره معناتها ما بين المعرض وما بين المحاضرات اللي موجوده على امتداد النهارين هذا، شنو باش يلقى اللي باش يجي لمدينه الثقافه المهتم
0: والله باش يلقى كل شيء، باش يلقى البيك تيك راهو سيت ان ميتا ايفينمون، معناها مفتحين على كل التكنولوجيات، خاطر باش يلقى دي بانيل على الديب تيك والاستثمار في الديب تيك والتكنولوجيا تاع الديب تيك في الاغريكولتور في السانتي اتسيتيرا، باش يلقى الفين تيك واللي باش يلقى السيبر سيكوريتي دي ورك شوب ودي بانيل، باش يلقى باش نحكيو على السوفرينتي نوميريك، باش نحكيو على الكلاود، باش نحكيو على الترانسفورماسيون بيستيك، معناها البنوك والاندستري. جبنا دي دي سي معناها ومتاع شركات كبيره في تونس في الـ في الـ في الـ في الـ في, في البنكير وفي الاندستري، كيفاش باش يعملوا ترانسفورماسيون بيزنس نتاعهم بالتكنولوجيا، باش ينوعوا لي سيرفيس ويستثمروا يستغلوا التكنولوجيا باش يحسنوا من الاداء نتاعهم ولي سيرفيس نتاعهم. معناها جبنا برشا معناها باش نعمل ديباني على سي يو وعلى بيستيك اتسيتيرا اتسيتيرا، باش نحكيو على الميكرو فينانس اللي هو توا دخل فيه ليا، اللي هو زاد معناها سيكتور يس ديفلوب ما راك تشوف الميكرو كريدي والميكرو فينانس، معناها ثم بوكو داكتور في تونس اللي هو زاد توشي بار لا تكنولوجي. فوالا معناها مجالات متنوعه باش نحكيو زاد على زوز دو سيكتور بريز امبورتون اللي هما الكلوستر ايلونتيكا ريبريزونتي اللي هما لاندستري الكترونيك اوجوردي لي سيركوي امبريمي اللي يخدم ديريكتومون ديريكتومون في 15000 في تونس. كومون انكور لو ديفلوبي، ما نكونوش ديما سوتريتون للنور، احنا توانس نجمو نديفلوبو ونعملو لي سيركوي امبريمي جدد بالانتيليجونس ارتيفيسيال اتسيتيرا اتسيتيرا. ثم الميكاترونيك زادا باش نحكيو على الميكاترونيك والروبوتيك انتيليجونت اتسيتيرا. معناها حاولنا نكونوا اميتا ايفينمون كيف يدير هاك. شفتوا مع السيبوريان حكينا على الايريان والترانسبور ايريان انتيليجون، كوم اكسبلواتي لي درون في البيزنس واتسيتيرا، ونحروا القوانين ونديجيتاليزو البروسيس ونخليو الشباب يقعد يخدم. علاش التونسي ذاك تمنعوا خاطر عنده جيني وباسيون في الدرون يضطر باش يمشي للخليج ولا لاوروبا واتسيتيرا يهاجر باش يعمل ستارت اب نتاعو في الدرون؟ علاش ما يمليش في تونس ويخرج من تونس ويبدع من تونس ويلقى المارشي في افريقيا؟ وعلاش تمنعوا انت؟ معناها هذيك وعلاش حاولنا باش نكونوا قوه دفع، قوه افكار، قوه بروبوزيسيون باش نوسعوا السيركل نتاع العلاقات ونجيب مستثمرين جدد وجوه جديده باش الشباب التونسي يستفيد.
1: شكرا لك بتبيعة سامي عياري من اللجنة المنظمة للبيك تيك 2026 بيك تيك أفريكا.
0: أفريكا
1: قعدت تيت
0: ديمونسيون هذيك نقعد ديمونسيون
1: أفريكا ولا فيها إنديا.
0: أي إنديا أفريكا نحبوا زادة خطر الهنود بركل عليهم موجودين في الأفريك دو سويد يخدموا برشا في كينيا في نيجيريا زادة هما راهو خذوا بلاستهم مع الصين معناها يحبوا زادة ينوعوا وثم دي سومي انترناسيونال ما بين الهند وأفريقيا شفت العالم الكل كل واحد كل دولة كبيرة عندها سومي مع أفريقيا.
1: نعم
0: معناها بور لاتراكتيفيتي نتاع الافريقيا
1: واحنا افريقيا ماخذه اسمها من عندنا ف
0: اكزاكتومون احنا زاده في افريقيا نحاول زاده نكونوا اون سيسير لي بروميير زاده من افريقيا.
1: شكرا لك يعطيك الصحه
0: عايش بارك الله فيك.
1: احنا باش نكملوا في انتظار ضيفتنا الاخيره استاذه جامعيه فريال شوشان ان شاء الله تكون حاضره معنا من بعد شويه.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: كانت هذه مواكبتنا لصالون بيك تيك اللي انطلق اليوم في مدينة الثقافة، يتواصل حتى الغدوة يومي 13 و 14 أكتوبر بتبيع 2024 في إطار حصة خاصة من برنامج خذ فرصتك مباشرة من مدينة الثقافة. أجمل تحية الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء، المتكون من كاميرا الخلصي في تأمين الهندسة، هندسة الصوت، الهندسة التقنية، غفران ببراهيم في تأمين التصوير الرقمي الديجيتال، وعربي باتيني من أمام الميكروفون هذا في الاستوديو الخارجي، واستوديو إذاعة شباب. تحية وليد الريفي، إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى صراحي 1573 سجينا. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، انطلقت اليوم الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا بمدينة الثقافة بالعاصمة. التظاهرة تتواصل إلى يوم الغد بمشاركة 100 عارض، أغلبهم من المؤسسات الناشئة التونسية، و30 مستثمر منهم 20 مستثمرا أجنبيا، إلى جانب 120 متدخلا في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. رئيس لجنة التنظيم اسكندر الهدار، وتفاصيل إضافية للزميلة نجاة حسن.
5: تقريبا 100 عارض جلهم من المؤسسات الناشئة التونسية، كذلك عنا تقريبا 30 عارض أجنبي، تقريبا 120 متدخل جايين باش يحكيوا على مواضيع حساسة جدا في قطاع التكنولوجيا، قطاع الذكاء الاصطناعي، سايبر سيكوريتي. اليوم زاد كيف المؤسسات الناشئة التونسية تعرف العدد نتاعهم قاعد يكبر والحاجيات نتاعهم قاعدة تكبر، هذيك على جبنا تقريبا 30 مستثمر، منهم 20 مستثمر أجنبي من أمريكا، من آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، جايين باش يتعرفوا على المؤسسات الناشئة. اليوم ولا في تونس عندنا ايكو سيستم ومنظومة بتاع مؤسسات ناشئة وتكنولوجيا. كعلاش تحبوا نعملوا بيك تيك افريكا؟ باش العباد نقول لهم ايجيو شوفوا تونس شنو هو الطاقات نتاعها، شوفوا اللي اليوم ثم مناخ اعمال واستثمار مهم. اليوم حبينا زاد نجيبوا المشترين الكبار من افريقيا يجيو يتعرفوا على المؤسسات الناشئة، لانه المؤسسة الناشئة ابار الفينانسمون حاجتها بالاسواق.
4: أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن مؤسسات كندية ترغب في انتداب كفاءات تونسية تتوفر فيها شروط التأهيل والخبرة المهنية، داعية الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك في أجر أقصاه يوم 16 أكتوبر الجارية. أعلن الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة اليوم على موجات الإذاعة التونسية عن العمل على تعزيز أسطول البريد المتجول ب 22 عربة إضافية بهدف تقريب الخدمات من المواطنين في المناطق النائية. في الرياضة، بداية من الغد وحتى 17 من شهر أكتوبر الجاري، تحتضن مدينة الحمامات منافسات البطولة الإفريقية للغولف للرجال بمشاركة 68 لاعبا ينتمون إلى منتخبات 17 دولة من ضمنها تونس. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
3: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا ولينا نفكر في CNSS.
0: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
6: تونس اليوم.
9: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
10: تونس واخبارها
11: من الاثنين للخميس،
10: من 11:30 الماضي ساعة.
6: تونس اليوم.
9: تونس اليوم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا في عدد جديد من تونس اليوم، من توا حتى الماضي ساعة في أخبار ومستجدات وكل ما يشغل البال المواطن التونسي. ديما نختاروا المواضيع اللي تهمكم. نرحب كل المستمعين اليوم في طقس ما بين نسمة باردة ما بين كشميسة، إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار، ولو أن الأمطار على ما يبدو في بعض المناطق اليوم أصبح فما بعض الأمطار. إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا وتعم إن شاء الله. اليوم على شنو باش نحكي؟ وباش نحكي على تونس الأولى في الصدارة عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة بنسبة 37.93% وفق المؤشر الابتكار العالمي، وباش نفهم الرقم هذايا والمعطيات الكل إن شاء الله بعد شوية مع عمادة المهندسين. أيضا في النصف ساعة الأخير من الحصة اليوم باش نخص أكثر للمرأة في الوسط الريفي في صلب السياسات العمومية من الاعتراف بالدور إلى ضمان الحقوق. هي شريكة في التنمية لكن تتمتع، نسأل هل تتمتع فعلا بحقوقها وفرصها كاملة وسلامتها، خاصة باش نرجع للحملة الإعلامية للمناصرة والدعم اللي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة الأسرة وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية. أيضا اليوم باش نرجع زادة إلى صابة التمور، باش نمشي إلى قبلي، إلى ولاية قبلي والجنوب الغربي اللي هو عاصمة التمور الجنوب الغربي. في كل مرة أكيد أرقام، واليوم الصابة شنو حوالها، هل باش يربح الفلاح الرهان من السنة، وهل أيضا التونسي باش يشري الدقلة كما يحب السنة. أكثر تفاصيل إن شاء الله مع ضيفنا باش يكون حاضر معنا مباشرة من قبلي. أهلا وسهلا بكل المستمعين، أكيد فريق كامل حاضر معنا. مرحبا بك سي الحبيب، أهلا وسهلا في قراءة الأخبار الكل.
12: تحية المحبة
4: لمستمعات
12: ومستمعي إذاعة شباب. لقاء متجدد مع تونس اليوم كل يوم الأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، نرافقهم في المصافحة هذه. اليوم أنت يعني مش نسبقك بأبداع
4: أي؟
12: تونسي عالمي. أسبوع الفارض ثلاثة باحثين تونسة
4: أي؟
12: تحصلوا على المراتب. المرتبة الأولى سي الأستاذ يونس حامد، المرتبة 38 حكيم القبطني، والمرتبة الثالثة محمد السوزي. شنو هي المسابقة هذه؟ في هي مش مسابقة، هي الجائزة في دراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للفترة 2021-2025. يعني تقييم الأثر العلمي للأبحاث العلمية للباحثين هذوما خلال الفترة هذه. والتونسي هذا من جامعة قفصة.
4: نعم.
12: سي يونس حامد سباق باش
4: كان حاضر معنا
12: في 8 أوت. نعم. نحكي على الرصد الجوي، هو مختص في المياه الجوفية. نعطي كيف يتم التقييم. هذا يسميوه المؤشر العلمي اندكس سكولر. نحكي كان على يونس حامد، عنده 253 منشور علمي على المستوى العالمي وعنده أكثر من 96 ألف قراءة وعنده أكثر من 5000 استشهاد، يعني وقع الاستشهاد بالبحوث العلمية. معناها الترتيب هذا لا يكتفي بالقيمة البحث العلمي بل يتجاوزه إلى الأثر العلمي. والتونسي معناها من بين 1000 واحد ومن بين تقريبا 2,300,000 ملف، هذا يلزمنا نرفع روسنا، وهذا يونس حامد يزي وقع تكريمه بالفعل
13: حياتنا ليه الأستاذ يونس
12: وقع تكريمه على المستوى الوطني وعالمي.
13: نعم تونس ولادة
12: بحول الله الحمد لله.
13: تحياتنا لكل الكفاءات التونسية. بعد شوي باش نحكم مع عمادة المهندسين، وأيضا بعد شوي باش يكون حاضر معنا وليد نواري في تونس اليوم. تحيات كامل للفريق، وليد الريفي في الإخراج التقني، ألفة في الديجيتال، والفريق الكل فريق تونس اليوم كما تعودتوا، معز العويني، فيصل شابو، وأيضا بدران العرفاوي، هند سعيد اليوم معاكم. نبدأ بالغناء الأولى، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل الناس اللي التحقت بينا في الاستماع هذه إذاعة الشباب في برنامج تونس اليوم حتى الماضي ساعة كما عودناكم يوميا من الاثنين للخميس. وأكيد واحد من الفريق معناته فقرة قارة ومن فريق تونس اليوم توا سنوات. وليد مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: تحية لك أنت، تحية للي يسمعوا فينا كل، تحية للأستاذ، وأهلا وسهلا بكم في الاقتصاد اليوم في تونس اليوم.
0: يلا
2: الاقتصاد اليوم.
1: حركية قاعدة تشهدها السوق التونسية، سوق الاستثمار التونسية. حكينا على أكثر من جنسية قاعدة تحب تحضر في سوقنا التونسية، حكينا على الحضور العماني جمعة اللي فات، حكينا زادة على حضور آسيوي البارح، واليوم نحكيه على حضور آسيوي من نوع آخر. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ البارح كان اجتماع بوفد يضم عدد هام من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات، ومسؤولين من أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث و تجديد في المجال، وممثلين عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات. اللقاء كان حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية لتايوان ورئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ونائب رئيس غرفة التجارة التونسية الكورية ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وعدد من إطارات الوزارة وهيكل الدعم التابع لها. وكان هذا اللقاء مناسبة عبر خلالها سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون الثنائي، وأعرب عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفع جديد لهذه العلاقات خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة. ساعد سفير كوريا الجنوبية بتونس كان بين أن هذه الزيارة بتركيبتها للنوعية تعكس اهتمام الشركات الكورية سواء منها الناشطة في مجال صناعة مكونات السيارات أو في مجال البحث والتجديد التكنولوجي، سعيها لإرساء شراكة طويلة الأمد. وأبرز أن تونس تمثل جسر حيوي واستراتيجي لتوسيع الأنشطة نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية، وأكدوا الحرص في الفترة القادمة على تكثيف العمل والتعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة لتجميع وتجسيم مشاريع على أرض الواقع تخدم المصالح المشتركة للجانبين. نحكي طاقة، وإلياس بن عمار عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز أفاد أنه تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر في تونس تطلب تمويل تقريبا بقيمة 117 مليار أورو بحلول سنة 2050، وأشار إلى أن هذه الاستثمارات سيقع توفيرها عن طريق قروض ومن خلال رصد اعتمادات في المالية العمومية. سي بن عمار كان تصرح لزملائنا في أفريكان مانجر أنه الجامعة عندها برشة تحفظات على هذه المشاريع باعتبارها مستنزفة للمياه والطاقة وستساهم في تعميق العجز الطاقي وأزمة الشح المائي. وبن عمار قال أنه بحسب تقارير ودراسات صادرة عن هيكل رسمية ستحتاج مشاريع الهيدروجين الأخضر في أفق سنة 2050 إلى ربع حاجيات التونسيين من مياه الشرب، وهذا يهدد بتعميق أزمة الماء. والحال أنه تونس دخلت منذ مدة كما قال هو في مرحلة الإفلاس المائي، يعني أنه نصيب الفرد السنوي من المياه يتراوح بين 350 و 380 متر مكعب، وتحتاج هذه المشاريع إلى مشاريع ضخمة من الطاقات المتجددة بقدرة توصل إلى حوالي 100 جيجاوات، تقريبا ما يعادل 20 مرة من الطاقة اللي تنتجها تونس في الوقت الراهن. وشدد على أنه هذه المشاريع مكلفة جدا ماديا، وبالتالي كان من الأفضل فتح حوار وطني أو القيام باستشارة وطنية قبل المصادقة عليها وإقرارها بشكل رسمي. نفتح توا قوس صغير مع السياحة ومجموعة من التصريحات، ولها تصريح المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة فؤاد الويد اللي أفاد بأنه حوالي 2.25 مليون سائح جزائري زاروا تونس إلى غاية 10 سبتمبر 2026. التصريح هذا كان على هامش الدورة الخامسة للصالون الدولي للسياحة والخدمات عنابة سياحة 2026. ذكر المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة بأنه تونس استقبلت خلال 2025 تقريبا 11 مليون سائح من بينهم أكثر من 4 ملايين جزائري، في حين يزور حوالي 1.5 مليون تونسي الجزائر سنويا. أوضح في نفس السياق أنه 94% من اللي يزوروا من الجزائريين اللي يزوروا تونس هما جزائريين يدخلوا التراب التونسي عبر المعابر الحدودية البرية. التصريح الثاني لرئيسة الجامعة التونسية لنزول درة ميلاد اللي أكدت أهمية تطوير سياحة الطيران الترفيهي، وأشارت إلى أنه هذا النمط من السياحة سيسمح بمزيد تطوير القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية. التصريح كان هذا على هامش الندوة الصحفية اللي خصصت للإعلان عن انطلاق الدورة الثانية لتظاهرة كارتاج إيفنت شو اللي تنظمها الجمعية التونسية للطيران إلى جانب مجموعة مجموعة ناداس من 23 أكتوبر إلى غاية يوم 2 نوفمبر القادم. درة ميلاد قالت أن الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية بيلعب دور هام في الترويج للجهة التونسية بأنماط جديدة، وسيساهم في إبراز المقومات الثقافية والتراثية لمختلف الولايات، وأنه سياحة الطيران الترفيهي ستساهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة خاصة خارج المواسم التقليدية، وهي مهمة جدا لتنشيط مؤسسات الإيواء السياحي واستقطاب أنواع جديدة من الحرفاء. للإشارة، الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية باش يشهد مشاركة 13 منطاد هوائي، ثم 5 طائرات من نوع باراموتور، إلى جانب 2 طائرات وفرتهم الجامعة التونسية للطيران الرياضي بمناسبة الملتقى العربي للطيران. وفي نفس الإطار، رئيس الجامعة التونسية ولوكالة الأسفار والسياحة محمد علي التومي أكد السعي لتطوير سياحة التظاهرات بما يعطي صبغة أخرى للتنشيط والترويج للسياحة التونسية. قال أن سياحة التظاهرات تعتبر اليوم من ركائز القطاع في العديد من البلدان كما تركيا والمغرب. نمشي للبورصة والمؤشرة المالية، نبدأها بتونانديكس اللي يوصل حاليا إلى النقطة 18612، ارتفاع ب 0.26% مقارنة بإقفال حصة البارح. 45 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم، إلى حد الآن 17 في ارتفاع، 21 في انخفاض، و7 دون تغيير. وإلى حد الآن تم تبادل قرابة 100,000 سهم بحجم مالي جملي وصل ل 1.5 مليون دينار من خلال حوالي 650 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لشركة البنك التونسي ب 192,000 دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي أيضا البنك التونسي ب 23,000 سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة السكنة ب 5.8%، وأهم انخفاض لأسهم شركة بهاش ليزينج ب 3.2%. استقرار بالنسبة لسعر صرف الدينار، نلقاو الأورو ب 3 دينارات 361 ملي، والدولار ب 3 دينارات و6 مليمات. احتياطي العملة الصعبة إلى غاية 12 أكتوبر يبقى في مستوى 93 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة، النفط الخام حوالي 91 دولار للبرميل الواحد، ومزيد البرانت في مستوى 104 دولار للبرميل الواحد. نختم بهذا الخبر العالمي كالعادة، والمرة هذه نمشيو للمغرب والاستثمارات اللي أطلقتها المغرب في الملاعب والنقل والإقامة والبنية التحتية استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 تجذب الاستثمارات وتجذب اهتمام المستثمرين الأتراك، خاصة اللي يعملوا في قطاع المعادن والمواد الطبيعية، واللي راهنوا على عبر 2 بعثات تجارية انه من المنتظر انها توصل الى المغرب في شهر نوفمبر القادم، يتوقعوا انها تزيد حصتهم في السوق المغربية. رهان القطاع الخاص التركي على المغرب يجي بالتوازي مع ارتفاع الصادرات التركية الى المغرب خلال العام الماضي بحوالي 27%، وصلت الى 3.9 مليار دولار. فتح ويصال نائب رئيس التنسيق لاتحادات المصدرين عبر بحر إيجا ورئيس اتحاد مصدري الحديد والفلزات في تركيا، قال أنه المغرب يتمتع بموقع استراتيجي مهم بالنسبة للشركات الراغبة في الانفتاح على سوق غرب أفريقيا حسب موقع هسبريس المغربي. أضاف أيضا أنه اللقاءات التي ستعقد خلال البعثة التجارية اللي تتجه إلى المغرب بمشاركة 10 شركات بتكون فرصة لتعزيز العلاقات التجارية أو بداية لبعثات أخرى ستستهدف أسواق جديدة. إبراهيم أليم أوغلو رئيس اتحاد مصدري المعادن الأتراك قال أنه تركيا تحتل موقع مهم في واردات المغرب من المعادن والأحجار الطبيعية، فمن أصل حوالي 204 مليون دولار من واردات المغرب على هذا المستوى، تركيا غطت حصة ب 43.5 مليون دولار. وأضاف أوغلو أنه الهدف إنه زيادة صادرات تركيا توصل ل 100 مليار دولار من خلال البعثة التجارية التي ستنظم بمشاركة 14 شركة مصدرة.
0: الاقتصاد اليوم. شكرا وليد، يعطيك الصحة. محلية كلمة سياحة التظاهرات، معناتها تظاهرات برشا في تونس ومهرجانات برشا، والعطلة قادمة. نذكر مهرجان دوز ومهرجان التمور، وإحنا باش نتحدثوا على التمور، كلها تحرك البلاد.
1: سياحة التظاهرات هي باش نبوفير لا ديستانكسيون، معناها باش نفرقوا بين سياحة التظاهرات والسياحة العادية اللي نلقاوها في المواسم تاع الصيف خاصة، واللي سائح يجي على خاطر خاصة على الشمس وللبحر. سياحة التظاهرات هي تظاهرات سواء رياضية أو ثقافية أو اقتصادية، هي سياحة من نوع خاص وتجلب يعني حرفاء من نوع خاص، وتكون القيمة المضافة متاعها أكبر، لأنه السائح الثقافي عادة يستهلك
0: يصرف.
1: ويصرف أكثر من السائح العادي اللي تلقاه عادة، يعني طيلة السيجور بتاعه يبقى في النزل. فبالتالي يريد أنه هذه التظاهرات يتم الـ يعني نكثروا منها، لأنه القيمة بتاعها ممتازة جدا للاقتصاد التونسي.
0: نعم.
1: مش حتى للسياحة فقط.
2: نعم. والحقيقة معناها تنويع أنواع السياحة، نقصوا السياحة الشاطئية، ثم السياحة الصحراوية، السياحة الوحية، ثم العديد من التظاهرات، يعني ثم السياحة الثقافية، ثم حتى السياحة الدينية.
0: أي.
2: يعني في وقت المولد
0: والاستشفائية
2: يعني والاستشفائية. نعم. هذا في إطار التنويع السياحة، باش يشتغل.
0: نعم.
2: يشتغلوا للمناطق الصحية على طول على مدار السنة، وهذا أكيد أنه في إطار أنه تثمين المنتوج السياحي.
0: نعم.
2: وقعت الأسبوع الفارط يعني حملة ترويجية للوجهة التونسية في منطقة الوطن القبلي، منطقة الحمامات.
0: نعم.
2: على مستوى رقمي يعني، وهذا هو لازم النشاط ديما يتواصل في المجال هذا، أنه هذا من بين المداخيل لتوفير العملة الأجنبية. نعم. في تونس.
0: نعم. شكرا سي الحبيب، يعطيك صحة. شكرا. وليد شكرا لك، غدوة إن شاء الله في نفس الموعد حديثنا الآن على الخريجي طبعا العلوم والهندسة والرقم اللي نعتز به بنسبة تقارب تقريبا 38% معناتها 37.90 وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. سؤال يطرح ورقم يطرح برشا تفاصيل خاصة كي تحثوا على المراتب الأولى، وأيضا في المقابل زاد برشا خريجي طبعا وخاصة في الهندسة يغادروا البلاد ويختاروا الهجرة. أكثر تفاصيل على دلالات هالمؤشر هذية وواقع المهندسين في تونس معنا المهندس محمد أمين القرشي، هو عضو عمادة المهندسين والناطق الرسمي باسمها. مرحبا بك سي محمد أمين، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك مدام ريم وجميع مستمعي ذات الشباب،
0: وبارك الله
3: فيك على متابعتك اللطيفه الشان الهندسي وعماده المهندسين.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك سي محمد امين. تحثوا على هالرقم هذايا، كيفاش تقراه الرقم هذايا؟ واحنا نعرفوا زاد انتم كعماده خرجتوا زاد رقم كبير في المقابل كي تحثوا على هجره المهندسين. كيفاش نحاولوا التميز العلمي اليوم الى فرص شغل؟ قديش الاقتصاد التونسي قادر يستثمر في مهندسينا وخريجينا؟ شنو يعنينا هالرقم هذايا والمرتبه الاولى في العالم؟ تفضل سي محمد امين.
3: نعم. مدام ريم بعد اذنك
0: هند معاك سي محمد امين. نعم. مرحبا.
3: بعد اذنك قبل ما نحكيو على الرقم وخلفيته وين نجم نوصلوا به، حبيت نحط الامور في اطار. قريت شويه تعليقات وشويه معناها كتب بعض الاعلاميين، حبيت نوضح الرقم برا.
0: وضح لنا.
3: هو رقم صادر عن منظمه الملكيه الفكريه هذه اللي هي احد فروع اليونسكو، دونك منظمه مرموقه بعد دولي وأرقامها معتمدة. الرقم ذي ما جيش من فراغ، الرقم ذي هو يحكي تاريخ تونس في التكوين وفي التكوين الهندسي بالأخص. اليوم تونس رأي في أعرق جامعة، جامعة الزيتونة. جامعة الزيتونة رأي من أعرق الجامعات، رأي سبقة هارفارد وأكسفورد وغيرها من الجامعات. اليوم التكوين الهندسي رأي بدي مع الجامعة الحربية في باردو، هذي نعرفوش برشا ناس صحيح كانت تخرج في ضباط من تكوينهم هندسي. من بعد بطبيعة ما بتصير في عهد الاستعمار قل التكوين الهندسي، ولينا مربوطين بعض المهندسين يتكونوا في الخارج، وبعد الفترة اللاحقة زاد على الاتحاد السوفيتي بدا يكون في المهندسين. لكن الحمد لله ثم إرادة وطنية كما من مختار العتيري وبعض الشخصيات فذة كما زي مصطفى العنيبي وغيرهم اللي سعوا باش يكون عندنا تكوين هندسي تونسي وطني، ومن غادي بدات لينيت وغيرها من المدارس الهندسية. واليوم الحمد لله المدارس العمومية تخرج تقريبا في 4500 مهندس، والمدارس الخاصة اللي التحقت بها واللي فاهمة تحكي زيادة تخرج في نفس العدد، دونك نحكيو على 8000 مهندس. تقريبا الرقم هذا محترم بارافور عدد المواطنين التوانسة، عشان كان نقارنه بالكيان الصهيوني خرج تقريبا في نفس العدد وعنده تقريبا 10 ملايين نسمة. لكن ماهوش رقم كبير برشا، تعرف أمريكا تخرج سنويا في 200,000 مهندس، إيران 230,000 مهندس، فرنسا كذلك اللي ديما نعتدوا بها تخرج في 50,000 مهندس. دونك الرقم احنا مانيش متصدرين عدد خريجي الهندسة، لكن متصدرين النسبة الراتيو اللي هو عدد خريجي الهندسة بارابور معناها عدد الخريجين الجملي. هذا جدا نفسروه جدا الأسرة التونسية. الأسرة التونسية حبينا ولا كان استثمارها الوحيد أو في السنوات الأخيرة هو ولدها، هو بنتها. والأسرة التونسية أنت كان نحي عليك تو القبعة نتاع الإعلامية ونسألك عليك قبعة الأم، قل لي ماذا بيا ولدي ولا بنتي يتميز؟ ماذا بيك يكون في واحد من اللي 200 نوبل؟
2: وسي محمد أمين حقيقة التحليل نتاعك جيد، أما علاش وصلنا للنسبة هذه؟ لأنه ثم توجهات وطنية عن نسبة تشغيلية بقية الشعب معناها ضعيفة. عندنا خريجين في الشعب الأخرى، لذا التوجهات كانت إلى نحو تركيز مدارس الهندسة والجامعة، وأنا يعني المدارس الجامعات العلوم، خاطر هي اللي مش تنهض بالبلاد البحث العلمي وغيرها. نتصور زاد هذا اللي يساهم في الرفع من نسبة الخريجين في سواء على مستوى الهندسة وكذلك العلوم، خاطر نسبة هم الاثنين.
3: هو تحليلك هذاك هو اللي حبيت نوصل له سيدي العزيز. هو الأسرة التونسية كما تخمم في مستقبل ولدها، أهم حاجة هي التشغيلية. دونك التشغيلية في الشأن الهندسي عالية شوية بارابور لبقية المواطن الشغل الأخرى، بارابور لفون دانتي لقينا مي سانون بيش، حتى لو الميدان الهندسي فيه راه بطالة كبيرة، وهذا يرسلت عليها مدام هندسة والضوء تقول لك معناها ثم هجرة كفاءات. لكن مدام هند أنا حبيت نتفاعل مع الرقم سوا، كمن شيء فرح وشيء معناها الحمد لله. الاستثمار في الهندسه ماشي في ثنيه صحيحه،
0: وتكوين الكفاءات في ثنيه صحيحه. نعم
3: لكن كيف انت واش معناها كيف؟ ماشي شك في كفاءاتنا اليوم، هاك شفت الفرنسا قدرتهم على تأقلم بالتكوين نتاعهم معناها متمكنين برشا لغات، قاعدين ينجحوا في تونس وخارج تونس. لكن اليوم يا هل تراها عندنا جامعات معناها في الترتيب اللي يخرج حتى هو من منظمات عالميه، هل عندنا جامعات تشغل مراتب متقدمه؟ هل عندنا MIT؟ علاش اليوم دول مجاوره وحتى في دول الخليج اللي توا لحقوا بالركب تطلع جامعاتهم؟ معناها هذه تساؤلات تحتوي على الكيف توا على الكيف. اليوم رهانات الذكاء الاصطناعي هل تم اخذ باعتبارها في التكوين الهندسي؟ اليوم التكوين الهندسي الخاص اللي هو صحيح راهو به يعطي فرصه ثانيه لاولادنا كل شيء، لكن هل تراها تم رقابه كافيه على الخريجين المدارس هذيا؟ دونك كيف الحمد لله شيء يعمل كيف شيء يفرح، وهذه بلادنا وهذا تاريخنا وهذا مستقبلنا. لكن كم من زاد ثم عديد التساؤلات لازم تطرح وجميع الاطراف المداخله تستدلوا بدلوها.
2: اكيد هو النجاح لا يحجب الغابه، يعني معناها احنا نعتز بالرقم، لكن اذا كان الاصلاح دوم ونحب نغيره. تو الذكاء الاصطناعي ثم وقعت ضبط شعب جديده في المجال هذايا، كيف زاد تقييم دور القطاع الخاص سي محمد امين يلزم زاد نحددوه. ثم قطاع خاص اللي قاعد يقوم بدوره، ثم قطاع خاص اللي يلزم نقيموه، وهذا دور السياسات العموميه والدوله ان تعمل رقابه على نوعيه التكوين هذايا، وباش يكون في مستوى التشغيليه، ويكون اذا يقولوا اذا كان التكوين جيد يولي قابل للتشغيل سواء في تونس ولا في الخارج.
3: صحيح انا معاك هو التكوين في العالم كله ولا الصناعه حبينا ولا كرهنا. اليوم كنا خذينا الاكزامبل تاع هارفارد واكسفورد، فيها معناها هي وقف من الاوقاف وتقري التلامذة بلاش، ما فيزا فيها تكوين بمقابل، هذا موجود في العالم الكل. لكن اليوم هل ترى الربح لازم يكون على كور تيرم كهو الربح اللي يخلصوا التلميذ ولا اب التلميذ ولي التلميذ؟ ليه الربح يكون على كور تيرم ومن تيرم على لون تيرم؟ اليوم الليفراب اللي يخرج فيه في المدارس هذه هل تراه هو في المستوى؟ هل تراه اللي يخضع للرقابه؟ هذا لازم يتحط ولازم نحكيوا فيه. معناها لذلك المدارس العموميه اليوم العماده والحق وزاره التعليم العالي وجامعاتنا زاده ماشيين معانا في سياسه الاعتماد، علاش دعينا الاعتماد احنا؟ حتى المدارس العموميه لازمها تكون في المستوى باذن الله، وهذا كل راه في مصلحه تونس، في مصلحه معناها الشان الهندسي والشان الوطني باذن الله.
2: واكيد هو حاجه المقاربه
0: الخريجي هذوما كي تخرجوا مضابينا تستفيد منهم البلاد، يلقاو بيئه باهيه برشا، ما يخرجوش كما الرقم 46 الف مهندس غادروا البلاد وفق تصريحات عماد المهندسين في ابريل 2026، رقم كبير برشا. احنا نفرح بالمراتب الاولى، ولكن المهندسين نتاعنا تستفيد منهم البلاد ويخدموا في البلاد. ما نعرفش اليوم كيفاش نحاول تونس معناتها تبدل، يعني من بلد يصدر المهندسين إلى بلد يستثمر فيهم ويخليهم في البلاد ويستفيد منهم. سي محمد أمين ونختم بهذا.
3: شوف مدام هند نسوى حديث يدك على معضلة أخرى، معضلة هجرة الكفاءات.
0: شوف لأن الرقم هذي معناتها كي نقرأ الرقم هذي ومراتب كبيرة، في المقابل بالطرف الآخر فما هجرة كبيرة من الكفاءات.
3: هابش نتفاعل معاك انا، هو هجره الكفاءات موجوده في العالم الكل. ديما الطرف القوي اللي عنده مشروع كبير يستقطب ديما الاطراف المعنيه الاطراف الضعيفه حبينا ولا كرهنا، وهذا موجود من اول الدنيا. لكن وقتاش تولي اختار العمليه ذي تفوت ارقام، تولي ارقام كبيره، هجره تولي استنزاف، ما عادش نحكيو على هجره. اليوم في تونس الحق وصلنا للدرجه هذه، علاش؟ اليوم الاقتصاد الوطني هل تراه هو قادر يستقطب ويشغل ويوظف العدد الكبير نتاع المهندسين هذوما. اليوم هل عندنا صناعات ثقيله؟ هل عندنا صناعات معرفيه كبيره؟ عندنا محاوليات وعندنا الحق، عندنا اقتصاد الحمد لله باهي، لكن مش قادر يستقطب هذوما. كل حاجه اخرى حتى اوكاو هو قادر يستقطبهم. اليوم المشاريع سواء الوطنيه ولا حتى المشاريع الخاصه ولا غيرها تعطي ان بروجي بروفيسيونيل للمهندس. اليوم برشا مهندسين ديجا بخدمهم في تونس يقول لك انا ما عنديش مشروع مهني واضح، معناها ما عنديش الاستيم دو سوا، مانيش راسي روحي حتى في عيشته العاديه. هذه كلها تساؤلات لازم تحط في النحت، وجميع الاطراف المتداخله لازم تحط ايديها في الموضوع هذايا، لكن نقعدوا ايجابيين.
0: اي
3: الحمد لله ثم دول ما عندهاش هالارقام هذيا، احنا عندنا هذايا بتاريخنا وبواقعنا وبمستقبلنا.
2: هو سي محمد امين نتفاهم معاك بسرعه. هو المهندسين اكيد معنا ثم الجانب الهام وانه ماشي يشتغلوا في الشركات الاجنبيه وغيرها، هذا حقهم. ثم جانب اخر هو يعني يمكن ثم نوع البيروقراطيه في الاستثمارات، يعني ورغم اللي ثم موجود تشجيعات وحوافز انه ندعوهم يعني للشباب هذا انه يستثمر، والا بعد ما يكتسب الخبره والتجربه في الخارج يعود يرجع لتونس ويستثمر، خاطر راهو الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في تونس، وباش مش معناها نصعدوا بها الى مراتب ارفع، لان باش كان بالذكاء التونسي بالكافئات هذه.
3: نجاوبك بصراحه.
0: تفضل.
3: نجاوبك. شوف العبد اذا تعدى فليه معين صعيب يرجع بالتوالي، نقول لك بصراحه. خليني نحكي لك التجربه. كان يبدا عنده انجاجمون كبير وانتماء لوطننا زي وعنده مشروع تربى عليه ملي هو صغير. اليوم بصراحة شباب توا صعيب برشا يرجع بالتوالي. اليوم مختار العتيري كي يخلي لك فرنسا ولا مصطفى العنيبي ولا غيره من القامات هذه ويرجع يقول لك أنا اللي خرجني اللي قراني على أساس باش نرجع لتونس ونعطي، العقلية هذه ما عادش موجودة. اليوم معناها لي زانتيريا ونكومارز يكون موجودين، نوفروا مشروع مهني للمهندس صراحة، وإن شاء الله إن شاء الله بالك
0: نعم.
3: كما قلت أنت يجي نهار ويرجع إن شاء
0: الله. نعم هذايا هو احنا في نهاية الأمر كما تحدثت منذ قليل سي محمد أمين، نفرح ونبقاو ايجابيين ونفرحوا برقم مرتبه يعني جينا قبل المانيا وقبل الامارات العربيه المتحده، معناتها رقم 37.93% من خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسه في المرتبه الاولى عالميا. تونس حاجه تفرح وتخلينا فخورين بكفاءتنا، هو خريجي المهندسين طبعا المهندسين الكل علوم وهندسه ككل. شكرا لك سي محمد امين قرشي، يعطيك الصحه عضو عماد المهندسين والناطق الرسمي باسمها، شكرا تحيتنا لك.
3: بارك الله فيك. شكرا.

0: بعد شوي باش نحفوا على صابة التمور وباش نمشوا لقبلي، لكن قبل هدايا نمشيوا للكتاب.
1: حاجة حلوة ياسر التمور.
0: التمور نسحقوها الكل.
1: حلوة
0: وصحية. إن شاء الله ترخص الأسوام وذاك هاو.
1: الكتاب زاد حلو ياسر الكتاب والمطالعة.
0: الكتاب هذاك حكاية أخرى. الكتاب حكاية أخرى وغرام آخر وجو آخر. نتحثوا على الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب، طبعا الكتاب التونسي اللي باش تنطلق من 23 اكتوبر الى غايه 1 نوفمبر 2026. اكيد المعرض هذا باش يكون في مدينه الثقافه بالعاصمه، مفتوح للرواد. وبدران كان غادي اليوم في الندوه الصحفيه. مرحبا بك بدران. اهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم. مرحبا بسي حبيب. مرحبا بكل المستمعين.
0: اهلا وسهلا.
2: كنت غادي كي غير جيت مولاي.
1: هي يزيك من الاسعار ومن السوق ومن
2: نبدلوا الجو
0: شويه ثقافه.
2: عايزيني من غذاء البطن، غذاء الروح.
1: غذاء الروح، غذاء العقل.
2: غذاء العقل. اي
0: وشنو جبت لنا من الندوه؟
2: مسؤول عضو في الهيئه
0: توا سي مراد خليفه، عضو الهيئه المديره بالمعرض طبعا تونس الدولي للمعرض الوطني للكتاب التونسي في الدوره الخامسه. خلينا نسمعوا شنو تحدث ثم نرجع للتعقيب.
3: ابتدي من يوم 23 اكتوبر باش نعيشوا فرحه الدوره الخامسه للمعرض الوطني للكتاب اللي هو انطلق عنده مده وانقطع لظروف الماء، وهو السنه عاود بحول ترجع. دونك الدوره هذه عندنا برشا اضافات، شاركوا معنا 66 نشر ان شاء الله السنه بالطبع التونسي، حوالي 6000 عنوان موجود في المعرض الايام هذه. اخر اصدارات بالطبع الناشرين التونسيين، وهي الحاجه الباهيه السنه في الدوره هذه انه في افتتاح الموسم الثقافي، يعني الاصدارات الجديده نتاع الناشرين تخرجت وان شاء الله باش تلقاوها موجوده هنا. فايدة بالطبيعة تحصل للمواطن للقارئ التونسي والناشر زاد بالطبيعة باش يروي إصداراته، وفايدة تكون عامة ومش تكون إن شاء الله عرس به بحول الله. عملنا فضاء خارجي، احنا في العادة في الدورة الرابعة في الأربع دورات السابقة، يعني كان الفضاء كان مركز على الفضاء الداخلي بتاع المدينة بالطبيعة، يعني السنة تحكم إنه بالفضاء بتاع المدينة متقلص بحكم يعني استغلال الفضاءات التجارية، تخرجنا لبرا وتخذينا ساحة المسارح، وهذه حاجة جديدة عملنا إن شاء الله باش تكون يعني خيمة حلوة برشا لبرا، وباش يكون معنا المعرض ما بين الفضاء الداخلي والخارجي.
0: هذا هو طبعا سي مراد خليفة، عضو الهيئة المديرة بالمعرض.

0: بعد ما يتم تنظيمه في تونس يمشيوا لبعض الجهات وبعض الولايات.
1: هي الجهات اللي منظم فيها
2: والله يا حبيب تجبد معنى الموضوع هذا أثروه. قال لك الجهات هما اللي باش يجيو باش يسهلوا معنا ربما من داخل الجمهورية باش يجيو يحضروا معنا واش باش يعملوا عرض غاديك هم يسهلوا كونه باش يجيو من جهات من يحضروا
0: معناها ثم ناس مش تتنقل اي
2: بالضبط
0: اي احمد ديما احنا في الاتجاه المعاكس انه ماذا بينا يعني توقع معارض في في في في الولايات في الولايات وحتى بعض المعتمديات لانه النشاط الثقافي هو افتتاح الموسم ان شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار وتوقع مع معارض جهويه للكتاب راهو الكتاب معناها حاجه
1: ولو انه في الجهات معناتها في في في العطل مثل عطله هذه عطله اكتوبر نوفمبر وايضا في العطله الشتويه ديما فما معارض في اكثر من مكان انا عندي راي بهذايا ديما فما معارض الكتاب مش المعرض هذايا جميل جدا لو ينتقل المعرض الكل يعني بدور النشر نتاعه في الجهات بالحجم نتاعه كل حاجه هي لبرشا
0: اكيد هو له كلفته
1: لكن مصغره موجوده
0: له كلفته معناها
1: عنده كلفته
0: أيه بقى أيه. هذا هو الهدف انه ما يسالش معناها روى الكتاب والمطالعه اجمل شيء بالنسبه للطفل معناها هذا هو يعني ماشي يوسع دائره المعارف نتاعه ماشي كيف كيف ماشي يساعده في المسار الدراسي نتاعه
1: نعم.
0: في انفتاح الحضارات
2: خاصه في عصر الرقم
1: وبعد شويه
2: عصر الديجيتال وعصر العصر النوفل تكنولوجي
0: استغلالها ثم الكتب الرقميه توا لا ثم يعني بالعكس يعني توا ثم الكتب الرقميه نجمونا ثم ثم يعني مواقع الكترونيه للمطالعه لازم معناها نواكبه ومعناها رغبه الشباب توجهات تو هو اذا كان يحب على تابلتك عندك كتاب في التابلت عندك موقع فلاني
1: الكتاب كي تورق وتقرا متعه اخرى اكيد
2: نكهه عنده عنده عنده رونق
1: ان شاء الله ان شاء الله يلقى فقط المواطن التونسي باش يشري شويه كتب في المعرض
2: ريحه
0: ثم المكتبات العموميه
1: نمشوا للدقله خلينا نمشوا للدقله نمشوا للدقله ونمشوا لولايه طبعا قبلي ولايه القبلي اللي تعيش على استعدادها طبعا لموسم جديد لجني التمور وسط مؤشرات اوليه ايجابيه من حيث الجوده وتصريحات ايضا انه فما نقص يعني فرق ما بين صابه عمناول وصابه سنه ولكن في الجوده سنه ممكن اكثر باش ناخذوا اكثر تفاصيل على الصاب على الاستعدادات وشكرا لي على حضوره معنا سي رضا هو فلاح هو رئيس مجمع وعنده زاد دقله ويفهم برشا في الدقله سي رضا اكيد مرحبا بك اهلا وسهلا سي رضا
3: اهلا بذاعه شباب ونشكركم على اللفته ولاية قبلي وخاصة لإنتاج التمور دقة النور
1: ولاية قبلي تستعد لموسم جديد لجني التمور ليامات هذية سي رضا شنو أحوال الصابة؟
3: الصابة سنية هي أقل من هي جيدة جدا والاستعدادات الحقيقة من طرف الفلاح هي استعدادات حثيثة رغم متاعب وإشكاليات
1: الصوت غير واضح خليك في بلاصة حتى يوصلنا بلاصة واحدة ما تحرك سيري ذا باش يوصل الصوت هكاك خمسة على خمسة سيري ذا تسمع فيه؟
3: أي تسمع فيه تو
1: نسمع فيك يلا
3: سنية الموسم هو الحقيقة أقل من ناحية إنتاج أقل من الموسم الفارط ولكن الجودة جودة عالية جدا
1: بالأرقام سيري ذا بالأرقام قديش تقريبا تقديرات
3: تقديرات وزارة الفلاحة 33 مليون عرجون ما يقابل 260 ألف طن من التمور منها 247 ألف طن دقلة النور
0: هذه قبلي هذه قبلي قبلي
3: نحكي على قبلي فقط
0: أي.
3: نحكي على قبلي هذه قبلي الحقيقة الحمد لله سني زاد ربما حتى الأمطار كانت في الوقت المطلوب بالنسبة للدقلة وأضافت معناها حاجة للجودة معناها من ناحية المنظر الزينة ومن ناحية المطعم سنية احنا نأملوا أن الجودة هذه الموجودة إن شاء الله تترجم على مستوى الأسعار بالنسبة للفلاح
1: نعم
0: هو هو سؤال سي رضا ثم زوز أسئلة السؤال الأولاني هو أنه بالنسبة للتصريح المندوب الجهوي يقول أنه سنة ما زال تأخير في ناس باش تشري على رؤوس النخيل

0: توج. وهذا ماشي اثر خاطر مش الفلاحين الكل عندهم الامكانيات باش معناها يشري، وهذا ماشي من شانه انه ماشي اثر على على على, على السعر على سعر الدقله.
1: سيدي نعم
2: هذا صحيح، ولكن هذا يراه فيه زوز غايات الحقيقه. احنا كفلاح انا نعطيكم معناها معلومه، هذا يراه فيه نيه، فهم جانب من النيه، نية المصدرين والتجار أيه؟ معناها بقدر ما يأخر هو عملية أن نقول إحنا يخرس الصابة،
1: عملية الجني نعم،
2: يخضر الصابة بقدر ما يأخر، ما قدر يصير ضغط على الفلاح
1: أيه؟
2: بالنسبة للتسعيرة، هذه نعم. نقطة أولى. نقطة ثانية، إحنا ديجا تو طلبنا معناها المجمع المشترك المهني المشترك للتمور علاش ما قامش بالجلسة المعتادة سنويا أنه يعلن فيها افتتاح الموسم جني التمور وتحديد التسعيرة المرجعية اللي هي صحيح ما مقعش احترامها من حتى تاجر وما حتى مصدر.
0: في بالي في توزر أعلنوا أنه 20 أكتوبر
2: أي
0: في توزر 20 أكتوبر
2: الندوة الأخرانية، الندوة الأخرانية اللي صارت ما عندهاش حتى نهارين في توزر صار الحديث على الجانب هذايا، ولكن أنا نقول الندوة راهو ما نستعدوش فيها إطارات وزارة الفلاحة ونستدعو فيها إطارات اتحاد الصناعة والتجارة وبعض النواب ومجالس ونواب الأقاليم ونبعدوا الجمع المجامع ونبعدوا الفلاح ونجيو نقولوا عملنا ندوة على التمور.
1: شنية تحديات الفلاح اليوم؟ خنغصوا في بعض الصعوبات كي تحثوا على التمور، تحثوا على الغابة متاع النخل، شنية التحديات مثلا في صائفة 2026 والحرارة متاع صائفة 2026 هل أثرت على الصابة سيريدا؟
2: أكيد أثرت. التحديات كانت كالآتي، أولا عدم وفرة المياه،
1: أي
2: فم إشكاليات كبيرة صارت في المياه سواء على مستوى قطع انقطاع تيار الكهربائي هذا يأثر، لأن الدورة نتاعنا احنا ومنهجية شركة تونسية للكهرباء والغاز أن تقص ساعة بساعة أو ساعتين بساعة حسب ممكن أكثر منطقة صار فيها انقطاع هي ولاية قبلي، هذا يأثر على الفلاح اللي هو يلزم في الفترة هذيك يقوم بعملية الري النخلة. هذه نقطة الأولى. نقطة ثانية، الفلاح راه ترك وحده يجابه المشاكل والإشكاليات القطاع الفلاحي قطاع التمور. حقيقة نقولها بكل مرارة، فلاحة أنا نكلم فيك كفلاح إلى حد التاريخ الساعة هذه عندي خضرت معناها غابة إلى حد الساعة هذه ما خذتش المال متاعها، معناها مبلغ الثمن متاعها ما خذتش التو، هو معناها أخذها وباحة. لو نرجع حني بالأرقام هو عملية التصدير وصلنا قيمة الصادرات معناها 1,000,000,000 دينار وبلغت 160,000 طن تصدير مقارنة بالموسم السابق اللي هو في حدود 108,000 طن. دونك يعني هنا سؤال يطرح نفسه، كيفاش هالمصدر هذا اللي 1,000,000,000 دينار وحين نفرح وراك مصدر يصدر التمر ويربح في في في شغلتنا، هذا متفق عليه بالعكس خلينا ندعموا المصدر، اما ما ندعموش المصدر المستكرش المستغل اللي يحب يشري الدقله ب 18% وهي التكلفه نتاعها معناها تتجاوز ال 4,000
1: المخزن. وبعد قديش تتباع للفلاح اليوم معناتها حتى بالنسبه لسنه تقديراتك سيري ذا
2: الدقله؟ والله هي تقديراتي مش تتجاوز عام نو، يعني في ما بين 2,000 2,800 2,500 انت مش تغلب، لان تو بدات بعض الفلاح يتجهوا للسوق الداخليه لانها السوق الداخليه فيها فرصه اكثر. يقول لك نبيع التمر نتاعي على 3,000 للتونسي وخير من باع ب 18% يهز المصدر
1: بالنسبه لدقله النور
2: ما يخلصنيش
1: بالنسبه لدقله النور.
2: نحكي لك على دقله النور
1: نعم اللي هي صابة سنة بالنسبة للسنة دقلة النور 247,000 هكا ولا؟ اي
2: 247,000 طن بالنسبة لقبلي.
1: اي بالنسبة لقبلي. نرجع ان شاء الله في مواعيد قادمة معاك سيدة.
2: اي
1: بسرعة هذا الوقت.
2: اي بسرعة. نداء الى المجمع المهني المشترك للتمور. راه دورك يا مجمع بالنسبة لنا احنا كفلاح نعتبروه هو نقطة الإشكال ونقطة المشاكل فيه، هو راهو دورك انك تعمل تعد استراتيجيه لترويج التمور وتعمل منصه وتعمل ما يلزم عمله بالنسبه للمصدر او للفلاح.
1: نعم واضح.
2: كل الرجاء ودعوه المدير العام اللي عمره ما زار ولايه كندي. نعم. نتاع المجمع ان يزور ويجتمع.
1: علاش لا؟ اي علاش لا؟ يعطيك الصحه سي رضا، شكرا ليك ان شاء الله بالتوفيق ليكم، وتحياتنا لكل طبعا اهلينا في قبلي والكل الفلاح، ان شاء الله ربي يعينكم. نرجع بعد شويه.
2: تونس اليوم.
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
4: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس،
4: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
1: ديما تونس اليوم، من تونس حتى للجهات طبعا، ومن قبل باش نمشوا للقيرة وين معنا زميلنا مكرم الهداجي. مكرم مرحبا، اهلا وسهلا مكرم.
6: تحية ليك ولكل المستمعي إذاعة الشباب، تحية لكم جميعا،
1: اهلا وسهلا بك. وين زيارتك اليوم مكرم؟
6: اكيد هند، اليوم نحكيه خاصه على الزيتون، هند الخيروان وقرب انطلاق موسم الجني ان شاء الله رسميا حسب السنه الجهويه لاداره والمندوبيه الجهويه للفلاحه بالخيروان، انطلاق ان شاء الله يوم 27 اكتوبر الحالي بصفه رسميه في ولايه الخيروان. اليوم نحكيه هند على وباء اصاب الزيتون قبيل معناتها انطلاق موسم الجني، معناتها قلق عديد الفلاحين وخلاهم يطالبوا بإيجاد حل سريع لهذا المشكل اللي أرق معروف عدد كبير من الفلاحين في ولاية القيروان حتى في عديد الولايات الأخرى مش كان في ولاية القيروان.
0: موجود في القيروان
6: بالضبط،
1: هو برشا في المهدية ظهر لي هو
6: تقسم في المهدية وفي بعض المعتمديات في ولاية القيروان اللي معروفة بالزيتون ومعروفة بشساعة المساحات بتاع الزيتون كما السبيخة وكذلك معتمديات القيروان الجنوبية الملاصقة لولاية المهدية. أكيد الاتحاد الجهوي للفلاحة كان حذر البارح هند من خطورة انتشار مرض السل الزيتون، هذايا كان دعا إلى التحرك العاجل لحماية أشجار الزيتون خاصة كما كنا نحكيه بعد تسجيل إصابات كانوا صفها بغير المسبوقة بمنطقة ملولش من ولاية المهدية وعدد من المعتمديات ولاية القيروان، وكان أكد أنه الإصابات المسجلة كبيرة وغير معتادة خاصة وأنه المرض هذايا بالضبط هند شنو هو؟ هو مرض بكتيري يصيب أغصان الزيتون ويأثر خاصة في النمو نتاعها ويصعب العملية نتاع الجني نتاعه في شكل كرات، هو هند أكيد تكون ملتصقة بالأغصان وبأعراف الزيتون، وكان أشار إلى أنه الرطوبة المرتفعة خاصة في المناطق الساحلية تساهم في انتشار المرض هذايا، وكذلك كانوا دعاء إلى تكثيف الأبحاث الميدانية لتحديد طرق الانتقال نتاعه وضبط الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة خلال عملية الجني وكذلك عملية التقليب اللي تصير بعد نهاية عملية الجني مع الحرص على تعقيم أدوات العمل وتجنب نقل العدوى بين الأشجار. يعني إذا كان مش نقلموا معناتها شجرة الزيتون أو الغصن فإنه الفلاح معناتها بالتنسيق مع معناتها المندوبية الجهوية للفلاحة يتم تعقيم معناتها السدرة وإلا الآلة اللي باش يغص بها معناتها غصن الزيتون يتم تعقيمها قبل استعمالها في غصن ثاني تجنبا أكيد جدا لانتقال العدوى هذه اللي تنتشر بسرعة خاصة في معناتها في المنطقة الحية متاع الغصن بعد ما يتم القص نتاعو. كان طلب الاتحاد معناتها الجهات المعنية في مقدمتها أكيد معهد الزيتون والمصالح الفلاحية بالتدخل العاجل لمعاينة الإصابات وخاصة تحديد سبل المكافحة نتاعو سواء عبر معالجة الأشجار المصابة أو إزالة.
0: والحقيقة مكرم أي مكرم المصدر تقريبا اللي قلت عليه أنت هو ثم الرياح وثم آلات الصبيرة واللي فيها العدوى، واكيد انه هو العمل حسب المعطيات المتوفره انه تطويق الآفة هذه، والحل الوحيد ما فيش علاج، الحل الوحيد هو قص الشجره، وهذا اللي يبدو انه فيه معارضه من بعض الفلاحين انه يعني الشجره توا وقت الجني وغيرها، وهو قال يعني حتى المسؤولين انه انسان يتخلى على الانانيه نتاعو راهو اذا كان مش ما نقصوش الاشجار يبدو انه مش تتاثر على الحقول الاخرى.
1: ما نعرفش ما نعرفش هنا مره في معناتها الافات هذه مره تضرب لنا الهندي مره تضرب الزيتون معناتها يلزم فعلا نبحث في الموضوع لانه
0: وجدت سوسة النخل
1: قبل معناتها لهنا
6: بعد ما تضرر هلدة تقريبا بعد ما شفنا معناتها الوباء نتاع معناتها اللي يصيب معناتها الهندي ومعناتها السين الشوكي بصفه عامه وتقريبا حتى هنا في ولايه القيروان كنا حكينا عليها عديد المرات ومعناتها شو حكينا حتى مع الفلاحين وعلى المسؤولين هنا في ولايه القيروان فانه الحلول معناتها جت ربما من زراعه اشجار جديده معناتها خاصه بالنسبه للظلفه والتين الشوكي تقريبا السنه معناتها الهندي غير موجود في ولايه القيروان بصفه عامه هند اللي هو من الولايات الاولى الانتاج نتاعه سابقا الحمد لله انه في بعض المناطق في ولايه القاسرين معناتها كانت محميه وما موجودهاش الوباء هذا معناتها جلب الهندي الى ولايه القيروان وكذلك هذا الوباء نتاع الزيتون هند كما كنا نحكيو قطع الشجره او ايجاد معناتها سبل معناتها
0: ثم حرقها لا ثم حرقها
1: هذا هو واضح نرجع الموضوع هذايا في موعد قادمه مكرم الهديجي شكرا ليك تحياتنا ليكم الكل غادي في القيروان بعد شويه موجز الاخبار ونرجع بعد الموجز
7: شنو الخميس 15 اكتوبر 2026 وبمناسبه عيد الجلاء موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج اذاعه الشباب مباشره من مدينه بنزرت الماتينال جور من 6:30 ل 9:30 مع سامي فرتونة من 9:30 ل 10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت من 10:30 ل 11:30 خذ فرصتك مع حميد الزغلولي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت متابعة طيبة للجميع
8: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
9: موجز الأخبار
10: أهلا بكم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى صراح 1573 سجينا كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالصراح الشرطي تحت شعار التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي انطلق اليوم ملتقى التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي من تنظيم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الرئيس التنفيذي لشبكة الحكمة الدكتور ماهر خضر تحدث للزميلة صلوح البكاري عن اطلاق منصة تونسية جديدة تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التونسية
11: Invest Traders هي منصة جديدة تونسية الأصل تنطلق من تونس نحو العالم الهدف متاعنا هو خدمة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعة من وكالات الذكاء الاصطناعي اللي عادة تتكلف أموال كبيرة بالنسبة للمؤسسات اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصة واحدة يعني تستخدمها المؤسسات الحاجة الثانية اللي ممكن ربما احنا نعتز بها اللي هي انه المنصة هذه تجمع ولا توفق بين أصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس أو من الخارج حاجة مهمة جدا نركز فيها ومصيب المهم جدا بالنسبة لنا في Invest Traders هو تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاعهم لPF
10: دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المؤسسات الخاصة والعمومية والجمعيات الخاضعة لمجلة الشغل إلى تقديم ملفات الترشح لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونقابات العمل والصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2026 وذلك في أجر أقصاه 30 ديسمبر القادم وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن المؤسسات والجمعيات المعنية مدعوة إلى توجيه ملفات الترشح إلى مقر الولاية المختصة ترابيا في الآجال المحددة في الشأن الدولي أدانت الإمارات واعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها مددت السلطات وإغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت، وألغت شركات طيران رحلتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون في اليمن إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
8: إذاعة الشباب عدل مشتك،
12: عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: نحيي برشا كل نساء بلادي، نحيي برشا كل مرأة، خاصة المرأة في الوسط الريفي اللي تخدم الأرض، تساهم في الاقتصاد سواء في دارها ولا في الاقتصاد وفي التنمية ككل، لكن زعما تنال في نصيبها من الحقوق والحماية والفرص زادة ولا لا؟ وراء كل منتوج فلاحي فما نساء يخدموا ينتجوا ويواجهوا تحديات كبيرة. تقريبا 75% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي هما نساء. ظروف العمل والنقل والأجر معناتها تقريبا من أسبوع لأسبوع احنا نحكوا على الموضوع هذايا في أكثر من مرة، نحكوا على النساء الفلاحات، نحكوا على المرأة في الوسط الريفي، على العمل متاعها، على الصعوبات اللي تعيشها. وفي الإطار هذايا انطلقت حملة إعلامية للمناصرة والدعم النساء في الوسط الريفي في صلب السياسات العمومية. الحملة هذه من تنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع وزارة المرأة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية. أكيد زيارات في جندوبة وزيارة ثانية في القيروان، والحملة صوتي هو قوتي، حلو برشا الشعار هذية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الحملة هذية، على أهميتها، على قديش من مرأة بالأرقام أيضا نتحدث. معنا مديرة المشروع على الهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة نادية التوزري. مرحبا بك سيدة نادية، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، مرحبا إزاي الشباب، شحويلكم،
0: أهلا وسهلا بك
1: على الانفيتاسيون.
0: مرحبا. وأيضا معنا منجية هرمي، هي رئيسة جمعية رؤى للمرأة بفرنينة. سيدة منجية مرحبا بك، أهلا وسهلا. سيدة منجية مازال مش حاضر معنا. يلا سيدة نادية، تفضل سيدة نادية، حدثينا على هالحملة هذية، وقتاش انطلقت، تفاصيل الحملة، الهدف متاعها، زادة الحملة هذية، أكثر تفاصيل من عن سيادتك، تفضل.
1: يعيشك. هي الحملة هذه يعني ضمن البرنامج المشترك اللي هو اسمه التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي، وهو برنامج مشترك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأغذية والفلاحة ومنظمة الفداء اللي هي متاع الاستثمار الفلاحي. الحملة هذه بديناها توعنا أسبوع. نحن المشروع هو يخدم على ولايتين، يعني قروان وجندوبة. ديما سؤال يقولوا علاش قروان وجندوبة، خاطر أول ما بدأ تكتب يعني البروجي كان فما إتود نعملوها من قبل، أكثر ولاية جات فيها نومبر بتاع اليد العاملة للمرأة في الوسط الريفي كان في ولاية قروان وجندوبة. أكيد يمكن معطيات نجمة تكون تغيرت وقتها توا من توا، لكن هذيك علاش البروجي خدم جندوبة وقروان. الحملة هذه عملناها رغم أنه نحن لينا برشا ونحن نخدموا مع نساء ذوما برشا، شو نقول، عامين ونص، أنا شخصيا معاهم عامين ونص. حسينا اللي أكثر حاجة خدمنا على برشا يعني برامج تكوينية وتوعوية، لكن حسينا اللي ديما يكتبوا أختيك نعملوا هكا ورشة، والصحفيين كيفكم أنتم مثلا تكتبوا تقولوا في الأمم المتحدة عملت هكا يعني ورشة تكوينية. ليه حبينا المرة هذه يكونوا معنا الإعلام من الأول يعني هي حبينا تو أسبوعين هذوما هزيناهم معنا القروين وهزيناهم معنا الجندوبة وحكيوا مع نساء وحكينا يعني طرحنا برشا يعني حاجات صايرة والوضعية متاعهم هما شنو الحاجات الباهية، وفما راهو حاجات يعني اوكي زادا هما فما برشا حاجات خايبة، اما راهو فما زادا قصص نجاح صحيح. فما برشا نساء زادا نجحوا، فما برشا نساء اللي تعلموا واللي يعني يعرفوا حتى كيفاش يحكيوا هذه يعني حاجة. انا زادا اكتشفت لي برشا يعني فما تنجم تقول فما صحفيين وانا نعذرهم اللي ما يعرفوش الوضعية، ما يعرفوش اللي لحد اليوم راهي المرأة تخدم كيما الراجل وتخرج الستة ولا الأربعة ولا اللي هي في آخر النهار يعطيها هو 15 والراجل ياخذ 30. التوا راهي موجودة، والتوا موجودة اللي فكر الكمين اللي يمشيوا فيهم راهم يحطوا الماء ويحطوا الزيت، راهم موجودين، مانيش نحكي لكم على فيلم.
2: معناها أخت نادية من أهم الإشكاليات أكيد إضافة إلى النجاحات ثم الموضوع موضوع التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة، هذا نلاحظوه راهو في كل مواسم الجني في جميع الجهات،
0: راهو حتى وضعية النقل الصورة اللي عبر
2: وموضوع النقل اللي في علاقة بموضوع الحماية الاجتماعية بصفة عامة.
1: باهي صحيح، هاو نحن كلنا نحن نعرفه وفي بالنا الموضوع اللي السؤال اللي نطرحوه علاش لتوا ما نجمناش نلقاو حل. يمكن على خاطر فما لازم تكون الأطراف مش واحد مش وزارة واثنين وثلاثة برشا أطراف تكون يعني هي معانا في
0: سيدة نادية يعني في النقطة هذية في السؤال هذية وخليك معانا نتفاعلوا مع بعضنا. هاو يلتحق بينا الدكتور بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية. مرحبا بك سي بدر، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين وبضيوفك الكرام وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. أيضا سيدة منجية الهرمي، طبعا هي رئيسة جمعية الرؤال بفرنانة. سيدة منجية مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بك، مرحبا ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا، بعد شوية نرجع لك سيدة منجية. أنت مثال اليوم اخترناك إن شاء الله تباعا في كل مرة نقدمه طبعا من نساء بلادي اللي معناتها التقيت بيهم ما شاء الله عليهم نجحات فعلا ومكافحات فعلا يخدموا في خدمة كبيرة برشا. سي بدر السماوي، منذ قليل سيدة نادية التوزري أكيد وهي رئيسة ومديرة المشروع مشروع مناصرة المرأة والحملة الإعلامية هدية، طبعا اليوم القانون والمراسيم موجودة، شنو هي المشكل؟ فسرنا قانونيا وخاصة المرسوم عدد 4 لسنة 2024 معناتها المحتوى نتاعو مهم جدا، خلينا نفهموه من عند سيادتك وحسب رايك كما سالت منذ قليل السيده ناديه، علاش شنو هي المشكل؟ علاش الى حد الان المراه ما خدتش حقها، المراه العامله في الوسط الريفي؟ تفضل سي بدر.
3: بالفعل التشخيص اللي قدمته السيده ناديه تشخيص دقيق جدا ويعكس الواقع اللي هي ما التفاوت في الاجور والحرمان من التغذية الاجتماعية والنسب يعني ضعيفة ياسر. قوانين الشغل فيها إشكالية، هو أنه ليس هناك تعريف لمهنة الفلاحة في التشريع التونسي لحد الآن. تحط أنت تشوف قدامك مجال الشغل يقول لك يعملوا يعتبروا فلاحة ما يشتغلوا في القطاعات التالية، يبدأ يعدد فيها القطاعات هذيك تنجم تتبدل. دونك عندنا مشكلة على مستوى التشريع. الحاجة الثانية ثم عندنا مشكلة على مستوى العلاقة الشغلية. حاليا هناك وضعية شاذة وغريبة جدا ونشوفوها قدام عينينا، اللي هي أنه العاملة الفلاحية اللي مفروض أن يكون عندها مؤجر تشتغل لديه وتنطبق عليها التعريفات الموجودة في مجال الشغل اللي هي تخضع لأوامره وهو اللي خلصها في الأجر، نلقاه أن وضعية غريبة، هناك وسيط، هل أنه الوسيط هو المؤجر في حين أنه لا يشتغل بالفلاحة؟ هذه إشكالية أيضا ثانية. والإشكالية الثالثة والأهم اللي هي اللي سألت عليها من سلطة الحماية الاجتماعية في قوانين الضمان الاجتماعي في تونس، احنا بدينا في 1960 بالقطاعات غير الفلاحية ثم وقعت إضافات كل مرة كل 10-15 سنة إضافات في القطاع الفلاحي، ولكن إلى حد الآن التشريعات الموجودة في القطاع الفلاحي لم ترتقي إلى المستوى أن تكون مغرية للأجراء وتكون يعني قابلة للتطبيق من طرف المؤجرين، لأن طريقة الخلاص وضعف الأجور ومسألة العمل الموسمي يعني مسألة نأخذها بعين الاعتبار، ما نجموش نطبق القوانين بتاع القطاع غير فلاحي على القطاع الفلاحي. آخر هذه النصوص أو قبل الأخير نجم نقول التنقيح اللي وقع في 2019 اللي أضاف العاملات النساء الجامعات المحار والعمل الموسميين والمتنقلين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي، هذا اللي اصدر في أبريل 2019 ما كانش يعني ناجح لأنه يرتكز على الخدمات والمنافع اللي نص عليها قانون العمل ذوي الدخل المحدود، ما كانش مغري ودخلت فيها أطراف أخرى وما جابش يعني حتى نتيجة. ولكن التحول النوعي على المستوى النظري والتطبيق والتشريعي اللي هي المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 اللي بعد 10 أيام يولي عنده معناتها سنتين، على المستوى التشريعي أنا نعتبره ثورة تشريعية، لأنه فيه عدة امتيازات اللي فيها أول حاجة شمولية التغذية، يعني تقريبا نواجه الحواجز نتاع انه يكون يخدم عن نفس المؤجر تنحات 45 يوم في التريمستر تنحات الى اخره، كذلك شمل الاجراء وغير الاجراء حتى ديهم الاحتياج الخاص، كذلك بالنسبة للخدمات بصراحة معناتها أنا أبهرت بقائمة الخدمات اللي هي التأمين على المرض، اللي هي منح عطل الأمومة، اللي هي جراية الشيخوخة، اللي هي جراية العجز، اللي هي جراية الباقين بعد الوفاة الأرملة واليتامى، اللي فيها التعويض عن حوض الشغل الوطنية. نعم. ولكن أيضا
0: لكن لا يطبق، لكن لم يطبق. عمين توا سي بدر، معناتها عمين وصورة والله، وكين ذكرها معناتها كما كانت تتحدث السيدة نادية وتتفاعل معنا السيدة نادية، يعني عامين توا والمرسوم هدايا معناتها متفائلين به برشا، ولكن ما نعرفش شنو هي أسباب عدم تطبيقه إلى حد الآن. تفضل السيدة نادية.
1: هي كما قالت السيدة، أنا وقت اللي التحقت بالبرنامج هذا هو وقتها جديد، أنا التحقت يعني في ماي، ونذكر وقتها فرحت برشا اللي في في في 4 أكتوبر 2024 هالمرسوم هذايا عدد 4 جاي، يعني كانت بالحق حاجة ياسر باهية. نذكر روحي حتى وقتها في الورشة اللي بعدها قلت لهم هاكو سي بون، توا فما مرسوم باش يحميكم وباش يعطيكم الحقوق نتاعكم واللي باش تنخرطوا في الحماية، يعني حاجات مباشرة داكوغ. بعد وقفنا خاطر ما ريتش اللي هالمرسوم هذا مفعل.
0: هل يصعب تطبيقه في الواقع سيدة نادية؟ هل يصعب تطبيقه في الواقع؟ يعني فيه
1: باش نقول لك توا، يمكن انا بعد فهمتها تلما يعني مشيت برشا يعني دي سوخت باش نجم نفهم اكثر. شوف المرأة كما قال السيد يعطي الصحة، كيفاش عرفنا المرأة في سي بدر، كيفاش عرفنا المرأة في الوسط الريفي وكل، كيفاش نعرفوها؟ هو مثلا انت باش تكون في المرأة في وسط الريف لازم تكون عندك يعني بطاقة تقول لي انت تخدم في القطاع هذاك. هو كما نحن نعرفوا تونس رانا في الفلاحة سيزون، رانا من سابة لسابة، يعني هي تخدم كان وقت اللي عايتولها، ماهيش خدمة اللي باش تكون ديما هذاك. علاش هي ما تمشيش تقيد روحها؟ قالت لي يقولوا لي انا يا مدام نيدي باش نمشي نقيد روحي اخي انا ونقعد نستنى بعد رقديش باش عايتولي، انا ما نعتبرش روحي نخدم في الفلاحه على خاطر مانيش بصوره دائمه. داكوغ باه، دونك هي ما تمشيش باش تسجل، وهذيك علاش هي ما تنجمش تنتفع بالقانون يعني بالمرسوم 4، خاطر من الشروط نتاع المرسوم 4 لازم تكون هي معرفة روحها كمرأة تخدم في الوسط الفلاحي بشكل ديمارش كلها.
2: هي اذا كان القانون يقول يا اخت نادية اذا تخدم 15 يوم فقط في الشهر معناها يجوز، معناها حسب القانون المرسوم عدد 4.
1: اي لكن سي بدر الدين سعيد برشا اللي راه فما 15 يوم متتاليه يخدموا.
0: اي
1: 15 راني معاهم ديما حتى في الصابه نتاع الزيتون راهم ما يكملوهمش ال 15، وسامحني يعني في الكلمه اللي ساعات يعملوا لهم بالعاني بوغ هي ما تتعداش ال 15. راني نحكي معاك مع نساء
2: صحيح
0: من الواقع. هاو سيد اي هاو سيده من السيدات، وانا نحترمها برشا ونقدرها برشا وان شاء الله ربي يوفقها، سيده منجيه الهرمي طبعا من فرنينا ورئيس الجمعيه رؤية. مرحبا بك سيدة منجية، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا على الاستضافة.
0: عايش شنو تضيف لنا أنت؟ أكيد عينت كما كانت تتحدث السيدة نادية منذ قليل، وشكرا لسي بدر زادة على الإيضاحات وعلى مستوى التشريعات. شنو تضيف لنا أنت في صلب طبعا الوسط الريفي ومع النساء العاملات، وأكيد حاضر معاك زادة في الجمعية، الصور اللي ربما يقلقوا برشا واللي يحكوا لك عليهم طبعا النساء في الوسط الريفي سيدة منجية.
5: مرحبا بك، مرحبا سي بدر، مرحبا مدام نادية، مشكورة برشا مدام نادية على المجهود اللي عملته في هذا القطاع. نعم. نعرج على ثلاثة نقاط هي ثلاثة عناوين كبيرة أنا نعتبرها، التغطية الاجتماعية والأجر الأدنى والنقل غير آمن، اللي هما فيهم برشا تمييز، معناها حتى فيها ثم برشا تمييز. أنا كمرأة ريفية وكنتعاطى في النشاط لدى الفلاحي، ومعناها عندي فكرة شاملة كمعتمدة فرمانة، أنا نعتبرها كجهة مفقرة لحقيقة ومهمشة في القطاع، لأن فيها هي غنية وثرية ومنطقة فلاحية. أننا مفقرة، المرأة ما عندهاش في القطاع، المرأة العاملة في القطاع الفلاحي رغم أنه المنتوج التونسي الغذائي 70% معناها المرأة التونسية. نعم. المرأة في الوسط الريفي و70% اللي هي المرأة معناها هزة حمل القطاع الفلاحي. هي ما عندهاش حقوق غير مفاعلة. لتلقي قانون 51 متاع النقل المفاعل معناه اللي هو قانون 51 اللي هو كان باش يضمن فرحانين به كي تعمل القانون باش يضمن لنا النقل الآمن للمرأة.
0: كي سمعتوا به فرحتوا برش، ما عادش تشوفوا وكل الكمين والمعاملات السيئة ربما وصورة الزيت في الكهرباء
5: كي نحكي لك مانيش خدمت أنا على عين المكان، يعني قاعدة نتبع في النساء وبما أني عندي معايا نساء فلاحات وأمي بنت الفلاحة وبنت معتمدية فرنانة، النساء تعبين برشا، الكاميون تهز الصغير على الإسيزي هو يعامل الأسيرونس نتاعها التأمين نتاعها في بلايص
0: أي
5: وهو يهز في 21 مرأة 21 الكاميون الكبير زوز التأمين نتاعه زول ثلاثة بلايص هو واللي بجنبه زول يهز في 41 وحتى ل 50 أنا يهزهم الثوري يمشي كيفاه يقفوا هذا علاش الأمن بعد ما اللي صار الاكسيدون تاع السبالة تاع القانون عدد مرسوم عدد أربعة
0: نعم
5: وبرشا قوانين.
0: أنت شنو هي طلباتك سيدة منجية كمرأة في الوسط الريفي باسم طبعا النساء اللي أنت معتها موجودة في المنطقة بتاعكم فرنينة؟ نعم
5: أنا طلباتي أن النقل الآمن الحقيقة أكثر حاجة يلزمنا نخدم عليها النقل الآمن.
0: النقل الآمن نعم
5: هذا باش يكون تفعيل مرسوم عدد أربعة إن شاء الله باش يكون عندنا يوم وقفة احتجاجية نهار 17 نهار السبت وقفة للعاملات في حكم كامل الجمهورية نحاولوا معناها نعملوا مجهود باش نفعلوا
0: لتفعيل المرسوم نعم.
2: هو الحقيقة يمكن السؤال موجه للأطراف الثلاثة وخاصة سي بدر، موضوع الصندوق الحماية الاجتماعي للعاملات الفلاحية اللي يصدر في قانون المالية لقانون المالية 2025 واللي وقع جمع الأموال عما يبدو التوم وقع تفعيله.
0: نعم.
2: يعني ثم احنا ساعات صعوبات في التمويل لكن التمويل موجود لكن على مستوى الحكم ما نعرفش شنو الإجابة اللي نجمو نلقاوها من طرف
0: سي بدر تفضل ونختم بهذا معك. سي بدر تفضل.
3: بالفعل الإشكالية حاليا في تطبيق القوانين. احنا هنا نحب نعرج على الملاحظه نتاع الاخت منجيه بالنسبه للقانون نتاع النقل. راهو القانون هنا هو الحسب راي نتاع 51 والامر نتاع 22 نعتبره غير قابل للتطبيق ويلزم تنقيحه، لان وقت اللي تجي انت تمنح رخصه فقط لنقل العاملات السياحيات ما فماش واحد مش يجي يبدا ينقل عاملات سياحيه الصباح ويستنى العشيه باش يروح بهم وما يخدمش المخرة. نورمالمون الامر هذا يلزم يتنقح في اتجاه انه يكون يقع الجمع بين نوعين او ثلاثه من اصناف النقل. بالنسبه للمرسوم عدد اربعه ايضا توضيح هو انه راهو لا يشمل الا العاملات الفلاحيات، واحنا هنا نتحدث ايضا من خلال انا مقال طلعت عليه الصباح على النشاط اللي تحدثت عليه اليوم في مخصص جمعيه رؤى وجمعيه ومجهودات الامم المتحده. راهو المرسوم يتحدث فقط على العاملات في القطاع الفلاحي، بينما عندنا الاخوه اللي طلعت على التجارب نتاعهم الخياطه وغيرها لا يشملهن المرسوم. دونك هكوما يرجعوا للامر نتاع 2019 اللي نعتبره يعني ما كانش يعني مغري ياسر.
0: نعم يعني المرسوم يشمل فقط العاملات في القطاع الفلاحي
3: بالضبط.
0: نعم
3: ويشمل فقط العاملات مش الرجال.
0: أي.
3: بالنسبه للمرسوم حسب رايي ما عنديش تفسير علاش ما تطبقش. نورمالمون السؤال هذا يتطرح على
0: ان شاء الله في الايامات الجايه، خاصه نهار الخميس اليوم العالم المرأة في الوسط الريفي مهم جدا ان شاء الله
3: مناسبه
0: وعيد الجلال. نعم ان شاء الله.
3: الطموح ساعات برشا ربما تفسير يكون المرسوم فيه ينص على اصدار 10 اوامر
0: اي
3: واربع قرارات وثلاث اتفاقيات.
0: نعم.
3: وقانون الماليه اللي كان يشير له سلاح به فيه امر زوج اتفاقيات، يعني في كل عندنا 20 نص ترتيبي.
0: نعم.
3: 20 نص ترتيبي من المفروض ان يكونوا جاهزين وقت اللي خرج المرسوم.
0: نعم.
3: الصعوبه هذه ربما هي اللي تفسر عدم اصدار واحد، ولكن هذا غير مبرر.
0: واضح.
3: ضروري انه ندرك الوضعيه هذه.
0: هذا ياهو. شكرا لك سي بدر السماوي المختص في الحمايه الاجتماعيه. ايضا نختم معك سيده ناديه توزري، الحمله متواصله نهار لنهار 27.
1: اي متواصل نهار 27، وكل يوم يعني الصحفيين اللي كانوا معنا في الحمله كل يوم يكتبوا على زاد المواقع التواصل الاجتماعي. أي. وزاد نهار 15 كما قلت مدام هو اليوم العالمي للمراه في الوسط الريفي، نحن عاملين يعني ان ايفينمون ناسيونال باش نجيبوا فيه لي ريبريزونطون تاع الوزارات اللي يخدموا معنا مع البروجي، واللي نشكرهم برشا، وزاره السلاحه، وزاره المراه والشؤون الاجتماعيه، وزيدا خبراء في الاقتصاد، خبراء في الاجتماع، باش نجيبوا زيدا لي جون. انا اكثر يمكن البوان اللي فرحانه به اللي نحب ندخل صوت نتاع الشباب توا باش يعرفوا لا سيتوياسيون، خاطر يمكن نحن اللي ما نجمناش نعملوه واللي قعدنا لتوا ما لقيناش حل، بتات الصغار هذوما كيف يشوفوا الوضعيه والكل ينجم يكون عندهم صوت. انا ماذا بيا صغار كي يخرجوا من ليفينمون هذا ويسمعوا، خاطر باش نجيبوا يعني النساء اللي معانا نستضيفوا يعني من قروان وجندوبه اللي خدمنا معاهم، كما قلت لك باش يحكيوا على حكايه بيا وحكايه خايبه.
0: أي. دونك فما قصص نجاح زاده. نعم
1: بلغي نجاح هذاك ما شاء الله يعني. هما مكملين والكل. دونك باش نسمعوا من بعضنا وان شاء الله نخرج ويكونوا عندنا زاده ان شاء الله اعضاء في المجلس النواب باش يكونوا حاضرين، خلينا زاده نسمعوا منهم بتاتر هما يعرفوا اكثر واصلين نجموا يقولوا لنا وين فما هالتعطيلات، وين كما قال السيد يعني هكا كما قال يعطيها الصحه يعني المعلومات اللي قالها مهمه برشا، قال برشا حاجات اللي يمكن الثغره هذيك خاطر كما قال هو ثلاثه واربعه بون الحق ما نجمش نتذكر بالضبط، نجم تكون هكا عندنا علاش اللي توا مازلنا ما وصلناش.
0: واضح سيده ناديه ان شاء الله. أيه؟ وان شاء الله موافقين اكيد. وتلقاو طبعا الفيديو على صفحه رسميه لاذاعه الشباب. شكرا لك سيده ناديه التوزري. ايضا حيك برشا سيده منجيه هرمي، الكلمه ليك كلمه الختام سيده منجيه.
6: يعطيك الصحه، نشكركم على الحقيقه برشا. ثم مشكل هو اللي انا نحب نطرحه اليوم، اللي هو ثم لازمها تكون ثم باز دو دوني للمثال اللي عامله في القطاع الفلاحي، راه ما ثماش احصائيات صحيحه لا على مستوى العاملات لا على مستوى الفلاح لا على مستوى الوسيط. هذا لازم تكون، لازم تكون احصائيات صحيحه، خاطر كلها تخدم وسيط، الفلاح ما يقول لك ما عنديش مسؤوليه، ما يهمنيش جاتني امراه تخدم تروح سوا، ولا يختار الشباب ما عادش يحب المراه تخدم 30 سنه و40 سنه وديجا مدام نادي حاضره كيفاش شهادات حيه من سنه خدموا 30 و35 سنه ويخرج هكاك، لازمها حق تكافئ الجهود كي وزاره المراه كي وزاره الفلاحه في الشؤون الاجتماعيه، وتكون ما ثم احصائيات صحيحه وثم منصه صحيحه معناها الامثال، لان نحن هذاك ما عندنا ما نقولوا كان راهي باش تخدم المراه باش نعيشوا
0: هذا هو. نحييكم الكل تحيه كبيره برشا برشا سيده منجيه هرمي طبعا ونساء فرنينه جمعيه رؤى بفرنينه. شكرا لك سيده منجيه، شكرا لك سي الحبيب، ايضا تحياتي لك سي الحبيب السماوي، غدوا ان شاء الله في نفس الموعد. وليد الريفي شكرا، فيصل الفه، ايضا معز وبدران، هند سعيد، تحييكم الكل، ربي يحفظكم، الى اللقاء. تونس اليوم.
7: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
8: تونس واخبارها
9: من الاثنين للخميس، من الاثنين للخميس،
8: من 11 ونص الماضي ساعة، من
7: 11 ونص الماضي ساعة.
9: تونس اليوم،
7: تونس اليوم.
8: إذاعة الشباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة الشباب،
10: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
10: تسمع صوتك،
8: تسمع صوتك.
12: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربولوا باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقولوا عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
13: لا للمخدرات،
12: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
14: لا للمخدرات.
8: إذاعة الشباب،
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
10: تسمع صوتك،
8: تسمع صوتك.
10: على كيفك،
8: على كيفك،
10: ما تخليش لحظة تفوتك،
8: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: على كيفك،
8: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
10: على كيفك،
15: إدارة الصحة والهناء
10: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
8: من غير شقة،
15: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء،
8: اتبعنا بكل وفاء
10: على كيفك.
16: أهلا وسهلا بكم من الناس الكل. ماضي ساعة وخمسة دقائق موعد اليومي في على كيفك، من توا حتى الماضي ثلاثة أنتم تسمعوا في إذاعة الشباب كما العادة، تسمعوا على واحدة من الفريكونس متاعنا www.radiojeune.in، وإلا تلقاو البرامج الكل والفيديو الكل على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. جيهان التركي شنو حوالك؟
17: لاباس.
16: لاباس في فورما؟ وين كنت؟
17: كنت في مدينة الثقافة.
16: مدينة الثقافة شنو اللي فهم؟
17: المعرض الوطني للكتاب التونسي دورة خامسة.
16: شنو الأجواء؟ بريف مو عطيني في كلمتين.
17: هو المعرض يرجع بعد غياب دورتين، يعني غاب من 2023 ما تعملش، رجع السنة مشاركة 66 دار نشر تونسية
16: أكيد
17: مخصص للكتاب التونسي،
16: كتاب التونسي
17: مع أنشطة زادة موجهة للأطفال للعائلات طيلة 10 أيام من 23 أكتوبر ل 1 نوفمبر اللي هو يتزامن مع العطلة.
16: صحيح، مع العطلة فرصة باش الوالدين الصغيرات يستغلوا الفرصة باش يكونوا موجودين في مدينة الثقافة، حتى اللي بعاد ربما يجيوا تونس في بروجرام علاش لا، تقراوا حسابكم أنكم أولادكم يقراوا. يقرا كتب. نعرفوا اللي احنا برشا كلام يتقال انه تونسي ما يقراش كتب، ولكن كي تشوف لي زيفينمون هذم، معرض الكتاب الدولي، معرض كتاب اللي يهز يخص الجناح التونسي يعني الكتاب التونسي، البطوله الوطنيه للمطالعه
17: النهائيات في ديسمبر،
16: معناتها تشوف تبارك الله
17: تونسية شريك اعلامي،
16: شوف تبارك الله تبارك الله، معناتها برشا سورتو لي جون ماشيين في الثنيه هذيا نتاع الكتب الورقيه والا بي دي اف. نمشي كيما العاده مع الفقره الاولى رقم اليوم.
13: رقم اليوم،
16: في رقم اليوم عاده كنحب نقولوا رقم يكون فيه نصيحه للناس، بريفونسيون، وقاية للعباد. نحكيه على اليوم، أكثر من مليار شخص في العالم عنده انقطاع نفس خلال النوم وهو مش فاطر. دونك يوصل حتى بثلاثين ثانية واربعين ثانية نفس متاعه يقف كومبليتمون، وهذا نجم يأثر معناتها إلى جلطة دماغية، وبرشة من الناس مهيش فاطنة بالمرض هذا. دونك احنا هنايا تعرف اللي نحاولوا نكونوا في وقايه. احنا في شهر اكتوبر، اكتوبر روز، نحكيوا على الوقايه ضد سرطان الثدي، ولكن زاد فما امراض اخرى، امراض صامته، امراض مخفيه ما تنجم تفطن بها كان انك تمشي للطبيب. فما ماكينه تركب
17: في الليل،
16: تركب وتعرف اذا انت تحس في روحك في عندك مشكله نتاع نوم، اضطرابات نتاع نوم، ربما تكون انت من مليار شخص. لطف عليكم لما حاله من مليار الشخص اللي قاعدين عندهم انسداد نتاع التنفس وهما راقدين في في في وقت النوم، دي برشا حاجات، التدخين، مشروبات الكحوليه، ستريس، وما ادراك ما ستريس الى اخره، اللي تخلي الانسان مش قاعد يرقد مرتاح. الاكثريه هي ماشي السمنه زاده، ماشي للرجال اكثر، واللي يرقدوا على ظهرهم. النوم اللي يرقد على ظهره هي وقت اللي تصير المشكل. دونك يستحسن ان يكون على جنب اليمين زاده، هذه من السنه زاده، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى علميا مثبته انه جنب اليمين النوم احسن. نعرف اللي برشا من الناس صعيب عليهم، فما شكون يرقد على كرشه وعلى ظهره، ولكن انه يحاول مثالش يسنس روحه. حاجه اخرى راهي ما عندها حتى علاقه بالرئتين، هو في الحلق، المشكله في الحلق. دونك تسألوا أهل الاختصاص، تسألوا الأطباء، وتفقدوا رواحكم. أكثر من مليار، معناتها نحكي وإحنا 8 مليار دوية بشر، أكثر من مليار راهو عدد لا يستهانوا به. هذا بالنسبة رقم اليوم.
17: ميرسي ملك، بالحق معلومة مهمة، أنه خاصة لابني دو سومي، بالحق لابني دو سومي مشكلة كبيرة،
16: هي تصير في عمر ما بين 30 و70 سنة أكثر لله،
17: يعني بالحق، وخاصة أنه الماكينة هذيك تصلح.
16: باهي، نمشيو نعملوا تنفيسة مع الموزيكا، ومن بعد شوية نمشيو كما العادة في بون بلون.

0: آدم وصلنا معاه الماضي ساعة وربع لموجات إذاعة الشباب.
1: ماذا بيك ما ثلاثة؟
0: سألتك بدنا علاش ماذا بيك ما ثلاثة؟
1: باهي ماضي ساعة وربع كما قلت نمشيو توا جهان للبون بلون.
2: بون بلون. بون بلون.
0: بون بلون اليوم وقولوا على السلامة لأمنة شرفي اللي تعودتوا أنها ترافقنا ديما في البون بلون نحكيو عليه جهة من جهات تونسنا العزيزة نكتشفوها ساعات ساعات بالحق نمشيو يمكن نمشيو لبلايس وما نعرفوش اللي بحضر البلايس هذيك فما أماكن حلوة برشا ساعات تمشي تبرقة تصيفي تبرقة وانتي تخرج شوية من تبرقة لازم تكتشف برشا أماكن حلوة في تونس وذلك عليش اليوم وقولوا على سلامة أمنة شرفي اللي باش تكون معنا في بون بلون
1: حاضر معنا مدام أمنة
3: مرحبا على سلامة
1: شحوالك
0: على سلامة
3: الحمد لله يعيشك
0: أنا اليوم هكا عملت التقديم قلت قربت المكان أمنة
3: أنا في الحقيقة مانيش في تونس هذاك علاش اليوم بالتليفون
0: أي
3: و
0: البرة من تونس ولا في تونس اما في مش في العاصمة
3: مانيش في العاصمة فمانيش في تونس العاصمة وانا في منطقة جميلة برشا اللي هي منطقة نفزة الطقس مزيان اليوم بين الخريف شتوي شوية وفي الغابة نعرفوا اللي منطقة وشتاتة بالتحديد في جهة نفزة هي تابعة إداريا الولاية
1: بيجا
3: وفيها معناتها متعددة المناظر والتضاريس خاطر من جهة تحل فيها جبال سلسلة جبال مقعد ذكروا احنا قبل كنا نقراو
0: ذكرتني ندرس الجغرافيا ايمن جبال مقعد وخمير
3: خمير دونك مقعد هي من جهة نفزة وشتاتة وتوصل حتى البحر وهذيك هي الفتحة متاع

0: ولاية باجة على البحر الأبيض المتوسط. دونك المنطقة هذه فيها الجبال وفيها الغابات وفيها الساحل زادا.
1: اليوم قلت بتاخذنا في جولة الوشتاتة، وشتاتة اللي انت سميتها الرحلة هذه من تنويع الغراسات لحكاية الكريمة.
0: انا علاش نحكي على التنوع في المشاهد والمناظر، على خاطر التنوع في التضاريس والتنوع في الطبيعة يعطينا زيادة تنوع في الفلاحة وحتى في النباتات الطبيعية، ولا شكون نبات لي بلونت سبونتاني في الغابة. التنوع الطبيعة في وشتاتة ينعكس زيادة على تنوع الانتاج الفلاحي. وشتاتة معروفة برشا تنوع، فما برشا فلاحة قاعدين يجربوا ويطوروا في زراعات كنا نقول لي بلونت اكزوتيك، اللي هي نعرفوهم نشوفوهم في المارشي كيما الكيوي كيما المانجا التونسية كيما الفخوي دو دراغون، وبرشا منا يعرف الفريز الوشتاتي معروف، فريز وشتاتة
1: لونه أحمر
0: أحمر وصغير وبنين برشا، خاصة يجي في لاغيير سيزون في ماي وفي جوان. وغلة أخرى معروفة،
1: أنا حبيت نقول لك اللي زميلنا التقني وليد الريفي كلمني في الميكرو قال لي عندهم الكريمة توا، قلت له أي باش تحكي لنا عليها آمنة.
0: هاو جاي الكريمة توا هي موسم الكريمة في المنطقة هذه الكل، وفما اللي يعرفها باسم الكاكي على خاطر الاسم العلمي نتاعها هي ديوسبيروس كاكي. وفي منطقتنا في تونس في جهة نفزة وكذلك تطلع في الوطن القبلي في جهة نابل زادة موجودة الكريمة.
2: كريمة شنو بالضبط؟
1: اسمها بالحق الكريمة جنية يعني
2: كغلة يعني مش حاجة تطيب يعني مش الكريمة اللي نعرفوها
1: ملك خمم في الكريمة الكريمة.
2: أنا والله صخيب أنا فهم عن حاجة كيما المعجون يعني بتاتر
0: هي اكزاكتيفمون الكونسيستانس نتاعها كيما الكريمه يعني
2: غله يعني
0: غله كي تبدا طايبه تبدا فريمون تتاكل بالمغرفه، داير تنجم تاكلها كان بالمغرفه. لونها برتقالي وسكري بنينه برشا وهي في الحقيقه
1: هي المانجا التونسيه اللي يقولوا عليها المانجا التونسيه
2: شبه شويه في مطعم في المانجا.
0: لا المانجا وحدها الكريمه ما فيهاش قلب الداخل. ها كريت جهين حتى انت ما تحرش الكريمة.
1: لا ما نعرفش بالحق نكتشف فيها معاك امنة بالحق.
2: لا انا تو مثلا مشيت الوشتاتة ومشيت النفزة وحلق الواد الزويرة وشات الزويرة حتى النفزة مشينا يعني اللي مغرومين بالكومبينج يمشيوا قريب غاديك فما سد اولاد سيدي سالم على ما اظن في المنطقه هذيك، منطقه مزيانه برشا واهل وشتاتة من معناتها من الكرم اللي حشموك على روحك يعني منطقة صغيرة ولكن يعرفوا مثلا عبد جاي من بلاصة بعيدة يعرفوا عابر السبيل يعرفوه وكرم كبير
1: يفرحوا به
2: بالكدي ناس طيبين إلى أقصى درجة، وذا معناتها بالحق معناتها نحكي فيه مش كلام وبرا معناتها ناس طيبين وناس عندهم كرم كبير أهلنا في وشتاتة والزونة ذيك بصفة عامة.
0: هذيك علاش وقت باش نمشيو لوشتاتة ما عندنا حتى مشكل باش ندخلوا للسواني ونتعرفوا على الفلاحة نشوفوا وهي الحقيقة الكريمة الموسم نتاعها قصير تقريبا شهر أكتوبر في ساعة طيب وفي ساعة طيح وتوفى. دونك هي فرصة باش نمشيو ونذوقوا الغلة الجديدة هذية اللي برشا ما يعرفوهاش، وحتى في الأسواق راهي وليت تتوجد لكن في فترة قصيرة. أهل وشتاتة ياسر مضيافين وهذيك علاش في البرنامج البون بلون نجموا نمشيوا لوشتاتة ونقابلوا أهل وشتاتة ونتعرفوا على زراعة الكريمة. الكريمة هي تطلع في شجرة كبيرة كما التفاح الكبير ولا فريمون شجرة كبيرة بالقداء. وهو في الأصل ما هيش أصيلة البحر المتوسط، هي جايتنا من آسيا من الصين ومن بعد من اليابان، ويقولوا لتونس دخل معناتها دخلت الكريمة تقريبا في ليزاني 40 1943 على يد أجنبي كان يخدم في مجال الغابات قرب نفزة، وهو اللي دخل الكاكي للمنطقة وانتشرت تقريبا بعد 80 سنة ولات حاجة من المشهد الفلاحي الطبيعي في المنطقة.
1: ومن التراث ظهر لي الغذائي زاد للمنطقه، بما انه يعني معروفه في المنطقه. يعني انا اكتشفت وليد الريفي توا، يعني قداش مره يقول لي اه بنينه بنينه الكريمه، وتوا وقتها وليد الريفي على خاطر قلت لنا بنينه وتوا وقتها انت مطالب الجمعه الجايه تجيب لنا الكريمه.
0: انا بعثت لكم بعض الصور اللي
1: قاعدين نشوفوا فيها
2: الصور، شنو باش نعملوا بها يا مدام ام؟
1: حبوا نذوقوا
0: معايا هاني غديكا، نقعد حتى لنهار لحد، نهار لحد باش يكون الطقس مزيان برشا. نستدعيكم الناس الكل باش تهزوا السيارة وتتجهوا إلى وشتاتا نفزة من جهة باجة. الكاكي معناتها خاصة في الشرق، يعني في الصين وفي اليابان معناتها قديم برشا، وعندهم زادة العادة أنهم يشيحوه على خاطر ما يصبرش برشا، دونك عندهم السافوار فير كيفاش يشيحوه ويحتفظوا بيه كما احنا الشريحه بالضبط. دونك فما نجم تسميها شريحه الكاكي. وعلمت اخيرا اللي تونس عملت مع تقاعدت مع اليابان، قاعدين يطوروا في مشروع في جهه نفزه باش يوليوا يشيحوا الكاكي ونوليوا معناتها، في خاطر كيما يتباعش في الوقت للاسف يفسد ويمشي هكاك. دونك نجمو فتاتر عامين وثلاثة أخرين مش نلقاو الكريمة مشيحة كيما المشماش كيما العوينة كيما الكرموس.
1: ابن عندك فكرة فيش نستعملوها؟ يعني نطيبو بيها، يعني نعملو بيها جاتويت، ولا نطيبو بيها ماكلة؟ يعني فيش نستعملوها الكريمة في كي نشيحوها؟
0: هي تتاكل ديجا هكاكا، لكن هي كل معناتها ناكلوها كيما الشريحة، تنجم تعملها كما فخوي كونفي في السلاد فروي في الطاخت في جاتو.
1: نجمو نعملوها مع الجرانولا مثلا كي نحبوا ناكلوا ماكلة صحية.
0: اي اكزاكتومون، وسورتو اللي هي غنية برشا بالالياف وفيها البيتا كاروتين ما نلقاوهاش في برشا غلة، وفيها برشا فيتامين سي. نعرفوا لي الفروي اللي لونهم برقداني ولا احمر فيهم برشا فيتامين سي، يعني معناتها المنافع نتاعها معروفه. لكن توا معناتها كي نمشيو النفذة نلقاوها صفار معناتها غله، ناكلوها غله
1: توا ناكلوها غله
0: والا عصير. فما شكون استغلها كعصير؟ نجم نذكره هو صديقي سي عبد الحميد الوشتاتي، اللي هو اول واحد معناتها دخل استغلال الكاكي في الجو، واللي حب يمشي لوشتاتا في اول دخله وشتاتا ينجم يلقى سي عبد الحميد عنده حنوت صغيره مزيانه في وقت الكاكي، يبدا عنده الجو دو كاكي حاجه رائعه، وقت الفريز يبدا عنده جو دو فريز فري. نستدعيكم باش تبداو الرحله نتاعكم بمذاقات وشتاتا.
2: يعطيك الصحة أمنا، شكرا ليك مرة أخرى، هزيت بلاصة مزيانة برشا اللي اسمها وشتاتا مع إن شاء الله إن شاء الله مع كما قالت دخلة نمشيو ديريكتومون سي عبد الحميد مع الناس طيبين اللي موجودين في وشتاتا وفي المنطقة هذيك في نفزة في في في وشتاتا في تبرقة بصفة عامة. مناظر ما نحكي لكمش، معناتها جنة جنة على وجه الأرض في المنطقة، منطقة باجة جندوبة، معناتها ولايات من أروع ما ينجم يكون عنا في تونس. بعد لحظات نلقاو الأخبار.
1: شكرا لك أمنا وشكرا للرحلة اللي غديتنا فيها.
2: بعد شوية نلقاو الأخبار متاع ماضي ساعة ونص، وبعدها كما العادة أخبار الرياضة.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفواً عن 2288 سجيناً. أكثر من 100 مؤسسة ناشئة وعديد المستثمرين من تونس والخارج في الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا. الملتقى الأعلامي للتحسيس بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء المؤسسات. تونس تدين الهجمات المتكررة على عدد من المرافق والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفواً بمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل 2288 محكوماً عليهم بالسجن أدى إلى صلاح 1573 سجيناً. كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجيناً بالصلاح الشرطي. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، انطلقت اليوم الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتتواصل على مدى يومين. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة ريادية داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارتاب أكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية.
3: اعتمدت تونس استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030، وتقوم هذه الاستراتيجية على رؤية متوازنة ترتكز على دعم الابتكار والبحث والتطوير وتنمية الكفاءات والمهارات الرقمية وتشجيع الاستثمار مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وتعزيز السيادة الرقمية واحترام المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية. نحن نمتلك كفاءات معترف بها دوليا في مجالات الهندسة وتطوير البرمجيات والبحث العلمي، كما نتمتع بمنظومة جامعية وبحثية متطورة تشكل رصيدا استراتيجيا لدعم الاقتصاد الرقمي. كما نجحت بلادنا خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة ريادية داعمة للابتكار للمؤسسات الناشئة، لا سيما من خلال برنامج ستارتاب أكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية.
2: وكشف رئيس لجنة تنظيم الملتقى اسكندر الهدر في تصريح لزميلة نجاة حسن عن مشاركة أكثر من 100 مؤسسة ناشئة تونسية وواحد من المستثمرين من تونس والخارج في هذا الحدث.
4: تقريبا 100 عارض جلهم من المؤسسات الناشئة التونسية، كذلك عندنا تقريبا 30 عارض أجنبي، تقريبا 120 متدخل جايين باش يحكيوا على مواضيع حساسة جدا في قطاع التكنولوجيا، قطاع الذكاء الاصطناعي، سايبر سيكوريتي. اليوم زاد كيف المؤسسات الناشئة التونسية تعرف العدد نتاعهم قاعد يكبر والحاجيات نتاعهم قاعدة تكبر. هذيك على جبنا تقريبا 30 مستثمر، منهم 20 مستثمر أجنبي من أمريكا، من آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، جايين باش يتعرفوا على المؤسسات الناشئة. اليوم ولا في تونس عندنا إيكو سيستيم ومنظومة بتاع مؤسسات ناشئة وتكنولوجيا. كعلاش تحبوا نعملوا بيك تيك أفريكا؟ باش العباد نقول لهم إيجي وشوفوا تونس شنو هو الطاقات نتاعها، شوفوا اللي اليوم ثم مناخ أعمال واستثمار مهم. اليوم حبينا زادا نجيبوا المشترين الكبار من أفريقيا يجيوا يتعرفوا على المؤسسات الناشئة، لأن المؤسسة الناشئة أبار الفينانسمون حاجتها بالأسواق.
2: عدد من ممثلي الشركة الناشئة والعارضين تحدثوا عن أهمية هذا الحدث في دعم الاقتصاد الرقمي.
5: سيبو قديدة بارتنر في شركة تصرف، نستثمر في الشركات الناشئة اللي عندها بوتنسيال كبير في تونس وفي خارج تونس. استثمرنا في تقريبا 15 شركة نشوفوا فيهم اليوم قاعدين يتطوروا، بداوا من تونس اليوم قاعدين يوسعوا في نشاطاتهم، معناها في فرنسا، في افريقيا، في الشرق الاوسط. وجودنا اليوم جاي باش نلقاو شركات ناشئة اخرى نستثمروا فيها.
6: محمد حبيب جرامي، تكنيكال المانجر في ستارت اب تونسيه. اوبورتونيتي باهيه برشا هذه باش نتعرفوا على الستارت اب الاخرين، باش نتعرفوا على الايكو سيستيم اكثر. دونك اوبورتونيتي باهيه حتى باش جينيري وليدز للستارت اب نتاعنا.
7: راني اكشوك المعرض هذا بطبيعه فرصه كبيره بالنسبه لنا احنا باش نتعرفوا على الشركات الناشئه اللي هما اول كليون او اول حريم للفضاءات هذوما، معناها اللي ما عندوش المكتب نتاعو الخاص او ما عندوش بلاصه يعمل فيها اجتماعات مع الحرفاء نتاعو، احنا نوفروا له المكان والفضاء المناسب على حسب هو احتياجاته.
2: التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي شعار ملتقى عالمي للتحسيس بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية. نظمه اليوم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالتعاون مع مؤسسة كونراد إيدناور. رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات قيس السلامي أكد أن انخراط المؤسسات التونسية في الذكاء الاصطناعي ما زال بطيئا ويحتاج مزيدا من الوعي.
8: انفست تريدرز هي منصه جديده تونسيه الاصل تنطلق من تونس نحو العالم. الهدف متاعنا هو خدمه المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعه من وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي عاده تتكلف اموال كبيره بالنسبه للمؤسسات. اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصه واحده. الحاجه الثانيه، المنصه هذه تجمع ولا توفق بين اصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس او من الخارج. حاجه مهمه جدا نركز فيها ومصيب المهم جدا بالنسبة لنا في Invest Traders هو تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاعهم لـ PFO اللي كانت عادة يعني حاجة تتكلف على المجموعة الوطنية في مسار دراسي كامل، قادرين من خلال المرافقة في أنه يرفعوا المشاريع متاعهم على المنصة، منصة Invest Traders، ومن خلال منصة Invest Traders يتحصلوا على تمويل سواء كان من داخل تونس من خارج تونس.
2: من جهته أفاد رئيس المكتب التنفيذي لشبكة الحكمة ماهر خضر بأنه تم إطلاق منصة تونسية جديدة تجمع أصحاب المشاريع والممولين في تونس والخارج وتفتح باب التشغيل أمام الشباب من أصحاب الشهادة العليا.
9: في تونس مازال تيم مفدا فما وعي الشركات التونسيه والانخراط في الذكاء الاصطناعي بالنسبه للشركات ولا حاجه اكيده مؤكده جدا جدا واستعجاليه جدا. ما عندنا شركات تونسيه عندها كل الكفاءات الذكاء الاصطناعي اوبتيمونتا وكلهم شركات يخدموا في ميدان المعلوماتيه كلهم دمجوا الذكاء الاصطناعي في النشاطات نتاعهم. لي ستارت اب زاد كذلك فما العديد من ستارت اب في الميدان هذا. الشركات التونسيه قاعده تكتشف وفما بعض الشركات قاعده تنخرط بصفه فعالية أكثر، خاطر الانخراط في الذكاء الاصطناعي مش جوست معناتها استعمال ليزوتي كلود ولا تشات جي بي تي وكذا، هو أعمق من هذاك، شي يخص الميادين الشركة في الصناعة في الشراء في البيع في الماركتينغ. هذا الانخراط مازال بطيء ولكن فما وعي سورتو بالنسبة للشركات الكبرى، ولكن الشركات المتوسطة هو لازم أكثر وعي.
2: أعلنت وكالة تونسية للتعاون الفني توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءة التونسية للعمل بكندا تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصناعة المعدات الثقيلة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن المؤسسات الكندية ترغب في انتداب كفاءات تونسية تتوفر فيها شروط التأهيل والخبرة المهنية داعية الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض وذلك في أجل أقصاه يوم 16 من أكتوبر الجاري. وفي الشأن الثقافي الرياضي تختتم غدا بالمدرسة الابتدائية العيون مغيلة السبالة فعالية المشروع الثقافي الرياضي سفوح مبدعة، وهو مشروع تشاركي بين وزارتي الشؤون الثقافية والشباب والرياضة وعديد الجمعيات والمنظمات الوطنية والقطاع الخاص وعدد من الإدارات الجهوية. ويهدف هذا المشروع التنشيطي إلى إدماج الشباب والنشأ في وضعيات الهشاشة عبر الثقافة والرياضة من خلال إقامة فنية متنقلة تشمل ثلاث مدارس ريفية بمناطق جبلية من معتمديات جلمة والمزونة والسبلة من ولاية سيدي بوزيدة. جهاد زينوبي مؤسس ومدير تنفيذي لمنظمة وسط رؤية ومزيد من التفاصيل.
10: من خلال إقامة فنية متنقلة تشمل ثلاثة مدارس ريفية بمناطق جبلية في معتمديات جلمة والمزونة والسبلة من أجل فك العزلة وتكثيف نفاذ الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية بمناطق الريفية الجبلية وإتاحة الفرص أمام الناشئة والشباب لاكتشاف مواهبهم وتثمينها بما يعزز مشاركتهم في الحياة الثقافية والاجتماعية. مشروع الثقافي والرياضي سفوح مبدعة قد تم الافتتاح في 8 أكتوبر 2026 مدرسة ابتدائية عين الجفاء. النشاط المولي صار 9 أكتوبر بالمدرسة الابتدائية هداج 1 و2 بالمزون، والاختتام باش يكون ان شاء الله غدا 14 اكتوبر بالمدرسة الابتدائية العيون من غيلة السبالة. القيمة المضافة في المشروع اللي هو يستهدف مدارس ذات أولوية تربوية، يعتمد على شراكات قوية اللي هي تضمن ديمومة المشروع صحيح وبشكمل نهار غدوة. أما ثم عديد الهياكل العمومية والمجتمع المدني وشركات باش يبنوا الاستمرارية بتاعه في المستقبل.
2: وفي شأن وطني آخر، أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عدد من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وجددت تونس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤيدة جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. ودعت تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل خلافات بالطرق السلمية. وفي آخر تطورات الأوضاع، هناك السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الرياض الدولية حتى يوم السبت، وشركة طيران تلغي رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون في اليمن إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. من جهتها، دانت الإمارات اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها. نقطة نهاية النشرة، ولكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناويننا. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 سجينا. أكثر من 100 مؤسسة ناشئة وعدد المستثمرين من تونس ومن الخارج في الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا. ملتقى إعلامي للتحسيس بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء المؤسسات. وتونس تدين الهجمات المتكررة على عدد من المرافق والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية. نشكركم على حسن الإصغاء. أجمل تحيات سول والماجري. دمتم بخير.

0: سبور.
1: تحية لكم جميعا، مساء الخير، شهة طيبة، وأكيد أخبار الرياضة والكرة التونسية، خاصة مواعيد كبرى للأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، منهم فريق غير مدربه بعد نهاية الجولة الأخيرة وديربي المهيري أمام ساقيت الدير. نحكي على سي اس اس. سعداء باستقبال زميلنا مهدي قاسم. مهدي، مساء الخير.
2: مساء النور، يديك تحية طبعا كل متراي العشب.
1: الله يخليك، قرب صوتك مهدي. شو الأخبار؟ يعني محمد الكوكي رسميا أول تدريب، سفر الوفد، مباراة مهمة، وخاصة ترتيب البيت، المدير الرياضي، المدرب، الإطار الفني.
2: أكيد جدا، هو محمد الكوكي منذ لحظات أنا حصة تدريبية الأولى مع نادي الصفاقس، حتى بديت نص النهار كان الكوكي اليوم في أول مصافحة الملاعبية، وكانت حتى طريقة حضارية ممتازة للملاعبين سي اس اس على مستوى استقبال محمد الكوكي، في مقدمتهم الكابتن وعلي المعلول، ايضا ايمن دحمان، وكيف كيف كان الى جانبهم حمزه المسوتي مع بقيه الملاعبيه. الهيئه المديره كانت حاضره، الباساج تعدى بامتياز كبير برشا. استقبال الكوكي اللي فيه كلمه تقريبا في دقيقتين و30 ثانيه قال الملاعبيه رهن اثناء البوديوم مع الابقاء على امال النادي الشافي دائما في المسابقات الافريقيه. شكون حاضر اليوم في الإطار الفني؟ كان حاضر محمد الكوكي بمعية مدرب المساعد رايد البرهومي، المعد البدني رفيق كمشة، المعد البدني مساعد بلال بن سعد، تحليل الأداء حسام بوتسار، محمد علي البكوش، مدرب الحراس وليد بن حسين. نعرف الأجواء في السيسيس الساعات تتتالى، بعد شوية إفطار الملعبية الجماعي مش يكون الساعتين ونص بأحد النزول بيتفاقص الثلاثة ونص، يكون التحول للعاصمة، النزل بعيد ربع ساعة تقريبا على مطار تونس كطاجة دولي، وغدوة الرحلة تكون الخمسة متاع العشية رحلة مباشرة إلى العاصمة أبيجان. نعطيك سكوب على مواجيد عاد شباب، ثلاثة ملاعبية إيفواريين مش يكونوا غدوة الليل في الموعد في الاستقبال للسيسيس في المطار، وغدوة مش يكون تكريم دحمان، علي المعلول، وأيضا جلال هوش مرافق النادي الصفاقسي. نحكيه على طرق سلم القطيعة، واستقالته كانت من كمدير رياضي للنادي الصفاقسي، نعرف الكره ما يمشيش ما يتعديش بينه وبين محمد الكوكي، من سيكون البديل؟ هل يكون وسيمة معلة اللي بالمناسبه قدم امس استقالته من كوكب عقارب
1: كمدرب،
2: ام يكون كمدرب، ام يكون انيس الجربي، ولا يكون انيس عبد القادر بوجلبان؟ قبليك كنت نحكي مع السيد مهدي الفريخه رئيس الهيئه المديره للسي اس اس يوم الاحد القادم، قال لي يكون الاعلان الرسمي عن المدير الرياضي الجديد واسمه لكل هيكل الاعلام. وما دام نحكي على الاعلام اليوم، بوند بريس من النادي الصفاقسي تحت اشراف الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي في مقر السي اس اس، مش تم تقديم كل كبيره وصغيره تتعلق ب 48 ساعه الاخيره للنادي الصفاقسي
1: واللي صار بعد ماتش ديربي. برافو، اكيد قبل مباراه مهمه في الويكاند في كاس الكونفدراليه. يعطيك صحه مهدي قاسم زميلنا من الاذاعه الجهويه بصفاقس، كل التفاصيل ما شاء الله، خبره كبيره مهدي في الميدان، في الاعلام، وفي التلفزيون. باي باي، الى اللقاء. شكرا شهي طيبه، خذيته كل تفاصيل اخبار فريق نحبوه برشا في تونس. نحكي على سي اس اس اللي باش يلعب مع الترجي في المهيري يوم 29 أكتوبر، مباراة الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لأنه عنده التزامات إفريقية بعد خسارته ماتش الديربي أمام ساقيت الدير في الطيب المهيري. مدرب جديد اللي هو محمد الكوكي، ومدير رياضي جديد في الساعات القادمة بعد خروج طارق سالم. نذكركم اختتام الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم 29 أكتوبر، ماتش الكلاسيكو في المهيري، السي اس اس الترجي، في باردو الملعب التونسي ترجي جرجيس، وفي العقربي الافريقي امام سيابي، لقاء من الزمن الجميل. الكلهم يلعبوا في نهايه شهر اكتوبر يوم 29، لانه ترجي وجرجيس وسي اس اس والفريقي عندهم مواعيد افريقيه مهمه جدا في الويكاند، مواعيد الذهاب الخاصه بكاس رابطة الابطال الترجي والافريقي، وكاس الكونفدراليه السي اس اس وترجي جوجيس. الجوله السادسه تبدا ان شاء الله نهار السبت 17 اكتوبر. دائما نحكي عن الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، لقاء السبت لقاء وحيد، هو ماضي ساعتين ونص لقاء بوعلي الحوار بين امل حمام سوسه واتحاد بنقردان. بقيه الجوله الدفعه الثانيه يوم الاحد 18 اكتوبر في الشتوي المرسى المتلوي، في بنجنات المستير ساقيت الدير احسن نادي هذا الموسم الصاعد مرة ثانية ساقيت الدير مع مدربه يسري بن كحله، في باجة ابو جمعه الكميتي ملعب نيولوك الاولمبي البيجي مع نجم الساحلي، وضعية صعبة للنجم الساحلي نحكي عن نتائج، وفريق يتنفس السعداء بعد الفوز في مباراة اولمبي سوسة، نحكي على نادي حملون في سيواجه شبيبة العمران. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواعيدنا كالعادة على موجاتنا في الويكاند، الجولة الرابعة سبع مواعيد يوم الأحد 18 أكتوبر منقول على موجاتنا في المجموعة الأولى، مباراة ستقام في مجرين بين مجرين ملعب السوسي، اتحاد تطاوين في نجيب الخطاب أمام وحيد قرقنة، لقاء القمة في 2 مارس 2 رالوي سليمان، مباراة في عقارب كوكب عقارب يبحث عن مدرب سيواجه مكارم المهدية، عقارب تخلى عن المدرب وسيم معلة في الساعات الأخيرة، بوحجلة في بوحجلة بن عروس، الشابة أمام النجم الخليدي في الشابة، النجم الخليدي يبحث عن مدرب بعد خروج قيس خلفة، في الساعات القادمة مدرب جديد للنجم الخليدي الصاعد من الرابطة الثالثة هذا العام إلى الرابطة الثانية، ويوم الأحد 18 أكتوبر توقيتنا كالعادة ماضي ساعتين ونص فريق هلال مساكن سيواجه مستقبل جابس في مساكن. سبع مواعيد في المجموعة الأولى يوم الأحد 18 أكتوبر، ولأول مرة هذا الموسم الجولة الرابعة تتلعب بالاثنين، المجموعة الثانية الاثنين 19 أكتوبر ماضي ساعتين ونص كل المواعيد، لقاء قربة أولمبيك الكاف في قربة، جندوبة بوشمة في جندوبة، مباراة القلعة المكنين في القلعة، أول ماتش للمدرب عصام المرديسي مع المكنين بعد خروج محمد السويحلي، قصور الصيف جمعية ريانة في قصور الصيف، لقاء القمة القسرين شبة القيروان في القسرين، الملعب الجابسي رديف في جابس، وقوف القفصة أمام أولمبيك مدنين في قفصة ومدنين، كذلك أقال مدربه عبد الكريم بن حمزة بعد نهاية الجولة الثالثة في الويكاند. برشا مدربين أقالوا المدربين متاحهم، برشا جمعية أقالوا المدربين، والأندية تعيش في مشاكل مالية كبيرة، كل الأندية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. باسكت تايم اليوم عندنا موعد مع أول ماتش في المرحلة الأولى الجولة السادسة ذهاب، لقاء 6 نتاع العشية اليوم بين نادي حمام سوسة ونادي الإفريقي، بقية الجولة غدوة الأربعاء 6 نتاع العشية، المنازة أمام نجم الراتسي، حلق الواد سي اس اس، اتحاد الأنصار الملعب النابلي لقاء الدربي في ولاية نابل، الاتحاد المرسيري أمام الدالية، والشبيبة القنوانية أمام نجم الساحلي، ماتشوات الكل 6 في الباسكيت بين اليوم وغدوة، فقط لقاء اليوم اللي هو كما قلت لكم نادي حمام سوسة أمام الإفريقي، غدوة بقية الجولة. ونذكركم أن الشبيبة في الصدارة 10 نقاط، الاتحاد المرسيري 9، الإفريقي 9، الدالية 9، 8 للسي اس اس أول موسم في البرو، 8 للنجم الساحلي، 7 للمنازة، 7 نقاط للملعب النابلي، 6 لحق الواد، 6 لرادس فريق عريق، 6 لحمام سوسة، و 6 للأنصار في الصف الأخير. هذا معنا من أخبار، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة شباب، مع تحياتي للإخراج التقني لزميلنا وليد الريفي، والإخراج الرقمي لأصدقائنا غفران بن إبراهيم وإسلام الخضراوي، جيهان ومالك في متابعة لبقية برامج إذاعة شباب. على كيفك، شاهي طيبة.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عد موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: دبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: ماضي ساعتين ودقيقتين، مرحبا بكم. كان خلطوا علينا تو، انتم تسمعوا في على كيفك عشوية طيبة، قيلولة طيبة لنسكن، ولينا نقولوا عشوية جيهان، بما انه تقريبا المغرب ستة غير ربع نهار قصار بالكديه بالكديه.
1: في رمضان وقتاش قال الفطر؟
0: رمضان ان شاء الله ان شاء الله قداش مازالوا يعني 8 فيفري كان عشنا بطبيعة الحال مع احترام الرؤية، ولكن فلكيين يقول لك تقريبا أقل من أربع أشهر مازال شهر رمضان. اللهم رمضان بلغنا كم. رمضان إن شاء الله ربي في خير وفي صحة ومع الناس اللي نحبهم والناس اللي غادرونا، إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. نحبوا برشا الشهر هذا شهر رمضان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يحيينا بخير. الوقت نمشي وتوا فقرة Out of the Box.
2: Out of the Box
0: إن شاء الله في رمضان مع بعضنا كما نوصيك شعادة شقان فطر هاني كي بعاتك ولا تبدلت انا برشا ما خدمناش احنا في شهر رمضان. كنت نذكر تبارك الله تبارك الله
1: شويه تصنيف
0: تصنيف يعمل الكيف به. بالنسبه لاوت اوف ذا بوكس حاجه به برشا مبادره تونسيه كانت تحكي عليها قبل في غراسه الاشجار، ترجع توا تظهر من جديد لانه المبادره هذه والمشروع هذا ربح الجائزه الاولى في الدوره الاولى لجائزه مايكل فيليب للبيئه. تم اعلان على نتائج نتاعها ما عندش برشا نهار 8 اكتوبر وخذا 50,000 دينار لدعم المشروع هذا اللي هو مشروع غرس 12 مليون شجره في تونس. 12 مليون خاصه انه فما برشا حرائق صارت في خاصه في فصل الصيف 2017 كنت تذكر و2018 ايضا تغيرات المناخيه. المشروع هذا اللي تقوده جمعية تونس كلين اب بهدف غراسة 12 مليون شجرة في مختلف أنحاء البلاد، وبدأت هي الحقيقة مع في سليانة في نابل في جندوبة في باجة في زغوين. الجمعة اللي فاتت يظهر زادة في سوسة. دونك مبادرة طيبة، وإحنا في الوقت هذا محتاجين أشجار محتاجين هواء. شفت الصيفية كيفاش عديت مع السخانة، وهنا دراسات علمية مثبتة. تتذكر أنت مرة أخرى حكيت على الكليماتيزاسيون معناتها في أنه الناس قاعدة ماشية الحاجات الجديدة باش تلقى أكثر برود في الصيف. لازم نكون عندنا الميموار قصيرة توا راهو الصيف تعذبنا بقصان الضوء مع الأشجار.
1: تجربة أخرى يعني اليوم أنا مثلا نعوم في منطقة فما بحر وحديها غابة، ريت وقت لي احنا في تونس درجات الحرارة القياسية كي تخرج من تونس وتمشي على البحر وحديها الغابة يعني
0: مختلف مختلف فما 7-8 درجات
1: تنجم تتنفس تنجم تقعد يعني قاعد على البحر ماكش عرقان مش لازم وانتي في الماء نهار كامل، لا لا قاعد على البحر ماكش عرقان تنجم تتنفس هواء ربي يعني مش خطر. بالحق عشنا فترة في التكييف يعني في هواء اصطناعي اللي اليوم انه يكون عندنا اشجار انه نتنفسوا. انت كي تمشي للنحلي تدخل منتزه النحلي بالسخانه اللي موجوده كي تدخل منتزه النحلي
0: يختلف
1: تختلف
0: كيف حتى بالفيدير بيانسو الهواء تحسوا يتبدل وهذايا
1: بالفيدير كان اللي بناء الفوضوي اللي قاعد يهجم عليه واللي بريسكو وصلوا يخليه
0: ان شاء الله ان شاء الله. ان توكا برشا حاجات ومبادرات باهية قاعدة موجودة ان شاء الله. المشاريع هذه تنفذ على ارض الواقع. 12 مليون شجر رقم ضخم، ولكن المناخ راهو مهم جدا جدا جدا. راهو ديما احنا حاطين المناخ والبيئه كانه حاجه سوجي نتاع درجه ثالثه، لا راهو سوجي مهم برشا. واحنا في اذاعه شباب عندنا معناتها برامج مخصصه منذ سنوات للبيئه مع ذكريات مع هند كما قلت. ومهم جدا انه اليوم في تونس نرجعوا نهتموا اكثر بالبيئه، لانه الناس ديما حاطه توندونس انه البيئه متعلقه بالاوساخ. اوكي الاوساخ مهمه،
1: رفع
0: الفضلات هذيك متفاهمين فيها وللاسف رغم كل شيء نعرفش انا شنو هي الاشكاليه بالضبط. يلزم الحقيقه واحد عالم اجتماع معناتها سوسيولوجي انه يفسر لنا علاش باقي الناس تلوح، علاش لي جون يلوح. انا نشوف قدام لي ليسي قدام لي كوليج ما تربيوش على انه ما تلوحش, انه خلي في يدك حتى كي ما لقيتش وين باش تلوح, انه الدبوسه تقعد, انه خلي دبابس في الكهرباء, انه الى اخره. دونك
1: هذا مشكل كي تلقى بوبيل طايش,
0: مشكل كبير. احنا نحبوا نشوفوا بلادنا نظيفه, اوكي فما مشاكل اقتصاديه, بلادنا فيها مشاكل ماليه ما تفهم, اما ماذا بينا نشوفوها هكا, نشوفوا نظافه في الشوارع, شوفوا ان الناس ما تلوحش. هو اوت اوف ذا بوكس قريب شويه الرقم اليوم, ولكن هو الاوت اوف ذا بوكس مشروع تونسي يفوز, وان شاء الله ان شاء الله يحقق وكما قلنا ينفذ على ارض الواقع. نمشي نعمل تنفيسه مع الموسيقى وشويه اخر راجعين في على كيفك.

0: كمني معاكم في على كيفك ماضي ساعتين وربع نمشي كما العادة فقرة بوينتك.
1: بوينتك
0: كما العادة مع بوينتك مع عربي الباتيني باش نحكيو على أبل. وين تقول أبل تقول حاجة ذكي ذكي منزل ذكي شنو فما جديد اليوم؟
2: أنا وين نقول أبل نقول تعقيد
0: تعقيد
2: رأي شخصي أنا بالنسبة لنا في الآيفون
0: ربي فضلنا
1: المن... هو من أنصار الأندرويد
2: أنا بالنسبة لي نعرف الإمكانيات نتاعه تبارك الله الآيفون والواحد وكل أما تنسى فيرجول تنسى حاجة
1: تدخل الدنيا بعض
2: أنا
0: ربي فضلنا المنزل الغبي
2: شوف أنا أنا واحد من الناس لي مود باس نتاعي ما ننساهم صعيب باش ننساهم خاطر ديما نقولها واحد يعمل كومبينيزون معينة نجم نقول لك أنا راه المود باس نتاعي فيه تواريخ معينة وأرقام هاتف في حياتي أنا نعرفهم نجم نعملك مود باس فيه 35 رقم وبالنسبة لي ساهل برشا خاطر أنا نعرفهم ما حد ينجم يطلع بالطريقة هذه ما ننساش المود باس نتاعي أنا يجن جنوني كما قال جن جنوني وكما قال عاصي الحلاني كيف واحد يجيني يقول أنا نسيت المود باس بتاع الإيميل اللي هو أنا حل بيه تليفوناتي وحل بيه دنيتي كله هاي عربي ما نعاوني خليني نلقاه
1: هو اللي محل حتى كان تسيت
2: خاصة في اللاب اللي مشينا بحرنا
0: بالعمر واحد ينسى
2: إذا كان ضيع لاي كلاود وكل في اللاب هذيك المشكلة في الأندرويد
1: باقي فما تنجم تعمل ريكوبيراسيون
2: أما اللاب حتى وانتي تنجم تعمل ريكوبيراسيون تنجم فما نوعية متاع ضياع تضرب شهر شهرين بشي عود يعطيك الحل
1: نجمو نراو الجانب الإيجابي أنه الحفاظ
2: ما الأسرار عندي أنا بش حفظ المال
0: لا هو شوف ربي فضل لنا آبائنا وأمهاتنا الكبار في السن ينسيو راه شوف اللي موت باس هذوما اللي عندهم معناتها تلقى عنده فيسبوك ولا عنده لي ريزو سوسيو راهم ينسيو وراه تصير حاجه في التليفون اشكاليه كبيره
2: لازم هذيك لازم نفسروا احنا اللي نفسروا انا خديتها تو بديناها بضحكه اما راهو انساو اللي تحبوا الا لي موت باس نتاع لي زيميل اللي نتوما حالين بكسوا في اندرويد او لاي كلاود في الايفون وكل انساو اللي تحبوا الا لي موت باس هذوما ما تنساوهمش يجيك يقول لك انا فيسبوك ينسي موت باس نتاعو ولا الاخر يا رسول الله راهي ذي كيما بطاقه التعريف تو ساعه
0: مشكله
2: باش تعاود وتسترجع وكل مانيش نحكي على شنو هي الاسرار اللي فيه ولا شيء ما يمكن تسترجع راهي مشكله كبيره
0: بيه تحكي لنا شنو جديد ابل
2: ابل باش تدخل للمنزل الذكي اليوم من باب كبير لانها باش تعلن على منتجات المنزل الذكي من خلال حدث يحمل اسم ويلكم هوم هو خطوه جديده تحاول من خلالها او تهدف من خلالها ابل انها تعزز حضورها في سوق التنافس مع شركات كبيره كيما امازون وجوجل اللي هما معروفين في المجال هذايا في التجهيزات
0: المنزليه
2: لهم المنتج الابرز الهوم فيو اللي هو باش يكون مركز ذكي جديد يتوقع ان يجيب شاشه مربع قياس 6 بوص في زوز نسخ واحده تتحط على الطاوله والاخرى تتحط على الحيط الفكره تتجاوز مجرد شاشه اضافيه لانه الجهاز باش يتحكم الى مركز للتحكم في المنزل الذكي هذايا يتابع التقويم معناتها

0: الإفمريد، الموسيقى، إجراء مكالمات الفيديو، إدارة الأجهزة المتصلة بالاعتماد على نسخة محسنة من المساعد الصوتي سيري المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أنا قتلتني بالضحك لكن هو التليفون يبدو مخبيه، شنو يعني مكالمات مرئية في الدار والله ثم سيناريوهات قاعدة تجي
1: هذاك اللي عنده ما يخبي
0: ولا ساكن وحده فماش عنده يخبي ساكن وحده
2: وفما اجتماعات يعني فما اجتماعات اليوم تعملهم بالزوم
0: الاجتماعات هذاك ما نحكي على المنزل الذكي معناتها كانت تخلط عليه الاجتماعات للدار ولا انه احنا تخلط علينا الاجتماعات للدار اما معناتها المكالمات حاسين كملوا
2: مش من انصار المكالمات
0: انا قاعد نتفه في نكمل ثم نسخه جديده ايضا من مكبر الصوت هوم باد ميني جهاز ابل تي في 4K ايضا اي ذكم مجموعه من التجهيزات احنا باقي قلنا تسريبات معناتها تويكه
2: اللي تقولها سكر الضوء حل الضوء
0: اي من نوع هذاك ثم هذكم قلنا عليهم قبيله به الابل تي في 4K ايضا ثم تكامل اعمق ما بين الاجهزه نتاع المنزل الذكي والمساعد سيري اللي وتسريبات اخرى في انتظار تاكيدها رسميا من الشركه هنا بتباع حكاية نتاع الذكاء الاصطناعي والمنزل الذكي والافلام نتاع الذكاء نتاع الخيال العلمي نتاع ليزاني 90 كيما ليمون وغيرهم ذكرت
1: صحيح
0: قاعدين نعيشوا فيهم تو نعيشوا في اكثر منهم
1: قاعدين نعيشوا فيهم وفما برشا كلام على الذكاء الاصطناعي اليوم نقول لك يلزم فما حاجه تتحط معناتها في البروغراماسيون بالنسبه للذكاء الاصطناعي وكأو فما انفيلات من الذكاء الاصطناعي تكون فما حاجه اللي تنجم توقف
0: فما
1: شيء.
0: فما خبر اخر كنت نجم نحكيها بمعنى بوانتيك نختاروا خبر برك ما بعجاله راهو ثم مجموعه من العلماء اللي في المجال هذايا قاعدين يدعيوا الى ايجاد هيكل عالمي
1: بالضبط
0: ينظم الذكاء الاصطناعي كما نقولوا نحن
2: يعني لمو جروك وجيميناي وكلود وكل
0: مجلس الامن نتاع الذكاء العالمي هو نتاع الذكاء الاصطناعي او الجمعيه العامه الامم المتحده نتاع الذكاء الاصطناعي حاجه كما قلنا او يعني منظمه الذكاء الاصطناعي العالميه
1: هي ممكن حاجه
0: تضحك الصحه العالميه
1: ولكن راهي ما تبش تولي حاجه عاديه
0: بالعكس معناتها ما تضحكش خاطر ماشي في ثنيه باش يتحكم معناتها في حاجات كثيره من بالنسبه للبشريه دونك مجلس هيئه عليا عالميه تنظم الذكاء الاصطناعي هذايا من قوانين من تكنولوجيا من غير من تطوير
1: بيه يعطيك الصحه عربي شكرا ليك في بوينتيك من بعد شويه نلقاو الاخبار تما ساعتين ونص قبلها نمشي مع الموسيقى

0: على كيفك.
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
2: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد موجتك تسمع صوتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار انطلقت اليوم الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا بمدينة الثقافة لتتواصل على مدى يومين. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الحميسي أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة ريادية داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارت اب أكت الذي أفضى إلى حصول أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة على علامة المؤسسة الناشئة، تتموقع كحلقة وصل ومختبر إقليمي بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيادلة المعدات الثقيلة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن المؤسسات الكندية ترغب في انتداب كفاءات تونسية تتوفر فيها شروط التأهيل والخبرة المهنية، داعية الراغبين في الترشح للتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض في أجل أقصى 16 أكتوبر الجاري. تحت شعار من ضفاف الشمال إلى أبواب الصحراء تحتضن تونس من 23 أكتوبر إلى 2 من نوفمبر انطلاق الدورة الثانية لتظاهرة كارتاج إيفنتشو التي تعنى برحلات المناطيد والطيران الترفيهية. تنطلق في 27 من الشهر الجاري حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية وفق ما أفاد به منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد. تونس تعرب عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وجددت تونس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية مؤيدة جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وفي آخر المستجدات، طلب التحالف من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية بصنعاء، فيما قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت القادم، وشركات طيران تلغي رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي شنها الحوثيون في اليمن إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك
7: تسمع صوتك.
4: تسمع صوتك.
2: على كيفك.
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك.
11: على كيفك.
12: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
12: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
12: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: سيبك انت انغام ماضي ثلاثه غير اربعه لموجات اذاعه الشباب مش نحكيو موضه
1: استوس بوتي
2: باهي شنو اليوم استوس بوتي
0: هو ملك هي التوندونس عندها يعني عندها مده مش سنه عندها يجي عامين هي الاوفر سايز الاوفر سايز خاصه عند الشباب والشابات مش
2: حتى عند الصغار يحبوا الصغار زاد
0: الاوفر سايز يعني اليوم يقول لك الشباب سورتو كاينهم اون مود كي بداو يمشيو الجين السبيدري السويت اكل العريض
2: فخفخ
0: فخفخ وتلقاهم يعني بالحق كي يمشيو مع بعضهم ترى مجموعه لابسه نفس الحكايه ما تفرقش بيناتهم فنعطيو شويه نصايح باش يعني مع الاوفر سايز فما اناقه يعني اذا كان باش تلبس اوفر سايز لازمك تعمل اكيليبر بين يعني اذا كان باش تلبس مريول اوفر سايز المفروض انه السروال اللي باش تلبسه ولا الجوب زاده ما يكونش فضفاض باش تكون فما اكيليبر حتى في العين يعني كي ترى المريول ولا ترى الفيستا الاوفر سايز ومترى من لوطه سروال اللي هو ما نقولش سليم زعما سروال القصه نتاعو تبدا دروات ولا جوب يبدا هابط مع البدن زاده بالنسبه لللبسه من فوق مثلا الشوميز ولا كي يبدا اوفر سايز ندخلوا بارتي منه في السروال ولا في الجوب وبهكيكا زاده كيف نعملوا توازن في كي نغزر روحنا في المرايه ما تديش الكلها مع بعضها زاده نستعملوا اسلوب الطبقات باش نخلقوا شكل محدد يعني مثلا نلبسوا كروب توب نلبسوا فيست نلبسوا سروال ولا نلبسوا الجوب باش نراو يعني مثلا انا لابسه البلازير نتاعي مثلا الاوفر سايز الشميز نتاعي ولا البلوز تبدا ماهيش زادة اوفر سايز خاطر وقتها ما عاد نفرقوا حتى شيء ف بالحق متولي ما عادش يعني المنظر اللي ترى فيه ماهوش مزيان ف زاد نختاروا الحذاء المناسب باش نحققوا التوازن
2: شنو الحذاء السبيدري يعني ولا
0: هذاك علي او باش نقول لك الحذاء الرياضي الضخم ولا الشتوي البوت يوازن الحجم الكبير في الجزء العلوي من الجسم اذا كان يعني حذاء انيق وانسيابي القطاع السفليه الواسع يعني اذا كان باش نلبسوا كعب عالي نلبسوه مع الاوفر سايز يبدا البنطلون مثلا لارج وكبير وكل مش من فوق كي نلبسوا فالبوت ولا الانواع هما اللي يحافظوا لنا على التوازن نتاع الشكل هذايا هذايا بالنسبه للقطاع الاوفر سايز اليوم
2: باهي ذكرتني عوده ديما في التاريخ للموضه نتاع التسعينات اخر الثمانينات ذكرت كريس كروس ذكرهم كريس كروس جينات الواسعه الصبابط اللي تحكي عليهم ولا الاحذيه يكونوا كبار الاوفر سايز خاصه في الشتاء في الشتاء تمشي مع المراول يكونوا كما قلت انت مفخفخين هذاك هي التاريخ يعيد نفسه حتى في الموضه حاجات تمشي وحاجات ترجع كما الفتره هذه فتره التسعينات فتره الزمن الجميل اللي يحبوه برشا حتى جينيراسيون ذي اللي تقول جينزي ما يعرفوش فترة ذيك ولكن كي يشوفوا في الانترنت وفي اليوتيوب يقول لك معناتها الفترة ذيك من أحسن الفترات وذيك علاش توندونس هكا حتى في اللبسة قاعدة راجعة مع فترة التسعينات نمشي نعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراجعين شوية آخر مع البوان ميتيو

0: لقيت ميتيو نمشيو مباشرة مع سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بك سعيدة.
1: مرحبا بك مالك. مرحبا جيهان وكل
2: مرحبا بيك
1: الشباب.
0: شكرا لك. فكرة على حالة الطقس بقيت النهار ولا يومات الجاي إن شاء الله؟
1: هي بالنسبة لليوم يعني كانت كيف صحاب الصباح خاصة في الجنوب الشرقي وكذلك مناطق ساحلية لأقصى الشمال نحكيو على بنزرت وكذلك الجنوب الشرقي تطاوين، عطت كميات أمطار ما تجاوزتش 7 مليمتر في بير لحم من ولاية تطاوين، في بنزرت كانت بين 1 و2 مليمترات، يعني مش أمطار كبيرة. مازالت شوية سحب كثيفة على أقصى الجنوب الشرقي، ولكن هذه يعني حتكشي لآخر اليوم وكهو معناها غدا باش تكون سحب عابرة بأغلب المناطق. نجم نقولوا استقرار في العوامل الجوية معناتها بداية من بعد ظهر هذا اليوم على أغلب مناطق بلادنا. الحرارة يعني نجم نقوله في استقرار، انخفضت شوية مقارنة بالبارحة درجة الحرارة. البارحة سجلنا 29 درجة في تونس العاصمة، اليوم سجلنا 26 درجة إلى حد الآن كحرارة قصوى. هذا هو نجم نقوله استقرار. مرتفع الضغط الجوي باش هيمن على بلادنا خلال الأيامات هذه حتى كشي نهار الجمعة تقريبا. حالة الطقس يعني في استقرار
0: واضح. يعطيك الصحة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس في استقرار تقريبا، درجة الحرارة باش تواصل كما هو كما هي، هذا بالنسبة لليوم والأيامات الجاية. بعد شوية نلقاو زون ميكست مع كوثر البديو بداية من الثلاثة، قابل لنقاش أمير الراجدي مع الأربعة، والعشوية مع الخمسة مع وصال الزواوي وبشير خلف الله. جين ترك يعطيك صحة.
2: يعطيك صحة.
0: شكرا ليك.
2: نتلقاو نهار الثلاثة
0: إن شاء الله. شكرا ليك وليد الريفي أميمة ألفا وكل الزملاء في الديجيتال. يعطيكم الصحة. بالسلامة.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
4: الخميس 15 أكتوبر 2026 وبمناسبة عيد الجلال، موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت.
5: مباشرة من مدينة بنزرت.
4: الماتينال جور من 6:30 ل9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 ل10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت. من 10:30 ل11:30 خذ فرصتك مع حميد الزغدودي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.

0: الظن. زون ميكست رياضات القاعة فولي باسكت هوم.
1: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في زون ميكس، موعد أسبوعي بالتداول مع الكرة الطايرة وكرة السلة. اليوم سويعة مع الساحرة البرتغالية باش نحكيو على عديد المواضيع، باش نحكيو على زوز جولات أخيرة من البروا ونسق ماراتوني في الحقيقة من لقاءات 3 و4 وسبت وحد، تنشوفوا هذا يأثر على الفرق ولا لا. باش نقدموا كذلك الجولة السادسة اللي باش تلعب منها مباراة اليوم وبقية الدفعة إن شاء الله غدوة الأربعاء. باش نحكيو كذلك على فريق عريق أنجب أساطير في كرة السلة وصاحب تتويجات عديدة، بدا موسم متعثر سنة، تنعرفوا الأسباب شنية، مادية فنية مع رئيس النادي أكيد بعد ما 3.5 سي ناصر يتوجي باش يكون حاضر معنا بالهاتف. باش نقدموا كذلك فرق السيدات المتواجدات في القسم الأول الموسم هذا ونصيب كذلك للسيدات، وبطبيعة عديد الأخبار تهم كرة السلة في تونس وفي العالم. قبل ما نمشيو لصورة الأسبوع رحبوا كالعادة بالكوتش قار في زوميكس مهدي شرقي. مرحبا.
2: مرحبا كوثر، مرسي، يعطيك صحة. إن شاء الله يا ربي ديما تكون ساعة خفيفة ونقدموا في الإضافة الفنية لكافة مستمعي إذاعة شباب.
1: يعطيك الصحة. نبدأ دونك بصورة الأسبوع.
3: صورة الأسبوع.
1: صورة الأسبوع. قبل ما نبدأ بصورتي أنا، وتعرف أكيد تعرفني مني باش نجيب الصورة، كان عندك أنت صورة؟
2: أنا عندي من الصورة كان سمح لي خبر بحزن شوية. وفاة والد
1: لاعب الدولي
2: منتخب فراس الحيني. بالمناسبة هذه باسمي باسم كافة الموجودين بإذاعة شباب نترحموا على والد اللاعب الخلوق وقائد فريق المنتخب وقائد الاتحاد المصري، نقول له بركة فيك وربي يصبرك وربي يرحمك.
1: ربي يرحم والد فراس الحياني، كما قلت لاعب متميز في الأداء وكذلك في الأخلاق، ربي صبره ويصبر عائلته كاملة. صورة الأسبوع كالعادة أنا اخترت الـNBA، مصدر إلهام أكيد عشاق كرة سلة الأسطورة والكينج ليبرون جيمس في موسم 24 في الـNBA، يعني لونجيفيتي ما شاء الله. وفي أول مباراة ليه مع فريقه الجديد فيلادلفيا سيكسرز، نذكر ليبرون فاز بأربعة ألقاب NBA، زوز مع ميامي هيت، لقب مع كليفلاند ولقب مع ليكرز. المرة هذه مع فريق جديد فيلادلفيا اللي طامع بليبرون جيمس باش يكون له أول لقب يعني في الفترة هذه، لأنه 43 عام ما هزش لقب فيلادلفيا لقب NBA. مباراته الأولى سجل فيها الكينج 10 نقاط، 8 من فري ثروز وواحدة تسديدة كانت من المسافة المتوسطة. دونك طامع هذا الفريق فيلادلفيا كوتش مهدي باش يهز اللقب مع ليبرون، نعرفه ماهوش وحده، راهو معاه نجوم كبار وعمالقه، معاه جايلن براون، معاه كذلك تايريس ماكسي، معاه جويل امبيد، يعني عديد النجوم مو معاهم الاسطوره ربما يقودوا فريق فيلادلفيا اللقب الموسم هذا ولا صعيبه.
2: والله من اصعب مواسم ليبرون جيمس سمعته في التصريح، هو تحدي كوتر الحقيقه. هو ماشي باش يوري اليوم مازال من اصعب العوامل،
1: 41 سنة
2: كيما رونالدو هاك تشوف الكرة صاير له، معناتها صعيب العمر هذا ديما تحب توري. شفت قال لك انا ستاندي فيه ماشي باش نستتر فيلادلفيا، وين عملت تحدي بالنسبة لروحي والكيب سحقتني وعملت فريق كيما نقولوا موجودين دي روستر ملعبية معاه، يعني يمشي ماشي باش يلعب على لقب، وحسب رأيي ممتاز الروستر اللي معاه. وليبرون يحب اللي دي فيه دوما وما عندهمش العمر كاوث، مع يترنيو في كونديسيون باهيه هيك وفي ماكله باهيه يخصوا بكده، يعني مجرد رقم العمر عندهم. انا حسب رايي ليبرون جيمس يحدث المفاجاه وباش يكون فيلادلفيا باش تعمل سربريز السنه.
1: دي في دونك للكينج ليبرون جيمس، نتمنوا نشوفوا بطبيعه دي سيري دي ماتش مزيانين برشا في الـNBA وللعشاق اكيد في وقت متاخر، وبرشا نعرفوهم توانسه يسهروا ويتبعوا المباريات. نمشيو نحكيو على كرة السلة في تونس في افتر ماتش، باش نحكيو على الجولة الرابعة والخامسة بروا.
4: افتر ماتش
1: كما قلنا كوتش مهدي ماراثون من المباريات الحقيقة برشا 3 و4 سبت وحد ديما فما ماتش يتقدم ولا يتأخر نهار لحد. باش نحكيو على زوز جولات لأن تلعبوا الأسبوع الفارت زوز جولات. نبداو بالجولة الرابعة بروا، نعطيكم النتائج، نذكر بالنتائج بليتو. النادي الأفريقي كان فاز على الملعب النابلي 84-46، الشبيبة انتصرت أمام شبيبة المنازه 61-52، السي اس اس انهزم أمام ديليت غرومبيليا 82-70، النجم الراتسي يظهر لي أول انتصار في الموسم، فاز أمام اتحاد الأنصار 63-54، الاتحاد المنستيري حامل اللقب كان انتصر أمام نادي كورتسالا بحمام سوسة بفارق كبير 83-35، وديليت غرومبيليا انهزم في قاعته أمام النجم الساحلي 79-72. قراءة كوتش في الجولة هذية، ربما يعني النتائج كانت منتظرة سوف كو فما نتائج يعني بفارق كبير.
2: صحيح شفنا معناتها الكلوب ونابل ما فماش معناتها الحقيقه شفت ما ماشي
1: ديزيكليب
2: المقابله. نادي افريقي قاعد بالدخول كريس وبدخول معناتها بلال الجزيري عطاه برشا حلول هجوميه للفريق، موجود زيد شنوفي بخبره حمودي بالمدرب الالماني، الكيب قاعده تاخذ طاقه في التوليفه بشويه بشويه. ملعب نابلي انت قلت اسكو نسق يقلق ولا كوثي يقلق الحقيقه، ما عملوش تحضيرات فما بعض الفرق وهك تشوف النتائج معناتها السكور فما 40 و50 توصل في المقابله، معناتها مازالوا ما عملوش معناتها الاتحاد تحضيرات كوم الفو، تشوف انت السكور بعيد شويه على بعضه. نابل قاعده تكون في فريق بشويه بشويه، مشكور نزار كنيوة قبل المهام هذيا مو سهل، شفت انت دابيت في الاخر تكونت معناتها ايمن وحمزه في اخر وقت كانوا صحوا مع الفريق مع شويه ديجون، معناتها الملعب نابلي قاعد يخفل بشويه بشويه في نسق المقابلات، وديجا تنحكيو على جوله بعدها كان انتصر مع الكونكيرون، هذا المهم مقابله الكونكيرون تربحهم. صحيح الكلوب مش في الـ في الـ في الليني نتاعك، ما لازمكش تكون كيكا سكور، فما تاريخ نادي، فما علاقه نادي، فما اسم نادي، يحب هذا يكون معناتها سكور قريب شويه. ما تخجلش كما قلنا الملعب نابلي مسؤولين، برافو خذاو تراهم مارش قاعدين يحطوا في الاكيب في السكه. كيف الكلوب الحقيقه بلا الجزيرة حتى برشا حلول هجوميه، فما انتجراسيون كوثر نتاع لاعبين صبيان اللي حاجه باهيه برشا، بشير موجي باش كيما قلنا يلعب على لقب ويمشي على روحه، يعني في بروجي قاعد شفت فادي اللاعب هذا من المهديه
1: فادي بن عبد الله،
2: فادي بن عبد الله الموجود فادي بالعير تدبوه
1: جديد
2: جديد، شفت معتز، شفت قدور، يعني مع الخليط ما بين شوبان والخبره، الكلوب في الثنيه صحيحه، مع المدرب الماني يحب اللاعبين شوبان، مع عوده الترهوني اللي عاونوا عام بري الحقيقه في عقل ويد عطاه برشا صلاحيات ورجع خير من قبل. حسب رايي الكلوب ماشي وتاخذ نساق بشويه بشويه، وحظه حظه في الملعب النابلي ان شاء الله.
1: الشبيبه في قاعتها فازت متصدر لحد الان البروا، فاز تمام شبيبه المنازه 61-52، الحقيقه سكور ما يعكسش ربما التفوق الشبيبه القيروانيه لحد الان في تقريبا في كل المباريات.
2: صحيح تو الشبيبه دو ماتش ما تفوز 60، لكن تنحكيو ماتش حق الواد كان سكور 90، معناتها فما ريكسيون صارت ماتش حق الواد، وانا كنت حكيت على ماتش المنازه اللي المنازه زاد عام ريكسيون بعد هزيمه كوثر مع حق الواد. تفرجت فيها المقابله 5 مينوت دو لافان المنازه معناتها ربح 4 بوان بعد التسرع من لاعبي شوبان، انا نقول زربوا في الاتاك في الاخر لونس فرون الحقيقه اللي نقص تفهم في سالتك لازم تكون كيكه خيمنا كيكه البورسنتاج. الشبيبه لقات برشا مشاكل في المقابله هذيا كسوا دفاعيه هجوميه الحقيقه، وانا ديما نقول منزا في صالتها صعيبه، المنزا صاله جديده مثل سين بها عندها الاوروبيان، المنزا كانت قدمت شوط ممتاز. شبيبه سمعت مروان قال ما لقيناش النجاعه نتاعنا نتاع العاده في الاتاك، بالحق شفت لي تير اتر بوان مزروبين كيف كيف الدرايف كيف كيف معناتها روبو اوفونسيف، المنزه قلقت برشا شبيبه بالخبره نتاع انا نقول بعض اللاعبين شبيبه عرفت قلون كيفاش تخرج بالماتش هذايا اللي هو من اصعب ماتشات راه في المنزه، برشا فرق كوثر باش تقلقوا في المنزه، والمنزه راهي بشويه بشويه قاعده ترقى في التوليفه. ما نتقلقوش المسؤولين بدات تقلق كوثر من الهزائم، أو اليوم سمعنا معناتها فما إقالة أو إقالة ما نعرفش تاع سي قاسم تنحكيو مع السيد الرئيس، اليوم المسؤولين راهو ما لازمكش تقلق من الجولة الخامسة هو بروجي معناتها راهو
1: إي أما نظام البطولة صعيب الموسم هذايا معناها الهزائم المتتالية تعرف نجم تخلي الفريق ما
2: زاد المدرب أربعة وسبت يلقى روحه زاد ما تنجم زاد. أنا حسب رأيي نجي مع المدرب ونجي مع المسؤول خلي البيلون بتاعي يكون حتى الفازالية كوثر عمل فازالية 11 ماتش نجم تعمل بيلون وتنحي من الرابعة الخامسة تبدا متغشش ولا تبدا معناتها متقلق حتى المدرب اللي يخدم موش أليز فهمني، يعني المنازة قاعدة في الثنية صحيحة بداوا تحضيراتهم على بكريم شاور عين درام فهمني بشوية بشوية مازال ليكيب ما خذتش برشا انتدابات ما خذتش على بعضها وحظ وافل الشبيبه وقربان زاد برافو رقم 9 في البطوله وقعدوا ليكيب ماشيه وتطلع في النسق الحقيقه.
1: النجم راتي انت حكيت عليه، النجم راتي تاكيد في النص ساعه الاخير باش نحكيوا اكثر مع كما قلت رئيس النادي النجم راتي او الانتصار امام اتحاد الانصار 63-54، لكن الجوله اللي بعدها ربما عجلت كما قلت باستقاله او اقاله المدرب قاسم الورشفاني. النجم راتي اتحاد الانصار كونكورون ديريكت،
2: البح المقابله لازم تربح رغم زاد الانصار عدد مقابله باهيه، شفنا ازل زاد برافو
1: قبل الفارق مش برشا مش تسع برشا نقاط
2: قبل المسؤوليه، شفت لاعب جربوعي قاعد يقدم في اضافه، شفت دي جون باهين حسب اللي الكل سمعناها من دار شعبان باش يعمل فما انتدابات على خاطر راهو كيما قلنا راهو الفورميل ما تساعدش تمشي بخسائرك الكل في البلاي اوف، في البلاي اوف تلقى روحك طايع، فما ريكسيون مسؤولين. راد زاد برافو لاصحاب الخبره، فشفت المقابله هذه تالق فيها لاعب راين رويسي مركع 20 نقطه، خبره نعيم، خبره مراد، راهو سي با فاسيل مدرب او اطار فني ياخذ الفريق ويعرف روحه ما ممنوع من الانتداب ويعرف الاكيب تنجم تزيد حد شيء. برافو سي قاسم اللي خذا الفريق، ولد النادي لبى نداء وشاء وخدم كسوا هو وكريم يعطيهم الصحه، مو سهل ان شاء الله يا رب يلقاو حل يخرجوا من منع الانتداب هذا خاطر الاكيب لازمها انتدابات الحقيقه شفناها ما تنجمش توصل 22 جوله بالرسل هذه، فهمني سي قاسم ربي يوجهه خير، نحب نشكره هو ابن النادي وكان موجود ويعطيه الصحه، ما نعرفوش الاسباب اللي غادر عليها خمسه جولات عمل لي عليه لاعبين عملت لي عليها اليوم مش قرات حسب رايي اكثر من هذا،
1: هو جوارات انتدابات
2: وفلوس شويه فلوس ضخ شويه اموال بعد انتدابات لاعب اجنبي او اثنين في المستوى يطلع بشويه بالاكيب وتكون خير ان شاء الله في قدم الجولات ورات تستحق بخير من هكا. كي نقول لك اكثر نادي هاز القاب معناتها ماش نحبوا نعاودوها مدرسه كبيره ونحبوها برشا معناتها مدارس رانا نحبوا المدارس تاعنا منهم رادس اللي اكثر كيب هزا ان شاء الله يا ربي تلقى حل في اقرب وقت.
1: وبعد عندك فرصه اذا عندك اسئله بتبيعها للبريزيدون رادس. ماتش الاتحاد المونستيري نادي كورتسالا بحمام سوسه تباين بين حامل اللقب وكذلك الصاعد الجديد لبروا، نتيجه في الحقيقه عريضه 83-35، شنو اللي صار في حمام سوسه؟
2: والله حمام سوسة حسب رأيي الأوبجيكتيف بين للعيان، وكان تكلم قاعد فريق وسي طلال كان قال نحن الأوبجيكتيف نتاعنا نحضروا فريق البلاي أوت، أنا قلت لهم لا رد بالك راهو البلاي أوت تمشي له بربح بركة شوية لازمك تعمل أمبيونس في وسط الجروب، شو معناتها أمبيونس كذا تحطه وديش أوبجيكتيف صحيح مستيل مش كاليبر نتاعك، وجات نجاعة كبيرة تنحكي عليها جاكسون قدم إضافة كبيرة تخلى جاكسون اللاعب هذايا الحقيقة من عز الجانب دخلوا بطولتنا في راس فرش فيها المقابلة هذايا جات نجاعة كبيرة اللاعبين أجانب برافو زاد اسكندر بن راشد يعني جات في فورمة كما نقولوا كبيرة مستير ما يعنيش فما لازم ردة فعل من جمعية حمام سوسة اللي كما قلنا لو ما لازمكش تقبل وتمشي تقول لا هذا مش ماتشوي لا لو لازمك تمشي وتخبش وتحاول تربح
1: حتى كان خسرت ما تخسر

0: للقاع
1: ليتوالو
0: وغرومبيلي النجم الساحلي وغرومبيلي. تحكي على الجولة الرابعة ولا الخامسة؟
1: تو نحن نحكيو على
0: الرابعة.
1: الرابعة نحكيو على ليتوالو وغرومبيلي كانت مقابلة أربع نقاط وفات.
0: أي أربع نقاط؟
1: 69-74 ولا؟
0: إيه
1: النجم الساحلي انتصر في سوسة.
0: إيه
1: شفت شوية رزومي الحقيقة، قلت حكيت عليها مقابلة داخل مقابلة بين راسم وبودن. الحقيقة راسم زاد قاعد ينتجري في الليجون كوثر، شفت ولد رضوان سليمان الحقيقة ما تتبرك الله، ما تحبيت رضوان يزيد عام يا خلت يلعب ضد ولده، لاعب يتمتع
0: بكشي يتراجع
1: إن شاء الله يتمتع مع تبطول تبرك الله مع بقامة ممتازة، يلعب بوستر وكات قاعد ياسر كشيت كونفيونس عنده، إذا كان يبوه ما يدخلش ما يحشمش يدخل في صلب الموضوع يشوت، معناتها عنده درايف باهية. لاعب الأجنبي زاد المنسق على
0: مستوى قد عمره تقريبا
1: مازال كيف 19-18 سنة،
0: معناتها
1: مازال ما نحبش نقول تفاجأت، خاطر نعرف راسم بالحق ينتقل للجون وما يحشمش بلغة باسكيت يدز معناتها للجون. برافو كيما تشبه الكلوب اللي طوال فيها جولات خبرة وفيها دي جون. برافو. شوف زاد هارون منصور قاعد يقدم في مقابلة باهية، نجي جزيري احصائياته ممتازة ممتازة جدا رغم إصابة عمرو الموحلي اللي باش يعطيهم معناتها دفع معنوي كي يرجع في المقابلات الجايين إن شاء الله. بودن انتدابات قائمة، شفت السالمي، شفت ديوب اللاعب كان في حق الواد اللي بدل بالحق وجه الكيب، شبوح بالحق لاعب على مستوى عالي تبارك الله عليه يطلع في نسق نتاع الفريق. غرومبيلا ماشي وتطلع بالي، كان نقول لك على الكلاسمون معناتها هي
0: الرابعه، هي
1: الرابعه بتسع نقاط. برافو المسؤولين يخدموا في خدمه كبيره، اللي عندهم الخبره تاع البرو ا طبعا عندهم جديده رغم عملوا وتعديوا بعض المشاكل، لا مشاو عملوا فريق ومن اول سيف برافو عملوا انتدابات وسكروا وذنيهم بدا يخدموا على رواحهم. برافو لغرومبيلا، وحتى الامبيونس الصاله كانت ممتازه ما تصفيقش نحكيوا عليها، صاله بدات راجعه تتعبى ونحبوا صالتها. برافو لغرومبيلا وحظ وفر اللي طوال ان شاء الله.
0: شكرا لك كوتش. هذوما حكينا على الجولة الرابعة، نحكيو توا على الجولة الأخيرة الجولة الخامسة بتبيعة. نذكروا كيف كيف بالنتائج، اتحاد الأنصار ينهزم أمام النادي الإفريقي 64-46، الشبيبة انتصرت أمام نجم حلق الويد 90-60، النجم الساحلي كان انهزم أمام الاتحاد المنستيري دربي ساحل 58-51، الملعب النابلي فاز أمام نادي كرة سلة بحمام سوسة 80-63، النجم الراتي انهزم أمام داليت غرومبيليا فرق نقطة، نتصور مباراة كانت كلوز وكانت جميلة 83-84، والنادي الصفاقسي فاز أمام شبيبة المنازة 56-49. نبدأ بمباراة الأنصار النادي الإفريقي، فارق تقريبا 22 نقطة في هذا اللقاء، النادي الإفريقي انتصار من قاعة الأنصار.
1: كما قلنا الفريق معناتها نعاود نقولوا الفريق ماشي وياخذ ريتم شويه بشويه، ما مش معناتها الفوارق ما مش كيف كيف كوثر كيما نقول لك
0: الاهداف
1: ما مش الاوبجيكتيف، رغم راه عمر ريكسون زاد دار شعبان حاول مشى للسرسو هذاك هو معناتها الموجود بول مامور روستر نجم يخدم به كوتش ازر، وحكينا هنا ونوهنا قلنا راه مخر بدايه الانصار ما تنجمش تلوم على الانتونور وقت كان معنا سيزوفيان، قلنا مخرج برشا معناتها انا نفرح ونشجع مدرب يقبل بالفريق قبل بثمان ايام، معناتها راهم بعد العباد تنسى وقتاش بدا ديريكت مو يحاسبوه كوثر شبيك تخسر في 20 شبيك تخسر في 50، ينساو المدرب هو اخذها تراون مارش وخذها مخر معناتها ما تنجمش تلوم عليه، قاعد يخدم باللي فما يا حبذا تجيلي انتصارات ان شاء الله فاز عليه ماتش او اثنين باش يخلي المسؤولين ويخدموا في اريحيه بشويه انتدابات. الحقيقه نادي افريقي فما شويه تعب، حسيت العمر عباده قلت لازم يرتاح شويه جاي من نيجيريا ما تنجمش تزيد تنزل عليه اكثر من كيكه راه مازال نهايه موسم وبلاي اوف، كان في نيجيريا هز بطوله نيجيريا معناتها كان موجود، نحس فما شويه تعب عمر الترهون يخذ بلاصته. برشا ثقه بلا الجزيري عندي هنا ستانتيور معناتها دوتورا بوان الكلوب بعد مراد ما جابتش جوار كي اليوم بلال خذا البروفيل هذايا، حمودي يلعب بالاكسبيرونس كيف كيف شنوفي مدرب الالماني حسب رأي ضربت مع المية بشير عرف شكون يرجع في الوقت هذا، مدرب يعرف اجواء الافريقي ومهم جدا المدرب يجي الوقت هذا يعرف الاجواء الكلوب ما هي سهله، وحسب رأي الكلوب قروان قاعدين ياخذوا بشويه بشويه في نسق باش نشوفوا فريق ممتاز قادم الجوله ان شاء الله،
0: وباش نشوفوا منافسه كبيره كوتش بين على الاقل نقولوا ثلاثه فرق من اجل اللقب، ما عادش كل فريق يبدا فافوري كما سنوات قبل، منافسه باش تكون بين جي اس كال المستير والنادي الافريقي مبدئيا في انتظار اذا كان فما بطبيعه مفاجات وديز اوتسايدر يكونوا موجودين. جي اس كال فاز تمام نجم حلق الواد 90-60 سكور نتاع 30 بوان نجم حلق الويد.

0: مازال ما لقاش توازن، ولا الشبيبه عندها روستر افضل
1: روستر افضل الحقيقه. قلت هذا معناتها بركله نعاود نقولها، روستر نتاع منتخب حق الواد صحيح ما لقاش ليكيليبر، مسؤولين الحقيقه عملوا اللي عليهم، ضخوا اموال صنيع عمي قويه يحب ذا دي بار كان خير، مش تقولون في القروان نقول راهو حق القروان خير، فما مقابله حق الواد كان تنجم تهزهم تحسب روحك كان مع نابل ومع ليطوال، ما جاش الربح الحقيقه، فما قلق شويه الحقيقه في حق الواد من بدايه الموسم، الاوبجيكتيف كان خير من هكا، معناتها حاب يكون الكلاسمون خير من هكا، الاوبجيكتيف خير من هكا. قروان كما قلنا فما مشاكل هجوميه دو ماتش، لا رقات نجاح مع حق الواد دو ماتش كوزا ما فاتت 60 مع حق الواد 90، رقم عالي الحقيقه، رقم عالي ورقم ممتاز بالنسبه لقروان، شفنا احصائيات ممتازه للمرداوي.
0: حكيت سامحني كوتش على حلق الواد، معناها هو توا موجود في مركز تاسع وراه النجم الراتسي وحمام سوسه والانصار، تقول انت بدايه متعثره، لكن بارابور بالموسم الفارط النجم الراتسي بدا البطوله بصعوبه كبيره. أي. تتذكر انت فورفي وبرشا مشاكل.
1: مي تشوف الانتدابات، تشوف الاموال اللي تحطت والكونديسيون تاع الخدمه الموجوده، تشوف جابر مخلوف كان في الشبيبه، تشوف العيساوي، تشوف معناتها لاعبين على مستوى عالي تم انتدابهم، لزوز اجانب حق الواد فسخت الامريكاني وروحت وجابت لاعب نيجيريا، يعني فما اموال قاعده، فما اوبجيكتيف. اليوم اذا كان انت لي كونكورون تعاود تخسر مع صفاقس ولا جرومبيلي تقول لك بلاي اوت، ديبار كان حسب المسؤولين وحسب الاموال اللي حطوهم وحسب الانتدابات كان يطلعوا خير، باش يكون خير من هكا. هذا علاش قلت لك انا الديبار ما كانش باهي، الاوبجيكتيف حق الواد كان تربح نابل في نابل، تربح ليطوال في حق الواد اللي في صالتك ما تحاول ما تخسرش، هذوما ما صاروش. يعني اذا كان فوبا اخرى مع كونكورون تبعد حساباتك على البلاي اوف، ولهذا ما كانش في حساباتهم مسؤولين. هذا ايش حبيت
0: نقول؟ دونك ضخوا اموال ومعناها حابين انه الفريق يكون على بري منذ
1: على خاطر توا سوبريسيون ولات الفريق. يعني خسرت ماتشات ما لازمكش تخسرهم، اليوم لازمك تربح ماتشات لازمك تربحهم. باش تولي ضغط على المسؤولين وعلى المدرب، وهذا هو اللي ما حبوش يوصلوا له. مازال عام طويل ان شاء الله في حق الواد سكه، معناتها الامور تمشي وتكون خير هكا المقابلات.
0: ماتش حلق الواد وغرومبيليا نحكيو على الجوله الخامسه، كلوز 84-83 اكيد. غرومبيليا وصفاقس.
1: غرومبيليا وصفاقس مشكورين الحقيقه، اللي باجيت قاعدين يعاودونا في الزمية خاطر ما نجموش كاو تفرجوا في الكل.
0: تفرجوا الكل صعيبة.
1: مع شوية علاقاتنا مع شوية الستاتيك نطلبوا نسألوا باش نجموا نعطيهم معناتها رأينا الفني الحقيقة. غرومبيليا شفتها في غرومبيليا بجماهيرها بالاكسبيرونس تاع السالمي بالاكسبيرونس تاع شبوح بالمدرب الحقيقة قاعدة تقدم في مقابلات ممتازة جدا، تسابق وتلاحق في الفترة الأولى الثانية. أبارتي من الفترة الثالثة عرف كيفاش تحاول تقتل مقابلة غرومبيليا، لعب ديفونس دو زون دو تروا، مشات برشا كونتر اتاك. برافو الكوتش سمير بودن اللي الحقيقة معناتها مرتبة ثالثة، أربع انتصارات، بداية موسم ممتازة جدا، ماشيين في الأوبجيكتيف. كيف كيف صفاقس حسب رأيي اون ديبلاسمون قاعدة تلقى في شوية مشاكل، وهذا قالها المدرب، مي في صفاقس قاعدة موجودة تربح كوثر، قاعدة تربح نابل، ربحت المنازة نهار الأحد تو نحكيو عليه كان تشوف المقابلة، يعني قاعدة تربح في المقابلة تلزمو تربحوا، ماشيين في الأوبجيكتيف، في مرتبة حسب رأيي فريق مازال كي طالع برافو، في مرتبة باهية، كوتش عزيز قاعد يخدم في خدمة باهية، اون ديبلاسمون شوية مشاكل. قاعد يعرف ايش قاعد يعمل، اصابه عهد العجمي قلقتهم المقابله الاخر، عمل لهم تورس جراف فما راحه نتاع 6 اسابيع، ما قالوش بديل عهد العجمي، معناتها حسب رايي زوز فرق هذوما في الاوبجيكتيف نتاعهم، برافو على اونتام اللي عملوهم نتاع البطوله.
0: نعطيو الكلاسمون مهدي، الشبيبه لحد الجوله بتبيع الخامسه في الصداره 10 نقاط، الثاني المونستيري، النادي الافريقي ديليت غرومبيليا بتسع نقاط بتبيع بفارق النقاط المقبوله، في المركز الخامس سي اس اس بثمانية نقاط، السادس النجم الساحلي 8 نقاط، السابع شبيبه المنازه بسبع نقاط، في المركز الثامن الملعب النابلي 7 نقاط، 6 نقاط للنجم الراتسي، نجم حلق الواد، حمام سوسه واتحاد الانصار. ترى انه كلاسمون ما فيش هكا دي سيربريز مفاجئات، سوف كو نادي صفاقس موجود في الخماسي الاول.
1: والله ما فماش مفاجآت. اللي بدا على بكري وخذا باي وقعد يربح وقعد عارف الشامبيونان باش يكون اربعه وسبت كوثر موشره وكنا قاعدين هبطنا برنامج فما بيت بيت في الستاجيات بدات بكري عمتي بدات بكري مش فلسه انزل اجي نرجع نترينيو لا فما تعرف روحك شحال بنسق ماراثوني تعرف روحك شحال ماتشات معناتها على مستوى عالي حسب رأيي ما فماش مفاجآت. هذا هو لوجيك تاع الباسكيت مازال تو مقابلات انا حسب رأيي كفني ولا كمتابع كل سله بعد فازاليا نقيم بعد 11 ماتش نجم نقيم معناتها اليوم نجم نقيم انا ونعطي رايي في ترتيب نلعب 4 6 الفريق اللي نحكينا عليه تو مرتبه سياسه ربح زوج مقابلاته يعني بعد مرحله الذهاب نجم نقيمه كسوى الترتيب ولا كسوى اللاعبين ولا المدرب خدمته معناتها ماشي صحيحه ولا
0: اي التقييم بعد كما قلت انت زوج جولات. اما ما تنساش اذا كان فريق عنده مشاكل وانتدابات ما فمش والا انتدابات هزيله ما تتصوروش انك باش يعمل المفاجاه يكون في المرتبه العاشره ولا 11 باش تلقاه موجود في الخامس ولا السادس.
1: لا كلامك صحيح هو الحياة كان سمي الاسماء اي
0: كان سميه ولانسار وحمام سوسه ورادس
1: ورادس معناتها وتو معناتها هذوما ورادس وحق الولاد فما ربح ربح ميدار شعبان بالرسل اللي فما وحمام سوسه ما تنجمش تخلط معناتها الحقيقه ما تنجمش ورغم زاد حمام سوسه ربحت مقابله مهمه مع رالس معناتها هذيك مقابله مهمه بالنسبه لها في الترتيب ما نجم انا حمام سوسه حسب رايي في سوسه خير من دار شعبان معناتها قاعده تقى في ماتشات باين هذيك وباش تعمل برشا مفاجات في صالتها. دار شعبان لازم انتدابات الحقيقه ما تنجمش تكمل بالروستر هذاك باش تنجم
0: ما عندهمش فلوس
1: ما نعرفش علاش بداو مخر ما نعرفش شنو مشاكل ماليه بالضبط مسلسه تكون قيمه هكا اسكو ما عادش فما لاعبين على السوق كي خذاو المسؤولين التراو مارش ما عادش فما لاعبين خاطر ديما نسمو حمزه نسمو لاعبين قراب ما غاديك يصحوا
0: اي وكبار زاد في العمر شويه حمزه الفوضيلي ماهوش معناها
1: هو موجود في اللعب يلعب معناتها مازال نجموا يعاونوا معناتها خاطر اجي نقول لك فما ما نحبش نقول ان هي جيل مي خي من بلاش معناتها تلعب جوار عنده اكسبيرونس كيما حمزه ولا كيما ايمن ترابلسي
0: بعد 3 سنين مو زاد الفريق يخمم في بعد مش سيزون كهو معناه
1: انت تو كي تيح لقد الله معناتها مو عندك عناصر معناتها خبره ياثروك لي جون فما ماتش ويت شوك يعرف اللاعب اش قاعد يعمل ما نحبش نخلي ليكيب مسيبه كلها دي جون اكثر النتائج ان كادر في وسط الجروب معناتها يعرف اش قاعد يعمل ليدور يعرف ماش معناتها ماتش تيوح يعرف معناتها ماتش هذوما انا شفت حاجات ماتش كلوب معناتها حمزه وايمن ترابلسي يعاونوا في نيزار في لي تامور يقعدوا في لي جون واحد يزرب يقول له في عقله يعرف خاطر السكور نجم يهرب هذوما يعملون كان عناصر عندهم الخبره مهم صح. جدا تكون موجوده اللاعبين هذوما في جمعيه كيما
0: دارس ميلونج خليط بين الشبان وبين
1: كيما راس موجود مراد ونعيم ضيف الله معناتها
0: صحيح. قبل ما نحكيو بتبيعه كوتش على الجوله السادسه بروان قدموها اللي باش تلعب اليوم ماتش وغدوه بقيه المباريات نذكروا قبل بتبيعه موجز الما 3:30 نذكروا بفرق السيدات اللي بداوا موسم 2026-2027 في البروا لحد الجوله الثالثه سيدات لعبوا 3 جولات لحد الان هنذكروا بالفرق الموجوده الملعب التونسي الزيتونه الرياضيه النجم الساحلي سي اس اس الهلال الرياضي دار شعبان النادي الرياضي النسائي ببنزرت امل وطن قبلي النادي الرياضي النسائي بجمال ونادي الكهرباء والغاز فما فرق طلعت جديدة وفما فرق اللي معتاد النادي الصفاقسي مسيطر تقريبا في السنوات الأخيرة الهلال الرياضي كذلك سيدات أمل الوطن القبلي جمال تقريبا هذوما هما الفرق الموجودين نادي الكهرباء والغاز رجع كذلك نادي الرياضي النسائي ببنزرت متواجد منذ سنوات في القسم الأول سيدات برشا فرق ربما حابين يكونوا عندهم فرق سيدات علاش مش في الترجي علاش مش الافريقي الزهره وتاريخها الكبير نحكي الاتحاد المنستيري يعني مسيطر على بطوله الرجال سنوات وسنوات علاش ما عندوش فرع على السيدات الشبيبه القيروانيه
1: والله كلامك صحيح ورياضه نسائيه بالحق ديما وين نجبدوا الموضوع يتحل ديبا كبير برشا خاطر الزهره تو انت تحكي عليها 5 سنين تالي بطل تونس بوجود الرئيس الموجود اللي كان معناتها اليوم مشكور خليل مدير فني في سياغاز
0: رجع شرطه المرور وين اللي كانت
1: فيها فوز طرابلسي مدرب وين شرطه المرور الحقيقه انا اليوم معناتها ديما نحيي رفقه ونحيي العباد اللي موجوده شدت جمعيتهم
0: الهلال
1: معناتها رغم تعداد باساج افيد في الاكابر مشات كوبا مشات الوسطيات وتخدم ديما موجوده في اللي في اللي فينال ليسيف كيف كيف تخدم في خدمة كبيرة قاعدة رغم معناتها في الأكابر مازال فما مدير فني وليد قاعد يخدم في خدمة كبيرة.
0: النجم الساحلي زاد قاعدين يخدموا
1: النجم الساحلي قاعدين يخدموا فما جماعة تخدم كيف كيف الزيتونة برافو فما نوفل موجود فيها مدرب ومعناتها فما اللي يخدموا أما راهي قوة موارد راهو ديبلاسمون يتعب
0: هي توا الموارد للذكور وشوفوا شوف معناها الفرق كترة تعاني وفلوس وانتدابات والسيدات معناها الاهتمام بهم أقل أكيد
1: خاطر مش كبريت بركة كوثر راك أنت بشد بنجامين مش تعمل راهو أنا صعيبة باش تخرج كار تمشي الكيف تلعب راه مسؤولية معناتها راهو اللي موجود مسؤول توا يرحم والدي ويعطيه الصحة بالأخص البنات راهي مسؤولية عندنا جمعيات كبار كما قلت أنت الترجل الافريقي علاش ما يكونش عندهم فولي علاش كرة السلة ما تكونش موجودة علاش ما يعرفش مغروم يسمع فينا يمشي يعمل فرع نتاع كرة السلة النسائية ونبداو بهذوكم بالعاصمة وتجيب برشا بنات على الاقل في العاصمة اونكادري بري بكدا في الاسبيرونس كلوب
0: اكيد موضوع كبير للمتابعة وتو نحكيو فيه وان شاء الله الاسبوع البعد الجاي يكون حاضر معنا المدير الفني للجامعة التونسية ونحكيو على اللهوة بالكرة السلة النسائية موجز ما 3:30 وبعد نرجع لكم نكملوا معاكم الجزء الثاني في زون ميكست
2: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم تجمع وتضم إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
3: محبتها جمعتنا
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
3: وبسحرها شدتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا
3: إذاعتنا هي عائلتنا
2: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس تغذي الروح وتدفع الطموح تشارك الآلام وتفتح الآمال
3: في كلمة
2: إذاعتنا هي عائلتنا
3: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
2: عدل موجتك تسمع صوتك
6: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
7: موجز الأخبار
8: تحية متجددة من قسم الأخبار بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر اليوم عفواً شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي معرض الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة يعلن عن شراكته مع قطب الطالب المبادر بجامعة تونس بهدف تعزيز الابتكار وتشجيع المبادرة لدى الطلبة ودعم بروز كفاءات جديدة قادرة على الإسهام في تحقيق انتقال بيئي مستدام وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التقارب بين الوسط الجامعي والنسيج الاقتصادي وتشجيع المشاريع الريادية إلى جانب توفير فرص جديدة للطلبة أصحاب المشاريع للتعريف بمبادراتهم وتطوير شراكاتهم وتوسيع أفاقهم المهنية كما تندرج هذه الشراكة في إطار الدورة الثالثة من المعرض المقرر تنظيمها يومي 5 و6 من نوفمبر المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض والابتكار من أجل عالم مستدام تنطلق في 27 من الشهر الجاري حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية وفق منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد في الرياضة المنتخب الوطني التونسي رفع الأثقال يختتم مشاركته في فعاليات البطولة العربية بمختلف الأصناف والبطولة الإفريقية لصنفي الأصغر والأواسط التي دارت بمدينة مستغانم الجزائرية من 5 إلى 13 أكتوبر الجارية بأرقام قياسية حيث توجت العناصر الوطنية على المستوى العربي ب 82 ميدالية منها 24 ذهبية وعلى المستوى الإفريقي ب 65 ميدالية منها 19 ذهبية ليكون المجموع العام من الميداليات 147 ميدالية مختلفة الألوان عربيا وإفريقيا نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكريم والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

الظن. زون ميكست رياضات القاعات فولي باسكت هوم.

0: الظن. زون ميكست رياضات القاعة فولي باسكيتهم.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا من جديد في الجزء الثاني بتبيعة من زون ميكست الخاص بكرة السلة. اليوم باش نحكيه في فوكس اون على فريق كما قلنا وقدمنا كوتش مهدي، فريق عريق صاحب ألقاب عديدة، فريق هو النجم الراسي الحقيقة. بداية ما اسمه بداية متعثرة، نحكيه من حيث النتائج، نشوفه الأسباب شنو هو مادية تهم الانتدابات، المنع من الانتدابات، وآخر خبر هو إقالة أو استقالة المدرب قاسم الورشفاني وكريم بن صالح، هو باش يكمل المشوار ربما في مباراة على الأقل مباراة غدوة. ناخذوا جديد للنادي مع البريزيدون رئيس النادي رئيس النجم الراتي سي ناصر اليتوجي. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
2: أهلا بكم ومرحبا بمستمعين قناة الشباب، ونحب في أول مداخلة متاعي أقدم التعازي للاعب الدولي فراس الحيانو، لاعب أنا بصراحة معناها قدوة، إن شاء الله ربي معناها ينصيهم في التعقيد هذا.
1: ان شاء الله ربي يرحم والده فراس الحياني لاعب المنتخب الوطني التونسي. قبل ما نبداو نحكيو سي ناصر على النجم الرادسي، نحكيو على المدرب قاسم الورشفاني. بعد تقريبا 5 جولات يغادر فريق النجم الرادسي، شنو الاسباب؟ هل هو طلب المغادره، ام هي اقاله؟ ربما النتائج ما مشاتش بالكدا كما انتم خططتم منذ بدايه الموسم.
2: أنت جاوبت على السؤال، الثلاثة موجودين، معناها هو طلب الخروج نتاعه من ماتش نتاع حمام سوسة، وبعد نحنا ماتش غرومباليا خلانا نقولوا له يجي نتفاهموا وكل واحد يمشي على روحه، لكن ما خلاناش كيما هكا. قاسم ولد رادس، ولد عنده تجربة في كرة السلة، شد ديكتور تكنيك تاع فيديراسيون، خرج البرة عنده تجربة، وبكل صراحة معناها الحاجة اللي ممشيتش هو معناها الكورونا مش ماشي برشا بينه وبين الجوارات، ونحنا معناها ما نجموش نخليه التواصل هذا يتواصل حتى النتائج بدي تكون سلبية أكثر. وحفظنا عليه يكون مدير رياضي بجمعية الجماد الرأسي، قال نفكر نحبوا يشرف على الصغار وعلى الكبار وعلى الاستراتيجية نتاع الباسكيت وعلى الرؤية نتاعنا وعلى الاختيارات الكل. هو يحب يراني مازال المشروع هذايا ممكن يتحقق، وممكن زادا كان جاته مهمة أخرى في التدريب ربي يوفقه إن شاء الله، راجل متربي خلوق ومعناها وأحسن ما تعرف، لكن وقت تعرف ساعات تبدأ فما حاجة إذا نحلوها المشكلة.
1: تقول أنت على بكري، معناها مدام ما زلنا في مرحلة الذهاب قبل تصعب الأمور على نجم راتي، بما أنه الكورون ما يتعداش كما قلت بين اللاعبين.
2: صاريبة خاطر عمنا وراء نفس كيف نحن جمعية نجم راتي ما تغيرتش، هي بينها نتاع السنة الفارطة اللي هي شرابت ورجال خالطة، نفس الفريق باستثناء لاعب ولا زوز معناها خرجوا، لكن معناها دينا التدريبات مخر معناها هذه معناها
1: اي نحكي توا سي ناصر الاسباب ربما علاش النجم الراتسي بدا التدريبات مأخر، علاش الفريق اللي ما يعرفش ممنوع من الانتداب، فما مشاكل ماديه يعني منها الفريق ما فهمش فلوس.
2: شوف الشخص ذاك شيء كان يحب نحلوا المشكل، نحلوها معناها برؤية كبيرة. هذه كيف تفوز في كرة السلة هي الكارثة الكبيرة في تونس، وشد نفسركم أول حاجة لأن الدراسي أكبر فريق متوج في الجمهورية التونسية من استقالة تونس أقول فيهم 20 تيتر وقت كانت بطولة هاوية، وفيهم 5 تيتر وقت جاء رجل أعمال كبير وربي إن شاء الله عمل مجهود كبير في نجم الراتسي وحط برشا فلوس، ريسك ليكيب ناسيونال كل جايبها راتسي، وهذا خليت فازي فيك. انا نحب نفهمه عاش عندنا كرة سلة، نحن توا نتاع تكوين، عندنا كرة سلة نتاع نفاكس على الالقاب، لكن مالوريزمون هذه ما تخدمش مسقه الوطنية، ما تخدمش فريق الوطني، وقعدنا معنا مجموعه من اللاعبين قاعدين يدوروا كما اليوم نجم نجيبهم راس يهزوا دوبلي، غدا يمشيو قروان يهزوا دوبلي، غدا يمشيو للمسير يهزوا دوبلي، معناها بربع على عشر.
1: لكن سي ناصر هاو جيل انت اللي نعرفه على شكون تحكي بالذات، لكن هم جيل يعني بداوا يكبروا لاعبين وما همش يزيدوا اكثر من ثلاثه مواسم اربعه. وبعد الفرق اشبيها ما طلعتش لاعبين شبان ياخذوا المشعل على اللي تسمي فيهم انت اللاعبين الكل منهم فريقك، معناها هل عنده صغيرات ربما جينيور وقادرين انهم من نهار اخر عام عامين يطلعوا للسينيور ويقدموا الاضافه؟ مش نحكيوك على النجم الراتسي، تقريبا كل الفرق باستثناء زوز فرق في تونس هي قاعده تخدم على الصغيرات.
2: احنا النجم الرياضي الراتسي الفريق الوحيد في الجمهوريه التونسيه عنده ثلاثه قاعات كرة سلة، ثلاثه ملاعب تاع كرة سلة. السنه اللي صارت معناها ليكول نتاعنا هز الدوبلي، المينيم جات ثانيه، والكادير جات ثانيه يصلي. وبالنسبه للجولات عندنا يلعبوا في السينيور، ثلاثه ولا اربع جولات كانوا جينيور يلعبوا سينيور، دونك عندنا فرق. لكن مختار يقعدوا برشا جولات قدم، يقعدوا برشا في تونس يلعبوا، يقع نوع تاع بلوكاج زي وقع قبل فيراس، وقع قبل فيراس في زاني كاترفان، قعدوا برشا جولات تلعب تلعب تلعب تلعب، وبرشا صغار طلعوا يلقاو قدامهم ناس ما تنجمش تاكلهم بلاصتهم، فيهم اللي خرجوا فيهم شي برشا فرق اخرين وكل هذا معروف. لكن فماش استراتيجيه واضحه بالنسبه للفيدراسيون تونسيان دو باسكتبول اللي عندها توا عامين عاملين رؤسها، اللي يلزمك تعرف اللي هي كونه الجامعه هذيا تقابلنا مع عمناور في مناسبه واحده قالت بشروطكم تلعبوا دو جروب وصار ما صار، وتقابلنا مع سنة قالت رجعكم جروب واحد. بما عدا هذا ما فما حتى اجتماع باش ندرسوا في كرة السلة. لذلك توا الشباب الصغار والنساء تحت عليهم ما نجموش يكونوهم وقت الفلوس كل ماشي للسينيور، ما نجموش يكونوهم وقت اللي معناها جولات تبدل كل عام ودي كونترا في بار وشكاوي معناها من البرة وبالمئات الملايين معناها الفلوس ماشيه للقضاة وماشيه للمحامين، تحات معاش كرة سلة ولا توا محامين وقضاة وجمعيات تيجي نعمل لك كونترا بعام ما خلصتكش امشي اشكي بيه، كي نعملوا ترسيك شوف قداش من جوار شكل جمعيته، كي مش على كرة سلة توا نحكيو على شكون عنده فلوس اكثر يشري جوارات يعمل بهم، فما شكون في كرة سلة توا حاليا تلعب على البلاي اوف هكاو جست بعد نكمل البلاي اوف يطيب في جولات تقول بنروح نريح، ما يخدمش مصلحة كرة السلة وما يخدمش يعني
1: باهي
2: نوقف عليه دي ستاتيك هذا ما يلزمهم يتعاملوا، كان باش نقعدوا نغطيه في العين الشمس بالغربال النتائج تنتظر بعد عام وعام الجاي وتشوف كرة معناها الفريق الوطني نتاعنا باش نلقاو روحنا بعد نقويوا روحنا بالاجانب، الاجانب نجيبوا فيهم بالفلوس.
1: باهي سي ناصر انت تو يتفاعل معنا كوتش مهدي، انت جيت للموضوع الرئيس انه الفريق نتاعك يعني قاعدين تخدموا على القاعده على شبانها، قلت كل الاصناف موجوده، الاكابر معناها الفريق يظهر لي كنت اكد لي كلامي ممنوع من الانتداب، وانت تعرف السيزون الرزنامه تغيرت الكل، معناها يلزم كل واحد ياخذ بايو على بكري، دونك اذا كان ما فماش انتدابات النجم الراتسي لا قدر الله باش يلقى روحه موجود في القسم الاول العام الجاي، دونك يلزم توا تسرعوا في ايجاد لاعبين يمنعوا النادي لا قدر الله في صوره عثره. هذا سؤال تنجم تجاوب عليه سي ناصر، وكوتش مهدي كذلك يحب يتفاعل معنا وعنده يظهر لي سؤال لك انت كيف
3: سي ناصر شنو احوالك؟
2: مرحبا بك
3: ربي يفضلك سي ناصر.
2: انا التحليل نتاعك لكن ما تعمقش في فما حاجات لازم نتعمقوا فيها.
3: مرحبا سي ناصر، ايش نقول لك حاجه
1: ما عندنا وقت ولازم حدود الكل،
3: وراه فما عباد ما نجموش نمسوهم كيما تاريخ نادي وكيما عباد تخدم. انت محليه كيفاش تو اقترحت على السي قاسم محليه الخرجه نتاع واحد كبرتوا به ابناء النادي
2: ابوه قاسم ماشي ولد راس
3: محلاها، وانت ناس نسمع عليك البيه فاش قاعد تعمل، وانا اي مسؤول يخدم في الوضعيه هذيا في البلاد قد صعيبه نقول له برافو. انا حاب نسالك سؤال سي ناصر، اليوم المدرب مشى على روحه، قلنا الكورونا ما يتعداش مع اللاعبين، رادز مستحقه تدخل تتعدى الباليخر وندخلوا في الانتصارات ويدوا في تخو 4-7 نلعبوا، فما حلول مرات ولا سي ناصر فما حلول وقتيه باش رات ترجع والفلوس تدخل وتتنحى ان شاء الله يا ربي من اعتداب ولا خاطر الفيدراسيون وذوما نعرفوا ما يعاونوش من اول الدنيا اسكو انت عندك حلول مرات ولا من داخل
2: شوف خلينا نبدا واضحين راهو ما فما حتى جمعيه تاع كره سله ولا كره قدم ولا اي جمعيه تلعب راهو عندها ثلاثه فلوس دخلهم فما انا فور يجيبوا رئيس الجمعيه ساسيستير لكن زاد فما معناها الدوله عندها مساهمه والجماهير عنده مساهمه نحن الغريب في رادس رغم ان الفريق نتاعنا من اكبر التتويجات ما عندوش عائدات من الجمهور ما يدخلش حتى فرنك اي سيدي عملنا ودخلنا 80 الف المعقول معناها الجمهور كان حبيت يدخل ليش سيرس كي وقفنا نحن نقول ما فماش تقول جينا عطينا زكاه 50 الف ما تباعوش عندنا اشكال نحن في رادس لكونه رغم ان نحن من اكبر البلديات في في في تونس معناها البلديه نتاعنا تعطي معناها في فلوس اكثر من بلديات كبار معناها علاش خاطر عندنا زون اندستريال عندنا زون بتروليير كبيره الزون هذه تو البتروليير الزون بورتيير اللي عندنا الزون لوجيستيك مش قاعده تعاون
1: وهذا يا سي ناصر سامحني ندخل هذا يعتب ولوم على الجماهير لانه نتذكر النجم رات وقت اللي تهز في البطولات والالقاب قاعت بوهيمه ما شاء الله معناها معبيه معناها الجمهور وقت اللي يبدا الفريق حاضر ولاعبين وانتدابات كبيره يكون حاضر وموجود للاحتفال بالالقاب وقت اللي فريقه يبدا في صعوبه ويزمو يدعمه ويزمو يساعده باش يرجع للامجاد نتاعه
2: نحن الفريق نتاعنا هو بيدو تاع السنة الفارطة والفريق الوحيد اللي قاعد هو بيدو أوموجين معناها حاجة باهية لو كيبدا فريق هو بيدو شنو اللي ناقصنا؟ ناقصنا عنصر آخر اثنين نحن حابين جبنا اللاعب المروكي معانا تو مصحح وماخذ كونترا وماخذ فلوس يستنى في منع الانتداب باش يعزز الفريق وتعرف المروكي معناها هو لعب في رأس ولاعب ملاعبي معناها ينجم معطي الإضافة بالنسبة للزيترونجي نحن اللي جبناه من سنة معنا اون بيز دو فورم من بدايه الماتش وهيت معنا تشوف لي ستاتستيك نتاعو تاع برشا لكن عمناور كان معنا عطاه مجهود برشا ان شاء الله يتبدل معناها المونتاليتي نتاعو ويحس معناها يعاون الفريق نتاعو تنساش هو عنده دو ماتش ومارك حدا بون ترو لعب مع السنغالي ولد بلاد ومارك عليه 22 بوان نحن زيرو معناها زيرو
3: زيرو بوا ديوب نتاع جرومبيلي مركز 22 بونت صحيح
2: وعنده اي والاخر مركز 22 بونت معناها اسكو ذاك لعبوا ليه مش لعبوا عملنا لعب خير من هكاك دونك عندنا مشكله انا زاد في النقطه هذه عندنا اولاد صغار راس الوحيده اللي فيها اربع كبار واربع صغار دي جو نتاع مستقبل وناس عندهم تجربه كيما مراد العسين وكيما سلطوت وكيما نعيم
3: فما ريان زاد قاعد يقدم في بدايه موسم باهي سي ناصر
2: ريان من عملناول قاعد يقدم في بدايه موسم باهي وسنه مازال ما لقاش ليكيليبر نتاعو اللي قدموا عملوه في اخر سيزون. نحن رانا جمعيه نتاعنا راهي النتائج ما تعكسش الوحده نتاعها. اش ناقصنا؟ ناقصنا كوتبوس نلعبوا بريسك بالجمهور معناها مسيبت انا من فتره حلينا قلنا 20 تذكره بلاش يدخل العباد حطينا اربع ساكن ما تباعوش. اون سينس روسي يحبوا يدخلوا بلاش ان شاء الله تتبدل العقليه هذه. ومش تعرف انت الجماهير كيما التراجي كيما الكلوب كيما مثير وقت يعملوا الاكثر نحن الاختيار نتاعنا ب 130 الف دينار ما نجمش معناها 130 الف دينار تبيع لي زابونمون تنقصوه مرتين الاختيار هاك هنا فما تقصير معناها من من من من جهه الجمهور وفما بالنسبه لي نحن قمنا بالواجب اكثر من الواجب توا راهي مساهل باش تحافظ على نفس الفريق عملناه وتحافظ على السنة عنا فلوس نقدمهم المصروف في رادس بريسك معناها عملناه جينا 50 بريسك بالربع الثمن اللي دفعته المستير والقروان والكلوب افريكان بورتو نتيجة مش بعيدة على بعضها دونك هنا تصور الباسكيت راهي ولات موسمية ولا شهر موسم ولات
1: باهي سي ناصر ما عادش عندنا برشا وقت نقدموا شويه الحلول الانيه الحلول العاجله
2: معناها شحال باش خلصوا الاختيار
1: نتاعي 130 الف دينار معناها مش مبلغ كبير برشا اذا كان بتبيع الاطراف الكل تعاونت عليه
2: كان قصوا لي زابونمون تنجيبوا زوج انتدابات من البر مش خلصوا الاختي يجيبوا زوز.
3: وقاعدين تبيعوا سي ناصر زاب المو قاعدين ياخذوا العباد توا.
2: ما عندنا بعنا 30 ابون مو.
3: شويه شويه والله شويه الحقيقه عندكم شويه.
2: بالنسبه لجمعيه نجم الغاسي عندها 30 ابون مو توا فهمت انا. عملناهم ندخلوا فيهم بلاش اذا جاوا يتفرجوا فيهم ما نجموش ندخلوا بلاش.
3: فماش حل البلديه تعطي تسبق على المنحه سي ناصر؟
2: والله البلديه نتاعنا تحتي من احسن المنح تعطي فيها في الجمهوريه التونسيه.
3: فماش تسبق تعطيها لك حتى افونس توا تمشي بها
1: هي أمورك. المنح في مارس في بالنا سي ناصر.
2: ما تنجمش من هنا لمارس ما تنجمش تعطي
3: بالنا. ان شاء الله بون شونس وان شاء الله ترجع رادس للاشاعه نتاعها يا ربي.
1: سؤالي الاخير سي ناصر بالنسبه للمدرب اسكو كريم باش يكمل مع الفريق في الجوله القادمه جوله الغد والا بديتوا تخمموا وتفركسوا على مدرب جديد للنجم الراتسي؟
2: لا فما نحن مدرب قاعدين في كونتاكت معاه ان شاء الله معناها تتم الامور بالكدا ويشد الفريق رانا ماشنا ما نجموش نسيبوا كيك الفريق بلاش مدرب يقعد
1: تونسي بتبيع على المدرب
2: لا ما نجيبوش على جانب لا احنا لا جانب في تونس كي يجيو لهنا فيهم مشاكل اكثر منهم من مش عارفين ايجاب ولادنا باهيين في التكوين وكل ناقصين شوية تخطيط استراتيجي من طرف الجامعة التونسية كرة السلة لتحسين من المردود بتاع مستقبل تونس بالطريقة اللي قاعدين يخدموا فيها توا الصغار مش بتوصل لهم فلوس باش ينجموا يتحسنوا قاعدين افيك لي موان دو بور نتاعهم الفلوس كل ماشية الأكابر ومش خالطين عليهم جمعيات كل عندها مشاكل كبار ولا صغار قاعدين يخلصوا في الخطايا مشي مزك خلص كثير 500 مليون أنا مشي عندها تفوت تبيع وتعمل راس ما تنجمش ما عندها جوريات مش بيقعد مئة الملايين
1: وجنرالمون سي ناصر رؤساء يعني اغلب النوادي الحقيقه هي تخير معناها ضخ الاموال في فروع كرة قدم ونعرفوا مش كان فريق النجم الراتسي ولا فريق النادي الافريقي الاكثر الحظ الاوفر في الفلوس والبيجي يمشي لكرة القدم ونعرفوا هي الرياضة الشعبية الاولى في تونس
2: لكن لكن لكن الراتس عندها فونتاج كون الفريق الاول الاكثر تتويج من النظام تحافظ عليه
1: معناها توا الباسكيت لقي حظها كما كرة القدم في راتس
2: انا تكون هكاك خاطر هي عندها رصيد هذا مش سهل بتجيب 25
1: صحيح
2: انا ما تنجمش ماشي حاجه عندها تاريخ عندها ما فماش بلاصه ما فماش جمعيه ما عندهاش واحد من راس
1: باهي سي ناصر نختموا معاك سؤال اللي ظهر لي مهدي قبل ما
3: حبيت نقول لك سي ناصر توا الماتشات قاعده تعدى بريسك 4 سبت ونجم يسوق نجم راس الصوره نتاعو والتاريخه علاش السبونسور موجودين في الصاله ما يعاونوش برك الله الباركي كله دي سبونسور سي ناصر
2: والله شوف ذاك السبونسور محتاجين كل دفع فلوس اما كي تجمعهم الكل ما يخلصلك جوج جوريت
3: فهمتك واضح
2: لا تحكي وشنو سبونسور اللي كنت باش تعطيك مليار ما كل تعطي 15 مليون
3: تمام انا قصدي نخلطوا تنحي نختيه قصدي كاو هذاك اش قصدي
2: شوف ايش نقول لك خويا العزيز ما نجم نحي نختيه كان جمهور خاطر لابورتا رئيس جمعيه الجد وباش نمشيو نحن نتنفسوا والسلطه البلديه قامت بواجبها تبقى توا معناها شويه
1: الكره في مرمى الجمهور هكا ولا
2: الجمهور وشويه بعض الشركات اللي قاعدين نتفاهموا معاها باش تعاون في اطار المسؤوليه المجتمعيه نتاعها تنساش رادس هي منطقه قاعدين معناها متاثره برشا البيئه نتاعنا متاثره بقرنا مشاكا يسيرنا كماينا كل قاعدين قاسيو الروسيه كل قاعدين قاسيو لكن المنطقه هذه في الظروف الصعيبه زاد يقول لك احنا عندنا مشاكل ماديه ما نجموش نعاونوا
1: شكرا سي ناصر يعطيك
2: اكثر من 450
1: مؤسسة ان شاء الله المؤسسات تكون في الاستماع وتعاون كما قلنا فريق عريق في قيمه النجم الراتسي شكرا لك سي ناصر اليتوجي رئيس النجم الراتسي ان شاء الله بعد اسبوعين ولا ثلاثه تكون حاضر معنا ونحكيوا على منع خطيه ولا المنع من الانتداب بالنسبه لفريقك شكرا لك قبل ما نختم نذكروا فقط بسرعه كوتش مهدي بالجوله السادسه بروا اليوم السته نادي كره سله بحمام سوسه النادي الافريقي غدوه بقيه اللقاءات شبيب منازه النجم الراتسي الاتحاد الانصار مع الملعب النابلي الاتحاد المنستيري داليت غرومبيليا ماتشوك يظهر لي بين الشبيبه والنجم الساحلي في قاعه عزيز ميلاد بالقيروان وداليت غرومبيليا يستضيف السي اس اس عندك 30 سكوند حاصله ربما
3: دخلنا في الامور الجديه، دخلنا في لي كونكورون باش ما نطولش عليك. حق الواد صفاقس معناتها الماتش متقسمش على اثنين، حق الواد كان تحب ترجع تربح، كيف كيف صفاقس كان تربح تحط با كبيره معناتها في البلاي اوف. القمه في قروان الاطوال والقروان كلاسيك وحسب راي البطوله، باش نعمل امتيري كاب الجوله السادسه باش تعطينا بريسك شنو معناتها ليكيبات اللي ناوي تكمل في البلاي اوف وليكيبات باش تقعد اسفل الترتيب على خاطر دخلنا في الكونكورون ودخلنا في الصحيح.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك كوتش مهدي الشرقي حاضر معنا، كنت كالعادة في زون ميكس. شكرا نزار في الكوتي تكنيك. كوثر تقول لكم ليلتكم زينة، الناس كل نتلقاو إن شاء الله في مواعيد رياضية أخرى.
0: زون ميكس زون ميكس رياضات القاعة فولي باسكت هوم.
4: يا اخي شبيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
5: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
4: لشكون باش نحكي؟
5: نعرفش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
6: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: نقاش.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم، مرحبا بكم معنا هذه الفريكونس نتاع اذاعه شباب، مرحبا بكم في اللقاء الحواري المباشر على موجات اذاعه شباب على امتداد ساعه زمن من توا من الساعه الرابعه الى حدود الساعه الخامسه بعد الزوال. كل يوم ثلاثاء نفتح ملف من الملفات التي تعنى بشان التربوي للنقاش. مرحبا بالجميع بتفاعلاتكم معنا على 71 844 411 فريق البرنامج لأمن لكم هذا اللقاء. في الإخراج الرقمي أميمة حمام وإسلام الخضراوي، في الإخراج التقني نزار ورتاني، وفي الإعداد والتقديم من أمام الميكروفون ترافقكم أمل الراجدي. مرحبا بالجميع. الموضوع اللي باش نتحدثوا فيه بعد شوية نستقبل ضيوفنا بعد النغم الأول، موضوع يهم الأسرة التونسية وبدرجة أولى المدرسة التونسية، وقت اللي نحكيه على الزمن المدرسي في مؤسساتنا التربوية في مختلف التفاصيل إن شاء الله مع ضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا بعد قليل في الاستوديو، وسعداء باستقبالهم على موجات إذاعة شباب. نتحدث عن الزمن المدرسي في المؤسسات التربوية في تونس. 71 844 411 تجاربكم تهمنا مستمعينا وتفاعلاتكم أكيد باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر. نغم أول ثم نستقبل ضيوفنا نبدأ في حديثنا.

0: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا، مرحبا بكم معنا على فريكانس متاع إذاعة شباب وبرنامج قابل للنقاش بلون تربوي كل يوم ثلاثاء انطلاقا من الأربعاء حتى الخمسة متاع العشية. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله نكونوا مونسينكم في هذا الموعد واللقاء. تحية لكل الأولياء اليوم في الوقيت هذا، فيهم شكون يتقاه مروح بصغيره من المدرسة وإلا من الكوليج. موضوع يهمكم ويهمنا، معناها أنه باش نسمعوا آرائكم وتفاعل ولادكم. نحكي وعلى الزمن المدرسي وقدرة التلميذ على التعلم بتفاصيله. خليني ساعة نرحب بالضيوف اللي منورينا حاضرين معنا بين استوديو بين تليفون. سعيدة جدا باستقبال أستاذي في معهد الصحافة لسنوات خلت الحقيقة، فرحانة أنه يكون ضيف وحاضر معنا منورنا اليوم في الاستوديو الأستاذ عمر الجريدي. هو باحث في سياسة التعليم، هكا الاسم والصفة خلينا نقوله اللي حب انه اختار انه يتقدم بها. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: شكرا امير، وهذا من لطف اخلاقك، وسعيد بالتحدث في هذا الموضوع. مرحبا. اللي البلاد في حاجة ليه.
0: مرحبا بيك. التفكير في الشأن التربوي على اعتباره شأن مجتمعي هو من صميم اهتمامات الإعلام. الإعلام اللي يشتغل على الجودة ما يشتغلش اللي على الإثارة ولا على البوز ولا على غيره. فتحية لكل الزملاء اللي يشتغلوا على صحافة الجودة في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك ربما تعذر عليها الحضور لأسباب قولوا خارج على نطاقه. اي لا، سي سليم قاسم حاضر معنا عن طريق الهاتف، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. اهلا وسهلا بك سي سليم، مرحبا.
2: مساء الخير أخت أمال، وتحية ليك ولضيفك سي عامر سابقنا، وتحية أيضا طيبة لمستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
0: مرحبا بيك منورنا. الموضوع اللي نطرحوه للنقاش، نتحدث عن الزمن المدرسي في مؤسستنا التربوية في تونس، هي نقطة من عملية الإصلاح التربوي، هذا أكيد ما فيهش برشا نقاط. فبحديثنا اليوم على المدرسة باعتبارها مش فقط فضاء للتعلم والاكتساب المعارف، لكن هي زادة جزء أساسي من حياة الطفل اليومية، من الوقت اللي يخرج فيه من دارهم في الصباح حتى الآخر وقت يرجع فيه لدارهم. هنا تساؤلنا على الزمن اللي قضيه التلميذ في المدرسة، هل هو زمن مستثمر بالشكل الصحيح؟ وهل عدد ساعات الدراسة وتوزيع الحصص وفترات الراحة يساهموا فعليا في تحسين جودة التعليم والتعلم في تونس؟ اليوم الدراسي عادة يبدأ في حدود الساعة 8 صباحا، لكن توقيت الخروج يختلف حسب المستوى الدراسي وحسب جدول الأوقات، قد يمتد في بعض الأحيان إلى حدود الساعة 6 مساء. وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة، هل طول اليوم الدراسي هي ضرورة تفرضها البرامج التعليمية؟ هل التلميذ اليوم قادر على المحافظة على التركيز والاستيعاب طول الساعات هذه متاع الدراسة؟ وشنية حكاية الساعات الجوفاء وهل زور كروز اللي يلقى نفسه التلميذ أحيانا فيها ويلقى نفسه في حالة فراغ؟ كيف نسأله كيفاش نجموا نوافقوا بين متطلبات التعلم وحق التلميذ في الراحة في الرياضة في ممارسة الأنشطة الثقافية والحياة الأسرية زادة كيف؟ هذه أسئلة وغيرها نطرحوها للنقاش في قابل للنقاش، ورأيكم أكيد يهمنا من خلال تجربكم مستمعين. خليني نبدأ معك الأستاذ عمر الجريدي، كما قلت باحث في السياسات التربوية. اليوم بحديثنا على مسألة الزمن المدرسي على اعتباره نقطة من بين النقاط التي تشتغل عليها الدولة اليوم من أجل إصلاح المنظومة التربوية.
1: فعالية عملية التعليم ورسالة المدرسة بطبيعة تمر عبر عدة عناصر وعدة أدوات، وزمن المدرسي لما نقول زمن المدرسي معناها عدد الأسابيع من السنة اللي قضيوها في مقاعد الدراسة. نقولوا نظام العطل، كم يوم كم عطلة في السنة. نقولوا معناها كم يوم دراسة في الأسبوع، 3-4-5-6 أيام. نقولوا معناها عدد الساعات، بما في ذلك عدد الساعات المخصصة للرياضة ومعناها المختلف المواد. ثم التوقيت، نقولوا زمن المدرسين، نقولوا التوقيت، نبدأ وقتاش نخرج وقتاش، كما نقولوا صباح وعشية وما بيناتهم راحة بساعة أو ساعتين أو على طول كما في بعض النظم بعض البلدان. وهنا تدخل في تنظيم الزمن المدرسي العوامل المناخية مع الخصوصية للبلاد اللي فيها المدارس هذيك، تدخل فيها عوامل اختيارات السياسية معناها مخططي التربية على مستوى والتعليم على مستوى الدولة. نحن في تونس معناها منذ مدرسة الاستقلال إلى الآن نظام الزمن المدرسي يعني نظام التوقيت اليومي للدراسة قد تقريبا هو مع بعض الاجتهادات بعض التعديلات. في شهر رمضان مثلا يختلف يولي مواكب معناها الفريضة متاع الصوم باعتبار بلادنا في مجملها معناها نحن مسلمون، وبالتالي النظر في الموضوع هذا هو نقطة هامة في إذا كان نحن نفكروا منطق إصلاح التعليم أو أفضل منطق تطوير التعليم أو تحويل التعليم. الباحثين يقول لك معناها القول بإصلاح التعليم يبقى دائما منقوص ومعناها تقريبا عديم النتائج، لأنه الإصلاح يشي بالترقيع وهذا ما عملنا عليه. معنى صارت إصلاحات وراء إصلاحات ونشوفوا أنه المدرسة معنى قريب ينتهي أمرها من ناحية فاعلية الرسالة اللي هي أخلاقية قبل ما تكون تشغيلية واقتصادية وما إلى ذلك. هي أخلاقية، فقدت المدرسة معناها الرسالة مفعول الرسالة متاعها، وتقول أنت ما دليل ذلك ما مؤشرات ذلك، هو أنه راو أنه معنى الشباب اليوم في تونس وفي عديد البلدان ما عادش يخم يقرأ، ما عادش يخم في تونس يخم كانوا من اللامعين يمشي المدارس الكبرى وما غادي الغادي كانوا معناها ما نجحش لأسباب هيكلية عضوية في المنظومة ككل، يفكر أنه ثماش ما يحرق ولا ثماش خرج البرة ما عادش ثم على أساس الأفق مسدودة ما ثماش تشغيل خصوصا في هالعشر سنوات اللي تلاتة في 2011 معناها شفنا حالة الارتباك وحالة الضبابية وحالة معناها الخوف من المستقبل، ما ثماش أفق ما ثماش رؤية على مستوى سياسة الدولة. وبالتالي النظر في أي عنصر من عناصر منظومة التربية والتعليم هو نظر

0: في جميع الدول ما في ذلك الكبرى، الولايات المتحدة، فرنسا، شوفوا أزمة التعليم في فرنسا اليوم، في قطر معناها فلوس نقولوا اعتمادات، لا السلاح مش فقط اعتمادات، شوي اعتمادات بسلاح. وبالتالي الحديث في الزمن المدرسي هو حديث عن المدرس، حديث عن الأعلام، حديث عن الأسرة، حديث عن البرامج ومعناه والمضمون، حديث عن رسالة المدرسة.
1: التجارب المقارنة تنجيوهم، نحكيوا عليهم للاستئناس بهم. أكيد تونس مثلا مش تكون بمعزل عن العالم، وقت اللي نحكيوا على تجارب ناجحة ربما من أجل تونستها، من أجل أنه تراعي طبيعة المجتمع التونسي زادة كيف كيف، لكن الاستئناس بالتجارب المقارنة هي مسألة ضرورية، ما نجموش نقعدوا في حالة انغلاق. هنا نجي لسيسليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. سيسليم، نسألك هنا على اعتبار أنه لو اعتبرنا الهدف الأساسي من المدرسة هو تحقيق تعلم جيد بالنسبة للتلميذ، هل أنه كثرة ساعات الدراسة تترجم بالضرورة إلى نتائج أفضل، وإلا جودة الحصة وطريقة تقديم الدرس أهم منها، وأنت في الجمعية تشتغل على جودة التعليم؟
2: بالفعل، وإحنا كيف نحكيه على كثرة ساعات الدراسة يلزمنا نسبه الأمور. ليش؟ لأنه في تونس عندنا كثرة ساعات الدراسة وقلة أيام الدراسة. بمعنى وأنه التلميذ التونسي يدرس عدد أقل من المعدل الدولي من أيام الدراسة الفعلية، لكن نحيه فترات متاع الامتحانات وغيرها وغيرها، بالإضافة إلى العطل بطبيعة الحال.
1: أيوة.
2: تلميذنا يقرأ شوية أيامات، ولكن يتم حشو هالأيامات هذية بعدد معناها لا قبل له به من الساعات باش نتداركوا هذا. دونك هذا خلل هيكلي، ولا بد من إعادة أول إصلاح نتصوره بمس الزمن المدرسي، هو إعادة هندسة السنة الدراسية، إعادة توزيع أيام العطل والتقليص من أيام العطل، وأيضا أيام الامتحانات، خاطر كان نجي ونحسب ونلقاو أكثر من شهر اللي نظريا محسوبين على أيام الدراسة، هي مجرد أيام للامتحانات ولإصلاح الامتحانات إلى غير ذلك. وهذا يأثر من بعدين كما قلنا على عدد ساعات الدراسة، وقت يبدأ التلميذ يقرأ بالفعل نلقاوه يقرأ في 7 أو 8 سوايع يوميا، وهذا يخلق حالة من الإرهاق ومن عدم القدرة على التركيز، ويضعف، وهذا هو البيت القصيد، يضعف علاقة التلميذ بعملية التعلم وإقباله على التعلم، اللي هو في نهاية المطاف الغاية النهائية. احنا غايتنا مش أنه نكونه تلامذة فقط اللي يعرف يقرأ ويحسب ويعبر، وإن كنا حتى في هذه ما عادش لاحقين وما عادش قاعدين نحقوا في يعني في النتائج المأمولة، ولكن قبل ذلك التلميذ اللي يخرج من عنا هو شارك كما نقولوا احنا على القراية، وقابل انه يواصل التعلم بتاعه. نأكد في هذا المجال ايضا وانه اصلاح الزمن المدرسي هو ما مما نعبر عليه بالكويكوينز، يعني المجالات التي يمكن أن نحقق فيها ربح كبير في وقت وجيز وبدون كلفة. يعني احنا باش نصلحوا الزمن المدرسي، لانا مش نعودوا برامج، ولانا مش نستثمروا، ولانا باش نعملوا بنية تحتية ولا حتى شيء، هي مجرد هندسة فاعلة وهندسة تتماشى مع احتياجاتنا، مع أهدافنا وغاياتنا، وأيضا مع واقع بلادنا. وخطر احنا نشوفوا أنه يعني حتى على مستوى المردودية مؤسساتنا التربوية تقعد مدة كبيرة مغلقة، وهذا بطبيعة الحال أي مؤسسة مهما كان نوعها تخليها مدة كبيرة مغلقة، هذا يأثر على مردوديتها وعلى النجاع متاع العمل اللي قاعد تحتضن فيه بقطع النظر، نشاط تربوي ولا اقتصادي ولا غيره. ومن ناحية أخرى، وقت اللي تبدأ تشتغل المؤسسة هذه، نشوفوا الضغط الكبير على القاعات وقلة القاعات، يعني في وقت عندنا نقص في القاعات وإحنا في حاجة ماسة القاعات، ونفس القاعات نلقاها فترات طويلة من العام سارغة مسكرة ما في حتى واحد،
1: غير مستغلة،
2: غير مستغلة. الخلل هذا لابد من إعادة النظر فيه على قاعدة باش إن يعني نتجاوزوا هال يعني هالضغط اللي نقاوهم بعدين، هو ضغط مصنوع مصطنع، ما هوش ضغط فعلي وحقيقي. والنجمه ولدته ونقوله هذايا بكل صراحة إجراءات وقرارات خاطئة وغير مستندة على حتى أساس منطقي وموضوعي،

0: ولابد من مراجعة هيكلية السنة الدراسية كما قلنا، وتوزيع أيامات العطل والدراسة الفعلية والتكثيف من عدد هذه الأيامات، وآليا إذا كان مش نكسروا من أيامات الدراسة الفعلية التنقيس من فترات الإصلاح ومن فترات الامتحان وغيرها، باش نلقاو أنه الضغط باش يخف على التلميذ وعلى المدرس وعلى البرامج، لأنه احنا قاعدين نسمعوا ساعات في أشياء خطيرة نعتبروها، وأنه احنا خلقنا الضغط هذايا كما قلنا بقرارات خاطئة أو في غير محلها، والبعض يعني باش نحلوا أو المشكلة اللي ظهرت وهي حالة الإرهاق نتاع التلامذة، واللي ينادي بالتقليص من البرامج. نعرفوا احنا عملية التقليص من البرامج شتأثر وصار تقبل، وشنو كان تأثيرها على جودة التعلمات وجودة مكتسبات التلميذ. إذن ما نجيوش نخلقوا مشكلة، وكيف نجيو باش نصلحوها نزيدوا نخلقوا مشكلة أخرى. لابد من أنه المعالجة تكون منظومية، ولابد أنه هذا يكون بطريقة تشاركية مش بطريقة يعني اللي تعودنا بها للأسف في منظومتنا التربوية، اجتهادات فردية، والاجتهادات الفردية غالبا ما تكون في غير محل.
1: شكرا لك. نرجع لك معنا سي سليم باش تواصل معنا الحلقة أكيد. نرجع معك سي عامر. وقت اللي نحكي وعلى التجارب المقارنة في علاقة بالزمن المدرسي، قلت لي تونس ماهيش بمعزل على بقية الدول، ولما لا نستأنس بتجارب أخرى ناجحة على مستوى العالم سوى تجارب معناها أوروبية أو آسيوية أو تجارب عربية، لما لا. كي نحكيه على عملية إصلاح الزمن المدرسي من المفيد زادة كيف نشوفه كيفاش أنظمة تربوية أخرى على مستوى العالم تتعامل مع مسألة تنظيم هذا الوقت في فضاء المدرسة من أجل ضمان نجاعة كافية بالنسبة للتلميذ. في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعليم تقريبا في سنة 2025، متوسط الزمن السنوي للتدريس الإلزامي في دول المنظمة والاقتصادات المشمولة بالبيانات نحو 804 ساعات في المرحلة الابتدائية و922 ساعة في المرحلة الإعدادية، أرقام تتعلق بساعات التدريس المقررة سنويا مش بالضرورة بمجموعة الوقت اللي قضيه التلميذ في المؤسسة التربوية. البيانات بالنسبة للمنظمة معناها حاولت أنها تعمل نوع متاع مقارنة، فما اختلافات كبيرة بين الدول في مجموع ساعات التدريس. هنا خليني نسأل معاك بالنسبة لكيفية التوزيع متاع ساعات التدريس سي عامر، والتفكير في تطوير الزمن المدرسي في تونس، إلى أي مدى ممكن أن نستفيد من هذه التجارب والاستئناس بها، تجارب المقارنة أكيد مع مراعاة الخصوصية التونسية؟
2: هو معناها الخبراء يقول لك في معناها في إصلاح المدرسة حتى تكون معناها أدائها يكون ناجع، مردوديتها تكون معناها كما هو مطلوب، يقول لك لا بأس، بل يجب الاستئناس بالتجارب لا نقل تجربة بعينها.
1: بالضبط.
2: يقول لك معناها ثم، لأنه كل حالة هي خصوصية. لما نحكيه على تونس مش نحكيه على فرنسا مش نحكيه على الصين، ثم معناها ثم خصوصيات، لكن ثم قواعد نجاح. مسألة تنظيم الزمن المدرسي بتبع ثم حد أدنى من الساعات في العام اللي يلزم التلميذ معناها يحضرهم ويتلقاهم. تقول 800 تقول 900، هذه اجتهادات نقول المخططين، مش نقول الخبراء، المخططين على مستوى الدولة بتبيع هم أو
1: وضعي سياسات كبرى
2: كما توا على مجلس التعليم. هذا نستناه إن شاء الله، معناها
1: مجلس التربية، مجلس الأعلى للتربية.
2: دونك معناها ماشي فاك الاتجاه المنهجي هذاك على أساس أنه المدرسة ليس شأن معناها تقني خصوصي بالمدرس والبيداغوجي والمفقد، لا، المدرسة ككل هي شأن المجتمع ككل.
1: بالضبط، شأن المجتمع
2: ككل. وبالأساس الفاعلين الخمسة أسميهم أنا، الدولة يعني ممثلة في الإدارة متاحة والسياسة ومجلس التشريع وكذا، المجتمع المدني، المدرس اللي هو عماد العملية التعليمية من إرساءها إلى تنفيذها.
1: بالضبط.
2: لأنه المدرس في نهاية الأمر يطبق في برامج مقررة من الدولة وفق سياسة معينة إن وجدت هذه السياسة. معناها لما نقول هناك سياسة تعليمية أو سياسة تنموية تكون مرسومة قبل القوانين. وبالتالي معناها المقارنة شيء وجيه لابد من الاطلاع، وخصوصا معناها النماذج الناجحة. لو نفكر نحن فقط في الزمن المدرسي، الإصلاح الزمن المدرسي، حتى ولو اجتهدت الدولة والخبراء وخرجوا بحاجة باهية، لن تثمر بتجربة ثابتة. هذا علم يتكلم، لن تثمر، لأنه عناصر المنظومة هي نفسها إذا ما إصلاح.
1: أيوة.
2: وبالتالي وجب النظر، مش ما تفسخ كل شيء، لا مش كل شيء تفسخ، ثم ثوابت، ثم حاجات معنا باهية، من ثم نعمل عملية تحويلية بتصور جديد انطلاقا من خلفيات تفكير جديدة، نقول من باراديغمات جديدة. معناها قبل مثلا لما نفكر في المدرسة، أغلب الناس توا يقولك المدرسة معناها لو يقع إصلاحها تعطي نتيجة، وهو يفكر في المدرسة متاع قبل اللي هي الفوق. اليوم مدرسة ما عادش هي الفوق. اليوم أنا معلم وأنت صحفية، راو في معناها نشتركوا في الرسالة. الرسالة متاعي أنا أجل نقول نقري توا باش خدوة الحي يستفاد المواطن. كيف يسمعك أنت؟ أنت الرسالة متاعك آنية، والآني يطغى على وبالتالي الإعلامي، الإعلام، البلاتوات، البرامج التلفزية وإذاعية وفي الصحافة وفي الإنترنت، هذيك إذا ما تكونش وطنية مواكبة لرؤية المدرسة والأهداف المتفق عليها معناها اجتماعيا وفق معناها ان كونترا سوسيال، كونترا ايكول، ميثاق اقترحته الجمعية ترأسها هنا ونشرته في كتابي سليم. معناها كون معناها المدرسة هي شأن مجتمعي، لابد من اتفاق حول مبادئ معناها كبرى حولها حتى نتقيد بها، يتقيد بها رجل الأعمال مثل الصحافي ومثل المدرس نفسه، مثل في الإدارة، مثل السياسي اللي يقع انتخابه. فالتفكير في تقديري أنا في أن نصلحوا طور الزمن المدرسي، أو نصلحوا البرامج، أو نصلحوا حال المدرس بصفة عامة وعندنا اعتمادات، ما يعطيش، لن يثمر. لأن المحاورة صارت إصلاحات عشناها، اطلعنا عليها، وش أنا برك خصوصا السنوات هذه الأخيرة نلقاو معناها منطق الإصلاح اللي صار فيه معناها فيه حاجات ناقصة، لأنه ما تمش إعادة النظر بخلفية تفكير جديدة. المدرسة في عالم تحكم فيه النيوليبرالية، في عالم التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا، واللي خلى المدرسة تعتبر شركة بالنسبة للنيوليبرالية. قل لك بصريح العبارة، هي شركة
1: مؤسسة اقتصادية،
2: أي والمؤسسة اقتصادية، والمعلم ذاك ما نجم نستغنوا عليه بالتكنولوجيا، هو يزدي في خدمات، مش يربيه، يزدي في خدمات، والولي والتلميذ هم مستهلكين. هكا في العقيدة النيوليبرالية تو يتحكم في نظام التعليم عبر البنوك العالمية، عبر الأوسيدي واليونيسكو، ما مازال شويه ضمير، لكن غالبين شكون يمول في اليونيسكو هي البلدان، ومعناها اللي هو في الاساس نيوليبراليه. ما نحكيش على هنا على اقتصاد حر وكذا، هذاك العالم كل ماشي، نحكي على العقيده، على التفكير، انه كل ما هو اخلاق، كل ما هو انتماء، معناها جبه الى معناها ما عادش حاطينه، في حين انه رساله المدرسه اخلاقيه اول كل شيء، معناها قبل كل شيء
1: بالضبط.
2: بعد تجي معناها الرساله المعرفيه، ثم الرسالة المهارية للإدماج الاجتماعي والإدماج المهني. لكن الباز هو نقول نموت ويحيى الوطن، يلزمها تتزرع، تتزرق، ما
1: تكون
2: في المدرسة باش كي يخرج المدرسة يخرج معناها هذيك دينه.
1: هو التكوين بالنسبة لل ربما نحكيو فيهم على المناهج التربوية في حلقات قادمة، حتى على مستوى في عملية إصلاحية ككل، على مستوى ما يتم تقديمه من مناهج تربوية، من مواد زادة كيف كيف يتم تقديمها، من مقترحات فيها من بينهم التربية على وسائل الإعلام كمقترح، من بين المقترحات تكون في شكل نوادي أو في شكل مادة تكون موجودة على مستوى المؤسسة التربوية لتنمية الحس النقدي عند التلميذ ولبناء شخصيته، باش ما يتعاملش مع الأخبار بصورة سطحية معناها، ويكون مستهلك سلبي للأسف ومانيبيلابل للأسف معناها. دونك باش نرجعوا نحكي وسي سليم، نرجعوا لك إن شاء الله بعد الموجز، مواصلين حديثنا، نتحدثوا على الزمن المدرسي في مؤسستنا التربوية اليوم. 71 844 411 للتواصل معنا. موجز الأنباء مع زميلتنا فوزية من قسم الأخبار، ثم نواصل معكم اللقاء.
3: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
4: عبد المجدك تسمع صوتك
5: لعشاق همسلي، العودة في سهرية لحد بداية من 9 متاع الليل.
4: ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
5: عد موجتك تسمع صوتك.
6: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، انطلقت اليوم الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا بمدينة الثقافة بالعاصمة لتتواصل على مدى يومين. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة ريادية داعمة للابتكار والمؤسسة الناشئة، لا سيما برنامج ستارت أب أكت الذي أفضى إلى حصول أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة على علامة المؤسسة الناشئة، تتموقع كحلقة وصل ومختبر إقليمي بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيكا الصناعية والصيدلة العوام المعدات الثقيلة. معرض الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة يعلن عن شراكته مع قطب طالب المبادر بجامعة تونس بهدف تعزيز الابتكار وتشجيع المبادرة لدى الطلبة ودعم بروز كفاءات جديدة قادرة على الإسهام في تحقيق انتقال بيئي مستدام. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر اليوم عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. تحت عنوان تعزيز الرقابة والحوكمة في ظل إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي دور القيادات والمجالس العليا في ترسيخ الحوكمة الرشيدة، انطلقت أمس مشاركة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في أشغال الملتقى العربي 8 للحوكمة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، والذي يتواصل لغاية 14 من أكتوبر الجاري. بمشاركة 66 دار نشر تونسية وتحت شعار اقرأ الحياة تشرق، تنتظم الدورة الخامسة من المعرض الوطني للكتابة التونسي من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل بعد انقطاع دام أكثر من سنتين. مدير المعرض والمدير العام لمعهد تونس للترجمة توفيق كريرة أشار خلال ندوة صحفية اليوم إلى أن هذا الموعد سيصبح قارا لتنظيم المعرض، مثمنا تزامنه مع عطلة نصف الثلاثي الأول التي تمثل فرصة لتوافد التلاميذ وزيارتهم لأجنحة المعرض والمشاركة في البرنامج المخصص للأطفال واليافعين. تحت شعار تمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي، انطلاق ملتقى التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي من تنظيم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. في أخبار العالم، حذر مكتب الصحة في محافظة تعز اليمنية من أن مخزون الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية وصل إلى مستويات حرجة، فيما أدانت الإمارات اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
9: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: قابل للنقاش.
1: قابل للنقاش.
2: قابل للنقاش.
1: فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.
0: قابل للنقاش.
1: نجموا تتواصلوا معنا وتثريوا النقاش على رقم 71 844 411.
3: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا مما كنتم، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب في قابل للنقاش. في كل مرة نفتح مواضيع تربوية وتهم الشأن التربوي للنقاش مع ضيوفنا. أكيد اليوم نتحدث عن الزمن المدرسي وقدرة التلميذ على التعلم. ضيوفنا في الأستوديو الأستاذ عامر الجريدي، باحث في السياسات التعليمية والتربوية. أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. وعبر الهاتف والالتزامات للأسف ما تمكنش أن يكون حاضر معنا في المباشر سيسليم قاسم الصديق، وهو رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. نرجع لك من جديد سيسليم باش نحكيه على الجانب اللي عنده علاقة بالتجارب المقارنة، وكنا بدينا في حديثنا منذ قليل مع سي عامر الجريدي في الموضوع هذا. فسيسليم مرحبا مرة أخرى، هنتأكد أنك موجود معنا.
4: بطبيعة مرحبا معكم وسعيد بهذه المشاركة.
3: مرحبا سيدي، معك أنت باش نسأله استنادا للأرقام الدولية. فما اختلاف بين الدول على مستوى ساعات التدريس وكيفية التوزيع متاحة، شنو اللي نجمو ناخذوه ونستفادوا منه فعليا اليوم في تونس من المنظومات التعليمية الأخرى الدول الأخرى؟ هل أنه على مستوى ساعات عدد ساعات السنوية، وإلا توزيع الحصص خلال اليوم، وإلا الاستناد إلى النتائج التعليمية المحقة من أجل الاستفادة المثلى من هذه التجارب المقارنة؟
4: هو الاستفادة من تجارب النظم التعليمية عالية الأداء تم على زوز مستويات.
3: أيوة.
4: إما على مستوى الحلول التي وجدتها هذه النظم، بمعنى في حالتنا هذه نحكي على زمن مدرسي مثلا، وقتاش تم العودة المدرسية، شنو توزيع الساعات، عدد الساعات الإجمالي إلى غير ذلك، وإلا وهو حسب اعتقادي الأهم المنهجية اللي تبعتها الدول هذه باش بنات الحلول هذه. هم أمرين مختلفين وهذا لا يمنع ذلك.
3: أيوة.
4: والمنهجية اللي تتبعها الدول يعني ذات النظم التربوية عالية الأداء نجم نلخصها في ثلاثة نقاط رئيسية. أول شيء هي أنها تنطلق من احتياجاتها ومن خصوصياتها، هذا هام جدا وهذا ما ندعو إليه. اثنين هي أنها تحدد لأن نفسها هذا مجموعة الأهداف اللي مش تحققها، والملف إذا كان في قضية الحال هو ملف الزمن المدرسي كيف سيخدم هذا هذه الأهداف العامة، يعني نظرة منظومية ما نخدوش كل دوسي يعني بمعزل عن بقية الملفات. وثالثا وهو هام جدا المقاربة التشاركية لبناء هذه الحلول ومنح هامش للمؤسسة التربوية.
3: أيوة.
4: أو للجهة أو للإقليم باش يتصرف في حدود معينة إذا كان مش نحكيه على الزمن المدرسي. عمليا نشوفه أنه أغلب النظم التربوية عادة ربما حتى النظام يرجع مثلا في 15 سبتمبر كلهم يرجعوا قبل. مش نحكيه وإحنا مش نقوله بلادنا يعني ربما الظروف المناخية وسخانة وإلى غير ذلك أسبوع ما نصورش أنه فما درجات حرارة باش تختلف فيها هالاختلاف هذايا اللي نجم يكون عنده تأثيره. أيضا على مستوى توزيع العطل اللي بدينا حكينا فيه منذ قليل شوية، فما نظم ماشى نحو التفكك ونظم على كل حال نتائجها ماشى نحو الانحدار، وهذا التقييم الأخير اللي خرج تقريبا منذ شهر من الآن بيزا أكد ذلك. مثلا إذا كان نحكي على المنظومة الفرنسية اللي خذت فلسفة في وقت من الأوقات متاع التلميذ يقرأ شهر ويرتاح جمعة، بطبيعة هذا واللي احنا خذيناه بشكل من الأشكال بطبيعة هذا أدى إلى تفكيك أوصال السنة الدراسية. وكي نحكيه واحنا على التلميذ يقرأ شهر ويرتاح جمعة، كما نحكيه على رياضي يعمل تمارين ووقت اللي بش يبدأ يوصل إلى مستوى معين من الأداء نقصوله على التمارين هذه نقول له يتوي يزيك ارتاح وبعد يرجع. بطبيعة حال هذا التذبذب والديسكونتينيوتي يعني غياب التواصل في العملية التربوية يضعف مكتسبات التلميذ ويضعف هذا الأخطر علاقته بعملية التعلم، ويولي تعانى التلميذ يعيش في انتظار العطلة، وكي نحكي على التلميذ الأستاذ أيضا والأسرة
3: والأسرة كذلك
4: في معزل عن ذلك. وهنا نشوف يعني احنا البارح في الأيام دخلنا للعاد تمت العودة المدرسية، ما زال التلميذ مع كما نقولوا بالمنطقة يعني التربوي في المؤسسة التربوية كيف ركحوا جداول الأوقات والأمور بدأت تشد نسق معين،
3: مش يخرجوا في عطلة
4: مش نخرجوا في عطلة بعد مش نرجعوا في العطلة هذيك ثلاثة جميعات من زمان ومنوليوا نوصلوا للامتحانات
3: فترة الامتحانات
4: الامتحانات البريبلوكي والبلوكي والكوركسيون، يعني ثلاثة أسابيع في كل ثلاثية تضيع. هالبدعة هذه بدعت اللي ما هي موجودة كان في المنظومة التربوية التونسية، عطلة نصف الثلاثي بديناها بالثلاثي الأول، هذا تاريخيا يعني منذ سنوات على خاطر هي ما في الحقيقة ما هوش ثلاثي، ثلاثي الأول هو سداسية كاملة.
3: أيوة.
4: ونصف العام احنا جينا لنصف العام وسميناه ثلاثي وعطيناه ضارب واحد، وجينا لنصف العام الثاني وقسمناها على اثنين
3: واللي هو أقصر
4: وسميناهم زادة زوز ثلاثيات وعطيناه ضارب أربعة، يعني عندنا نصف عام ضارب واحد ونصف عام ضارب أربعة، وهو بطبيعة الحال يخلي التلميذ ما يخوش الأمور بجدية في بداية السنة نصف عام كامل يضيع، على أساس في نهاية المطاف ضارب واحد وهنا تو نلحق في الثلاثية الثانية وخاصة في الثلاثية الثالثة. وزدنا عملنا يعني هالبدعة هذه العدوى متاحة طالت الثلاثية الثانية اللي هي بطبيعتها شهر ونص تقريبا قراية، ونزيد نحطوا فيها عطلة أخرى وكانت ثلاثة أيام ولات أسبوع، يعني تفكيك مطلق لأوصال السنة الدراسية، يمنع لا التلميذ ينجم يحافظ على نسق متاع تعلم ولا الأستاذ والمربي بشكل عام ينجم يحافظ على نسق متاع تعليم وينفذ البرنامج متاعه كما ينبغي. هذا الكل نحن في أمس الحاجة إلى مراجعته قبل، ومهم أن نسهل احنا شنو قاعدين شنو نجم ناخذه من النظم الأخرى وشنو قاعدة تعمل النظم الأخرى ينجم يعاوننا، يخلي نسهل روحنا أيضا هي الحاجة اللي تقريبا ما نعملوا فيها كان احنا في الدنيا هذية واللي هي ما عندها حتى منطق، حتى توزيع التفكيك بتاع السنة الدراسية الثلاثية وعطلة نصف الثلاثية وهذه العطل اللي معناها ما عادش عنا سنة دراسية وفي وسطها عطل، ولت عنا سنة ولت عنا عطل وفيها بعض أيامات الدراسة.
3: هذا الأكيد باش ينعكس على جودة التعليم وينعكس على جودة المواد التي يتم تقديمها وينعكس بالضبط والكونتينيوتي. القصة هذه القصة في وسطها كما قلت أنت متاع العطل اللي ربما كقرار تم اتخاذه في السنوات الأخيرة، اليوم كمجتمع مدني وكقوة اقتراح في تقديرك تسليم اليوم ضروري مراجعة هذه النقطة في علاقة خاصة بالعطل. كي نحكي على العطل نحكي على زمن المدرسي.
4: أكيد أكيد جدا، سيما وأنه يعني هذه المراجعة كما قلنا أول شيء ما تكلفش فلوس وبقطع النظر لا هي مرتبطة لا برامج ولا بنية تحتية ولا حتى شيء. هذا حاجة واضحة للعيان، ثم هدر كبير لأيامات الدراسة الفعلية على الورق نقولها، والتلميذ التونسي يدرس تقريبا 180 يوم أو أكثر بقليل، ولكن في هال 180 يوم التلميذ التونسي قديش قاعد يقرأ بالفعل، كيف نحيه فترة الامتحان وفترة الـ يعني الأسبوع قبل المغلق والأسبوع المغلق وأسبوع الإصلاح، هذه البدعة أيضا اللي طلعنا بها واللي في جمعية التونسية لجودة التعليم طالما نادينا بإلغائه، وبالفعل الوزارة في وقت من الأوقات ألغت الأسبوع متاع الإصلاح اللي يجي ما بين فترة الأسبوع المغلق وبداية العطلة واللي هو أسبوع ضايع، خاطر التلميذ يكون كمل عدة امتحاناته في الأسبوع المغلق وفي مخه سيء هو كمل خلف العطلة ديجا، والأستاذ يبدأ في ضغط يعني الإصلاح وغيره بطبيعة الحال حتى عدد أيامات العطل المرضية وكذا يكثر في هذا الأسبوع، وعمليا الدراسة تكون متوقفة في هذا الأسبوع،
3: وهذا يأثر يعني على جودة التعلم وعلى اكتساب مهارات جديدة. صحيح
4: بالتأكيد، يعني هالهدر هذايا لابد من إيقافه، وهذا مرة أخرى ما يطلبوا للأسف الشديد الوزارة كيف يعني نحات هالأسبوع متاع الإصلاح منذ سنتين أو ثلاثة، رجعنا وين كنا ورجعنا أسبوع الإصلاح ورجعنا نخسره في أسبوع كامل في كل ثلاثية اللي عمليا ما فيهوش قراية، وبطبيعة الحال ما نجمو كان تسألوا علاش وشيء هذا قاعد يصير في منظومتنا التربوية وفي نهاية المطاف في مصلحة شكون؟ أكيد مش في مصلحة التلميذ ومش في مصلحة المدرس ومش في مصلحة جودة التعليم ومش في مصلحة منظومتنا التربوية.
3: واضح، وهذا من بين الملفات الكبرى التي تطرح كذلك على المجلس الأعلى للتربية اللي تستناه عديد الملفات، وربما في حلقة من الحلقات من قبل النقاش نتحدث بأكثر تفاصيل عن المجلس الأعلى للتربية. تفاعلاتكم مستمعين توصلنا على 71-844-411، والمجال لكم انتم ما زاد كيف كيف إلى جانب الخبراء اللي يكونوا موجودين وحاضرين معنا أنه ناخذوا تفاعلاتكم. نستقبلوا مكالمة هاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا.
2: ألو، عسلامة دام أمال. عسلامة،
3: مرحبا بك سيدي، شكون معنا؟
2: مرحبا، طارق دالي من سيدي بوجيد.
3: مرحبا بك سيدي طارق.
2: عسلامة أختي، مرحبا.
3: أيوة
2: والله بالصدفة تابع برنامج أنا سوق السيارة وتابع برنامج، عجبني برشا الموضوع، تبارك الله، شكرا والله، يعطيك ألف صحة.
3: يفضلك. أنت قلت لي ولي هكا ولا؟
2: ولي. أيوة. ولي. أيوة. ولي في السيارات، يقرأ واحدة كوليج واثنين في المدرسة.
3: طيب شو عامل مع الزمن المدرسي؟
2: زمن ما تبذبت أختي، هذه هي النقطة.
3: لا لا، قلت لك أنت شو عامل معاه، معناها منظمين صغارك على مستوى الوقت بتاعهم تاع قرايتهم؟
2: لا عليك، الوقت صعيب شوي باش تنظمه، صعيب شوي. فاش صعيب، مرة يقرأ لك الصباح، مرة يقرأ العشية، مرة بنتي في كوليج مثلا، مرة تروح العشرة، مرة ترجع الساعتين، تروح الأربعة، تروح الستة، يعني صعيب ياسر باش. أنا شخصيا كنت مقيم البرة، وأنت كنت حكيتي مثلا
3: على التجارب المقارنة، صحيح؟
2: صحيتي مقارنة مع الدول الأخرى، كنت مقيم في دولة آسيوية.
3: أيوة.
2: كيفاش يعملوا في التعليم؟ حتى صغاري كان يقراوا غد،
3: كيفاش
2: يمشوا السبعة نتاع الصباح يروحوا الساعتين.
3: أيوة.
2: وقت واحد والعشيه شنو؟ العشيه اذا مثلا ما عندوش وين يروح للولي يبقى في المدرسه، ثم انشطه ثقافيه،
3: ثم نوادي.
2: ثم نوادي، الله يخليك، ثم نوادي، يعني الطفل يكون مثلا دماغه مريح، يكون نحي ستريس، نحي وتراكم المواد. تراكم المواد احنا نحطوا احنا في تونس بيتراكم عليه برشا المواد، واللي هي الكرتابل ما شاء الله توزن اكثر من 15 كيلو. يعني الحل شنو؟ الحل انه او الحاجه مثلا في الابتدائي، نقول الابتدائي، علاش معلم واحد يقري المواد كل مثلا؟ وحنا ثم حل حتى لتقليل بطاله المعلمين، مثلا كل ماده يكون عندها معلم في مدرسه مثلا. كل ماده معلمها، وكل وقت وقته، والمدارس كلها تحاول تكون وقت واحد من الساعتين، لا ما سامحني، من 7:30 او 8 حتى للساعتين. باش تقول لي مثلا الاولياء يكونوا يخدموا يروحوا كان 6 نتاع العشيه ولا حاجه، اللي عنده اولياء مثلا ما يقش يروح يبقى في المدرسه، لكن ما يقراش، يمارس نويد.
3: تصبح المدرسه هي فضاء لاكتساب مهارات اخرى، ماهيش مهارات عندها علاقه بالتعليم
2: مثلا،
3: لكن نوادي.
2: علاش الموسيقى تكون ماده؟ علاش ما تكونش ماده ترفيهيه؟ ما تكونش ماده مثلا موجوده في التعليم، تكون ماده ترفيهيه. احنا قبل كنا نقروا زمان في وعشية الجمعة مثلا، وين مشيت عشية الجمعة اللي كانت أنشطة ثقافية، مباريات ثقافية للأقطاب، وكان سبور، نقول احنا سبور سكولير.
3: أيه.
2: وفي مباريات ثقافية، مباريات رياضية، كرة قدم، كرة سلة، بين المعاهد، بين المدارس، هذا كل على الأقل يقضي حتى على الآفات اللي نشوفها برا في الشارع. عندك البرمولونس مثلا، وين مشيت البرمولونس؟ في الساعة الكريز احنا كنا نقف في البرمولونس، كنا نراجع، وكان التعليم ما شاء الله وكانت النتائج ممتازة. الحلول إن شاء الله تكون موجودة، مثلا ماش مشكلة، ما عندهاش حل إن شاء الله. تكون الحل موجود، وموضوعك ممتاز برشا والله،
3: يعطيك الصحة، ربي يفضلك. وإذا كان عندك مقترحات سي طارق، على اعتبار أنك قلت كنت مقيم في دولة آسيوية، دونك علاش لا، اقترح علينا مواضيع من بين المواضيع اللي نجموا نطرحوها للنقاش في قابل النقاش التربوي كل يوم ثلاثاء. شكرا لك سي طارق على التفاعل نتاعك، على مشاركتك هذه التجربة، يعطيك الصحة. نرجع للأستاذ عامر الجريدي، باحث في السياسات التربوية وسياسات التعليم، بحديثنا على، هو حاب يحكي على التجربة المقارنة من 8 حتى 7:30 حتى الساعتين.
5: أي التجربة المقارنة، تو بكري عملت، مشيت بنص ذكاء الاصطناعي.
3: أيوة.
5: عطيت تحت سؤال، ما هو أفضل نظام في زمن المدرسي في نظم تعليمية في العالم؟ يقول لك لا يوجد نموذج أو واحد يصنف عالميا كأفضل نظام. يقول لك يعتمد التمييز على الفلسفة التربوية، نجيك يقولوا هنا إصلاح التعليم، أي رؤية معناه، أي باراديغم، وأي سياسة تعليمية، دونك الفلسفة التربوية
3: بالضبط.
5: منها معناه وقت
3: وين تحب توصل بالمدرسة، أي المخرجة متاحة، وين تحب توصل بهم، أي
5: فلسفة التربوية للدولة
3: بالضبط، أي
5: وكيفية توظيفها للوقت لتحقيق توازن بين التحصيل العلمي والراحة النفسية للتلميذ. يقول لك هنا ثم ثلاثة نماذج في العالم. ثم نموذج يسميه المرن والموجز.
3: أيوة.
5: اللي هو النموذج الفنلندي تحديدا. يقول لك يركز هذا النظام على مبدأ الكيف لا الكم.
3: أيوة.
5: معناها منهجية التعليم ليست كمية المعارف اللي
3: مش عملية تكديس
5: ساعات الدراسة. أي. من 4 إلى 5 ساعات
3: يوميا
5: معدل تنتهي في ساعة واحدة ساعة اثنين.
3: أيوة.
5: هذا اختيار. سيدي هم سوعتين وهذا يعطي في نتيجة. يقول لك الحصص السنوية تقريبا 777 ساعة إرشادية تعليم في القسم معناها المعدل اللي قلت وانت بك. ثم الفلسفة الزمنية يعني إقرار معناها كيف سيكون هذا الزمن المدرسي وراه تفكير وفلسفة يعني وراه قيم وراه أداب. يقول لك فترة استراحة مطولة بين الحصة والحصة ربع ساعة على الأقل. ويقول لك ثم نموذج الزمن المكثف والصارم كما في شرق آسيا ناس خدامة دوم متاع خدمة. اللي ساعات دراسة تمتد من 8 إلى 3 متاع العشية أو 4 متاع العشية. لكن ثم النموذج اليوم نموذج اليوم المتصل دوام يقولوا في الخليج
3: متواصل
5: معناها تمشي كما نقولوا 7 حتى الماضي ساعة أو من 8 حتى الماضي ساعتين ماضي 3. يقول لك فلسفة زمنية إلهاء المواد النظرية الأساسية في الفترة الصباحية ليعود الطالب لتناول الغذاء ستيرا ثم يتفرغ الأنشطة الثقافية للمذاكرة والرياضة وكل. وبالتالي هنا معناها النموذج تخلقه أنت متاعك أنت خصوصي حسب
3: أبروبريي أي حسب
5: الكليما متاعك للنظام الإداري معناها كيفاش الأولياء في الإدارات وتطور رجل ومرأة يخدموا في المصانع شو توقيت ومن ثم معناها تخرج قد يكون تخرج بنص ساعة متقدمة في تونس الكبرى ونص ساعة متأخرة في جهات أخرى أو في المدن الكبرى معناها كما تقول سوس أصفاقس تونس الكبرى يكون معناها زمن يكون شوية تعديل. هذا ما نجموش نبتوا فيه توا يلزم أن إعادة النظر وقد أعيد النظر في تقديري في المنظومة ككل توا 10 سنين نحن ما نحكيوك عن هذاك ودراسات وكتب وقفت أنا على الزبدة متاعها شخصيا معناها والحمد لله معناها وخليتها وصلت الأعلى مستوى الدولة وقاعدين معناها نحكيوا عليها والخبراء متاعنا الخبراء نذكر صديقي خويا سليم قاسم نذكر سي مراد بهلول فهمتوا لا اللي معناها فاهمين اللي إصلاح معناها المدرسة وتطوير وتحوير يبدأ منهجيا بخطوات منهجية حتى نوصل معناها نرسيو منظومة الجودة اللي خدمين عليها سليم وجماعة والفريق متاعه معناها في الجمعية خدمين عليها شيء يعمل كيف معناها هذا ما نجم نبنيه عليه ألماء لبريالابل معناها إن شاء الله بمجلس التعليم معناها نتوافقوا باش نرسيوه.
3: نرجع لك سليم في كلمة الختام اليوم وقت اللي نتحدث على المسألة التربوية على اعتبارها موضوع مجتمعي نحكي وعلى الشأن التربوي كيفاش نجم نطوروا الزمن المدرسي على اعتباره نقطة من بين النقاط التي يشملها الإصلاح الخاص بالمنظومة التربوية ككل من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين البرامج التعليمية من جهة وجودة التعليم من جهة أخرى وكذلك حق التلميذ في الراحة وفي الحياة خارج المدرسة. كلمة الختام من عندك سيسليم بعد إذنك.
4: نقول في كلمة الختام وأنه في الملف هذا بالذات وفي غيره من الملفات جزء من الإشكاليات الموجودة والعالقة هي إشكاليات صنعت هي إشكاليات نتيجة يعني قرارات في غير محلها أو أشياء ورثت وما عودناش فكرنا فيها واخديناها على أنها مسلمة والأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصى ومن أن تعد. نحكيه على الساعات الجوفاء وعلى اضطرابات والاكتظاظ متاع جداول الأوقات. احنا تقريبا من منظومات النادرة إذا كما نكونوش منظومة الوحيدة أيضا بالإضافة إلى حكاية عطلة نصف الثلاثي الأول ونصف الثلاثي الثاني إلى غير ذلك اللي عنا في جدولنا التلميذ يقرأ ساعة ومواد يقرأها ساعتين ومواد يقرأها مرة كل نصف شهر يعني هالتلميذ اللي بشيخه حفظها كل نصف شهر علما بأنه
3: شنية الاستفادة اللي تنجم تحصل له
4: شنية الفايدة اللي بش تحصل له ومرة ويقرأ حصة بساعة ونصف يعني ساعة لا وساعتين لا نعمل حاجة في الوقت
3: واضح.
4: كيفاش منحبوا نعملوا هذا الكل ونحطوا هالبداعة هذه الكل ونحبوا نلقاو جدول أوقات سواء للتلميذ أو للمدرس يعني مريح وفيه أريحية، ونجمو أن نحكيه على جودة حياة بالإضافة إلى جودة التعليم. هذا صعيب ياسر، وهذا إصلاحه مرة أخرى ما يتطلبش لا إمكانيات ولا يتطلب مثلا لأشياء ربما معقدة وتاخد برشا وقت ولا شيء من هذا القبيل، يتطلب فقط يعني
3: نقف عند النقطة هذه سيسلي.
4: عمل تشاركي، نعم عمل، ونختم بهذا بطلع فيك، عمل تشاركي ويحدد أولويات ويحدد خاصة منهجية التنفيذ ومنهجية التقييم لكل ما ينجزه، خاطر في المنظومة التربوية راهو احنا قاعدين ما نقيمه كان في عمل المربي ونقيمه في التلميذ، ولكن احنا يلزمنا نقيمه منظومتنا ككل ونقيمه القرارات.
3: شكرا شكرا شكرا.
4: هذه المنظومة
3: زملائنا بعد شوية في العشوية يكونوا حاضرين معاكم. يعطيك الصحة سيسليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، الأستاذ عمرو جريد يعطيك الصحة شكرا ليك، باحث في السياسات التربوية وسياسة التعليم، شكرا لكامل الفريق اللي أمنوا هذا اللقاء، نزار وميمة من أمام الميكروفون، كنت معكم أمل الرجدي، نقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب، وقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة.
6: قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: قابل للنقاش.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: أهلا وسهلا عاصمة، مرحبا بكم موعد جديد مع العشية من تول 5:03 دقائق مصير معكم لقاكي العادة حتى للسبعة ونص مع مجموعة الفقرات اللي تعودت بها مع برشا موزيكا كيف كيف برشا أراء ما بين الشيخ وما بين بشير وما بيني هكا نحاول إن نكون الحكم بيناتهم. ليلة سبعة جونا بيهم ما نتعركوش، هذية اللي تلقاوه الجو أكيد. سيناز إذا كيف كيف لعطيكم حالة الطرقات بعد شوية مع الستة، زادة فقرة ترند العشوية، بوك تايم، سبور ديكالي، دوزافن بيناتنا شوية من تونس. هذوما فقراتنا لليوم كما تعودتوا بيهم مع إكيب كاملة، أميمة، نزار، ويسال، محمد، بشير. نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا سي
1: محمد. مرحبا، أهلا وسهلا، تحية ليك سي بشير. ويتغيب علينا المدافع ولا المهاجم نسميوه احنا
0: مهاجم ليه مسكين سامي،
1: ما يبدا يقعد بحذا بشير تو بشير قاعد يختار ثلاثة كراسي، يختار الكرز اللي حاب عليهم.
0: انت شفت لاحظت حاجة؟ بشير قعد في البلاصة
1: وقت الافتراضية
2: ديكالاج هذاك اسمه
0: خذيه هكا جاي في الوسط ما بين بلاصته وبين بلاصة سامي. تحية ليه سامي.
1: فوالا فوالا، بدينا معناها الجمعة بتاعنا ودخلنا سي معناها احنا هو نهار الاثنين الجمعة تبدا ثلاثة وفات
0: فوالا تعدى نهار الاثنين
1: ما تخمو تخمو في الويكاند
0: طو. لا عاد نهار الخميس جو فيغي عيد الجلاء
1: دونك وخصوص لا عاد تو ولات
2: نخدموا احنا
1: طبعا
0: انا هذيا
2: خميس حاجة سبيسيال عيد الجلاء
0: لا حتى كان فما حاجة سبيسيال
2: نعملوها احنا في العشوية
0: موجودة في العشوية. انا نقول ما عنديش ما تليجور فيري بالحق ننساهم ساعات على خاطر عادي احنا نخدموا توقيتنا عادي خدمتنا عادية. اكيد باش نكونوا مع الناس وننسوهم في الثنية وين ما كانوا. فوالا بشير
2: اهلا وسهلا بكم. مرحبا. والله نحس البرنامج يزيدني نشاط وحيوي، حتى ساعات نجي هكا نقص شويه طاقه خم في حاجات اخرى كيسي ندخل ونقعد على الكرسي هوني في الاستوديو ونشوف ويصال في الرتور نتاع ديجيتال ونشوف البلاتو سورتو والله نعمل الجو ترجع فيه الروح واللي عندي هكا نحب نتكلم نحب ماذا بيا ويصال صحيح تبدا تطرح في المواضيع وين نبدا نتكلم
1: هذا هو هذا
2: نتناقش مع الشيخ ومع السادة المستمعين
1: هذا المطلوب
0: احنا شو نحب دونك الفضل يرجع لينا وقت اللي تجي انت متخلق شويه وتلقى جوك في
2: الفضل يرجع للعشاء
1: ينورنا
0: شكون ينور شكون
1: سي بشير
0: يا عاد كي توا الشيخ ما نتفهموش نورمالمون تقول انت منور استوديو منور
1: ما هو النور بكله معناه احنا
2: هذاك الشيخ
1: ديجا نقصنا بروجيكتور
2: حاطينه مقابل على جنب
0: هاكا باش يبدا النور كي كله جاي من هنا انت هو اللي قاعد ليه ليه سافا سافا
2: نربي تحيه لصديقي سامي باش ما نقولوش زابيتو
0: معناها لا لا بالعكس خلى بلاصته
2: تحيه كبيره لي والله خلى بلاصته فارغه يعطيه الصحه اني خديت راحتي انا ديكاليت
1: والله
2: يرجعنا ان شاء الله الاسبوع الجاي
0: ان شاء الله
1: تحيه للديجيتال
0: حتى كان ما سمعش تنقولوا راهو يكراشي فيك بشير
1: ليكيب اللي بدلوا الضوء ركوا عملوا فورماسيون زيد يعطيهم الصحه نقول لهم ميرسي وان شاء الله تتفرجوا فينا في الفيسبوك
0: على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيل تلقاو الديريكت اكيد موجود الفقرات كما قلنا كالعاده سينو احنا نبداو مع الموسيقى مكملين معاكم حتى للسبعه ونص

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: كم من جديد تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. الخمسة وستاش دقيقة احنا كالعادة مواصلين معكم حتى لسبعة ونص وسويت نبدأ مع أول لي روبريك متاعنا فقرة ترند العشوية.
1: ترند العشوية.
2: ترند العشوية اليوم باش نحكيو موضوع خلينا نقوله هو موضوع يوجع وموضوع قاعد في كل مرة يتعاود في العام مرتين ثلاثة. نحكيه على قتل النساء في تونس وخاصة أنه البارح تقريبا خرجت خبر على امرأة كانت مفقودة مدة تقريبا أسبوعين. زملائها يلوجوا عليها، عائلتها تلوج عليها. امرأة خرجت مشت تخدم على روحها ما روحتش، وزملائها يلوجوا عليها، عائلتها يلوجوا عليها، إلى أن تفطن الأمن اللي هي اتقتلت. شكون يطلع قتلها؟ زميلها يخدم معاها. وحسب الأبحاث الأولية واللي صار هو استعرف بالجريمة، اعترف بالجريمة، وحسب كما قلنا الأبحاث يقال أنه ليهنها رفضته، ما طلبها معناها للزواج ورفضته فقام بقتلها. كيفاش شنو اللي صار هذا بطبيعة مازال جاري فيها البحث، ودفنها واللي يعجبك فيه يلوج مع الناس وفي حالة ومفجوع معناها مثل دور متاع المفجوع مش عارفها وين مشيت. وهوني حتى كنا قبيله شويه نحكينا وبشير قال لي هذوما معناتها لي كريم باسيونيل نتاع المحبه، خلينا نقولوا محبه
3: جريمه عاطفيه،
2: فوالا جريمه عاطفيه انه قاعدين نشوفوا فيهم. خاطر توا تقريبا اغلبيه النساء اللي قاعدين يتقتلوا اللي قاعدين نشوفوا فيه في تونس للاسف كما قلنا معناها ولات الجرائم هذيا متكرره، ديما تلقى الخطيب والا حد تقدم وترفض والا الزوج، معناتها ماهيش قاعده تخرج من الاطار هذايا. واللي قد ما نحكيه على العنف اليوم المسلط ضد المرأة وربما وشوية على خاطر هاو نشوف ربما بدأت الحكاية بتهديدات، ربما بدأت بسلوك غير سوي من الشخص هذايا اللي ساعات بعض الأحيان واحد ما يعطيهاش أهمية ولا ما يتصورش إنها تنجم توصل إلى حد القتل.
4: إيه إفكتيف، ما هو اللي قوم تاعه تمس مرض نفسي هذا أم بيرفير ليا ولا
2: أو لا أحد،
4: أو لا أحد وإلا أنا وبعد الطوفان معناها، وما تكون حتى حد آخر، وشنو معناها ما توافقش عليه. هذه تقعد راهي مدة ماهيش معناها جرائم من نوع هذايا، يقعد يخمم فيها ويحكي مع روحه مع نفسه وحكي معاها، وأكيد راهو هددها وهي ما خذتش التهديد نتاعو معناها بجدية وتقول لك لا ما نتصورش كان يعملها. وغالبا هذوما القضايا هذوما يقتلها بعد يقتل روحه، اما انه يلوج ويدفن وهنا نوريو دخلنا في حكايه اخرى. دخلنا انه هو ليغو نتاعو طلع الى درجه شنو معناها هي ترفضني وما تاخذنيش، انا ملا نقتلها نقضي عليها ونقعد انا نعيش. معناها هو حب لذاته مش حب لها هي، لانه برشا عباد يسخيبوا الحب معناها احيانا ساعات يحب واحد وحده ولا وحده تحب واحد، مي في الحقيقه هي تحب في نفسها مش تحب فيه هو، ولا هو يحب في ذاته العزيزه اللي عنده هو عزيزه. كيما تقبلهاش يولي هو يتصدم، معناها تجي صدمه كبيره شنو معناها ما تقبلنيش انا، وعلاش تخزو الخيم. معناها تقول قال احنا 8 مليارات فما اكثر من 4 مليارات ونص نساء، معناها تقتلها هذيك خاطر ما قبلتكش، معناها المفروض تنجم تشوف حياتك وش هزنا شو وصلنا للحاله هذيك. وفما جرائم اخرى تجي بعد الزواج، شفنا في فرنسا وفي المانيا وفي ايطاليا توانسه قتلوا نساهم. ديما احنا نقولوا احنا الميون فابل والحلقه الاضعف ديما هي المراه، لانه يعني يتسلط عليها عنف لفظي عنف جسدي لين يوصل، معناها العنف ما هو درجات يوصل حتى للقتل، معناها هو خاطر فما قتل معنوي فما قتل بالكلمه وفما القتل المادي.

0: كما صار في القضية هذه ولا في قضايا أخرى، للأسف فما أشياء تخليه هو يقدم على هذاك، لأنه فما في المخيال الشعبي متاعنا وفي عاداتنا لا كهو نورمال وراجل، وفما زادة جرائم الشرف وفما جرائم أخرى على أساس أنه يعطيوها أليبي، يعطيوها تبرير، يعطيوها أركو هو ليه ما عندك
1: يا أخي. كانت في المجتمعات وما زالت لحد الحد
0: الآن ما عندكش الحق أنك تقتل.
1: حكاية القتل مثلا على الشرف ولا
0: ما فهمنيش ربي قال أمساكم بمعروف أو تسرحهم بإحسان، ما قالش اقتلها، اش دخلك تقتل انت ما تقتلش، واذا كان ما قبلتش ولا عسى ان تكرهوا شيئا خير لكم، ولا عل برشا عباد حبوا عباد وكي خذاوهم ندموا اللي هم خذاوهم، وفما عباد ما حبوش عباد وكي خذاوهم فرحوا برشا اللي هم خذاوهم. معناها المساله مش مساله اني قضيه حب ولا لا، مركبه معقده فيها برشا حاجات
1: برشا
0: اشياء اخرى، ويمكن الله أعلم شنو صار بالضبط الملابسات نجم يكون خطأ ولا كذا، وبعد الغالب تولي لفيت فير لافون معناها يكمل للاخر، يقول لك انا مستحيل كان في قلبيه، نجم يكون في اللحظه هذيك زاد فقد التركيز نتاعو. ومهم ومهم جدا انه مهما صار ما نتعداوش للعنف لا لفظي ولا عنف مادي ولا الى القتل اللي هو معناها
1: أبشع حاجة.
0: وابشع حاجه
1: وربما لأنه اليوم زادا ما زلنا ناخذوا التهديدات وإلا النوعيات متاع عنف ناخذوا على ليجير، نقولوا احنا عندنا عقلية بركة هاني على روحك، ولا نشوف حتى ساعات تقرأ دي كومنتير يقول لك شوف هي شعمت باش وصلته ضرب ولا باش وصلته تقراهم اي تقراهم لكم تردهم راهو حاجة من وراء الخيل معناها، فبتلاقي تقول حتى الشخص هذاك ينجم يعمل. نعطيه شوية أرقام ربما، أنه جمعية أصوات نساء في 2025 أحصات 30 جريمة قتل للنساء، ووقت اللي مقابل 29 سنة 2024 نلقاو حالات التبليغ على العنف المسلط على النساء نلقاوها 4000 تقريبا تبليغ عنف، اللي هو رقم معناها كبير، هذا اللي بلغوا
0: هذا اللي بلغوا اذا كان بلغوا حط 20% 80% ما بلغوش، واللي 30 اللي حكيت عليهم هذوك اللي عارفوا شكون قتلها، فما نساء التو ضد مجهول ما يعرفوش شكون قتلها ولا كيفاش ولا شنو حيفياتها.
1: اليوم وقت نشوفوا الارقام هذيا بشير واللي جات بطبيعة حكينا على القضية هذه اللي هي برشا قضايا أخرى زادة كيف كيف من نوع هذية كما قلنا، سواء أن تلقى معناتها بدافع الحب ولا كما قال الشيخ بدافع ليقوم تاعه لأنه ترفض، ولا حتى أزواج ساعات حتى أخو ساعات بورة، وصارت حاجات كيما هكية معناتها. فهنية علاش ربما العنف هذية الكبير، وكي نقوله 30 مثلا امرأة قتلت في عام راهو الرقم كبير،
2: مفزع الرقم. سورتو وقت اللي نحكيو على جرائم عاطفيه، هو الجرائم العاطفيه هي ربما الجرائم الاكثر دارجه من بين الجرائم، ما نحكيوش ربما على حرب الشوارع بين لي غونغ، يعني ما تصيرش فيها جرائم من النوع هذايا بين رجل ومراه او مراه ورجل، هذا فما الجانب العكسي يعني النساء اللي ربما تلتجا للقتل ضد الازواج، هذا زاد موضوع اخر نجمو نطرحوه، لكن ديما نرجعوا في هذا كل الجانب بالنفسي. شيخ وصال وسادة المستمعين، فما جانب نفسي مهم جدا في الحالات العاطفية كما يقول لك شيخ، وقت لي رجل أو مرأة ربما يترفض مرة اثنين ثلاثة، احنا ما نعرفوش الملابسات شنو اللي صاير بالضبط، أو شكون رفض شكون ما رفضش، ربما راهو ينجم يكون السيد عامل علاقة وهمية وحده في مخه، فرضية أنا يعني ما نعرفوش، قلت لك ملابسات الحادث وهذا أكيد التحريات من بعد تجيب الصحيح، لكن ديما فما جانب نفسي مهم جدا في الجرائم العاطفية اللي لازم ناخذوه بعين الاعتبار. كيما حكينا راهو هذا ما يبررش، يعني فما مرض نفسي لازم يعالج باش ما نوصلوش للحكايات هذه، خاطر وصلنا للقتل هوني صحيح، وخاصة الطريقة اللي تعامل بها القتل هذايا مع القتيلة من بعد، كيفاش فما بعض الحيثيات اللي خرجت ما نعرفش صحيحة ولا غالطة، انه تم القبض عليه بعد ما مشى شرى كمية من السيمان وكمية من الياجور ولقاو الجثة في منزل مهجور تابع الواحد من أقارب القاتل. يعني هذه كل حيثيات خرجت ما نعرفش صحتها شني، صحتها ما زاد غير مؤكدة. يعني أنه إنسان باش يوصل يعمل هكا وصل إلى درجة من الوحشية اللي ما فيهاش رجعة بالتوالي. وبعد هذه الكل وهي صارت قبل بعد هذه الكل قال لك يعني يفركس ويتحسر مع زملائه وين ومشيت وكيف يعني يا صحيت يلعب في الدور اللي بشي بعد عليه الشبهات. ومن أطف لها أنه شخص هذا يتشد خطر إنسان قاتل
0: ينجم يزيد
1: يعودها مرة
2: يعني ينجم يشكل خطورة حتى على الناس اللي دايره بيه.
1: فوالا خلينا حتى ربما يزد الناس اللي يسمعوا فينا راهو يزمهم تكون عندهم وعي كبير برشا بالعنف، العنف اللي يتسلط داخل الأسرة، العنف اللي يتسلط على النساء، خطر لأنه القتل ما يجيش مباشرة، قليل ياسر معناها باش عبد يكون لابس عليه يقوم ديريكتومون يقتل. ما انت ديما راهو فما تهديدات، فما عنف يكون مسلط بالكلام باليد بالضرب الى اخره، راهو ديما العنف موجود، التهديدات تكون ديما موجوده، فما الاهانه، فما الاعتداء الجسدي، هذا الكل راهو يكون موجود ويعطي كل ليرت هذيك اللي تبدا راهي تنقص. بس في بعض الاحيان راهو ما يكفيش كان التبليغ، لانه اذا كان تمشي تقوم بالتبليغ فقط وما عندهاش الحمايه زاد راهو ما عملنا حتى شيء، ينجم الشخص هذاك يولي أغريسيف أكثر ونوصلوا لزيادة الحالة القتل، وإلا أنه تبلغوا بعد ترجع راهو باش توصل للقتل. فوالا ما عملنا حتى شيء، دونك يلزم يكون الانسان خاصه معناها واعي بالحكايه هذيا، راهو مع التبليغ فما الحمايه. واحنا نعرفوا اليوم في تونس معناها خدمه كبيره، فما حتى معناها فرق مختصه في العنف ضد المراه والاطفال اللي الحقيقه برشا خدمه وبرشا ضغط كبير وقاعدين يحاولوا يحسنوا في كل مره. يقول لك حتى المراه اللي ما عندهاش معناتها بلاصه باش تمشي لها راهو يوفروا لها الايواء نتاعها. الخط الأخضر اللي خلينا نذكره به للتبليغ أو طلب التوجيه في تونس، الرقم الأخضر 18-99، نذكر 18-99 هذا الرقم مخصص للنساء ضحايا العنف.
0: وأهم حاجة هو أنه نتعلم حق الرفض، رأو الإنسان كي يقول لك ليه ولا يرفض، رأو لا فيه لا إهانة ولا فيه استنقاص ولا فيه تهديد لذاتك في اي شيء، مش كان في الخطبه معناها فما احنا ولينا معناها ما نجموش نقولوا لا، هي تجي بشير باهي ان شاء الله وما يجيش. علاش؟ خاطر علمونا ما نقولوش لا. كيفاش تقولوا لا؟ اوكي لا عاديه جدا، معناها ايه تقضي ولا تقضي،
2: كلمه لا ما تجيبش،
0: انا ما نجمش ولا ما تجيبش بلا وما نجمش، ونقبلوا انه فما انسان نجم يرفض طلب ولا يرفض زياره ولا نقبلها بصدر رحب. احنا ليه ما نقبلوش؟ وخاصه يولي التهديد الذات، شو معناها انا اهانتني كي ما قبلتنيش، وشكون باش تاخو؟ ما لازمش تاخو حتى حد، ولازمني انا، وانا اللي معناها اشياء الله غالب نفسيه لازم نتعاملوا معها تعامل جيد.
1: واهم حاجه، اهم حاجه
0: ربي يرحمها هي وربي يصبر عائلتها،
1: ما نقبلوش العنف. رجاء ان عمرك ما تقبل على روحك العنف
0: سبيل.
1: ولا تقول لك ايش بيه في لحقك اللغه نتاع في
0: ولا هز يد ولا خرج من سينته والا
1: لا هذا ما
0: في عن نفسي نجم يكون هو وقتها توتر لا توتر بتاعك
1: يتحكم في روحه ما فيش الانسان العنيف
0: راه وهي بيدها زيد
1: ما نجم
0: تتحكم في روحها. تو انا نشوف ساعات في الشارع معناها حاجات هستيرية
1: كيف
0: من الجانبين
1: العنف مرفوض في كل الحالات. فوالا هذه فقرة راندا العشوائية، احنا مكملين معاكم، نرجع لكم بعد موجز انباء الخمسة ونص.
3: الخميس 15 أكتوبر 2026 وبمناسبة عيد الجلال، موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت. الماتينال جور من 6:30 ل 9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 ل 10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري، وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت. من 10:30 ل 11:30 خذ فرصتك مع حميد الزغلودي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني، وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
5: موجز الخمسة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الفريق التونسي بلاك شارك تيم يتألق في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا ضمن منافسات وزن 110 كيلوغرام، وتمكن من تحقيق إنجاز مميز بالتتويج بجائزة All for One. مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة نور الدين الجيزاني أفاد اليوم على موجات الإذاعة الوطنية أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يوفر في حدود 30,000,000,000 دينار من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني، ويساهم في تشغيل قرابة 400,000 شخص. مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة نور الدين الجيزاني قال أيضا أن 8 مراكز تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بينها 7 مراكز فنية ومركز تقني، وبين أن المراكز الفنية تشمل كافة الاختصاصات، في حين أن المركز التقني توجهه تكنولوجي ويهم منظومة الإنتاج. معرض الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة يعلن عن شراكته مع قطب الطالب المبادر بجامعة تونس بهدف تعزيز الابتكار وتشجيع المبادرة لدى الطلبة ودعم بروز كفاءات جديدة قادرة على الإسهام في تحقيق انتقال بيئي مستدام. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التقارب بين الوسط الجامعي والنسيج الاقتصادي وتشجيع المشاريع الريادية، إلى جانب توفير فرص جديدة للطلبة أصحاب المشاريع للتعريف بمبادراتهم وتطوير شركاتهم وتوسيع آفاقهم المهنية. وتندرج هذه الشراكة في تاريخ دورة ثالثة من المعرض المقرر تنظيمه يومي 5 و6 نوفمبر المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض، الابتكار من أجل عالم مستدام. بمشاركة 66 دار نشر تونسية وتحت شعار اقرأ الحياة تشرق تنتظم الدورة 5 من المعرض الوطني للكتابة التونسي من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل بعد انقطاع دام أكثر من سنتين. مدير المعرض والمدير العام لمع تونس للترجمة توفيق قريرة أشار خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم إلى أن هذا الموعد سيصبح قارة لتنظيم المعرض، مثمنا تزامنه مع عطلة نصف الثلاثي الأول التي تمثل فرصة لتوافد التلاميذ وزيارتهم لأجنحة العرض والمشاركة في البرنامج المخصص للأطفال واليافعين الذين تمت برمجتها. في آخر المستجدات في العالم، طلب تحالف من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة صباح المركزية بصنعاء، وقال الناطق العسكري باسم من صار لها الحوثيين إن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاسٍ ومؤلم في الرياض. والسلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت، وشركة طيران تلغي رحلتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون في اليمن إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: السلام عليكم من جديد، تحيه لكم الناس الكل. هذه العشويه نفس الكيف ما زلت مكمله معاكم اميمه اسلام، نزار بشير، ويصال وشيخ محمد بن حموده حتى للسبعه ونص في العشويه. مرحبا بكم الناس الكل على الباج نتاعنا هاد جون تونيزي باج اوفيسيال. سينو قايته ونشوفوا شنو اقتراح الكتاب كتابها، وكنشوف في العنوان مش بالقداء العتبة على النظر قال المصري
1: نحطوها على الفيسبوك
0: بوك تايم
1: بوك تايم الكتاب نتاعنا هو لو كور اسيريزون اوتو غيريزون اي انتي جيمناستيك، معناها الجمباز المضاد، تيريز بيرفارت وكارول بيرنشتاين. هذا الكتاب
0: فوالا
1: خذ عندك مثال. الكتاب يحكي بشير على البدن نتاعنا، لازم نسمعوه سورتو في معناها وقت الجسد نتاع الانسان ما ينسى حتى شيء. قالك ملي تولد التصلبات والتقلصات، واللي عندي نحس في ظهري وجع فيا، ولا عندي الام متراكمه في العضلات كسوا في الظهر ولا في الاطراف ولا في الحجاب الحازج، عباد ما ينجموش يتنفسوا، حتى في ملامح الوجه قالك التكميش وغيرها ماهيش اعتباطيه، وماهيش هي فقط ترجمة جسدية لتاريخنا الشخصي منذ الطفولة وحتى اليوم. وقتي نرضخ معناها طوال حياتنا قد تكلي ضغوطات يومية محيطة بنا، نفسية عاطفية، اقعد بالقداء، اقف اقعد على الطاولة، ربع يديك، هذوما كلهم ما هوش استجابة للجسد حسب الكاتبتين اللي كتبوا الكتاب هذا، لأنه الإنسان قاعد يثقل في بدنه بالجلوس الطويل، بالضغوط النفسية، بالسياقة، ما يمشيش بالكل، ما يتحركش، معناها من نحسه كأنه قالب، معناها قاعد يستعمل فيه أو أداة طائعة يستعملها كما يحب هو. لين يولي بدن آلة صماء يفترض بها أنها تتحمل أعباء العمل، تتحمل التوتر، تتحمل الجلوس الطويل كسوا في قهوة يتفرجوا في ماتش ولا في الدار ولا في الصالة. مش هذاك البدن، ما تخلقش هكاك، كمان تخلق عنده أشياء أخرى يلزم يعملها. على ذلك قالت للجسد دي أسبابه لو كور ا سي ريزون. تيريز بيرفارت وكارولين بيرنشتاين قلب المقاربة اللي تحكي أنه المقاربة أو أطرحتهم أنه الجسد متاعك ما ينسى حتى شيء، كل ألم، كل تقلص، كل تصلب عضلي في الظهر، في الأطراف، في الحجاب الحاجز، ليس سوى سجل حي لتاريخك الشخصي منذ صرخة الولادة وحتى اللحظة الراهنة. معناها أكثر عباد مرتاحين وعايشين هما اللي ما عندهمش استرس، واللي متأقلمين مع الدنيا ومع بدنهم. فتقول لك الجسد هو بيتنا الاول، هو نوتخ ميزون، معناها للاسف اللي يسكنوا في البيت هذا قاعدين في ركن ضيق، سايبين الشقه كلها ولا
0: شادي في بيت برك
1: في بيت واحده يعطيك الصحه، ويهملون بقيه الغرفه، معناها مش لهين بها. تربينا قلت لك منذ صفوف الاولى على الانضباط القسري، اقف اقم صلبك، ما تمسش هذيك، اجلس بوقار، ربع يديك، ما تتحركش، اقعد عاقل. الطفل لازم يتحرك ولازم يلعب ولازم يدور ولازم يحس بالبيئه، يحس بالوضع، يشوف. قال له اخوة سيدنا يوسف ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، لازم يلعب ويرتع، ما يقعدش متحجر. معناها وزيد تو زدناها التليفونات احنا، وقعد الطفل ما عادش يتحرك بالكل
0: اكثر واكثر،
1: ولا يتحط في الكرسي هذاك، فما كرسي تربط فيها ومنه ياكل فيه ومنه يقعد ومنه يتفرج في التلفزه. الكتاب بيهزنا اللي يقول لك البيت هو طريق مسدود، معناها عند بعض الناس، او يلزم الجسد اللي هو الحصن نتاعنا ينحي هالضغوطات هذه المتراكمه، خاطر اذا انفوا كل ضغط يصير ولا كل ستريس يصير هو درع عضلي وظيفته انه يحمي البدن نتاعنا. يركز الكتاب على المناطق الحساسه في الجسد كما الحجاب الحاجز، كما اللي هو مركز التنفس، تقول الانفعالات ولا تجمع الصدمات العاطفية المكبوتة في الحجاب الحاجز هي اللي تشكل التوتر وتخلي البدن ديفورمي وإلا يسمن وإلا يولي، معناها البدن متاع الإنسان مهوش هز الانفلوب هذاك، ما يهز، مش هز الإنسان أو الروح أو النفسك اللي في داخله. تعبير مجازي، ولكن الأجزاء الخفية والمظلمة في أجسادنا تقول اللي احنا نهرب منها تولي عضلات مشدوده ومرض ويحس كورباتور، وبرجع عباد عنده عرق الاساءه، وبرجع عباد يمشي شويه يتعوج واللي ظهر وجع فيه وسقيت وجع فيه، ويحب ديما يتك على حاجه، ويحب سورتو تلقاهم صغار شباب قبل احنا في 18 و 20 سنه لازم يكون واقف واحد تو وين يلقاو اي حاجه باش يقعدوا عليها تلقى العباد قاعد. وفهم الناس شعملوا عاده تو يحطوا في الزيت ولا يحطوا في الشوك ولا يحطوا في العديد وين المغازات نتاعهم ولا تلقى عتبه كبيره باش الناس ما تقعدش. معناها مما يزيد شيء على شيء، الفصل الخامس يطرحوا فيه ولا يسلطوا فيه المعالجة الفيزيائية، معناها مش كيني ولكن تقول لك اسمع بدنك، اسمع البلاصة اللي توجع فيك، سيسها، احكي معاها، امشي شوية، مش جمناستيك أو جمباز العادي، هو جمباز مضاد، معناها الانسان يحاول باش يعالج الساق ولا الام رقبه ولا غيرها بمعزل عن السلسله العضليه الكليه. معناها كل هذا قد لا جدوى منه، معناها يلزم البدن الكل تحس به وتفهمه وتشوف شنو اللي ينطق. هذا كل مره قلت لك تنجم تكون عندك وجيعه في ظهرك سببها الم في صبحك، ولا وجيعه في جنبك اليمين السبب نتاعها الم في رقبتك، معناها تقول انت جاب هذا لهذا مربوطين ببعضهم. ان تسعى الى البيت المرحب به او الغايه القصوى في الرحله نتاعنا انه الانسان يوصل الى حاله نتاع تصالح تام مع البدن نتاعو باش يعود الجسد مساحه امنه ومضيئه ومرحبه بصاحبها. متصالح مع الجسد نتاعك بشير ولا لا؟
2: اي متصالح معك تشوف متصالح على الاخر رغم الانتقادات اللاذعه تاع وصال اللي تجي.
0: انا لا خطيني مش انا انتقدته
2: متصالح سامي هي انا في عمر سامي بدني خير من سامي.
0: ما انت تو هكا تكبر في روحك راك بشير تقول في عمر سامي.
1: الاستماع العميق للبدن نتاعك ولا التنفس الواعي واعاده تربيه الحواس نتاعنا باش يستعيد الانسان التوازن نتاعو العضوي والنفسي في برشا بلايص. او علم الطاقه تو هكا يسميوها، يمشيوا حافيين على رمل، يمشيوا في البحر، يتنفسوا، يطلعوا للجبال، يقضوا على كل حاجات طبيعيه،
2: لويس انريكي
1: حاجات طبيعيه، معناها تمس حاجات طبيعيه،
0: ترقد
1: على الحصيره، تبعد من السيمان ومن الحديد ومن الويفي ومن التليفون. هذوما راهم يعملوا ضغط كبير، التلفزه والويفي والتليفون، وساعات تلقى عندك وحده نتاع شو اسمه هذاك نتاع ريزو.
0: يعني هو نحب ولا نكره معناتها الانسان راهو في بارتي دو لا ناتور، هو جزء من الطبيعه وجزء من الارض، وكان فما تناغم كبير ما بين الانسان وما بين الطبيعه، لكن للاسف بالطبيعه الانسان هو اللي قاعد يشوه في الطبيعه هذيا
1: ويشوه في ذاته.
0: فوالا، وبالتالي هو يشوه في ذاته. وبشير كان قالها مره زاد نذكر، قال راهو البدن عنده الميموار نتاعو، معناها وقت واحد ينجم يحب مثلا باش يعاود البدن، خاصه كي نحكيو على سبور نحكيو على الحركه، خاصه بالنسبه للبدن اللي كما قلت انت توا صغار، معناها الا وجهك عمره 18 سنه الا وجهك يقعد يطلع يمشي للليسي ويهبط يقول لك عييت تعبت، وقت احنا العباد كانت تمشي على سقيها وكانت، وهذا اللي يقولوه حتى المختصين
1: اللي توصلوا بالكهرباء قدام باب المدرسه،
0: يقول لك توا معناتها الجيل هذا يوصل 40 سنه، معناتها اللي عمره توا 20 ولا 18 20 سنه اخرين يمشي ولي بدنه كاينه بدن عمره واحد عمره 70 سنه، واللي وقت توا اللي عمره 70 سنه خير برشا يمكن حتى من اللي عمره توا 20 سنه، معناها مازالوا يتحركوا. فهذه الاشكاليه انه جوستومون سيدونتيغ برشا ولينا ما عادش نتحركوا، والبدن هذاك علاش هو بيدو معناها تفرعس وما عادش فاهم روحه.
1: اي في الرياضه تلقى برشا جوارات سي بشير، بعد انت هذه تلقاه يكون ملاعبي وجوار بعد يتحل يولي ما تفهموش تقولش
2: لمس لبرشا صحيح يتترك
1: بالروح نتاع هو ترك ابدا
2: يترك روحه
1: خلى روحه اللي يقول لك انا سي بون تاو كملت
0: بي نجم نستحفظ على روحي. ولا هذا دونك الكتاب اللي اختاره لكم اليوم الشيخ في فقره بوك تايم، واصلين معاكم بعد شويه الموعد يكون معي مدة طويل في رش اور.

0: رجعنيكم من جديد، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. لانا ديريت خلطنا حتى لستة وخمسة دقائق تو سويت وقيت وشوفوا حالة الطرقات في راش اور. راش اور الفقرة تلقاها كل يوم في العشرية مع عماد التويل اللي مشكور جدا يعطينا كل يوم حالة الطرقات. لمبوتياج عامل فينا عامل بامين وكما الحالة لمبوتياج يبدأ على بكري واحنا هو كان مازال مكمل حتى للسبعة والسبعة ونص. مرحبا يا عماد.
1: مساء الخير أخي سالم، مساء الخير سيد الشيخ، مساء الخير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: دونك الطرقات كالعاده بين اللورانجي وما بين الاحمر، اكثر بلاصه فيها الاحمر خلينا نقول
1: الروتيكس.
0: الروتيكس كالعاده الطريق الوطني رقم 21 حفظ درسي.
1: الطريق الجهوي رقم
0: الجهوي 21 احفظ درسي. صافا
1: ما دامك اخترت على الروتيكس نبداو بالروتيكس. الطريق الجهوي رقم 21 هو الحقيقه الحركه موجوده في اتجاهات اما اكثر ازدحام يعني في الاتجاه نتاع المرواح، يعني من مطار تونس قرطاج في اتجاه الزهور والزهروني، يعني نلقاو اتضاع على المستوى خاصة محاول مدخل ريانا عبر شارع الحبيب بورقيبة، ثم على مستوى ليكس دو اللي هو الطريق اللي وصلنا للمنزه السادس والنصر، ثم على مستوى محاول حي الرومانة فما زحمة، نزيدوا شوية الاكتظاظ يزيد أكثر على مستوى منطقة سان كليمون، غادي وين نشوصوا على مستوى الزهور الزهور الرابعة والزهرونية تقريبا زحمة كبيرة موجودة، هذه حاجة. ثم على مستوى نجيو للجهة تونس العاصمة، يعني اللي خارجين من تونس العاصمة من ساحة باساج في اتجاه شارع غانا وصلنا على مستوى مفترق شارع محمد الخامس، اللي مش يوصل على مستوى شارع المغرب العربي، يعني على اليمين مش يمشي في اتجاه معناتها سانغوبا مع تحت الجسر، ولو هو جسر شارع الجمهورية يعني فيه اكتظاظ كبير بعد خاصة في التوا في الاتجاه متاع سانغوبا، واللي ماشيين زادا واللي مشي على اليسار باش ياخذوا اتجاه شارع المغرب العربي في اتجاه يعني ياما طريق المرسى ياما طريق ريانا عبر الشرقية. عبر الشرقية معناتها الاكتظاظ موجود، معناتها زحمة طريق معناتها فيه برشا زحمة من الشرقية تقريبا الأولى نوصل على مستوى الشرقية الثانية، والزحمة تبدأ راهو تحت الجسر وفوق الجسر، يعني كيقولوا تحت الجسر يعني نوصل على مستوى مدخل مفترق سكرة وكذلك برج الوزير، هذه حاجة. فوق الجسر معناتها الطريق الوطنية رقم 8 الزحمة تبدأ موجودة صحيح على مستوى مفترق سكرة برج الوزير، أما وصولا على مستوى محاول معناتها محاول رواد من رواد طريق رواد يعني في اتجاه رواد معناتها الزحمه تبدا موجوده خاصه على مستوى جعفر سيدي عمر، غادي وين تبدا فما زحمه يعني مؤشر برتقالي، وكذلك في ريانا يعني القاول الزحمه اللي موجوده شارع ابو خلدون اللي هو يربط بين مفترق ولا المحاول مستشفى محمود الماطري في اتجاه رياض نادروس، وكذلك شارع ابو القاسم الشابلي اللي يربط بين ريانا ومحاول رواد. في من جهه تونس كي ناخذوا ساحه بير سعدون في زوج اتجاهات معناتها اللي في اتجاه القصبه عبر شارع 9 افريل ذهابا وايابا فما شويه زحمه، للي ماشيين عبر باش يوصلوا على مستوى حي الزيتين حي الرومانه على مستوى خاصه من الاول معناتها في اتجاه حي الرومانة معناتها عبر شارع مفتاح سعد الله، وكذلك اللي ماشيين باش يوصلوا على مستوى برضو يا مثلا حبيب بوكاتفا على مستوى شويه زحمه على مستوى وين فما محطه النقل البري للشمال في سعدون، وزاد على مستوى شارع مارس خاصه 20 مارس يعني وقت اللي نوصلوا لساحه برضو وين فما الاشغال تاع اعاده تهيئه والحظيره وين اعاده تهيئه ساحه برضو، يعني اللي ماشيين في اتجاه سان كليمون يعني في اتجاه النوبة، واللي متوجهين نحو منطقة خزازار عبر شارع الاستقلال في سان كليمون فما شوية زحمة معناتها اللي ماشيين للمنوبة تريد الليل، والمدخل كذلك على مستوى منطقة ولا مدخل منوبة، المدخل الجنوبي ولا نقولوا اللي خارجين من تونس العاصمة عبر شارع الجمهورية كما كل يوم يعني الزحمة هذيك هي تبدأ معناتها زحمة كبيرة على مستوى منطقة سانغوبا معناتها وين فما الاشغال على مستوى الجسر معناتها منطقه جبل الشكوت وصولا للمدخل وين وين وين المروج. هذه حاجه. الحاجه اخرى هو على مستوى تاخذوا معناتها مستوى طريق المرسى معناتها وهذيك هي المحاور اللي هي كل يوم نلقاوها الطريق الوطنيه رقم 9 تونس المرسى في المرواح محاول معناتها المدخل نتاع حي مهير العوينه وكذلك حي السلامه تقريبا هذه ابرز المحاور اللي نلقاو فيها الزحمه. تبقى المشكله توا هو بخصوص والله شوف هي هو شويه هكا وشويه هكا شويه مش نحب نثيرها النقطه بالله مساله التراساج تشوير تشوير الطرقات راه مهم جدا انها تعاون في تنظيم حركه الجوانب
0: من المفروض
1: اي على خاطر وقت اللي نوعيه التهينه هذيك اللي هي مجعوله معناتها باش يقع بها التشوير والتشوير هذاك باش يقسم المسارات ولا الصفوف اللي موجوده على الطريق تخلي معناتها حتى صاحب السياره وصاحب العربه يبدا عارف روحه فانا مسار قاعد يمشي حاجه ثم انا تنظم حركه الجوانب نبداو نعرفوا اللي راهو فيه زوج صفوف ثلاثه صفوف باش اللي باش يحب يدز واللي باش يحب يدخل معناتها بين الصفوف يبدا معروف معناتها. اما كي تبدا الامور معناتها شويه في الفلو هكايا كل حد يقول لك راني انا معناتها الجهه اليمنى هي عندي انا معناتها وهذاك يخلق اخلال على مستوى حركه الجوانب وتولي الصفوف داخله في بعضها وما احناش فاهمين بعضها هذه حاجه. التراساج يصير صحيح على مستوى وسط الطريق لكن في فما مسألة أخرى هي مهمة جدا التشوير المناطق نتاع ممر المترجلي
0: صحيح
1: اللي هي الحقيقة تبدأ موجودة ولكن كأصحاب عربيات ما نحترموهاش
0: قليل اللي يحترمها
1: ما نحترموهاش حتى إذا كان هو يبدأ عنده الحق هو لو المترجل معناتها ينجم يقوم بعملية شق طريق من أي مكان مش معناتها هو يرمي روحه مش هكا لا أما ينجم يقوم بعملية شق طريق معناتها وقت يعرف روحه ينجم يقوم بطريق سليمة أما تولي عنده الأولوية المطلقة وقت يولي عنده الممر الخاص
0: به
1: والأولوية المدخل هو ماذا بينا معناتها يقع معناتها تنظيم شويه الامور هذه على مستوى تونس العاصمه وعلى مستوى تونس الكبرى باقي الولايات راهي هذيك راهي الخطوط والعلامات الافقيه راهي تعاون برشا تنظيم حركه الجولان تخلي معناتها الناس كل حد معناتها يعرف المكان نتاعو الصحيح ونبدا نعرف روحي هذا في اتجاه ماشي ديريكت هذا باش يدور على اليمين هذا باش يدور على اليسار نلقاو فما الاسهم الموجوده اللي هي هذا تخلي معناتها كل حد يعرف روحه وين مش يتوجه
0: exactly.
1: كذا معناتها نثيروها راهو شويه من السلطه الجهويه والمحليه باش باش باش تتعاود تنظر معناتها ومراجعه الاماكن هذه وكذلك حتى من السواق ومستعملي الطريق يتنظموا اكثر.
0: فوالا شكرا لك مشكور جدا يعطيك الصحه يعيشك تحيه كبيره ليك. دونك هذه فقره رش اور تلقاها كل يوم في العشويه مع عماده طويل مواصلين معكم اللقاء حتى للسبعه ونص.

0: لو دي بخلاتنا حتى ل 26 دقيقة توتسيت فقرة سبور ديكالي.
1: سبور ديكالي
0: سبور ديكالي سبور ديكالي تلقاها في العشوية كالعادة مع بشير. فلا عنده شوية فورمولا وشوية فوتة.
2: بالضبط بالضبط. اليوم مش نحكيو برشا، مش نحكيو جملة على تونس، مش نحكيو شوية فيما يخص الفورمولا، ما في الاخر تو نرجعو مش نحكيو فورمولا. علاش اليوم؟ خاطر الفورمولا غابت على القارة الافريقية منذ 1993.
3: واي.
2: اخر جران بري، اخر جائزة كبرى كانت في افريقيا الجنوبية سنة 93، ومن وقتها لليوم الفورمولا ما رجعت في القارة الافريقية. في 2030 يبقى مش ترجع رسميا لايفيا اللي هي الفيدراسيون انترناسيونال اوتوموبيل، عبر الاف ان اللي هي دونك اللي تنظم المسابقات هذوما، باش ترجع في 2030. وين شيخ؟
3: المغرب.
2: لا ويصال
0: موريتانيا
2: فورمولا لسه. حرام عليك. وين وين
3: لازم انفراستركتور باهيه؟
0: انفراستركتور
3: باهيه كان جوهانسبورغ.
2: لا لا لا،
3: ما

0: ترجع في
1: بوركينا فاسو
0: رواندا.
1: رواندا
0: 2030 ترجع في رواندا. ولي وشيخ تم توقيع عقد بعشرة سنوات، عشرة مواسم كاملة باش تكون حاضرة فيهم الفورمولا في رواندا، وهذه سابقة لهذا البلد الافريقي اللي باش تكون حاضرة فيه الفورمولا. والفورمولا نعرفوا راهو برشا فلوس، برشا فلوس، كيما المداخيل مصاريف برشا صحيح، والافيا تاخذ برشا فلوس باش المنظم ينجم ياخذ الجران بري هذا، لكن البلدان تتسابق وتتلهف على انه تجي السباقات هذه البلدان خاطر يدخلوا برشا فلوس.
1: عندها ذاك البيست هذيك
2: عمالي وممكن عندهم لسيخ
0: حلبه بيان سور مادام بخذاو العقد بعشرة سنوات. الحلبه حاضره،
1: عندنا كارتينغ
0: جراد 1 حاضره، الحلبه بحذا مطار كيغالي بالضبط، وهذه هي اللي باش تستقبل سباقات الفورمولا. ونعرفوا راهو حلبة ما استقبلش كان سباقات الفورمولا، يعني استقبل كل السباقات نتاع الميكانيكيه، يعني تلقى الموتورات سيارات من نوع اخر، يعني مش كان فورمولا،
1: فما
0: الفورمولا 3، فما السيارات الاخرى،
1: فما حتى العجلهم كبار هذوك،
0: فما سباقات تاع عديد السيارات، يعني عديد السباقات الميكانيكيه، يعني معناها كي باش تعمل سيركوي راك ماكش تستعمله مره في الموسم للفورمولا، لا فما عديد السباقات الاخرى اللي ايضا تجيب جماهير، واللي عندها جماهير الموتورات موتو جي بي، نحكيو على عديد السباقات الاخرى اللي عندها لي ستار نتاعها وتجيب جماهير من كل انحاء العالم.
1: ولو اذا
0: تعرف شيخ انه منذ سنوات تقريبا كل السباقات، اذا كان نحكيو على الفورمولا فقط، كل السباقات تتلعب امام شبابيك مغلقة. غالية تذاكر، المداخيل كبيرة برشا، فما عقود استشهار، فما حقوق بث تلفزي، فما كذا، يعني المداخيل كبيرة وتغطي المداخيل هذه المصاريف اللي باش تعملها الدول. لكن لازم تكون فما ينوفي تاع دولة، هي سياسة الدولة، يعني ماهوش
2: مربوط بسياسة الدولة،
0: ماهوش فقط فكرة كيك تعديت. انا نتذكر وانا صغير وانا مغروم بالفورمولا، كنت عادي نقوم الاربعة مع ثلاثة نتفرج في مايكل شوماخر وقتها مع البنتون، وبعد مع فيراري، وانا مغروم مايكل، كانت عندي البوستير نتاعو في البيت، الوحيد اللي علقت له بوستير وانا مغروم بالسبور هو مايكل شوماخر. خذيتها نذكر وقتها مازلت ما فهمش لورو في اسبانيا، خذيتها بالبيسيتا تكلف 21 دينار تونسي، وانا عمري يمكن 11 سنه 12 سنه. مايكل شوماخر اسطوره، ولليوم بون عدل الرقم نتاعو لويس هاميلتون من حيث عدد الالقاب في بطولات العالم بالنسبه للفورمولا، لكن يقعد مايكل شوماخر هو الاسطوره. من بعده ما يفهم شكون يقول لك كارتون سينا خاطر توفى زاد السائق البرازيلي، لكن يقعد مايكل في القمه. انا اللي حبيت نرجع له هو تاريخيا كانت فما بعض سباقات الفورمولا في القاره الافريقيه، لكن اللي انت حكيت على المغرب، اول سباق فورمولا في تاريخ القاره الافريقيه صار في المغرب في عين دياب. فانا عام شيخ بعيد 1958 الفورمولا هبطت في المغرب في عين دياب، سيركوي طوله 7 كيلومتر وشوية، 7 كيلومتر 800 تقريبا. الكورس صارت في ظروف خايبة شوية، بما أنه كان فما حادث أليم توفى على أثره سائق من السواق اللي كانوا مشاركين في السباق، ومن وقتها من 1958 ما رجعتش الفورمولا للمغرب. يعني هذاك أول سباق وآخر سباق، بعد كما قلنا مشينا لأفريقيا الجنوبية، واليوم نحكيه على رواندا. حبيت نرجع لبعض الأرقام، مثلا نسلط الضوء على الأرقام اللي خرجت لي. الجران بري جديد هو يتسمى الجران بري تاع سنغافورة، ما كانش موجود في السيركوي أوتوموبيل وقت أنا على الأقل نتفرج. بعض البلدان ما كانتش مطروحة أنها تستقبل بتاتا الفورمولا 1. اليوم نلقاه سنغافورة، نحكيه على التكلفة السنوية لتنظيف تنظيم السباق من 2022 ل 2025، نحكيه على 140 مليون دولار أمريكي. متوسط الرسوم الحكومية المحصلة خلال الفترة نفسها 30 مليون دولار، وإجمالي العائدات السياحية الإضافية، يعني نحكيه على عائدات سياحية، معنى الناس جات من بلدان أخرى باش تتفرج، بين 2008 و 2024 أكثر من 2.2 مليار دولار. برشا فلوس في الفورمولا، لكن كما قلنا برشا تكاليف أيضا تتكلف الفورمولا. بالنسبة للرسوم الاستضافة عندنا 31.3% حقوق بث، السباقات 26.7% والرعايه اللي هما لي سبونسور خاطر لي فيا والسباقات تتحول بالسبونسور تاعها عندهم لي سبونسور كبار برشا 21.7% هذا اذا بالنسبه لهذه السباقات وانا قلت لك قبيله باش نرجع لتونس جو بوندي على تونس خاطر ما عادش عندنا برشا وقت انا نذكر في وقت من الاوقات 2006 نقرا في صحيفه لو تون باللغه الفرنسيه نسيت شكون كاتب المقال وقتها قال ربما بعد بضعة سنوات باش يكون عندنا حلبة نتاع فورمولا 1 ورياضات ميكانيكية وقتها شادلي زويتن هو رئيس ذول الجامعة التونسية الرياضات الميكانيكية وخرج وحكى ودار في عديد المنابر الإعلامية وحكى على المشروع هذا اللي كان ربما باش يتعمل بحذا مطار نفيذة فما برشا بلاصة غاديكا مكان شاسع وربما تم اقتراح المكان ذاك لاستضافة حلبة وذا يقعد كلام وحبر على ورق لليوم يعني
2: للأسف.
0: 2026 ما تمكنناش من أنه نعمل حاجة كيما هكا اللي ربما اقتصاديا كانت نجم ضيفنا برشا حاجات لتونس دونك هذا بالنسبة للفورمولا وعلاقتنا بالفورمولا نمشي توا للفوت فوالا الفوت اللي تحكي عليه ويسال فايكينغ افكا هذا فريق نرويجي فريق نرويجي فايكينغ اف كا نجم يكون سويدي نجم يكون
1: كيما كافكا
0: فايكينغ اف كا هذا فريق نرويجي بطل النرويجي الموسم الفارط باش يشارك السنه الحاليه قاعد يشارك في رابطه الابطال الاوروبيه يلعب اليوم 8 ضد بايرن ميونخ الفريق هذا مش فريق عادي فاز لاول مره منذ 52 سنه ببطوله النرويج وعنده خاصيه اللي ما فهمها في حتى فريق في العالم اللي هي شيخ
1: اللي هي
0: عنده زوج مدربين
2: آه
0: عنده زوج مدربين رئيسيين مش مدرب ومدرب مساعد
1: في نفس
0: زوج مدربين عندهم نفس الصلاحيات عندهم كل شيء نفس الكلمة وما يتاخوا قرار ما تكون المفاهمة 50-50 بيناتهم مورتن يينسن وبيارت لوند أرشايم هذوما زوج مدربين بتاع هذا الفريق النرويجي يعني طلعوا بالفريق من مستوى ضعيف جدا إلى مستوى عالي إلى مستوى بطل النرويج وبعده إلى مستوى ربيعة الأبطال الأوروبية خدموا خدمة كبيرة وإدارة الفريق فرحانة برشا بالعمل لذي وباقتسام المسؤولية بين هذين المدربين والمشوار مازال متواصل مع هذه التجربة حسب ما تحكي الصحافة النرويجية والصحافة الأوروبية
1: مثال متاع إيديسون يقول غين خير من غاي
0: صحيح
1: المثال هذا
0: صحيح
2: هذا عندهم هما وكراين خير من رأي
0: أي وقت اللي بدأوا 50-50 خاطر المساعد لهنا ساعات ينجم يعطي رأي حبي نحي بيه
2: 80-20 هذه كانت فقرة سبورت ديكالي نرجعكم بعد مجزنا بـ 6:30

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تونس تدعو اليوم في افتتاح الدورة الثالثة للصالون الافريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار بيك تك افريكا الى تعزيز التعاون بين الدول الافريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبناء شراكة استراتيجية قارية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيكا الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن المؤسسات الكندية ترغب في انتداب كفاءات تونسية تتوفر فيها شروط التأهل والخبرة المهنية، داعية الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك في أجل أقصاه يوم 16 من أكتوبر الجاري. البنك التونسي للتضامن يعلن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات تقبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. في أخبار العالم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة، شاركت فيها الطائرات الحربية والمسيرة ومدفعية الميدان ورجيمات الصواريخ ووحدات القناصة. وعنت القوات المسلحة في بيان اليوم أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر من الحوثيين وتدمير وأعتاب أكثر من 440 آلية وعربة وسلع عسكرية تابعة للحوثيين في مختلف محاور العمليات. كما شنت السعودية هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء اليوم بعد أن حذرت المدنيين من الاقتراب من مستودع نفط يقع في ضواحي المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: السلام عليكم من جديد، تحيه لكم انا سل كل تاير سويفت. خلطنا حتى للستة وتسعة وثلاثين دقيقة، كاملين معكم في العشرية حتى للسبعة ونص، حتى بتبيع مع الفقرات وبقية الفقرات. توت سويفت نمشور فقرة شوية من توس.
1: شوية من تونس،
0: شوية من تونس. صالح عزيز اليوم،
2: صالح عزيز فوالا، لأنه أكتوبر الوردي احنا، ونحكيو على أول طبيب عمل العمليات على السرطان الثدي واختص في المجال هذايا. فما أسماء تستحق أن نخرجها من صفحات التاريخ، مش باش نستعيد الذكرى متاعها فحسب، ولكن باش نتعلموا من المسيرة متاعها كيفاش العلم والطب يتحول إلى رسالة والمهنة تولي موقف وطني وإنساني. نحكيه على طبيب خدم مع المقاومة، خدم مع الفلاجة، عمل شيرجي دقير، معناها اللي هي خطيرة وخطيرة جدا، وتبعت ولاد الحمراء وتوفى. الوفاة متاعه كانت غامضة، معناها معاش برشا، 41 سنة. تولد عام 1911، مات عام 1953 في مدينة سليمان، وين قرا الابتدائي متاعه. بعد جاء قرا في ليسي كارنو، ليسي كارنو تسمى وقتها المعهد الصادقي. علاش سماه المعهد الصادقي؟ وكما قال عربي النهج هذاك، النهج عبد الناصر، تويكا جمال عبد الناصر هو النهج الصادقي هذاك. والمدرسه الصادقيه كانت محبسين عليها اوقاف فلوس، ففرنسا قالت لك برا نسميه الصادقي، خلي يوليو ياخذ شويه من الاوقاف هذيك، لكن ما نجحش العمليه ورجع اسمه ليسي كارنو، وين خذا الباك عام 30 ومشى لفرنسا، مشى للمونبيليي قرا الطب، وبعد تعدى للباريس. في باريس قرا عند بيير دوفال. بيير دوفال هذا اول طبيب في العالم عمل لامبولانس دو غير، معناها انه تولي لامبولانس تعمل فيها عمليه. قبل كانت نقاله فقط تنقل الامراض وتنقل المرضى. بيير دوفال ولا في الامبولانس نجم تعمل عمليه، خاصه وقتها كانت حرب بين المانيا وفرنسا، وشعلت بالقديه الحرب عام 40 ولا جيل تونس. جيل تونس وين التحق بالمستشفى الصادقي اللي هو عز عثمان، معناها كان طبيب وقتها فيه. وصل لعام 50 ترأس القسم متاع الجراحة، ولكن حل كابيني في نهج الجر في رحبة الغلم. كي يقولوا رحبة الغلم معناها معقل الزعيم، معقل الزعيم غاديك. عمل الكابيني اللي تنجم نسميوها عيادة الفقراء، معناها تجي العباد تعدي، اللي عنده فلوس يخلص، اللي ما عندوش يعطيه الدواء، وإذا كان فما عملية يعملها. والمقاومين اللي كانوا يتعرضوا لإصابات ولا كذا يجيوا في الليل ويعملوا له عمليات، ويخرجوا ديما يعملوا ديسونت في جمرت في داره، وإلا يهبطوا له غاديكا زادة في نهج الجارة في رحبة الغلام. كان من الناس اللي يدعم في العلم وفي الطب، وقرأ برشة تلامذة، معناها الطلبة متاعه. اول واحد قلت لك خدم طبيب جراح تونسي خدم على سرطان الثدي، شارك في الحياه السياسيه، وتوحيده بالشيخ دخلته معها لعماده الاطباء عام 48 حتى عام 1951، وكان زاده من الشخصيات التونسيه اللي شاركت في مناقشه الاصلاحات اللي طرحها المقيم العام الفرنسي وقتها جون دي هوتكولت عام 1952. بعدها بعام توفى، وفي العام هذاك عمل برشا دواء برشا مقاومين. في 23 جويلة عام 1953 جاته سكتة قلبية، وهو يعمل في عملية جراحية، احتراق مهني، تعب
0: مش معروف،
2: يد فرنسا في الحكاية، تحس اللي هو قلقها. كان مقاوم ويعلن المقاومة بتاعه، وكان طبيب معناها معروف بالكده مزيان، كان ديما يضحك، تصويرته تشوفوه على صفحة الفيسبوك متاع إذاعة الشباب. والطبيب الفرنساوي اللي كان وقتها رئيس قسم في مستشفى عز عثمان أو ما يسمى بمستشفى صادقي وقتها، جون دي ميرلو، كان يعيط له شارلوتون. شارلوتون هذا ممثل بريطاني معروف في الوقت هذاك. شكون مرته؟ مرته هي مدام زينب عبد الوهاب، زينب عبد الوهاب بنت حسن حسني عبد الوهاب. حسن حسني عبد الوهاب معروف مؤرخ وخدم في وزاره الثقافه، وشخصيه معروفه معناها وطنيه. كي توفى خلى اربع صغار، منهم رضا ولده رضا عزيز اللي خليه عمره 5 سنين وقتها عام 53، وقتها حلف باش يولي طبيب كيبوه، ولا طبيب كيبوه. ربيهم عمو اللي هو سي مختار خو سي صالح، طبيب زادا هو، معناها عائلة كلهم أطباء. وصالح عزيز تعمل اسمه على معهد الأورام والسرطان اللي هو في باب سعدون عام 69، تعمل تسمى صالح عزيز في سليمان، فما مدرسة نتاع صالح عزيز، نهج صالح عزيز في حمام الشط كيف كيف، فما مدرسة صالح عزيز والمعهد اللي في باب سعدون. صالح عزيز كان صديق لمحمود الماطر طبيب كيف، وصديق المقدم زاد كيف كيف طبيب البرقيبة زاد في الوقت ذاك. توفى صغير، أسباب الموت متاعه سكتة قلبية غامضة، شكون وراها ما نعرفوش، ولكن كان مقاوم وكان وطني لآخر دقيقة. غيره كان ينجم يقعد في باريس ولا يقعد في أوروبا، ولكن هو اختار أن يجيل تونس ويقاوم الجهل، يقاوم الأمراض، لأنه زاد هذيك مقاومة، هذيك حرب. الحرب متاعه هي كانت بالمشلط وبالخيط ويعمل العمليات. قام بعدة تجارب في تونس، ربي يرحمه وينعمه، كرموه أنه اعطوه اسمه للمعهد الوطني للأورام في تونس في باب سعدون. عندنا برشا طب، وهذا شوية من تاريخ تونس، منهم صالح عزيز الله يرحمه، ولده رضا زاد كيف كيف توفى الله يرحمه. تونس ولدها، وخاصة احنا حكينا البارح على المهندسين وحكينا على التكنولوجيا، كيف كيف زاد
0: الأطباء،
2: الأشياء اللي عنا أطباء، وعنا
0: ما شاء الله
2: طبيب قديم حكي، أول طبيب كان حكي على طب الأطفال، وكان حكي على طب الشيخوخة، وكان حكي على الدواء اللي تنجم تاكله من أرضك ومن بلادك، اللي هو أبو جعفر ابن الجزار، نحكيه على ألف سنة التالي. وإن شاء الله باش يكون مسلسلنا في رمضان بحول الله ابن الجزار،
0: هذا هكا تيزر
2: باش تسمعوا برشا حاجات أول مرة
0: ممكن
2: العباد يعرفوه على ابن الجزار، اللي هو عمل برشا حاجات في الطب توا قاعدين يعملوا فيها في أوروبا.
0: فوالا، هذه كانت فقرتنا لليوم في شوية من تونس، مواصلين معكم حتى للسبعة ونص.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: شاريكم من جديد في العشوية. تحية لكم من كل مين ما كنتوا. احنا مصير معكم حتى للسبعة ونص وباش نكملوا معاه لي غبريكا متاعنا وقيتها ونشوف شنو المسلسل نجمو نتفرجوا فيه ولا نختاروا حاجة نتفرجوا فيها. فقرة دوزافن.
1: دوزافن دوزافن
2: دوزافن باش نحكيو على مسلسل باش يخرج فيه 10 حلقات. المسلسل هذا اسمه لما شفت. المسلسل باش نلقاو فيه تشويق وصراع انساني. نلقاو انه حتى لقطات ترويجيه للمسلسل بدات تخرج ديش مع النجمه اللبنانيه ايمي صيح والنجم السوري محمد الاحمد في بطوله مشتركه ضمن عمل درامي. باش نلقاو كما قلنا على 10 حلقات. تصورت الحلقات هذه بين لبنان وبين قطر وتنجموا تدخلوا على الباج بتاعنا تشوفوا البوستير متاع المسلسل. المسلسل يحكي على عالم شخصيتنا الرئيسية اللي هي شخصية مزيان اللي هو رسام واللي يجسد شخصيته بتبيع الفنان السوري محمد الأحمد اللي يلقى روحه أمام منعطف مسيري في حياته بعد ما يفقد البصر. والتجربة هذية باش تقلب له حياته 360 درجة لكن زادة في نفس الوقت باش تحل قدامه أبواب أخرى ماهيش متوقعة وتخليه في مواجهة أسئلة جديدة حول ذاته والفن العالم من حوله في رحلة باش نلقاو فيها تداخل المعاناة مع التحول الشخصي وأيضا الشهرة. في المقابل نقاو شخصية محورية أخرى اللي هي شخصية نوارة واللي تشكل محطة أساسية في حياة الرسام مزيان واللي تساهم في تغيير نظرته لروحه والمحيطه واللي باش نلقاو زادة أنه فما برشا أجواء ساعات باش تكون مشحونة بيناتهم توتر مواجهات نفسية اجتماعية. ونلقاو أنه العمل يجمع الحقيقة كوكبة كبيرة من الممثلين من بينهم بديع أبو شقرة تسنيم باشا دوري السمراني جان دكاش ومجموعة كبيرة من الفنانين. المسلسل من كتابة ساندرين زينون والفيلم عفوا المسلسل بلوتون القاوة أنه الحقيقة يطرح مشكلة كبيرة ولا يطرح خلينا نقوله بعد إنساني فيه التشويق فيه البعد الإنساني تجربة فقدان البصر. هذية هو ربما اللي يطرح المسلسل لما شفت بطريقة أخرى ونلقاها في قلب الحكاية ويخلينا نسأله الحقيقة على قدرتنا على مواجهة التحولات القاسية نجم تصير في حياتنا وكيفاش الإنسان ينجم يتقبلها وكيفاش الإنسان في ساعات في بعض التجارب الكبيرة هذية ولا الصعيبة يعاود يكتشف نفسه وحتى الطريقة اللي يرى بها الإنسان العالم خاصة وقت اللي نحكيه على فقدان البصر. 10 حلقات نلقى فيها حكاية عن الفقد عن التحدي عن الحياة وكيفاش ينجم الإنسان يبدأ من جديد وقت اللي يتخيل ولا يمشي في باله اللي هو فقد كل شيء. احنا نسمع البرومو وبعد نرجع نحكيه على المسلسل لما شفت.
3: انت احلى شيء صار بحياتي.

0: عايش بوهم، كل حياته الفن، من دونه ما بيقدر يعيش.
1: شو صار لك يا زلمة؟
2: 7 مرات بتتصل فيها وبعدين بتوصل على المركز وبتتقوص.
1: ليه مصرين تتهمه بزيان؟
3: إذا ماتت نورا بكون هو اللي قتلها.
4: ليك وحدة رخيصة، وحدة بلا شرف، عايشة مع رجال ومش جوزة.
1: روما عم تركبي لي روما هيداك الأعمى؟
3: فيني أتكلم؟
1: طلاق بتنسي.
4: هيدا النصاب اللي عامل حاله أعمى.
5: الشهرة مثل العصفور، بتغط وبتطير. إذا ما قوصتها بالوقت المناسب بتروح عليك.
2: أنا كان بدي أشتغل بهيك معرض مهم مثل معرض يونس، بس أنا ما بدي حدا يشفق علي وتاجر قصتي.
3: يحرق ألماز بقلب اللوحات. أنا حامل.
6: أنت موقوف بتهمة التقريب والتآمر بجريمة قتل.
2: أنا
7: هذا دونك البرومو التشويقي لمسلسل لما شفت. كما قلنا المسلسل اللي يجمع بين الفنانة اللبنانية والفنان السوري. من البرومو ديجا حلو، القصة حلو، وكما قلنا يفقد الإنسان وقت يفقد البصر نتاعه شنو ينجم يصير، وبتبيع برشا أحداث باش نلقاها موجودة في المسلسل.
8: كي يكون رسام، احنا ديما عندنا زوز اللي ترافاي افيك لي زيو، البسيكولوج والرسامين. البسيكولوج لازم يسمعك ويراك، ما ينجمش يسمعك فقط، يخدم بعينيه. والرسام خاصة أكثر حاجة يخدم، هو شنو يشوف، شنو يرى، شنو يحس. رسام يفقد البصر متاعو، كيما موزيك جي يفقد السمع متاعو.
7: وهو البصر معناها من أكبر النعم، فما بالك وقت الإنسان يفقدها وهو كبير،
8: يخدم بيها
7: باش تكون بالنسبة لي هو تجربة صعبة برشا، ونقلة في الحياة صعبة برشا.
8: نقلة في الحياة فيكتيف مو مع كيما قلت أنت تجربة إنسانية. 10 حلقات محمد الأحمد دور مزيان، هو مزيان معناه مزيان في تمثيله، مزيان في أخلاقه، مزيان زادة في الدور ذا. دراما إنسانية، تشويق، رومانسية، وخيط غامض يرتبط بجريمة قتل زادة باش يزيد يحيي. وهذا تو الكتابة نتاع المسلسلات والسيناريوات. 7 حلقات 10 حلقات، وكل حلقة المشاهد يمشي في حكاية، بعد تطلع الحكاية حكاية أخرى. ورشة كتابة مش وحدها، كتبت ساندرا معها شكون، ودافيد دوريان زاد المخرج. فما نجم نقوله خلطة هو بين لبنان وقطر، ولكن التصاور والإيماج وطريقة الإضاءة بين التركي والأمريكي على شوية شرقي. أعطتنا هالمسلسل هذايا اللي ديما أنا عندي ميل للأعمال اللبنانية أو السورية. فما نوع آخر،
7: فما نوع آخر،
8: ستيل آخر، فما طريق آخر.
7: معناها قريب باش تلقى مسلسل موج ناجح لبناني أو سوري. الحقيقة حلوين برشا مسلسلاتهم،
8: يخدموا مليح على النص، يخدموا مليح على الشخصيات، يخدموا مليح على الكاستينج. تشوف نسمات أيلول حلو، معناها سامبل، أما يخليك تعيش بطوطو، ماهوش تعيش الحارة، تعيش فيه ريحة نتاع التركي. ولكن أنا ما يقلقنيش أنه يأخذوا من بعضهم أو تنقل أو المسلسلات المصرية.
7: والدراما السورية معروفة، معناها تراجعت شوية ربما وقت بعد الثورة السورية والحرب إلى آخره، لكن رغم ذلك حاولوا أنه يحافظوا بشكل كبير. برشا برشا مسلسلات، برشا مسلسلات، قلم حمراء، ندم، مسلسلات معناها حلوة برشا، كسر عظم، برشا مسلسلات الحقيقة حلوة. الدراما السورية طيارة.
8: كانوا احنا وقتها تونس كنا نعملوا زوز 3 مسلسلات في الشتاء، وعنا شريط تلفزي كان يسمى وقتها. هما بداوا بشوية بشوية، كانت مصر هي الطاغية وكانوا كيفنا. وشو كيفاش تحولت الوحدة، احنا كنا زاد عملنا كما الفورمولا 1 اللي نحكي عليها. عملنا زيني فيلم، وعملنا برشا مدن نتاع في بالنا باش نخدموا على المسلسلات وعلى الافلام وعلى الكتابه، ولكن
7: فوالا
8: توجهوا حتى فتح الدوري وقتها مشى زاد
7: خدم سوريا
8: معاهم الله يرحمه. صناعة وتحب برشا خدمة. كيفاش يعيش الظلام؟ الظلام هنا هو معنوي ومزاجي معناها تعبير مزاجي على الحياة اللي احنا عايشينها. اسكو يولي واحد في الظلام يولي يرى النور ولا لا؟ فما برشا فلسفة، برشا حكايات
7: ان شاء الله من المسلسل هذا.
8: سي بشير يتمتع بيه.
7: المسلسلات السورية
8: 10 حلقات
7: ما تبعش برشا.
9: لا لا الحقيقه ماشي
7: مصري تب.
9: لا لا كيف
7: زاد كيف كيف. اه انت سيريت
9: مصري مصري سيريت. مصري عجبني عادل اللي مام في فترته الاخر زاد.
7: مسلسلات
9: مسلسلات
8: ما تجيني شوي
9: التجربه الدنماركيه كذا. فما زاد مره
8: عراف عنده باهي
9: فما حلو. مسلسل رمضاني اللي عادل امام الاسم يلزمني نجي.
7: ايه هو في الاخر هو
9: عوالم خفيه.
7: عوالم خفيه
9: ممتاز جدا
8: هو ويسرى
9: ممتاز جدا المسلسل مع عوالم خفيه هذاك من الحاجات اللي بالحق الا كروش معناها تشدك باش تتفرج فيها كل مره تكتشف حاجه ومازال لو سسبانس ماشي ويقدم بك.
8: كان ينجم يبدع في رفت لهجان ومع وقتها ما خذاهاش خذاه محمود عبد العزيز وكتب محمود عبد العزيز ويمثلوا
9: انه يبدع
8: عرض على عادل امام.
7: فوالا فوالا هو كل واحد ياخذ اللي يكتب له كما قلنا. فوالا هذا دونك المسلسل اللي نقترحه عليكم لليوم سينو احنا مواصلين معكم في العشويه حتى للسبعه ونص.

0: احنا كالعادة مكملين معاكم حتى لسبعة ونص، وبش نمشي وتوسفيت الفقرة بينيتنا
1: العشوية.
0: في العشوية دونك فقرة بينيتنا اللي في كل مرة نحاول نحكي فيها على حاجة هكا جديدة، حاجة شدت الانتباه، كيما كان فما كلام برشا كلام على الافيش نتاع مهرجان القاهره السينمائي. زاد نلقاو كيف كيف الافيش نتاع مهرجان قرطاج السينمائي اللي خرجت البارح زاد، واللي كانت كيف كيف العباد تقريبا دارت برشا. نلقاو حتى مسار وبارتاجيو الافيش هذيا لايام قرطاج السينمائيه، وقالوا شوفوا كيفاش معناها محليها، فيها ابداع، فيها فما حتى صحفي خذا الافيش هذيا وفسرها تقريبا، فسر الالوان، فسر الافيش شنو اللي فيها. فيها وجه يمثل، خلينا نقول وجه ذي يمثل امرأة، وجه امرأة اللي هو يمثل القارة الافريقية ايام قرطاج السينمائية في دورته 37. لكن رغم هذي زاد حتى الافيش هذي لقات شوية انتقادات، فما ناس يقول لك علاش ما جددناش نوعية الافيش، ربما قاعدة هي نفس الحاجات اللي فماش معناها تجديد كبير برشا في الافيش، ولا فماش خدمة كبيرة برشا في الافيش.
2: فما خدمة، فما فن، فما نشوفه في 37، نشوفه في حروف، نشوفه في أرقام،
0: 60
2: فما 60 نشوفه مهرجان 37 مصر 47 دورة بتاعها. حلوة، أفيش مزيان، دورة 37 يجي معناها رؤية فنية، خاطر احنا الفن ما نجمش تجي تقول تابلو هذا خايب ولا تابلو هذا باهي ولا كارو اختار اللون هذا وما اختارش اللون هذاك. عنده وجهة النظر بتاعه، عنده فلسفته، عنده علاش عمل الهكاكة في قارة إفريقية سمراء. نشوفوا العينين زرق زادا الملونين، نشوفوا برشا أشياء، نشوفوا الشريط السينمائي اللي يدور حول وجه المرأة ذيك. و
0: الوجه الافريقي نسبه لانه مهرجان قرطاج السينمائي يعني نلقاو برشا زاده سينما افريقي.
2: نشوفوا مهرجان مصر تصوير تشادي وبالذكاء الاصطناعي، معناه ما نجم نقولوا
0: فرق.
2: كان فرق كبير خلى المصريين يقولوا تظل الاجابه تونس في ابداعها، معناها عجبهم. العدد 60 باللون الازرق اسقاط ل 60 عام من العشق للسينما اللي تولدت في تونس، معناها نحكيوا على أول أفلام تعدت في تونس قبل مصر وقبل أي دولة أخرى تعرضت في تونس. اللون الأزرق هو اللون معناها اللي اختاروه باش يتحطوا بو، مش بلو معناها في رؤية، فيه فكرة، فيه
0: عجبك البوستير.
2: أنا بالنسبة لي أنا ماهوش ذكاء اصطناعي،
0: أي
2: ذكاء بشري. صحيح ينجم ذكاء اصطناعي يعمل حاجه مخير، الفلاشات هذوكم الله اعلم ينجموا نعملوهم نكونوا ما احسن شويه، فما حاجات تتحسن مثالش، ولكن ديما
0: هو كي تشوف مهرجان القاهره تقول
2: نحمد ربي
0: جيب بشير.
3: انا مانيش ذواق برشا الحقيقه في الامور هذيا نتاع البوستيرات، ولا عمل مقبول تبقى، انا ما نشوفش قرطاج في العمل هذيا، ما نعرفش علاش نحكي على ايام قرطاج ولا سينما، ما نشوفش قرطاج في البوستير نتاع الايام هذيا، ولو انه
0: يعني ربما اللي يشوفه من بعيد من غير ما يقرا ايام قرطاج السينمائيه ما توحلوش هو مهرجان قرطاج السينما،
3: ما توحلوش بسينما اصلا يظهر لي، ما
2: لا سينما فما الفيلم،
0: فما
3: الشريط اللي يدور البليكول هذيك
0: تاع
3: ما شو علاقه اليوم
0: نجم يكون تصوير نجم
3: 2027 بالبليكول، مازالوا في السينما صاروا بالبليكول شيخ،
2: ما هو هذاك يقعد
3: انت في الدومين هذاك الرمز
2: صحيح.
3: على كل تقعد اذواق في الاخر، تقعد اذواق نجم انا نقول لك لا ما عجبتنيش،
0: لا هو مهم مثلا رايك انت كيما قلت انا ما نفهمش في ليزافيش، معناها الانسان ماهوش مختص فيها، ما انت رايك انت كانسان غزرت للافيش،
3: انا ما توحيليش بحد شيء بقرطاج، انا اسم قرطاج اسم عظيم ونحبه برشا، نحب برشا، وفي وقت من الاوقات والله كنت ماذا بيا انا عاصمه تونس تكون قرطاج، تقعد قرطاج كيما روما قعدت عاصمه ايطاليا، معناها الاسم هذا بالحق يوحي بالعظمه وبتاريخ كبير
2: صحيح.
3: دونك يلزمنا ديما الاسم نحافظوا على
0: المفروض نخدموا عليه اكثر باش
3: على الكبر نتاعو. فوالا معناها تبقى بون كيما قلت لك هي مساله تذويق، فمش كنت تعجب

0: تعجبهم شكون ما تعجبوش. حبيت انا تكون قرطاج حاضره اكثر في الملتصقه هذيا نتاع ايام قرطاج.
1: هذه من الحاجات اللي زاد شفناها. فما عبيد قالوا مانيش قاعدين نشوفوا, فما شكون يقول لك مانيش قاعد نشوف في تونس في البوستر هذيا. كما قلنا ربما اللي ما يقراش من لوطه ايام قرطاج السينمائيه ما يفهمش اللي هي ايام قرطاج السينمائيه, معناها يقول لك هذايا مهرجان اخر ولا افيش نتاع حاجه اخرى, وخاصه الوجه الافريقي الى اخره. نفهموا نتفاهموا انه تونس هي فوالا بوابه افريقيا, نفهموا انه برشا افلام تكون حاضره من افريقيا, لكن كما قلت بشير معناها ربما هذايا اللي يلزموا نخدموا عليه اكثر انه تكون تونس حاضره موجوده في ليزافيش هذوما قرطاج, خاصه واحنا نحكيو على ايام قرطاج السينمائيه. فنحاولوا نعطيو كل فالور خاطر كما شفنا البلدان الكل راهي في قيمة التاريخ معناها
0: احنا نخدموا لرواحنا يا شيخ, علاش نخدموا لديرنا؟ احنا نخدموا لرواحنا
2: صحيح, وخليها تونسية
0: صحيح.
2: تمشي لي انت للبيكاسو ولا تمشي للتجريدي ولا تمشي للتكعيبي ولا تمشي ما نعرفش وين تحب تمشي, مش عيب, مش نعملوا حاجة نتاعنا كما قال بشير فيها اللمسة نتاعنا فيها, ماهوش زادة نقعدوا في مشموم الفل وفي الجمل وفي الشاشية وفي
0: ديما احنا ديما مخنا في
2: يا هكا يا هكا احنا
0: في الانتماء العربي في الانتماء الافريقي نحبوا كوت كوت في كل حاجة ندخلوهم علاش عطينا نتاعنا احنا عطينا نتاع حطهم فالور احنا حطهم فالور رواحنا احنا كي تمشي لاي بلاصه في العالم حتى حد ما يحطنا فالور احنا ما لافريك دو سود كي تعمل تظاهره تخمم في تونس وانتمائها الافريقي وانتمائها للكومنولث ولا جدينا
2: بورتوكو احنا في افريقيا
0: صحيح احنا تونس عطينا تونس خويا احنا شنو نحبوا.
1: وحتى جينيه الدراسات اثبتت انه كيفاش يقولوها معناها جينيا احنا غاس بيغ معناتها توينسا توينسا فوالا معناتها حتى بعض الجينات هكا شويه اوروبيه ولا الشرق الى اخره شويه معناها ماهيش هي الطاغيه, الطاغي اكثر هو انه احنا سكان البلاد هذه الاصليه فوالا قعدنا موجودين. فكما قلت مهم جدا اليوم نخدموا على الصوره هذه صوره تونس, علاش كما قلت لي نقعدوا نحبوا هكا انا عرب بلاي انا افريقا انا وكل عركه هذه
2: نلوجوا نلوجوا في المشي نتاعنا. بورتون كنا نجم نحطوا برشا تصاور مزيانه وبرشا افلام تعملت في تونس نجم نحطوا يبداو انسبيري منهم افلام عالميه نسوقوا لتونس انها تنجم او تنجموا تجيو تمثلونا كما عملت المغرب يعني وردت ومرشي نتاع برشا افلام امريكيه خاصه ودخلت برشا فلوس.
1: وهوني حتى باش نحكيو على الاضاءه في تونس راهو المخرجين الكبار اللي جاوا لتونس هبلوا على الاضاءه نتاع تونس.
2: علاش جاوا اول افلام اول افلام تصورت تونس علاش؟ لانه في تونس الكليما نتاعها يساعد باش ينجموا وقتها يصوروا في البلايص الكل, عندنا برشا شمس برشا حاجات تعاون انه
1: شوف سيت نتاع تطوين اللي عملوا فيه لاكارد دي زيتوال كيفاش توا حالته كيفاش مهجور كيفاش كيما قلنا زاد هذاك كان ينجم واحد يثملو ويخدم عليه ويولي سيركوي علاش ليه في ايام قطار السينمائيه تمشي صحيح. تهز معناها الضيوف نتاعك اللي جايين يكتشفوا المناطق هذه راهو الافكار موجوده هي اما
2: باهي انه ايام قرطاج السينمائيه تلقى في بعض الولايات يتفرجوا في الافلام معناها انا حبيت جوست حبيت ايام قرطاج الموسيقيه كيف عجبت عايش في مدينه الثقافه معناها تنجموا نعملوا في الولايات الكل معناها كي نقولوا قرطاج المسرحيه في الولايات الكل موسيقيه في الولايات الكل سينمائيه في الولايات الكل وكل ولايه هذيك قرطاج نتاعها معناها اما احنا نقعدوا باش يجيك من فما ناس تتكبدوا مشاق السفر باش يجيوا يتفرجوا ولا يحضروا ولا
0: اي لا علاش كما قال شيخ ما نمشيوش للديسنتراليزاسيون ما احلاها فكرتك انت راح تحكي على منطقه تطاوين ما شاء الله بالجمال نتاعهم تنجمش يا اخي تقبل تظاهره كما هذه ليه تنجم تقبل هي تظاهره ايام قرطاج المسر السينمائيه الكل تتعمل
2: مزرعه ليبيا
0: كل مره تتعمل في مكان
2: تاريخ ليبيا عندنا السينما الهويت وجربة عندنا زاد السينما تطاوين والجنوب وتوزر ونفطة وعنق الجمل شو اسمه هذاك ستار وورز
1: صحيح
2: والثعل شو اسمه رومان هذاك كيف تمثل فيها وبرشا افلام اخرى ودعاية باش الناس اللي تمثل كسوة افريكان ولا غربي ولا امريكي يخمم انه ينجم يجي هنا عندنا خطر احسن تقنيين وعنا ضو وعنا كل شيء.
1: يولي خام في الاستثمار هوني.
0: وعنا بلايس مزيانة.
2: ولا تراكي نجموا يجيو يصوروا هوني والكوريين يجي نجموا يجيو.
1: يخي عملوا مسلسل وصوروه لتراك تغزل التورس حاجة أخرى ما. هي فقط تقنيات باش تخلف.
0: ولا علاش احنا أيام قرطاجة سينمائية أو غيره.
2: نقعدوا كالعادة في أربع سالات.
0: في تونس في تابي روج وناس جاية ما يعرفهم حتى حد.
2: سمع بيت دي مشي لسنهارتها زادة ما هوش معرفين.
0: هذا هو اللي نحكي لك فيه.
1: ما عنده حتى علاقة.
0: علاش ما نمشوش البلايس كيما تطاوين مزيانه برشا كيما مطرمات دراهم صحيح اون دي سونتراليز نعملوا حاجه كبيره برشا حاجه جرانديوز تبدا تعطي
1: عام الجاي تكونوا في اللجنه
2: وزير ثقافه ان شاء الله
1: تكونوا في اللجنه نتاع ايام قرطاج السينمائيه
0: خطيني
1: فوالا هذيك كانت فقره بيناتنا تحيه لكم الناس الكل بها نختموا حصتنا ما جاكمش ما نخرجوش عليهم بعد شويه عنده نشره انبي السبعه ونص تحيه كل الفريق اللي كان حاضر معاكم اسلام وميمه نزار الشيخ محمد بن حمودة بشير بيسال نقول لكم تصبحوا على خير.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوين النشرة، في افتتاح الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا، وزير التكنولوجيات الاتصال يؤكد أن أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية. إطلاق منصة تونسية جديدة لربط أصحاب المشاريع بالممولين في تونس والخارج. قرابة 400 ألف موطن شغل وحوالي 30 ألف مليون دينار من العملة الصعبة يوفرها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في تونس. وفريق من المهندسين التونسيين بلاك شارك تيم يفوز في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. دعت تونس اليوم في افتتاح الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بيك تك أفريكا إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبناء شراكة استراتيجية قارية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان هميسي أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة ريادية داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارتاب أكت الذي أفرز إلى حد الآن لحد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية. عدد من ممثلي الشركات الناشئة والعارضين تحدثوا للزميلة نجاة حسن عن أهمية هذا الحدث في دعم الاقتصاد الرقمي.
4: سيبو قديدة بارتنر في شركة تصرف، نستثمر في الشركات الناشئة. استثمرنا في تقريبا 15 شركة، بدأوا من تونس، اليوم قاعدين يوسعوا في نشاطاتهم، معناها في فرنسا، في أفريقيا، في الشرق الأوسط. وجودنا اليوم جاء باش نلقاو شركات ناشئة أخرى نستثمروا فيها.
5: محمد حبيب جرامي، تكنيكال مانجر في ستارت اب تونسيه. اوبورتونيتي باهيه برشا هذه، باش نتعرفوا على الستارت اب الاخرين، باش نتعرفوا على ليكو سيستيم اكثر. دونك اوبورتونيتي باهيه حتى باش جينيريو ليدز للستارت اب نتاعنا.
6: راني اكشف المعرض هذا بطبيعه فرصه كبيره بالنسبه لنا احنا، باش نتعرفوا على الشركات الناشئه اللي هما اول كليون او اول حريم للفضاءات هذوما، اللي ما عندوش المكتب نتاعو الخاص او ما عندوش بلاصه يعمل فيها اجتماعات مع الحرفاء نتاعو. احنا نوفروا له المكان والفضاء المناسب على حسب هو احتياجاته.
3: مثل تمكين الرقمي للمؤسسات التونسيه في عصر الذكاء الاصطناعي شعار ملتقى عالمي للتحسيس باهميه توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير اداء المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسيه. نظمه اليوم الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بالتعاون مع مؤسسه كورادا دينور. رئيس المكتب التنفيذي لشبكة الحكمة ماهر خضر أعلن بالمناسبة عن إطلاق منصة تونسية جديدة تحمل اسم منصة حكمة، تجمع أصحاب المشاريع والممولين في تونس والخارج، وتفتح باب تشغيل أمام الشباب من أصحاب الشهائد العليا.
7: انفستريدرز هي منصة جديدة تونسية الأصل تنطلق من تونس نحو العالم. الهدف متاعنا هو خدمة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعة من وكالات الذكاء الاصطناعي اللي عادة تتكلف أموال كبيرة بالنسبة للمؤسسات. اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصة واحدة يعني تستخدمها المؤسسات. الحاجة الثانية اللي ممكن ربما احنا نعتز بها اللي هي انه المنصة هذه تجمع ولا توفق بين أصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس أو من الخارج. حاجة مهمة جدا نركز فيها ومصيب المهم جدا بالنسبة لنا في Invest Traders هو تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاعهم.
3: أفاد مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة نوردين الجيزاني اليوم على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد بأن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يساهم في تشغيل قرابة 400 ألف شخص ويوفر في حدود 30 ألف مليون دينار من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني.
2: القطاع هذا يتكون من 924 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق. التشغيل الغير مباشر توصل حتى 400,000 موطن شغل. هو قطاع ذات أولوية حتى في قانون الاستثمار. زاد كيف القطاع هذا يوفر في حدود 30,000 مليون دينار من عملة صعبة للاقتصاد الوطني، حيث يمثل 50% من صادرات الصناعات المعملية. تونس معروفة برشا في توسكي كابلاج أوتوموبيل، وعندنا معناها شركات عالمية معروفة، منهم شكون اللي الاستثمارات نتاعو 80% العالمية مركزة في تونس. هذا قطاع مهم جدا، خاصة وأنه توا نحن ماشيين في ترانزيسيون إيكولوجيك إنرجيتيك ونحبوا على الطاقات البديلة والمتجددة، منها السيارات الكهربائية.
3: مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية نوردين الجيزاني قال أيضا أن 8 مراكز هي تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بينها 7 مراكز فنية ومركز تقني، مبين أن المراكز الفنية تشمل كافة الاختصاصات، في حين أن المركز التقني توجهه تكنولوجي ويهم منظومة الإنتاج.
2: وزارة الصناعة تحت إشرافها 8 مراكز، منهم 7 فنية والمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. المراكز الاختصاصات الأخرى هي مش تكون أكثر مهنية، بينما المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية هو الوريونتاسيون بتاعه سي تكنولوجيك، يعني منظومة الإنتاج في أي اختصاص. شريك علاش المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية هو صحيح مشمولات والإحاطة وتطوير كفاءات ولكمبيتيتي متاع المؤسسات الصناعية في الميدان الكهرباء والميكانيك، ولكن نحن نتعامل زادة مع اللي برانش غرينا. مركز يحتوي على 8 أقطاب تاع خدمات تتمحور حول الميكانيك، الإلكتريك، الإلكترونيك، صناعة النماذج الصناعية، كذلك الخدمات اللي فيها الفولي الهندسي اللي هي فيها مساندة فنية وتقنية للمصنعين.
3: تألق فريق مهندسين تونسيين تيم بلاك شارك في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا ضمن منافسات وزن 110 كيلوغرام، وتمكن من تحقيق إنجاز مميز بالتتويج بجائزة All for One. المهندس بفريق تيم بلاك شارك عبد السلام جري يتحدث عن هذه المشاركة وعن هذا الفوز.
8: تمكننا بالإنجاز هذا، وصلنا ربحنا مسابقة عالمية في الليكال انترناسيونال في روسيا في 3 روبوات رواسة وروبوت تونسي بيناتهم، والحمد لله كان التتويج تونس. وقت لنحكي على إمكانيات ونحكي على توفير إمكانيات ونحكي على مستوى عالمي، نشوفوا أنه فريق متاعنا كان في مكان لا تقارن معناها بالموجود غادي، ولكن الحمد لله الإصرار متاعنا هو المسابقة في شكل تصفيات ثم نهائيات. هو باش تترشح للنهائيات تربح زوز مباريات، احنا تعثرنا في المباراة الاولى ولكن عزمنا انه نحاول وغادي بالامكانيات الموجودة. صارت برشة تكسير في الروبو، صلحنا الروبو وحضرناه للمواجهة الكاملة. هي 16 روبو في المجموعة متاعنا، يترشحوا 4 ولا 12 الاخرين عندهم الحق يلعبوا الاول فور وان. احنا من 12 هذوك برشة تكسروا، بس بقاو كان 5 روبوات، 4 منهم قبلوا انه يلعبوا من بينهم. احنا صلحنا الروبو ولعبنا بالمجهود متاعنا، الحمد لله عملنا الانجازات.
3: في شأن وطني آخر، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية الموافق 13 من أكتوبر من كل سنة، أعلنت دائرة الغابات بجندوبة اليوم عن إحداث مركز للأنظار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال أفريقيا عن برنامج الغابات أحمد الغربي.
9: بالشراكة مع الإدارة العامة الغابات قدمنا المنظومة حماية غار دماء من حرائق الغابات. المنظومة هذه رقمية تعمل على تسريع الإبلاغ على حرائق الغابات، حتى ولو ما فماش تغطية في الريزو تكون سيستم بريدج اللي يخليك تعلم على الحريق بصفة الدوجي، يخلي كذلك قائد الفريق لهنا يوجه شاحنات الأطفاء ويوجه فرق الأطفاء بصفة فعالة بربح الوقت، وكذلك بكل أمانة لضمان اللي يدخلوا في وقت اندلاع الحريق. باش نعملوا على تعميم في كامل المعتمديات، في مشاريع أخرى باش تكون على مستوى وطني كامل، سهل عملية إطفاء الحرائق الغابات. هو مركز تجريبي باش يصير تكوين العبوان ومنظومة فوكوس، باش يصير يعني البريزوما تاع الابليكاسيون، وغدوة باش يكون دورة تطبيقية.
3: في الرياضة، اختتم المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركته في فعاليات البطولة العربية بمختلف الأصناف والبطولة الإفريقية لصنفي الأصغر والأوسط التي أقيمت بمدينة مستغانم الجزائرية من 5 إلى 13 من أكتوبر الجاري بأرقام قياسية، حيث توجت العناصر الوطنية على المستوى العربي ب 82 ميدالية منها 24 ذهبية، وعلى المستوى الإفريقي ب 65 ميدالية منها 19 ذهبية، ليكون المجموع العام من الميداليات 147 ميدالية. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في افتتاح الدورة الثالثة لتظاهرات بيك تاك أفريكا، وزير تكنولوجية الاتصال يؤكد أن أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية. اطلقوا منصة تونسية جديدة لربط أصحاب المشاريع بالممولين في تونس والخارج. قرابة 400 ألف موطن شغل وحوالي 30 ألف مليون دينار من العملة الصعبة يوفرها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في تونس. وفريق من المهندسين التونسيين بلاك شارك تيم يفوز في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا. إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: توب سبور.
2: توقيتنا 8:45 على وسهل بكم الناس الكل، مرحبا في آخر نشراتنا في توب سبور لهذا اليوم. معكم نزال ورتيني في الإخراج وهيدي جبنيني في الإعداد والتقديم. البداية بالمباشر والبداية بمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني لتصفيات الألعاب الأولمبية 2028 في كرة القدم السيدات. بناتنا يلعبوا توا في دكار مباراة الإياب الدور الثاني كما قلت ضد المنتخب السنغالي. 80 دقيقة لعب، البنات خسرين 2-0 أمام المنتخب السنغالي. أكيد ماتش مازال 10 دقائق لعب، لكن الأمور صعبة برشا على البنات بما أنه خسرين مباراة الذهاب في تونس 1-0. المباراة منقولة على اليوتيوب، نجموا تتفرجوا فيها وتكملوا ما تبقى من المباراة. منتخب السنغالي الحقيقة أقوى برشا من المنتخب الوطني التونسي. ماتش مازال موفيش وإن شاء الله لما لا العودة. وذكر النتيجة الحالية 2-0 للسنغال أمام تونس، ومباراة الذهاب انتهت المنتخب السنغالي هنا في تونس 1-0. نقعدوا دائما في المباشر ولكن نمشيوا للباسكيت قبل ما نرجعوا لكرة القدم. وحاليا تدور مباراة متقدمة لحساب الجولة السادسة من البخوة، مباراة النخبة أكابر في البطولة. الفترة الثالثة وفات منذ لحظات في قاعة حمام سوسة نادي أمل حمام سوسة، منهزم 68-35 أمام النادي الإفريقي. وحاليا انطلقت الفترة الرابعة، غدوة بقية المقابلات 6 متاع العشية. الاتحاد المنستيري يستضيف الدالي الرياضية بجرومبيليا، اتحاد الأنصار يستضيف في الملعب النابلي، نجم حلق الواد يستضيف النادي الصفاقسي، شبيبة المنازه تستقبل النجم الراتسي، والشبيبة القيروانية تستضيف النجم الرياضي الساحلي. نرجع إلى كرة القدم والبداية بالمسابقات الإفريقية. أكيد رباعي تونسي يشارك نهاية هذا الأسبوع بين الشامبيونز ليج والكاف، ونفس الإطار هو ذهاب الدور الثاني. نبدأ برابط الأبطال الإفريقية. نادي الإفريقي سفر غدوة على متن رحلة عادية، في رحلة بشكون طويلة انطلاقا من تونس إلى تركيا ثم أثيوبيا ثم إلى لوبوباتشي في الكونغو، وين بيلعب نهار السبت مع ماضي ساعتين بتوقيت تونس مباراته ضد تي بي مازيمبي الكونغولية. يوم الأحد في الشامبيونز ليغا الإفريقية 6 متاع العشية، السويح الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، والترجي سيسافر يوم السبت القادم على متن رحلة خاصة. في كأس الاتحاد الإفريقي يوم السبت 17 أكتوبر في ملعب الطير بميري بصفاقس 3:30 متاع العشية، الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف ريال باماكو المالية. وفي نفس اليوم 5 متاع العشية لكن في الكوت ديفوار في أبيجان، أكاديمية فاد الإيفوارية تستضيف النادي الرياضي الصفاقسي السياسيس مع المدرب الجديد القديم محمد الكوكي اللي اليوم باشر التمارين. ونادي الرياضي الصفاقسي يسافر غدوة إلى أبيجان إلى الكوت ديفوار. محليا الآن منذ أقل من ساعة الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي أصدرت بلاغ تعلن فيه تعليق النشاط الرياضي في جميع الأصناف بسبب تواصل الأزمة المالية وعدم إيفاء شركة فوسفات قفصة بتعهداتها المالية لمدة تجاوزت السنة. نجم المتلوي هذا الفريق يتخبط في عديد الإضرابات منذ انطلاق الموسم، الملاعبية مرة يدربوا ومرة لا، والسبب واضح هي الأزمة الكارثية اللي مر بها الفريق وعدم إيفاء شركة فوسفات قفصة لتعهداتها وفق نص البلاغ الصادر على الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي أعلن اليوم عن تجديد عقود زوز ملاعبي اللي هما معتز الشوشان وفيرس غومة. نادي حمام الأنف أعلن في بلاغ، أو بالأحلى الهيئة التسييرية للهمامة قالت في بلاغ صباح اليوم أنه تعذر إجراء الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 19 أكتوبر بسبب عدم استكمال وتقديم التقرير المالي الخاص بالعهدة النيابية المنقضية من قبل الهيئة المديرة المنحلة اللي كانت رأسها منجب حرة. الاتحاد الرياضي المنسيري أعلن أنه إصابة المهاجم أحمد بعصيدة تستوجب راحة لمدة 3 أشهر. وإن شاء الله لباس لبعصيدة وإن شاء الله لباس لوائل البرهومي لاعب وسط نادي حمام الأنف بسبب إصابته في كسر في الكاحل، إصابة تستوجب راحة إلى نهاية هذا الموسم الحالي. وائل البرهومي البارح كان عمل عملية جراحية بمستشفى الحروق البليغة بالمروج، واليوم رجع إلى مقر إقامته بسوسة وين باش أكيد باش يرتاح ثم ينطلق في العمل التأهيلي، وإن شاء الله عودة ميمونة لوائل البرهومي وأحمد بعصيدة. بعد اجتماع دار البارح على المديرة للنجم الرياضي الساحلي برئاسة كريم العكروت وجدد الثقة في المدرب كريستيان براكوني. في المقابل أيضا تم تحديد تاريخ يوم 7 نوفمبر كموعد جديد لجلسة عامة خارقة للعادة للنجم وين باش يتم مراجعة بعض الفصول التنقيحية أو باش يتم مراجعة بعض الفصول القانونية وتنقيح البعض منها. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جديد المدربين كريم العواضي في أول تجربة ليه في الرابطة المحترفة الثانية سيكون المدرب الجديد للنجم الرياضي الخليدي خلفا لقيس خلفة. العواضي يبدأ غدوة يدرب ونجم الخليدي سيواجه نهاية هذا الأسبوع فريق الهلال الشابية. بعد انسحاب المدرب وسيم معلا من فريق كوكب عقارب الهيئة المديرة برئاسة سليم بوقرة تمنح الثقة في الممرن المساعد رائف بالغيث اللي باش يكون هو المدرب الأول في المرحلة القادمة. فريق وحيد مازال لحد الآن بدون مدرب أول هو فريق أولمبيك مدنين بعد انسحاب الكوتش عبد الكريم بن حمزة. مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة أعلن أن المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة الذهاب بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي درب العاصمة بملعب باردو بشي يتلعب نهار الخميس 5 نوفمبر مع ماضي ساعتين ونص متاع العشية بعد الظهر. الرابطة المحترفة الأولى مقابلات الجولة السادسة الذهاب باش تكون يوم السبت 17 أكتوبر الأحد 18 أكتوبر والخميس 29 أكتوبر مع ماضي ساعتين ونص متاع العشية. في المقابل مباريات الجولة السابعة الذهاب باش تكون نهار الجمعة 23 أكتوبر ويوم الأحد غرة نوفمبر كالعادة مع ماضي ساعتين ونص متاع العشية. وفي الرابطة المحترفة الثانية نحكيو نهاية هذا الأسبوع على مقابلات الجولة الرابعة الذهاب المقابلات باش يتلعبوا بالأحد 18 أكتوبر مباريات المجموعة الأولى وبالاثنين 19 أكتوبر مباريات المجموعة الثانية. 86 دقيقة لعب في دكار وذكر المنتخب الوطني التونسي السيدات مازال منهزم بهدفين مقابل صفر أمام المنتخب السنغالي في إياب دور التمهيد الثاني لتصفيات الألعاب الأولمبية 2028 بلوس أنجلوس الأمريكية. توت سويت نحكيه على رابطة الأبطال الأولمبية.

تدور الآن دفعة أولى من مقابلات الجولة الثانية من رابطة الأبطال الأوروبية. ديجا زوز ماتشوات نحكي على مباراة قليبي وفي ومباراة لانس وسبورتينغ لشبونة. النتيجة 2-2 لفريق سبورتينغ لشبونة وفريق سابا من أذربيجان يحدث المفاجأة ويفوز 2-0 على سلافيا براغ. فريق سبورتينغ وفات مباراة وربح لانس 2-0. بقيت المقابلات الليلة 8 شوية آخر بعد أقل من 10 دقائق أرسنال يستضيف ليل، أتلتيكو مدريد يستقبل مانشستر يونايتد، غلاتا سارا يستضيف برشلونة، الانتر يستضيف كلوب بروج البلجيكي، لايبزيغ الألماني يستضيف بيز في ايندهوفن الهولندي، فايكينغ النرويجي يستقبل بايرن ميونخ، وفيا ريال يستضيف نابولي. ختاما نحب نقول برافو لأبطالنا وبطالتنا في رياضة رفع الأثقال. منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله ولاد وبنات يوصلوا بعد شوية إلى مطار تونس قرطاج من رحلة من وهران من الجزائر. منتخبنا بمختلف الأصناف فتيان وفتيات شارك في البطولة الإفريقية أصاغر ووسطيات وفي البطولة العربية أيضا اللي كانت احتضنتها الجزائر من 5 إلى 13 أكتوبر. منتخبنا صنع التاريخ وحقق عديد الأرقام القيمة السياسية الجديدة، تحصل على 147 ميدالية مختلفة الألوان عربية وإفريقية. على المستوى العربي 24 ميدالية ذهبية، 45 فضية و13 ميدالية برونزية بمجموع 82 ميدالية، وعلى المستوى الإفريقي 19 ميدالية ذهبية و31 فضية و15 برونزية بمجموع 65 ميدالية. إن شاء الله كإذاعة الشباب كإذاعة التونسية يكونوا حاضرين في مطار تونس قرطاج، وأكيد إن شاء الله بعد انطلاقا من 10 متاع ليل تلقاو فيديو وصول أبطالنا وبطالتنا إلى مطار تونس قرطاج. كان معاكم نزال ورتيني في الإخراج، هادي جبنيني في الإعداد والتقديم. باي باي نسكن.

0: حسوا ونتوحشوا الدفال، دفال كلمة والنغمة وعلى موجاتنا تحلى اللمة. نبداو نهارنا بالماتينال جل، مرافقة صباحية معاكم في كل اثنين، برشا موسيقى وكل ما يفيد النهار مبروك سيد. مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاء في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
5: لا للمخدرات،
4: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش محكيات درويش.
1: لا للمخدرات.
5: جولد مع وصال السنوسي.
6: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع إيلين خلف اللي نرجعوا معها لعام 1999 بألبوم وايد وايد، والغنية هذه اللي صورتها فيديو كليب مع المخرج جيزة حلان.

هتفضل في قلبي. هكا غنيت جوانا ملاح في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب للألبوم هذايا اللي خرج عام 2006، وغنيت هتفضل في قلبي اللي صورتها فيديو كليب مع جاد شويري.

مستني ايه؟ هكا غنيت امل حجازي معاكم في ميوزك جولد على اذاعه الشباب. الغنيه هذه اللي صورتها عام 2004 مع المخرجه ميرنا خياط، واحنا باش نرجعوا للتسعينات مع وائل جسار ونسمعوه يغني يطير يا مسافر لقمرنا.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفيفة طيار تؤكد اليوم أن برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاقه سنة 2022 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد وتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي، إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية، من بينها 40 مشروعا تم تمويلها عن طريق صندوق الابتكار المشترك كوانوف. المكتبة العمومية محمود المسعدي ببارادة من ولاية سليانة تنظم يوم 16 من أكتوبر الجاري تظاهرة ثقافية احتفاء بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتاريخية الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الاعتزاز بالانتماء الوطني لدى الناشئة والشباب. منصة أنيماد تطلق بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر دعوة للترشح لاختيار 3 مشاريع ريادية في مجال السياحة المستدامة وتثمين التراث الثقافي في الوطن القبلي، وقد تم تحديد يوم 18 من أكتوبر الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات. جامعة تونس المنار تنظم النسخة الرابعة من تظاهرة جامعة تونس المنار منارة الثقافات يوم 4 من نوفمبر المقبل بالملاعب الرياضية بالمركب الجامعي فرحات حشاد بالمنار، وذلك في إطار دعم الحياة الجامعية وتعزيز قيم التعايش والانفتاح والتبادل الثقافي بين طلبة مؤسساتها بمختلف جنسياتهم. في أخبار العالم، قالت جماعة الحوثي في اليمن أن السعودية شنت هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء اليوم بعد أن حذرت قوات التحالف تقوده السعودية المدنيين من الاقتراب من مستودع نفط يقع في ضواحي المدينة. وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. كما جدد الحوثيون اليوم تحذيرهم للعاملين في جميع المنشآت النفطية السعودية بالابتعاد عن الأهداف المحتملة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مع وصال السنوسي.

اعتزلت الغرام، هكا غنيت ماجدة الرومي للبوم هذا اللي خرج عام 2006، واحنا باش نمشيو لعام 1998 وباش نسمعوا سميرة سعيد تغني من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي على البال الغنية هذه اللي صورتها فيديو كليب مع أرين بوين.

ما وحشتكش، هكا غنيت لطيفة العرفاوي من ألبوم ما وحشتكش اللي خرج عام 1996. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع إيهاب توفيق بغناية أكتر من كده. إيه الغناية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج محسن أحمد. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: مع فر.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بمستمعين الكل وين ما كنتوا. التسعة تبدأ رحلتنا في 20 أغنية عربية 20 أغنية غربية. الترتيب متاعهم كيفاش؟ أكثر استماع شنو ما الأغاني اللي انتم تحبوهم وتحبوا تسمعوهم سهرية باش نقولكم اللي هي كل هذه هيتس مختارة لكم انتم. مرحبا بكم، معكم فاطمة الشابي كوتي ميكرو، نزار الولتاني كوتي تكنيك. احنا باش نمشيو الأغاني الأكثر استماع وش نبدأ بالبيلبورد من توا حتى كشي نوصل ليلة. حضروا رواحكم، سهرية مازالت طويلة. بي نيميرو 20 كلاسمان يكون في المرتبة 20 بعد ما كان الجمعة اللي فات المرتبة 23. نحكيو على مالكولم تود بغنيته إيرينغز اللي عنده 32 جمعة في الترتيب. دخول جديد في الكلاسمان في العشرين الأوائل، ما هي عندها 29 جمعة في الترتيب. نحكيو على إيلا لانجلي، غنيتها Loving Life Again هي اللي عاودت رجعت في العشرين الأوائل، دخلت ديريكتومون في المرتبة 19 بعد ما كانت في المرتبة 25. شكون اللي دخل ديريكتومون المرتبة 18 بغنيته Cold Shoulder؟ نحكيو على دريك ان كولابوراسيون مع دون توليفر ويابا، يكون في المرتبة 18 في أول جمعة ليه. دريك عنده برشا غنيات دخلوا ديريكتومون في كلاسمان في العشرين الأوائل، هتاو نشوفوهم تباعا في وسط الإميسيون. وزادة باش نسمعوا Midnight Sun من عند زارا لارسون اللي تكون في المرتبة 17 بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 18. هذو ما الأربع غنيات اللي باش نفتتحوا بهم رحلتنا الموسيقية. خليكم انتوما معنا.

كنتوا تسمعوا في الأربعة أغاني اللي موجودين من المرتبة 20 للمرتبة 17 في الأغاني البيلبورد. تو باش نمشي ولنفس الحكاية ما في الأغاني العربية، نلقاوه الجمعة اللي فاتت نلقاوه في المرتبة 7، يخلط توا يخرج بشوية بشوية من الكورسة نجمو نقولو، ويخرج شوية بشوية من الترتيب. نحكي على رامي جمال. رامي جمال اللي غنيته الجمعة اللي فاتت سمعناها غنيته أمانة ما تمشيش، عندها ثلاثة جمعات معانا في الترتيب، دخلت 4,790,000 فيو على شين أوفيسيال للأختيست. احنا بعد باش نسمعوا المرتبة 19 اللي كانت في المرتبة 11، نحكي على رورو حرب. حزم عكالك هدية الغناية اللي عندها جمعتين، تو هذه جمعة ثانية 2,120,000. هذه الغناية بيان سور اللي نلقاوها في المرتبة 19. المرتبة 18 دخول جديد للفنانة رحمة محسن بغناية جديدة، غنايتها اللي هي تقول أنا الخسارة. عندها 12 يوم ملي خرج الكليب، 1,315,000 هذا النمبر دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب تاع رحمه محسن. اي انفان باش نسمعوا قبل نشره الاخبار، موجز الاخبار 9:30، باش نسمعوا أصالة اللي تغني فرح نتاعها اللي هي رجعت عشام، والغنيه اسمها رجعت أصالة عشام، ماخذه الالحان والكل، معناتها هي جزء من أغنيتها أصالة، تغني أصالة بيان سور. دونك نسمعوا مع بعضنا الأربع أغنيات هذوما، وانتوما خليكم معنا وما تبدلوش الموجة.

إذاعة شباب من تونس.

0: الخميس 15 أكتوبر 2026 وبمناسبة عيد الجلاء، موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت. الماتينال جورني من 6:30 ل9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 ل10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت. من 10:30 ل11:30 خذ فرصتك مع حميدة الزغدودي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تونس تدعو اليوم في افتتاح الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات والاستثمار بيكتاك أفريكا إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبناء شراكة استراتيجية قارية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءة التونسية للعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيكا الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن المؤسسة الكندية ترغب في انتداب كفاءات تونسية تتوفر فيها شروط التأهيل والخبرة المهنية، داعية الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك في أجل أقصى يوم 16 من أكتوبر الجاري. البنك التونسي للتضامن يعلن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. في أخبار العالم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة، شاركت فيها الطائرات الحربية والمسيرة ومدفعية الميدان ورجمات الصواريخ ووحدات القناصة. وأعلنت القوات المسلحة في بيان اليوم أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر من الحوثيين وتدمير وأعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية تابعة للحوثيين في مختلف محاور العملية. كما شنت السعودية هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء اليوم بعد أن حذرت المدنيين من الاقتراب من مستودع نفط يقع في ضواحي المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا لكم بعد موجز الأخبار للتسعة ونص. كنت مع أغاني التالية مورغان ولان Last Thing You Need، هذه الأغنية اللي موجودة في المرتبة 16 بعد ما كانت في المرتبة 13 عندها ثلاثة جمعات معنا في الترتيب. معنا بعدها سمعنا إيلا لانجلي في أغنيتها Be Here في المرتبة 15 اللي ربحت مرتبة، وأحسن ترتيب عندها المرتبة الثانية، وهذه خلطت له نهار 16 مارس 2026. سينو سمعنا زادا Risk It All من عند برونو مارس اللي عنده 32 جمعة في الترتيب ويستحفظ على نفس المرتبة. وآخر ما سمعنا دومينيك فيك يغني دي بيبي دول بيبي دول، غناية اللي موجودة في المرتبة 13. سينا باش نمشي ونسمعوا نفس الترتيب اما المرة هذه في الأغاني العربية. وشكون نلقاو؟ نلقاو واعرة من المغرب تجينا غناية ياسر مزيانة، عندها توا 4 جمعات معانا، إذا كان مش أكثر سمحوني عندها شهر كامل إفكتيفما معانا. أول مرة رينا الكليب كان نهار 26 أوت 2026، والغناية خلطت 16 مليون و46 ألف. بعد ما تنسيوش اللي الغناية هذية اللي موجودة في المرتبة 16 الجمعة هذه، الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 13. نلقاو شيرين اللي الغناية عندها 12 يوم، غناية اسمها كان عندك كم سنة، الغناية هذه الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 9، نلقاوها في المرتبة 15 بزوز ملايين و509 ألف نمبر دو فيو. نمشي من بعد لولا البنات. لولا البنات يظهلي من الأغاني اللي قعدت برشا في الترتيب، سي تو تافي نورمال، خاطر عمرو ذياب كل ما يغني غناية يكون في الأوائل. نهار 30 جويليا سمعنا الأغنية هذية، برشا عباد عجبتهم فكرة دمج الأغاني متاع الأرياف مع أغاني الساحل بطريقة هكا جديدة، وهذه الطابع اللي نعرفوها عند عمرو ذياب. انتوكا عمرو ذياب يخلط بالغنية هذه 35 مليون و257 ألف، الغناية اللي الجمعة هذه كانت في المرتبة 14، الجمعة اللي فاتت في المرتبة 12، اللي كان في المرتبة 18 ويمشي ديريكتومون للمرتبة 13 هو سيلاوي بغنيته حنون اللي عندها 12 يوم نهار 1 أكتوبر ريناه، خلطت الغناية والكليب 2,495,000، وهذايا من نهار 1 أكتوبر. انتوكا سيلاوي غني لنا حنون في المرتبة 13، لولا البنات 14 15، شيرين كان عندك كم سنة، واعرة من عند ميرف المروكي في المرتبة 16. هذوم الأربع غنيات اللي باش تسمعوهم تو de suite.

هذو من نوتة الاخرانيين لغناية حنون من عند سيلوي اللي توصلنا للعشرة بالضبط. يلا نعملو طلة توا على أغاني الغربية على خاطر تو دو سويت باش نرجعو مع برونو مارس. سمعتوه في المرتبة 14 بغناية ريسك ات اول، المرة هذه في المرتبة 12 ادريس مايت برونو مارس اللي كان الجمعة اللي فات في المرتبة 15. ما تنسيوش اللي هو كان في المرتبة الأولى نهار 24 جانفي 2026 دوب ما دخل للترتيب، وهذا عنده 39 جمعة. دخول ديريكت في المرتبة 11 نحكي على دريك، خرج غناية أخرى واحد بالمرة هذه اسمها كيبك. الغناية الدخول ديريكت كيف ما قلت لكم ماهيش وحدها الموجودة معنا في البيلبورد، باش نزيدوا نسمعوا غناية أخرى نخليها لكم من بعد. مي باغ كونتخ سمعنا قبل بيبي واو غناية كارول جي مع جيد لاين مع روزو سكي، هذه الأغنية اللي كانت الجمعة اللي فاتت مرتبة 11 نلقاوها في المرتبة 10. اي انفا الغنية الرابعة اللي تسمعوها نيكول كيدمان، اي هذه أغنية أديلا اللي موجودة معنا في المرتبة 9 بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 12، عندها 5 جمعات في الترتيب وهذه أحسن مرتبة تتحصل عليها الأغنية هذه. يلا 4 أغنيات نسمعوهم تو دو سويت، انتوما ما تبدلوش الموجة، مازال برشا ما نسمعوه.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تسمعوا في إذاعة الشباب وتسمعوا في برنامجكم اللي عادي معاكم كل سهرية الثلاث من 9 حتى كشي لنص الليل برشا غنيات. توا 10:14 باش نسمعوا 3 غنيات، الرابعة بعد نشرة الأخبار للعشرة ونص. 3 غنيات هذوما باش يكونوا كالآتي: عنا محمد رمضان اللي الحق كل مرة يعمل فيتورينج مع مغني من المغنيين، مع ستيل في ستيل مغاير كومبليتمون الستيل متاعو، والمرة هذية نمشي للمغرب وين يلقى مراد يغني معاه انتوكا وبرودكسيون من عند أوريو. الجماعة يغني وغنية اسمها ماي ليدي اللي عندها 3 جمعات توا، أول مرة نشوفوا الكليب نهار 17 سبتمبر، ويخلط الكليب وتخلط الغنية 11,120,000 فيو على شين أوفيسيال يوتيوب متاع محمد رمضان. ما ننسيوش اللي هو في المرتبة 12 الجمعة هذية، أما الجمعة اللي فاتت كان في المرتبة 14. فما ندخل ديو اللي قاعد يوخر بشوية بشوية من المراتب الأولى، نلقاوها في المرتبة 11 الجمعة هذه بعد ما كان الجمعة اللي فاتت في المرتبة الثامنة. أما النمبر دو فيو حاجة عجب، حاجة من وراء العقل، 144,598 مليون. هذايا النمبر دو فيو متاع غنية النانو اللي غنيوا فيها المصري توليت والجزائري الفلسطيني سان لوفان، اللي دخل ستيل كومبليتمون ديفيران وجديد على الأغاني الشرقية، واللي أعطى نجم نقولوا ستيل غربي خاصة في الكلمات متاع الأغاني. نلقاوهم انتوكا في المرتبة 11. المرتبة العاشرة هو دخول جديد الحودة، المصري اللي غني الألبومات. حودة عرفناه من الأول في المهرجانات، بعد مشاع تعمل أنوتخ ستيل، يلوش بتتخ على ستيل بتاع انتوكا الألبومات. الأغنية تكون معانا أول جمعة نسمعوها، هي عندها 12 يوم من اللي دخلت للترتيب. نهار 1 أكتوبر شفنا الكليب وخلطت الزوز 1,074,000. بعد نشرة الأخبار كيف ما قلت لكم 10:30 باش نسمعوا غناية اللي هي عبد العزيز لويس وعبد الله سالم يغنيوا فيها. الجمعة اللي فاتت كانت معانا في المرتبة 16، الجمعة هذه في المرتبة 9. إذا بتروح هذه الأغنية اللي خلطت الزوز 1,709,000. يلا عندكم 3 أغنيات باش تسمعوهم توا: ماي ليدي، نانو والألبومات، وبعد باش تسمعوا إذا بتروح. هذاك علاش نقول لكم انتوما ما تروحوا لحتى بلاصة، خليكم معنا باش نزيدوا نسمعوا برشا أغنيات أخرين.

0: نحسوا نتوحشوا دفئ الكلمة والنغمة وعلى موجاتنا تحلى اللمة. نبدأ نهارنا بالماتينا الجد، مرافقة صباحية معاكم في كل اثنين، برشا موسيقى وكل ما يفيد النهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عنوان النشرة، بمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 سجينا. إطلاق منصة تونسية جديدة لربط أصحاب المشاريع بالممولين في تونس والخارج. قرابة 400 ألف موت شغل وحوالي 30 ألف مليون دينار من العملة الصعبة يوفرها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في تونس. وفريق من المهندسين التونسيين بلاك شارك تيم يفوز في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 ليلة للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا بمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليمته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. دعت تونس اليوم في افتتاح الدورة الثالثة للصالون الافريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بيك تك افريكا الى تعزيز التعاون بين الدول الافريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبناء شراكة استراتيجية قارية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي اكد بالمناسبة ان تونس نجحت في وضع منظومة ريادية داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارت اب اكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية. عدد من ممثلي الشركات الناشئة والعارضين تحدثوا للزميلة نجاة حسن عن أهمية هذا الحدث في دعم الاقتصاد الرقمي.
4: سي بقديدة بارتنر في شركة تصرف، نستثمر في الشركات الناشئة. استثمرنا في تقريبا 15 شركة، بدأوا من تونس، اليوم قاعدين يوسعوا في نشاطاتهم، معناها في فرنسا، في افريقيا، في الشرق الاوسط. وجودنا اليوم جاء باش نلقاو شركات ناشئة اخرى نستثمروا فيها.
5: حمد حبيب جرامي، تكنيكال مانجر في ستارت اب تونسية. اوبورتونيتي باهية برشا هذه، باش نتعرفوا على الستارت اب الاخرين، باش نتعرفوا على ليكو سيستيم اكثر، دونك اوبورتونيتي باهية حتى باش نجينيريو ليدز للستارت اب نتاعنا.
6: راني اكشوك، المعرض هذا بطبيعة فرصة كبيرة بالنسبة لنا، احنا باش نتعرفوا على الشركات الناشئة اللي هما اول كليون او اول حريم للفضاءات هذوما، اللي ما عندوش المكتب نتاعو الخاص او ما عندوش بلاصه يعمل فيها اجتماعات مع الحرفاء نتاعو، احنا نوفروا له المكان والفضاء المناسب على حسب هو احتياجاته.
3: مثل تمكين الرقمي للمؤسسة التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي شعار ملتقى عالمي للتحسيس بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية. نظمه اليوم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع مؤسسة كوراد أيدينور. رئيس المكتب التنفيذي لشبكة الحكمة ماهر خضر أعلن بالمناسبة عن إطلاق منصة تونسية جديدة تحمل اسم منصة حكمة تجمع أصحاب المشاريع والممولين في تونس والخارج، وتفتح باب التشغيل أمام شباب من أصحاب الشهائد العليا.
7: Investraders هي منصة جديدة تونسية الأصل تنطلق من تونس نحو العالم. الهدف متاعنا هو خدمة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعة من وكالات الذكاء الاصطناعي اللي عادة تتكلف أموال كبيرة بالنسبة للمؤسسات. اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصة واحدة يعني تستخدمها المؤسسات. الحاجة الثانية اللي ممكن ربما احنا نعتز بها اللي هي انه المنصة هذه تجمع ولا توفق بين أصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس أو من الخارج. حاجة مهمة جدا نركز فيها ومصيب المهم جدا بالنسبة لنا في Invest Traders هو تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاعهم لPF.
3: أفاد مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة نور الدين الجيزاني اليوم على موجة الإذاعة الوطنية، أفاد بأن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يساهم في تشغيل قرابة 400 ألف شخص ويوفر في حدود 30 ألف مليون دينار من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني.
8: القطاع هذا يتكون من 924 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق. التشغيل الغير مباشر توصل حتى 400,000 موطن شغل. هو قطاع ذات أولوية حتى في قانون الاستثمار. زاد كيف القطاع ذا يوفر في حدود 30,000 مليون دينار من عملة صعبة للاقتصاد الوطني، حيث يمثل 50% من صادرات الصناعات المعملية. تونس معروفة برشا في توسكي كابلاج أوتوموبيل، وعندنا معنا شركات عالمية معروفة، منهم شكون اللي الاستثمارات متاعه 80% العالمية مركزة في تونس. هذا قطاع مهم جدا، خاصة وأنه توا نحن ماشيين في ترانزيسيون إيكولوجيك إنرجيتيك، ونحبوا على الطاقات البديلة والمتجددة منها السيارات الكهربائية.
3: مدير عام المركز التقنين للصناعات الميكانيكية والكهربائية نور الدين الجيزاني قال أيضا أن 8 مراكز هي تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بينها 7 مراكز فنية ومركز تقني، مبين أن المركز الفنية تشمل كافة الاختصاصات، في حين أن المركز التقني توجهه تكنولوجي ويهم منظومة الإنتاج.
8: وزارة الصناعة تحت إشرافها 8 مراكز، منهم 7 فنية والمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. المراكز الاختصاصات الأخرى هي مش تكون أكثر مهنية، بينما المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية هو الأوريونتاسيون بتاعه سي تكنولوجيك، يعني منظومة الإنتاج في أي اختصاص. لذلك علاش المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية هو صحيح مشمولات والإحاطة وتطوير كفاءات ولكمبيتيتي متاع المؤسسات الصناعية في الميدان الكهرباء والميكانيك، ولكن نحن نتعامل زادة مع اللي برانش قرينا. مركز يحتوي على 8 أقطاب تاع خدمات تتمحور حول الميكانيك، الإلكتريك، الإلكترونيك، صناعة النماذج الصناعية، كذلك الخدمات اللي فيها الفولي الهندسي اللي هي فيها مساندة فنية وتقنية للمصنعين.
3: تألق فريق مهندسين تونسيين تيم بلاك شارك في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا ضمن منافسات وزن 110 كيلوغرام، وتمكن من تحقيق إنجاز مميز بتتويج بجائزة All for One. المهندس بفريق تيم بلاك شارك عبد السلام جري يتحدث عن هذه المشاركة وعن هذا الفوز.
9: تمكننا من الانجاز هذا، وصلنا ربحنا مسابقه عالميه في الليكال انترناسيونال في روسيا في 3 روبوات رواسة وروبوت تونسي بيناتهم، والحمد لله كان التتويج تونسي. وقت اللي نحكي على امكانيات ونحكوا على توفير امكانيات ونحكوا على مستوى عالمي، نشوفوا انه الفريق متاعنا كان في مكان لا تقارن معناها بالموجود غادي، ولكن الحمد لله الاصرار متاعنا هو المسابقه في شكل تصفيات ثم نهائيات. هو باش تترشح للنهائيات تربح زوز مباريات، احنا تعثرنا في المباراة الاولى، ولكن عزمنا انه نحاول وغادي بالامكانيات الموجودة. صارت برشة تكسير في الروبو، صلحنا الروبو وحضرناه للمواجهة الكاملة. هي 16 روبو في المجموعة متاعنا، يترشحوا 4 ولا 12 الاخرين عندهم الحق يلعبوا الاول فور وان. احنا من 12 هذوك برشة تكسروا، بس بقاو كان 5 روبوات، 4 منهم قبلوا انه يلعبوا، من بينهم احنا صلحنا الروبو ولعبنا بالمجهود متاعنا، الحمد لله عملنا الانجازات.
3: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 سجيلا. إطلاق منصة تونسية جديدة لربط أصحاب المشاريع بالممولين في تونس والخارج. قرابة 400,000 موطن شغل وحوالي 30,000 مليون دينار من العملة الصعبة يوفرها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في تونس. وفريق من المهندسين التونسيين بلاك شارك تيم يفوز في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا. إلى اللقاء.

إذا بتروح عبد العزيز لويس وعبد الله سالم يرجعونا بعد نشرة الأخبار للعشرة ونص اللي تمنينا تكون مرتين لمحالة بمرة برك. نشرة الأخبار تكون معنا بعد عندكم موجز لحداش ونص. هذا شنو اللي يستنى فيكم في الأخبار متى ويستنى فيكم برشا برشا برشا غناء اللي باش نسمعوه تو دو سويت ونكونوا في المرتبة الثامنة في البيلبورد. نقولوا أوليفيا رودريغو ستوبيد سانغ في المرتبة الثامنة بعد ما كانت في المرتبة التاسعة، ساشون كو المرتبة الثالثة دوب ما دخلت كانت من نصيبها هي نهار 27 جوان 2026. أريانا غراندي اللي برشا عباد قاعدوا يسألوا على حالتها النفسية وصحتها، زاد حالتها الصحية اللي الدور شفناها ضعيفة برشا بعد الأفلام، بعد الفيلم اللي صورته رينا الكليب متاحة، الفان متاحة كانوا ديما يستنوا فيها. ان توكا أريانا غراندي قالت اللي هي في صحة جيدة، اللي قبل اللي كنا نشوفوا فيها تضحك وتلعب ولاباس والبوان متاحة دون لي نورم انتر غيمي، هي اللي كانت وقتها تاخذ في حبوب مكافحه الاكتئاب باش تخرج من الاكتئاب نتاعها، الحاله النفسيه اللي هي كانت فيها وما كانتش لاباس. هذه اريانا شنو اللي قالت. ما اريانا تغني لنا هيت ذات اي ميد يو لاف مي المرتبه السابعه بعد ما كانت في المرتبه الثامنه، وما ننساوش اللي هي المرتبه الاولى نهار 13 جوان 2026 دوب ما دخلت وهذه عندها 19 انجمع. نمشي للمرتبة السادسة وين نلقاو دراكولا أغنية تامب امبيلا وجيني اللي يكونوا في المرتبة السادسة، ربحوا 4 مراتب. جمعة اللي فات كانوا في المرتبة العاشرة وأول ما دخلوا في المرتبة 55. دونك هذوما 3 أغنيات اللي بش يكونوا معاكم تو دو سويت. يلا موزيكا.

0: كل هذه الغنيه اللي كنتو تسمعوا فيها من عند تيم امبيلا وجيني. يلا الاغاني العربيه توا باش نمشيو لثلاثه الاغاني اللي باش تسمعوهم تو دو سويت. نلقاو امجد جمعه في اغنيه جديده عندها 5 ايام ملي خرجت الاغنيه هذه. شفنا الكليب نهار 8 اكتوبر 2872 هذا نومبر دو فو. ما ننساوش اللي امجد جمعه مش كان مغني بركه, مغني وبرودكتور وان بلوس ملحن لبعض الاغاني وريناه مع مجدة الرومي مع اصاله, ريناه مع برشا مغنيين خاصه سوريين. امجد جمعه يغني لنا الهوى وتكون في المرتبه الثامنه من اللي كان في المرتبه 19 نلقاوه في المرتبه السابعه. نحكي على محمد عساف الفلسطيني على الهيله هذه الغنيه اللي عندها 12 جمعه معنا لو 1 اكتوبر. رينا الكليب 4,754,000 هذا النومبر دو فيو نتاع الغنايه. ومن بعد باش نسمعوه محمد عساف اما مره هذه ماهوش وحده, باش نسمعوه مع سان لوفان. الغنايه اسمها ماسكارا, الغنايه اللي عندها شهر نهار 21 اوت. رينا الكليب وكانت الجمعه اللي فاتت في المرتبه الثالثه, نسمعوها توا في المرتبه السادسه. ثلاث اغنيات يكونوا معكم تو دو سويت, انتم ردوا بالكم تبعدوا وباش تسمعوا اخر الاغاني اللي ما زالت موجوده من المرتبه الخامسه الى المرتبه الاولى, سواء كان في الاغاني العربيه ولا في البيلبورد. هذا كل من توا حتى النص الليل.
1: يا شمس العمر في اليوم في لا انسى حبك معي.

هذه يا مسكرة، قالك بنت البلد محلاها بالمسكرة أو بلاها بالطبيعة. احنا توا باش نمشيو للاغاني في البيلبورد، باش نمشيو للمرتبة الخامسة اللي باش نسمعوا توا. كيف ما قلت لكم دريك قاعد يخرج في اغاني جديدة، والمرة هذه خرج توت ان البوم باش نسمعوا منه بيان سور ما تيسر، على خاطر دريك الجمعة هذه خرج عمل فيتشرينج مع برشا مغنين، مش كان واحد بركة. اما اللي باش نسمعوه مع دون توليفر اللي قبيلة سمعناهم مع بعضهم في المرتبة 18 في غناية كولد شودر. توا باش نسمعوه دريك في غنايته سولار إكليبس اللي تكون معانا من وست سام سيكسي سانكس فور يو. هذايا الأغاني متاع دريك اللي منزلوا كي هابتو. ان توكا عندهم جمعة دي كليب، سواء كان سولار إكليبس وإلا كولد شودر، هذوما الأغنيات اللي باش نسمعوهم المدة هذه الكل، وموجودين في دخول جديد في البيلبورد. المرتبة الخامسة هي أول مرتبة خلطت لها الأغنية هذه سولار الكريبس بين باي يو بين بين باي ناو. الأغنية متاع مورغان ويلان اللي الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة السابعة نلقاها في المرتبة الرابعة الجمعة هذه. أحسن ترتيب كانت المرتبة الثانية، وهذه نهار 8 أوت نهار اللي دخلت للبيلبورد ومعانا عندها 11 جمعة. المرتبة الثالثة هو من عند ستيلا لفتي، الأغنية اسمها بوستون. المرتبة الثالثة بوستون، لخكو الجمعة اللي فاتت المرتبة السادسة. علاش؟ خاطر تايلور سويفت خرجت برشا أغنيات الجمعة اللي فاتت احتلوا المراتب الأولى، المرتبة الأولى والثانية والثالثة وحتى الرابعة كانت عند تايلور سويفت الجمعة اللي فاتت. كيف ما نعرفوا دخول بقوة، ومن بعد كيف ديما نقول كاينو كسكاس يتغربلوا الأغنيات يتنحى، والحاجات اللي البلينك بلينك الغنيات اللي جست هكاك نسمعوهم برشا من الاول، ومن بعد ما يقعد كان الغنيات اللي هيتس اللي باش يقعدوا يكملوا في البيلبورد، خاطر مش برشا غنيات يقعدوا في العشرين مرتبة الاولى. ان توكا المرتبة الثانية والمرتبة الاولى مستحفظين بهم. هذايا البعد الموجز الاخير للاخبار الاحداش ونص. احنا توا باش نسمعوا سولار اكليبس عند دريك، مورغان ولان يغني بين باي ناو، وبوستون من عند ستيلا لفتي. ومن بعد باش نشوفوا نفس الترتيب في الاغاني الشرقيه شكون موجودين.

توا ل 11 و19 دقيقة، ثلاثة غنيات مازالوا يفرقونا ويبعدونا على نشرة بلوتو الموجز الأخير للأخبار اللي هو ل 11 ونص. توا شكون

على شان اوفيسيال يوتيوب تاع المغنية. باش نمشيو من بعد الغناية ماهيش اول مرة نسمعوها، هذه ثالث اسبوع تكون معانا، نحكي على غنية طب حبك متاع حمو المرشدي اللي الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة الخامسة، نلقاوها في المرتبة الرابعة ب 12,771,000 الغناية اللي ظهرت نهار 11 سبتمبر. دونك الغناية هذية تكون معانا في المرتبة الرابعة. المرتبة الثالثة نستغرب شوية، بلوتو ما عادش مستغربين على خاطر الغنية ثلاثة شهور كاملين وهي معانا في الترتيب. الغنية نحكيه على غنية Too Late اللي هي جريئة قوي، كانت في المرتبة الثانية الجمعة اللي فاتت، الجمعة اللي قبلها كانت في المرتبة الأولى، دونك خرجت من الترتيب من الأولانين جموع، عندها توا مديدة معنا في المرتبة الأولى، قعدنا نسمعوا فيها مدة. نهار 6 جويليا اكتشفنا الكليب اللي هو كان مع كولورز شو، وكان انفان روج ويغني فيه جريئة قوي، ومن غادي انطلقت الغناية ب 100,674,000 منها 6 جويليا. الغنية زادة موجودة نيميرو 16 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو، دونك هذوما ثلاثة غنيات اللي باش تسمعوهم تو دو سويت يوصلونا للموجز الأخير للأخبار، ومن بعد نكتشفوا شكون معانا في المرتبة الثانية والأولى، سواء كان في الأغاني الغربية ولا الأغاني العربية. يلا نخليكم مع الموسيقى، أنتم ما تبدلوش الموجة، خليكم معانا.

起。

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 11 ونصف ليلة الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفيف فطياري تؤكد اليوم أن برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاقه سنة 2022 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد وتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي، إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية، من بينها 40 مشروعا تم تمويلها عن طريق صندوق الابتكار المشترك كوانوف. المكتبة العمومية محمود المسعدي ببورادة من ولاية سليانة تنظم يوم 16 من أكتوبر الجاري تظاهرة ثقافية احتفاء بذكرى 63 لعيد الجلاء، تتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتاريخية الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الاعتزاز بالانتماء الوطني لدى الناشئة والشباب. منصة أنيماد تطلق بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر دعوة للترشح لاختيار 3 مشاريع ريادية في مجال السياحة المستدامة وتثمين التراث الثقافي في الوطن القبلي، وقد تم تحديد يوم 18 من أكتوبر الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات. جامعة تونس المنار تنظم النسخة الرابعة من تظاهرة جامعة تونس المنارة الثقافات يوم 4 من نوفمبر المقبل بالملاعب الرياضية بالمركب الجامعي فرحات حشاد بالمنار، وذلك في إطار دعم الحياة الجامعية وتعزيز قيم التعايش والانفتاح وتبادل ثقافي بين طلبة مؤسساتها بمختلف جنسياتهم. في أخبار العالم، قالت جماعة الحوثي في اليمن أن السعودية شنت هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء اليوم بعد أن حذرت قوات تحالف تقوده السعودية حذرت المدنيين من الاقتراب من مستودع نفط يقع في ضواحي المدينة. وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع أن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. كما جدد الحوثيون اليوم تحذيرهم من العاملين في جميع المنشآت النفطية السعودية بالابتعاد عن الأهداف المحتملة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

كنتوا تسمعوا في تايلر سويفت اللي موجودة معنا في المرتبة الأولى في جمعتها الثانية من إن نسمعوا Passion Zero. الغنية اللي الحق عملت برشا حديث حول إن هو Passion Zero، ونعرفوا اللي Passion Zero هو وإلا المريض رقم صفر، هو منين تخرج العدوى في بعض الأماكن وقت اللي نحكيه على بانديمي. Passion Zero من عند تايلور سويفت في المرتبة الأولى، وسمعنا قبلها Choosing Texas من عند إيلا لانجلي اللي في المرتبة الثانية. إيبا اللي كانت الغنية اللي كانت في المرتبة الأولى قعدت برشا جمعات، خاطر توا إيلا لانجلي بغنيتها هذية عندها 51 جمعة في البيلبورد. مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. زوز غنيات زادة باش نسمعوهم توا في الأغاني العربية شكون موجودة في المرتبة الثانية. نلقاو بيسان اسماعيل على عين، هي الغناية اللي عندها جمعتين موجودة معانا، 16,965,000 كليب عنده جمعتين من اللي ظهر، بالتحديد نهار 25 سبتمبر. الكليب ستيل فينتيج، يحكي شوية هكا خرجنا في الديكار في الأوائل السبعينات، بلوتو أواخر السبعينات أوائل الثمانينات، ستيل بيان سبيسيال مع ألوان فاقعة. سينو ستيل آخر في المرتبة الأولى، غنية أخرى كومبليتمون ديفيرونت نقول عليهم حزين يعين، هو شيرين اللي تغني غنية اسمها خاين. هذه الغنية اللي في 12 يوم وصلت ل 5,728,000 نلقاوها في المرتبة الأولى بالطبيعة، وهذا الكل بعد ما كانت في المرتبة الرابعة. قولكم زوز غنيت هذو ما نسمعوهم، وبعد نعطيكم شكون الغنية اللي باش توصلنا لنص الليل.

مستمعينا الكرام، خلطنا لآخر المشوار. مازال جست غنايه هي اللي باش تكمل بينا السهريه من توا لنص الليل. اختيار موفق من عند نزار. اليوم قلت له نزار زعما شنو اللي نسمعه في الاخر، قال لي اش قالك انت، اختار لنا حويجه من عند ملحم بركات. حبيبي انت من عام 94 فيرسيون لايف، هذه الأغنية اللي باش تسمعوها واللي باش توصلكم من نص الليل، وذاك علاش فاطمة الشابي ونزار والتاني ما بقالهم كان باش يقولوا لكم صباح الخير.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوت.

شكرا شكرا شكرا, شكرا.

الهوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عود غالي.